0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: يقول باولو كويلو إننا نحاول دوما تفسير الأمور وفق ما نريد لا وفق ما هي عليه. ونبقى مع الفيلسوف والكاتب الكبير باولو كويلو، يقول لا يستطيع الإنسان

ولو أن ليلى في العراق لزرتها، ولو كان خلف الشمس حين تغيب، ولو أن أنفاسي أصابت بحرها حديدا، إذا ظل الحديد يذوب. فلا تحسبي أن الغريب الذي نأى، ولكن من تنأين عنه غريب. لعمرك ما ميعاد عينك والبكاء بليلى إلا أنت هم رجالي. إذا هبت الريح الشمال فإنما جواب بما تهدي إلي جنون، وما هجرتك النفس أنك عندها قليل، ولكن قل منك نصيبها، ولكنهم يا أملح الناس أكثر بقول إذا ما جئتم.

دعوة ما جهلتها، وربي بما تخفي الصدور أصير، فقد شاعت الأخبار أن قد تزوجت.

داع دعا إذ نحن بالخيف من منن فهيج أحزان الفؤاد وما يدري دعا باسم ليلى غيرها فكأنما أطار بليلى طائرا كان في صدري ينادي سواها ينادي سواها أسخن الله عينه وليلى بأرض عنه نازحة تغري تداويت من ليلى بليلى من الهوى كما يتداوى شارب الخمر بالخمر ولو أنني إذ حان وقت حمامها أحكم في عمري لقاسمتها عمري فحل بنا الفقدان في ساعة معا فمت ولا تدري وماتت.

كانت هذه أغنية فوق غصنك يا ليمونة لفريد الأطرش، أغنية من فيلم زمان يحب، بطولة فريد الأطرش، زبيدة ثروت وليلى طاهر. المشوار متواصل مع أحلى الأغاني وأجملها، معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي مجيد الشعري، أم المصدح فيصل القاسمي. الاختيار الموالي كالعادة، اخترنا لكم كوكتيل تونسي. نبدأ من أغنية وحيدة غنتها الفنانة التونسية سنة الحصاري سنة 1977 في مهرجان صالحة. نستمع إلى رسالة عتاب، وهي من ألحان الدكتور صالح مهدي زريب.

كانت هذه الفنانة التونسية القديرة نجاة عطية نفس المكان، وهي أغنية من كلمات حاتم الجزاني الحان عادل بندقة. المشوار متواصل في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم موجي الشعري، فيصل الجاسمي الاختيار الموالي، من كبار الفنانين العرب ولقب بأمير الغناء العربي، مواليد 1952 21 ديسمبر، ووفاته كان يوم 3 مايو 2026. هو الفنان العربي الكبير هاني شاكر الذي غدرنا. نستمع إلى هذا النغم الجميل جدا، نسيانك صعب أكيد.

كانت هذه استحالة كلمات عبد الوهاب محمد دلحان القيصر كاظم السير وغناء لطيفة. هكذا اقتربنا من نهاية المشوار. شكرا لكل من تبعنا وسير معنا لحدود هذه الساعة. كانت معكم على المستوى الهندسة والإخراج الإذاعي مجي الشعري، أما المصدح فيصل القاسمي. مسك الختام، أترككم مع كلمات أحمد شفيق كامل، ألحان الشيخ سيد مكاوي، وأغنية من أجمل ما لحن مكاوي سيد مكاوي لكوكب شرق كثوم يمس سهرني. أقول لكم تصبحون في خير، مع أحلام لذيذة. نلتقي في موعد قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

الفستق وراء البحر والموج المتقطع.

مصدر ضوء يبعثان الأمل في نفسي ويمسحان أي سوداد يقفل نور الشعر في مخيلة العباقرة.

كتب الليل البهيمي وضوح النهار المنبعث من إشراق الشمس.

ليالي السمر بالفوضى من دون أثر، وتتسمر الكلمات الشعرية في المداد الأزرق والأسود والأحمر والأخضر، برغم كل أمل بحياة جديدة.

الحسابات في دفاتر التريث والصبر، وبرغم الدفق المفتول في زنود العمال ودخان المعامل وتراب الأرض وسواعد الفلاحين وفي ذبول الرياحين وكل الأزهار.

الأمل المفقود حتى الساعة المعتمة يا حبيبتي. بين هتبيهما اللامعين شعيرات مخضلة متفرقة، إنها غابة السحر الخارجة من الجنة، وغابتنا ضخمة وواسعة بالحب، اتساع صدور العاشقين.

يا حبيبي سيفان منحنيان في بريقهما ميل الحور في مواجهة الريح القاتل، وفي بريقهما انتصار الحور على الريح في معركة

عشنا برفات الفرح المستقبلي ونفرش بالورد متكأنا الخير.

يعشش الدوري فوق في البساتين الدافئة وفي غير مواسم الطيور، وعندما يحن الحسون إلى لحنه القديم فيرجع إليه من غير ندم، يعزف أغنية الفرح في عرس العصافير الطيبة.

سطوح الأبنية العالية ويرقص في السماء الزرقاء في استعراض الريش الناعم والنغم الحنون. وعندما يلوح الرجال بالقصب والمناديل في بقعة ما من وطن العربي لحمام يكسبون به رهان الحرب، تدركين أن أياما جميلة سوف ترتدي أثوابها العشبية الجديدة وتتزين أثواب ملائكة الرحمة الصغار بالألحان المخملية المنبعثة من التراتيل، وتتزين الصبايا بالزبرجد يعقدن بطباق الورد الشعر المرسل فوق الأصداخ، ويرتدي الأطفال ثياب العيد، يرتدي الأطفال ثياب العيد، ويتأرجحون بالمراجيح المنصوبة في الأرض الترابية المظللة بالنخيل المتفتح للشمس والمسيجة بالزهر العابق في كل الزاوية. عندما يفرح الأطفال يا حبيبتي بالعيد ويأكلون الحلوى، وعندما الكبار يكثرون التسابيح والصلوات، تعرفين أن كل الأمور استقامت وزالت جميع المخاطر.

0: يا عبسو، رفعت الرايات للحرب لترويع الجاري، ذبيان تنادت للرد ولرفع الضيم عن الدار. هذه الغبراء وذا داحس، والقوم عبيد للثار، فالحرب ستار الأشرار والسلم خيار الأبرار.
1: الفرقة التمثيلية بإذاعة صفاقس تقدم
0: داحس والغبراء.
1: عندما تقرع الطبول
0: وتركض الخيول
1: وتذكر الصحراء،
0: داحس والغبراء.
1: مسلسل كتب حلقاته للإذاعة
0: بكثير دومة،
1: وأخرجها
0: لزهر بوعزيزي.
1: الحلقة الثامنة.
2: جدتي يا جدتي، أين أنت يا أم قيس؟ ألا تخرجين لتري من جاء يريد لقائك؟
3: ما بكما يا شهاب؟ ماذا تريدان؟
2: أسرعي، الضيف ينتظرك ليسلم عليك.
3: أي ضيف؟ من؟ ولدي مالك؟
4: أماه.
3: ولدي، ولدي مالك، اشتقت إليك، اشتقت إليك يا فلدة كبدي.
4: أنت بخير يا أماه؟
3: بخير، بخير يا ولدي، بخير.
2: ولما هذه الدموع يا جدتي؟ هذا عمي أمامك، فلا داعي الآن للبكاء.
3: إنها دموع الفرح يا عتبة. هيا يا مالك، أدخل، أدخل يا ولدي.
5: هكذا إذن عمي يدخل ونحن نظل في الخارج. الآن أيتها العجوز، صرت لا حاجة لك بنا.
3: سحقا لك يا شهاب، ألا تكف عن دعاباتك الثقيلة؟
2: ليست دعاباته وحدها الثقيلة يا جدتي، شهاب ثقيل بلحمه وشحمه ودمه أيضا.

0: أماه مذ بلغني خبر نزولكم في بني فزارة خفق قلبي ورعت إليكم بلوعة المشتاق.
1: وأين ولدك يا ملك؟ لما لم يأتي معك؟
0: ولدي بدر لا علم له بكم، وعلى كل حال سترينه وتملئين منه عينيك. بدر صار فارسا جلدا يا أماه.
2: هل هو متزوج يا عماه؟
0: ليس بعد يا ابن أخي، فهو ما زال دون سن الزواج.
3: شهاب لا هم له ولا حديث إلا عن الزواج والنساء، ألا تخجل من عمك أيها الوقح؟
0: دعه يا عتبة، أخوك لم يقل ما يدعو للخجل.
1: ألا قل لي يا مالك؟
0: نعم يا أماه.
1: أهي زوجتك التي تمنعك من زيارتنا طول هذه السنين؟
0: مليكة؟ لا لا يا أماه، مليكة لا تجسر على شيء كهذا، وهي لا تعرفكم حتى تمنعني عنكم. لكن يا أم قيس، أنت تعرفين أنني لست ميانا للترحال. أنا ألفت هذا المكان، وقد صار بيني وبين القوم ود، وصارت بيننا مصاهرة، فبقيت بينهم. لكن أقسم لك يا أماه، أقسم أن قلبي معكم، وسؤالي لم ينقطع عنكم، حتى أنني علمت بما وقع بينكم وبين الربيع ابن زياد منذ الوهلة الأولى.
2: فمتى نرى بدرا يا عماه؟ أريد أن أتحدث إليه، فهو الوحيد الكفيل بأن يجيبني عن أسئلتي.
0: إن شأت أن تأتي معي لتلتقيه، فهلم الآن يا شهاب؟
3: وعلى ما العجلة يا عماه؟ سننتظر حتى يعود أبي من مجلس حذيفة، وبعدها لنا من الوقت ما يكفي للحديث وللسمر.
0: إذن ننتظركم غدا يا أماه. لا تنسى يا شهاب، أنت أيضا يا عتبة يجب أن تأتي مع جدتك.
3: نحن لا نستطيع إلا القبول يا عماه، غدا نكون في ضيافتكم.
4: عرفتني؟ أنا شهلاء.
1: أدخلي يا شهلاء، أدخلي، أنا وحدي بالخيمة.
4: عمتي صباحا يا زوجة أبي.
1: يا صباحاه يا شهلاء، تعالي اجلسي إلى جانبي.
4: ألم تنتهي بعد من طحن هذا الشعير يا سعدة؟
1: أنت تعلمين أن أباك لا يقدم للخطار وللحنفاء إلا شعيرا مرحيا، كأنه لا يريد أن يجيدهما حتى حينما يأكلان.
4: معه حق، إنه سيد القوم وخيل شيخ القبيلة، يجب أن تكون أقوى الخيل، فلا غرابة أن يكون علف الخطار والحنفاء شعيرا مرحيا.
1: لو أنجبت من أبيك أطفالا يا شهلاء لانشغلت بهم عن حصانه وعن فرسه، لكن ها أنت ترين يا أخي، الحياة أبت إلا أن تحرمني لذة الأمومة.
4: دعينا من حديث الأمومة والأبناء، أوه أنت ما زلت شابة يا سعدة، وعدم الإنجاب ليس إلا علة ستزول بمرور الأيام.
1: لا يعرف حرقة النار يا شهلاء إلا من اكتوى بلهيبها
4: سعدة.
1: لكن هل عليك يا ابنة سيد القوم؟ لا عليك.

0: أعرفها،
1: بل هي حقيقة تأكدت لي اليوم يا سعدة.
0: اليوم؟ وكيف؟
1: لقد رأيت بعض فرسان بني جديمة. أوه، إنهم شهب مرد كأغصان البان أو كقضبان الخيزران. إنهم...
0: مهلا مهلا يا ابنة زوجي، مهلا يا لئيمة.
1: أقسم لك يا سعدة، إنهم كما وصفت وربما أكثر.
0: أنت جريئة جدا يا شهلاء، كيف تسترقين إليهم النظرة وهم أغراب عنا؟ لو علم أبوك بما تفكرين لقتلك حتما يا شهلاء.
1: وهل سيمنع عني سيد القوم حديث العيون وهمسات القلوب؟
0: حديث العيون حينما يكبر يصير حديث شفاه، وحديث الشفاه يا شهلاء معناه قعقعة السيوف وطعنة الرماح.

0: يا خالتي توماذر، قولي، أنت لست غريبة، أنت في خيمة ولدك.
1: رؤية ولدي وجلوسي إلى جانبه يشبعاني روحي، يشبعاني روحي يا مليكة. أنت لا تعلمين يا ابنتي موقع مالك في قلبي.
2: أنت أيضا يا أماه أغلى عندي من المال والزوجة والولد.
0: مالك؟
2: أعني أغلى عندي من المال والولد.
1: زوجتك جميلة يا مالك، معك حق يا ولدي أن تظل معها في أهلها وتلبي رغباتها.
0: كل نساء ذبيان جميلات يا أم مالك، فإن أردت أن تزوجي أحفادك من صبيانا سأساعدك.
1: كلا كلا يا مليكة، أولاد قيس لن يتزوجوا إلا من بنات عبس. ألا يكفيني أن مالك قد هاجرنا لأجلك؟
0: مالك لم يبقى هنا لأجلي، إنه هو من اختار البقاء في قومي. ألم تقل لأمك هذا يا مالك؟
2: بلى يا مليكة، قلت لها، إنما أمي كعادتها تمزح تمزح وتداعب. لكنك يا مليكة لم تعتادي بعد مزاحها.
1: يبدو يا توماذر أن ولدك مالك قد سحرته هذه الفاتنة الذبيانية. إنه كالحمل الوديع يسيرها ويلاطفها كأنه ليس من ذرية زهير بن جثيمة.
0: فيما صمتك يا خالتي توماذر؟ هل يشغلك شيء؟
1: كلا كلا يا مليكة، أنا سعيدة بكم، سعيدة ومختبطة.
2: ألا أخبريني يا أماه كيف وقع ما وقع بينكم وبين الربيع؟ إنه ما أتى فعلا كهذا من قبل. أنا أعرف الناس به، وهو صديق سباي، إنه ليس ممن يعادون الأهل والعشيرة.
1: الآن وقع ما وقع يا مالك، هكذا الأيام شاءت يا بني. لحظة الغضب لا تميز بين العمومة والخؤولة. الغضب كالجراد يا أبا بدر يأتي على الأخضر واليابس.
2: إن شئتم يا أماه أنا أذهب إلى ربيع أراضيه وأصالحكم معه، إنه لا يستطيع أن يرد لي طلبا.
0: ما شأنك أنت يا مالك؟ ما بينه وبين أخيك لا ناقة لك فيه ولا جمل، فلماذا تريد أن تحشر نفسك بينهما؟
1: يا للعار ويا للذل، لو بقيت بعيدة عنك يا مالك لكان أحسن لي مما أرى ومما أسمع.
2: أهي المهجة أخذت لسانك ثانية يا أماه؟
1: لا، كنت أفكر بولدك بدر. مذ سلم علي أخذ شهابا وعتبة وخرجوا جميعا.
2: دعيهم يا أماه، هم أيضا مبتهجون بلقاء بعض.
1: ليت ولدك يشب كأعمامه العبسيين، ليته لا يكون مثلك يا أبا بدر.

0: إنه يريد أن ينطلق بك كسام.
1: هذا دحس يا بدر، إنه أصيل سباق، انظر إليه كيف يحاول أن ينفلت مني.
2: ما قولك بالغبراء يا بدر؟ هل لديكم فرس مثلها في بني فزارة؟
0: من أين لكم بهذه الخيل يا شهاب؟ إنها تضاهي خيل الملوك وكبار التجار.
2: إن كنا نملك الخيول الجميلة يا بدر، فأنتم تملكون الصبايا الحسنوات الفاتنات. انظر يا عتبة، انظر يا عديم البصر، انظر إلى ذاك الحسن وذاك البهاء.
0: أجل يا شهاب أجل، نحن لدينا أجمل نساء العرب.
1: لا تشر إليهن بأصبعك يا شهاب، أنت ستفضح نفسك وتفضحنا، نحن ما زلنا مجرد ضيوف على القوم.
0: أخوك عتبة يا شهاب يبدو خجولا محترسا أكثر مما ينبغي.
2: دعه يا ابن عمي دعه، وتعال إلي، تعال إلي، حدثني عنهن، فأنت ضالتي يا بدر.
0: ماذا تريد أن تعرف يا شهاب؟ اسألني أجبك.
2: حدثني عن كل شيء، عن جمالهن، عن مجالسهن، وأي الرجال يفضلن مثلا، عن كل شيء يا بدر، عن كل شيء.
1: لا تجبه يا بدر، إنه وزير ماجن لن يكف عن السؤال حتى يعرف كل أسرار النساء المتزوجات وغير المتزوجات.

0: تهتمي لأحد يا شهلة، إن ساقك قلبك إلى العبسيين فلن يقف أي كان في طريقك. اتبع الهوى يا ابنة حذيفة حيث يقودك انقاذي. أنا بالتأكيد لن أقضي كامل العمر أنتظر بعلا من قومنا ولا يأتي. إن شاءت السماء أن تجعلك أما في بني عبس فلا مانع يا شهلة، ومع ذلك فأنا لن أكون أول امرأة لرجل ليس من العشيرة. لقد سبقتني عمتي معاذة، سبقتني وتزوجت من الربيع سيد العبسيين وخليل ملك الحيرة، ثم إن مليكة الذبيانية تزوجت من مالك ابن زهير العبسي، وهي مع ذلك ما زالت بيننا ولا أحد لمها على ما فعلت. لا تخشي شيئا يا شهلة، إن وقع في نفسك غرام بأحد فرسان بني جذيمة لا تترددي. المهم عندي أن يكون فارسا يحبني ويحميني، أرتضيه ويرتضيني. أجل يا ابنة سيد القوم، لابد أن تكوني المبادرة. كوني المبادرة قبل أن يختار لك أبوك زوجا فترغمين عليه وتكون حياتك كالأخريات بلا معنى.
1: ما كان عليك أن تكلمي أمي بجفاء يا مليكة، رغم أنني أوصيتك مرارا وتكرارا لكنك لم تحسني الحديث معها. لقد أشعرتها بأنني لست منهم وأنهم صاروا أغرابا عني.
2: أنا فعلت كل هذا يا مالك؟
1: أجل أجل يا أم بدر، ألم تري وجه أمي كيف تجهم؟ ألم تلحظي شرودها وتيها وهي بيننا؟
2: أمك عجوز يا أبا بدر، وجهها حائل متجهم لأنها عجوز، نظرتها التائهة من جراء التعب والسفر. هل ستحملني وزرا لشأن لباه؟ عوض أن تثني علي لأنني أعددت لها غداء يليق بها وأجلستها على بساط وثير. تلقي علي الملامة يا مالك؟
1: ليس هذا قصدي يا مليكة، لكن
2: ماذا يا أبا بدر؟ إن كنت تريد أن تنضم إلى أهلك وعشيرتك فها هم قد أتوك إلى حيث أنت، عندما يرحلون ارحل معهم إن شئت.
1: ليس هذا ما أردت قوله يا أم بدر، لكنك
2: نادم على زواجك مني يا مالك، أليس هذا ما تريد قوله؟ أمك كانت تتمنى لو أنك تزوجت من عشيرتكم، وأنت الآن تشعر بالندم يا أبا بدر.
1: كلا كلا يا مليكة، أنا لو جبت أرض العرب كلها لن أعذر على امرأة بجمالك وحسن خلقك، لكن حال أمي أربكني وجعلني في حيرة من أمري. أشعر أنني ارتكبت في حقها خطأ ما، لكن ما ذاك الخطأ لا أدري.
2: أهون عليك إذن يا أبا بدر، أمك الآن صارت إلى جانبك، تستطيع أن تراها كل يوم، وإن كانت غاضبة منك لأمر أنا أجهله فبإمكانك الآن أن ترضيها وتصالحها.
1: ليس هذا مربط الفرس يا مالك، أنت تشعر أنك ظلمت نفسك وليست أمك التي ظلمت، لكن الشجاعة تخونك فتلقي بحملك على ظهر ليس بظهرك.

0: أين تجرينني يا شهلاء؟
1: تعالي معي يا سعدة، لا نبطئ كثيرا، ساعة من الزمن ثم نعود.
2: ويحك يا شهلاء، هل أنت مجنونة؟ أنذهب إلى الساقية كي نرقب فرسان بني عبس. هل تريدين أن يمثل بنا أبوك؟
1: لن يمسسنا أحد يا سعدة، نحن وسنتظاهر بجلب الماء. هيا أتوسل إليك، أنا لا أريد أن أذهب وحدي.
0: تبا لك ولجرأتك. لو علمت أمك صفية ستحملني رعونتك وطيشك وأبتلى جراءك شر بلية.
1: أنا أضمن لك أن لا أحد يعلم من أمرنا شيئا. هيا يا سعدة لا تترددي، هيا قبل أن يعود أبي من مجلسه. هيا بحق الآلهة هيا.
3: داحس والغبراء.
4: عندما تقرع الطبول
3: وتركض الخيول
4: وتذكر الصحراء.
3: داحس والغبراء.
4: مسلسل كتب حلقاته للإذاعة
3: بوكثير دومة
4: وأخرجها
3: لزهر بوعزيزي.
4: شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات شهاب صابر ساسي، عتبة منير عوا، تماذر سعيد الحمي، مالك بن زهير ناجح بن محمود، سعدة هند الأسود، شهلاء فاطمة خنفير، مليكة منجية اللوز، بدر بن مالك شريف الخليفي. اختار الموسيقى والمؤثرات الصوتية خالد المسلماني. الهندسة الصوتية للميا المنيف.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم يدعوكم إليه الأستاذ نجيب بكدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 20 بعد 100. الآيات الموالية نزلت في عرض موقف المنافقين وما كان من خذلانهم في غزوة أحد، وهي كذلك في التذكير بتثبيت المؤمنين في غزوة بدر. لهذا نذكر موجزا لهذين الواقعتين نستعين به على فهم الآيات. اغتاظت قريش من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، وحقدوا على أهلها بسبب إيوائهم للمسلمين وتهددوهم. وقد صار النبي صلى الله عليه وسلم رئيسا لحكومة المدينة وقائدا لجيشها، فكان لابد أن يتهيأ ويستعد للدفاع وأن يتولى ذلك. وقد أدى ذلك إلى سلسلة من الغزوات بها انتشر الإسلام بسرعة لم تعهد في التاريخ. وقد اشترك النبي صلى الله عليه وسلم في 9 منها، أشهرها غزوة بدر وأحد. كانت قريش ترى أن محمدا وأصحابه ثوار يجب أن يقضى عليهم، ولا سيما بعد أن صارت لهم القوة في المدينة التي تقع في مكان متميز على طريق التجارة إلى الشام. حدثت معركة بدر في 17 من رمضان في 2 من الهجرة، حيث بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر قافلة تجارية قادمة من الشام إلى مكة، يقودها أبو سفيان وفيها أموال قريش. فدعا صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يخرجوا لاعتراضها لعل الله يكتبها لهم ويعوضهم بعض ما أخذت منهم قريش من أموال وعقارات وممتلكات عندما هاجروا من مكة. وقد عز الأمر على المشركين بمكة وأحسوا بالخطر على وجودهم وشعروا بقوة المؤمنين في المدينة، وملأ الحقد والعزة بالإثم صدورهم، فحشدوا قواهم من قبائل العرب، ولم يتخلف من قريش إلا القليل النادر، وكان عددهم 1000 وزيادة، فيهم الفرسان والأبطال وصناديد قريش. لما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه خبر خروج قريش لملاقاته، عقد مجلسا للشورى مع صحابته الكرام ليستشيرهم في الخروج لاعتراض عير أبي سفيان. فقام أبو بكر رضي الله عنه موافقا ومؤيدا ذلك، وقام بعده عمر بن الخطاب والمقداد بن عمرو رضي الله عنهم مؤكدين على الموافقة، حتى قال مقداد: يا رسول الله، امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرهم حتى قام سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال كلاما بليغا، ومن كلامه المشهور: فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، فسر على بركة الله. أشرق وجه الرسول صلى الله عليه وسلم بما سمع منهم وقال: سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، وإني قد رأيت مصارع القوم. خرج صلى الله عليه وسلم إليهم في 313 رجلا، ولم يكن معهم إلا فرسان و70 بعيرا، والباقون مشاة ليس معهم من العدد ما يحتاجون إليه. وسار صلى الله عليه وسلم والمسلمون حتى نزلوا في أدنى ماء من بدر، وبدر هي بئر بين مكة والمدينة كانت لرجل يسمى بدرا فسمي به الموضع. قال الحباب: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال الحباب: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم منزله، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي، وأخذ برأيه. وفي هذا الموقف درس في منهج الإسلام في الشورى والرأي، فما كان أمرا من الله فلا مجال للتقدم عليه أو التأخر عنه، وإنما الواجب إزاءه التنفيذ والالتزام. وأما ما كان من باب الرأي وتدبير أمور الدنيا وتقدير المصلحة فهو باب الاجتهاد بالعقل والاستشارة في الرأي. ومن حديثه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإن أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. وتقابل الجيشان وانجلت المعركة عن نصر مؤزر للمسلمين وكارثة كبرى على المشركين، وكانت معركة حاسمة قررت مصير الفريقين وأحدثت أمرا هائلا بين العرب، فسماها الله تعالى يوم الفرقان. قال عز وجل في سورة الأنفال: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وظهر فيها مدى ثبات المسلمين وجرأتهم النادرة، وبرز فيها عنصر الإيمان والعقيدة والتوكل على الله في قلب المعركة وأثناء المشاركة بالسلاح. وتمثل ذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قبيل التحام الصفين، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إن تهلك هذه العصابة، أي المجموعة من المسلمين، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض، اللهم أنجزني ما وعدتني، اللهم نصرك. ورفع يديه إلى السماء حتى سقط الرداء عن منكبيه، فأخذه أبو بكر فرده، ثم التزمه من ورائه يسري عنه ويشفق عليه من كثرة التضرع والاستغاثة والابتهال. استجاب الله دعاءه وأمد المؤمنين بالملائكة يقاتلون معهم وينصرونهم. قال تعالى في سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقال تعالى فيها أيضا: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله سميع عليم. انجلت المعركة عن نصر عظيم للمسلمين، انتصرت الفئة المؤمنة القليلة على الفئة الكثيرة، وانهزمت جموع الكفار وولت الدبر، مصداقا لقول الله تعالى في سورة القمر: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وقتل منهم 70، معظمهم من صناديدهم وأشرافهم، وعلى رأسهم أبو جهل. وأسر منهم 70، وفر الباقون يجرون أذيال الهزيمة إلى مكة. واستشهد من المسلمين 14 رجلا رضي الله عنهم.

يصل إلى غزوة أحد. ترك انتصار المسلمين في بدر آثارا كبيرة في اليهود وفي المنافقين بالمدينة وفي قريش بمكة وفي القبائل حول المدينة والبعيدة عنها، ولم تزدهم هزيمة قريش إلا كرها للإسلام ونقمة على محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه واضطهادا لمن يدخل في الإسلام. رجع المشركون بعد معركة بدر إلى مكة مقهورين، واشتد غيظهم على المسلمين وقرروا الثأر لأنفسهم. وبدأ أبو سفيان زعيم قريش يؤلب المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان هو الرئيس بعد مقتل من قتل من صناديد قريش. فجمعوا الأموال وجهزوا جيشا نحو 3000 مقاتل، فيهم 700 دارع و100 فارس، وكان جملة النساء 15 امرأة، ومعهن الدفوف يضربن بها ويبكين على قتلى بدر ويحرضن المشركين على حرب المسلمين. وساروا من مكة حتى نزلوا مقابل المدينة في شوال 3 من الهجرة. فلما بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه للمشورة، فأشار عليه بعضهم بالبقاء في المدينة وقتال أعدائهم بها وعدم الخروج لهم، وكان هذا الرأي موافقا لرأي الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن جموعا من الشباب أشاروا بالخروج لقتالهم خارج المدينة وقالوا: يا رسول الله، اخرج بنا إلى أعدائنا، لا يرون أن جبنا عنهم وضعفنا. ووافقهم الأغلبية في رأيهم، وما زالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اقتنع ودخل بيته ولبس وتجهز وخرج في أقل من 1000 رجل من أصحابه، فيهم 100 دارع وفرسان فقط، ونزلوا بجبل أحد على بعد نحو 3 كيلومترات من شمال المدينة يوم السبت 7 شوال في 3 من الهجرة، وجعل ظهره إلى الجبل وسوى صفوف جيشه وأمر 50 رجلا من أحسن الرماة أن ينزلوا على ظهر الجبل، وأمر عليهم عبد الله بن جبير وأوصاهم ألا يغادروا مكانهم كان ما كان حتى يأذن لهم بمغادرته، وقال: ادفعوا الخيل عنا بالنبل، لا يأتونا من ورائنا، ولا تبرحوا، غلبنا أو نصرنا. وكان يقصد أن يحموا ظهورهم من مداهمة خيل العدو أثناء المعركة من ورائهم ومن مفاجأتهم من الخلف. وكان في صبيحة ذلك اليوم وقبيل صلاة الفجر قد فوجئوا بانسحاب زعيم المنافقين عبد الله بن أبي سلول مع 300 من أصحابه من الميدان، وقفلوا راجعين إلى المدينة. ولما سئل عن سبب تراجعه قال: أيعصيني ويطيع الولدان، ويقصد أنه كان من الذين أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء بالمدينة والتحصن بها عند قتال المشركين، لكنه عليه الصلاة والسلام لم ينزل عند رأيه ونزل عند رأي الشبان. وما كان حجته إلا ذريعة له ولأصحابه للتهرب من القتال، وكان يريد إرباك صفوف المقاتلين من الأنصار ليردهم عن المواجهة. وكاد بنو سلمة وبنو حارثة من الأنصار أن يهموا بالرجوع معهم لولا أن ثبتهم الله ووفقهم، فخرجوا، فلم يبقى بعد رجوع المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 700 رجل، الثلثان. ولما التقى الجمعان قامت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان ومعها النسوة
يضربن بالدفوف ويمشين وراء الصفوف يحمسن الرجال. وكاد النصر يتحقق للمسلمين لولا أن الرماة على ظهر الجبل خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفارقوا مكانهم، ففطن خالد بن الوليد لمكان الضعف فبادر إلى تطويق المسلمين من أعلى جبل الرماة من الخلف، وانقض مع جيشه يفتك بالمسلمين. واستطاع المشركون الإحاطة بالمسلمين من جميع الاتجاهات وإثارة الرعب والقلق بينهم. وفي أثناء ذلك انتشرت إشاعة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل. قال ابن العوام: وصرخ صارخ: ألا إن محمدا قد قتل، فانكفأنا وانكفأ القوم علينا. وأدى ذلك إلى انهيار معنويات جيش المسلمين وتفرقهم. ووصل العدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابته حجارتهم حتى وقع، فكسرت إحدى أسنانه وشج في رأسه وجرحت شفته وجعل الدم يسيل على وجهه الكريم، فكان يمسحه ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم. ودخلت في وجنتيه صلى الله عليه وسلم حلقتان من حلق المغفر الذي كان يضعه على رأسه يحميه به، ونزع أبو عبيدة بن الجراح إحدى الحلقتين من وجهه صلى الله عليه وسلم فسقطت ثنية من ثنياته، ثم نزع الأخرى فسقطت ثنيته الأخرى والثنايا أسنان، وسلمه الله من أذى المشركين. قال تعالى في سورة المائدة: والله يعصمك من الناس. وكان يوم بلاء شديد على المسلمين، استشهد فيه منهم 70 رجلا، وكان عدة قتل المشركين 22 رجلا. يومها قتل حمزة سيد الشهداء، وبقرت هند بنت عتبة بطنه ولاكت كبده. وكان سبب الهزيمة كما تبين مخالفة الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه المعركة محنة للمسلمين وتمحيصا وتربية للمؤمنين وتعليما لهم بأن النصر مرتبط باتخاذ الأسباب. مستمعي الأعزاء، حدثتكم عن بدر وأحد ليسهل فهم ما جاء في الآيات التي وصلنا إليها من سورة آل عمران، فهي تتعلق بهما، وسنتناولها في موعدنا القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

سيدي يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: نور الورى نور الورى نور الورى نور جميع سرائري، الله طرا واطلق في المديح لساني، صلى عليك الله يا علم الهدى، فناح قمري على الأرصان.
2: محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى، علم على رمز، ووصف على إمام، جمع المحامد وحاز المكارم، واستولى على القيم وتفرد بالمثل. محمد مبارك أينما كان، حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي، وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة. فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. سيدي يا رسول الله، زمانك بستان وعهدك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر، وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. سيدي يا رسول الله، أنت لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر، تعاودني ذكراك كل عشية، ويورق فكري حين فيك أفكر، وتأبى جراحي أن تضم شفاهها، كأن جرح الحب لا يتخثر. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين، والشريف الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم.

الحب إن ملك النفوس أعزها، والعاشقون بربهم علماء، والأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء. فإذا اتقينا الله جل جلاله قضيت حوائجنا وسال الماء.

0: وطن.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

بر يا رحيم، يا عدل يا كريم، يا رب يا عظيم. إلهي، هذه العيون دامعة، هذه الأكف ضارعة، هذه الحنايا خاشعة، هذه القلوب واجفة، هذه الخلايا راجفة، هذه البرايا خائفة.

يا رب أمن خوفهم، يا رب واقبل بفضلك دمعهم وخشوعهم، يا رب واجعلها سبيلا للجنان، يا عظيم العفو وامنحنا الأمان. يوم يسهو كل خل عن خليله، يوم يمضي كل عبد في سبيله، إلهي يا رافع السماء بلا عمد، يا رب ظللنا بعرشك، يا رب واسترنا بسترك، يا رب أعتقنا بمنك يا رب.

وسعديك، لبيك والخير كله بيديك، والشر ربي ليس إليك.

الحب إن ملك النفوس أعزها، والعاشقون بربهم علماء، والأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء. فإذا اتقينا الله جل جلاله قضيت حوائجنا وسال الماء.

من يصدقوا فازوا، ومن سهروا علوا، ولهم أضاءت في الدجى الزهراء. ليس العطاء المال عند أولي النهى، العلم عند الموقنين.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم في أول مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. اليوم تمضي متظاهرة ساعة وقاية بكامل ولايات الجمهورية لمكافحة الظواهر المحفوفة بالمخاطر. إقرار تدخلات عاجلة في عديد الطرقات بصفاقس للحد من حوادث المرور. اليوم توقيع استلام سيارات كهربائية بموجب اتفاقية شراكة بين بلدية صفاقس والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. يوم إعلامي اليوم بالصخيرة حول طرق الوقاية ومكافحة الحشرات الضارة والأمراض بالزيتون البيولوجي. في العالم واشنطن تجهز لضربات واسعة ضد إيران في انتظار قرار ترامب، وجماعة الحوثي تستهدف مطيرين مدنيين في السعودية. والموعد يتجدد مع الأخبار في تمام 6:30. يومكم سعيد.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديما.

0: أحلى ناس مع هند الأسود.
1: نهاركم زين، صباح النور كل مستمعينا ومستمعاتنا، شل نهاركم أحلى ليام. يوم أمس يوم صيفة بصراحة وسخانة برشا من صباح حتى الليل، الناس الكل تتشكى مسخانة، إن شاء الله طقس اليوم يكون أحسن وأفضل. احنا في الخريف وصلنا توا 40 يوم في فصل الخريف، المفروض أنه الطقس شوية بداية يتغير، لكن ما تنسيوش زيدة السفرية اللي طيب الرمان أكيد باش طيبنا معها، وإذا احنا تعودنا بيها قبل هذاك على شوية وسعبال، وهذا هو حال الطقس توا من هنا القديم باش يتغير علينا الطقس السنوات القادمه ان شاء الله ربي يعطينا الخير. اليوم نتلقاو بتاريخ 8 اكتوبر 2026 ميلادي الموافق ل 27 ربيع الثاني 1448 هجري، وكما قلت لكم 40 يوم في فصل الخريف. الشروق لهذا اليوم كان بتبيعه بعد شويه باش يكون على الساعه 6:16 دقيقه، الفجر كان على الساعه 4:52 دقيقه، هذا بالنسبه لاوقات الصلوات. الظهر نص نهار ودرجين، العصر 3:22 دقيقه، المغرب 5:54 دقيقة، والعشاء في 7:16 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم العمل الصالح. هند الأسود تحييكم تحية كبيرة، يسلكم من الكيب الموجود معايا. نبدأ بأنور بوجلبين مخرجنا الفني اللي حييكم في الصفحة هذه ويقول لكم إن شاء الله نهاركم أحلى ليام، هاركم زين. نبدأ بغنيتنا كيف العادة وننطلق مع بعضنا نشوفوا شنو حذرنا اليوم.

اللهم يا غفار الذنوب ويا علام الغيوب ويا مفرج الكروب، اجعل لي من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، أنت اللطيف يا الله. اللهم إني أسألك الرضا الذي يجعل قلوبنا هادئة وهمومنا عابرة ومصائبنا هينة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وجميل سترك ودمام حفظك ونعمتك. اللهم اجعلني من الشاكرين، وبارك لي فيما رزقتني، وزدني من فضلك. اللهم الصحة والعافية، اللهم الستر والتقوى، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لك الحمد على كل حال، وأعوذ بك من حال أهل النار. اللهم يا رب رضاك والجنة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين.

عادة الناس اللي يسمعوا فينا توا يقول لك أنا نبدأ الصباح معكم بكري ونبدأ نستقبل في الصباح، لكن عندي هكا تبدأ الريتم يطلع بشوية بشوية. اش معناتها؟ كل إنسان بطبيعة بعد هذيك النوم وبعد أنك ما ترتاح لابد أنك تقوم وتبدأ تشارجي من أول وجديد. كيما الباتري الإنسان يبدأ يشارجي في روحه بشوية بشوية بش يقدر أنه يبدأ نهاره. لكن هيت نعطيكم أهم النصايح اللي يعطيوها بالنسبة للخبراء في النوم العميق. تقولوا لي فما أي قولكم فما خبراء في النوم العميق، وتو كل مرة نعطيكم بعض النبذات اللي قالوهم هما. يقول لك قبل بساعة ساعتين ماذا بيك تبعد عليه البورتابل، لأنه هذيك الأشعة الزرقاء تأثر برشا على المخ تخليه في حالة يقظة. هذه حاجة، مش كان البورتابل تلبس أي حاجة اللي هي تثير تخلي الإنسان يفكر، هذيك راهي تقلق. يقول لك من الحاجات المهمة برشا إنك تبعد على العلاقات التوكسيك. كل ناس عندهم علاقات تلقاها بين ظفرين مسمومة، لطف عليكم، وإذا ما بتبيع نلقاهم في حياتنا ندعثروا فيهم في حياتنا، لازم نلقاهم ناس كيف هكا. قد ما تتعمق فيهم وقد ما تهز مشاكلهم، راهو في الليل تلقى روحك دماغك يخدم مش قادر إنه يريح، يعني باش تبدا للكامل ماكش مرتاح، النوم عندك متقطع. حاجه اخرى يقول لك ماذا بيك تمشي في بقعه فيها خضيرار الفيردور الصباح، كي تحل عينيك على بقعه خضراء، ولا تمشي تختار انك تقوم مثلا تعمل مرشك في بقعه خضراء، يقعد سبحان الله البدن يخزن الأجواء السمحة اللي عاشها، وكأنه أجواء السعادة يديك تبدأ مخزنة عنده. حاجة أخرى يقولك بالنسبة للناس اللي تعشق تقولك نشرب دواء اللي هو ينوم فترة من الفترات، باش تحسوا أنتم مش قادرين تتحكموا حتى في أعصابكم، لذلك قد ما تقدروا أنكم تبعدوا أبعدوا. ارجعوا الحاجة التقليدية، نرجعوا لجدتنا وامهاتنا شنو كانوا يشربوا. فما اللي يقولك يشرب البابونج، مغلي البابونج وتلقاه عند العطارة الكل، ما تقولوا ليش الاسم غريب، هو اسم معروف. البابونج هذه الزهرة هذه اللي هي صفرة، تغليوا الماء وتعملوها في الماء هذيك مدة دقيقتين بعد ما يغلى، تشربوها وأكيد باش توصلوا لحالة من النوم العميق. اللي مقدرش يمشي للخوزامة، أنا مجربتها لأنه وصفة من دكتور عطاها لي، وأكيد أنت وكمية استرس في بدنك يمكن 3 أيام 4 أيام ما تمشيش معاك، بعد جمعة بعد جمعتين تجم تاخذ تشربها في وقت معين، مثلا قلوا 9 متاع الليل، تلقى روحك كل مرة 9 متاع الليل بدنك ما عادش قادر يقاوم وتحب ترقد. زيادة من الملاحظات المهمة جدا يقول لك إذا في الليل حسيت روحك بنوع من الارتخاء وانت تسهر، عينيك بدأت تغمض، ما تقاومش. إذا قاومت وقلت نزيد نسهر، اتأكد رك النوم ما هوش بش يجيك بالقدا، وليلة كاملة بش تعديها نوم متقطع. هذه الوصفة للنوم العميق، هديوا أعصابكم واستقبلوا إن شاء الله نهار بكل حب بعد ما هكا رقدتوا رقدة سمحة. وبالنسبة للناس اللي تقول كيفاش نعرف أنا نومي صحة، إذا خبير بصراحة أنا عشقت مدونات وفيديوهات، وش يقولك باش تعرف روحك نومك صحي، تتولي ترقد مثلا 9 تقوم 4 متاع الصباح، تقول شبية أنا نقوم في نفس الوقت وما خديتش برشا ساعات، يقولك لا خذيت واكتفيت، لأنه البدن يبدأ يتشرجة ويتبدأ الخلايا تجدد في روحها من 9 متاع الليل لـ4 متاع الصباح، هكا خليتوا كفايتكم كاملة. ما تلوموش رويحكم بعد، تجمو تجيو تخدموا معنا ماتينال. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، نهاركم أحلى ليام، نهاركم زين.

0: المفتاح. إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. في إطار المقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم تظاهرة ساعة وقاية أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية، بهدف تحسيس التلاميذ والطلبة بمخاطر الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وفي مقدمتها المخدرات. وفي صفاقس استقرر تنظيم تظاهرة ساعة وقاية بداية من منتصف نهار اليوم بالمدرسة العددية بن منظور بحي الأنس والمدرسة العددية محمد محفوظ. يحتضن المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس اليوم يوما مفتوحا حول شعبة البيولوجيا والجيولوجيا بهدف التعريف بمسارات التكوين الهندسي المرتبطة بها وتعدد أفاقها الأكاديمية والمهنية وفرص الاندماج في سوق الشغل. في إطار مشروع اعتماد التنقل الكهربائي بتونس أو موبيليتي، أعلنت بلدية صفاقس أنه سيتم اليوم توقيع واستلام سيارات كهربائية بموجب اتفاقية شراكة بين البلدية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ضمن البرنامج الوطني لدعم التنقل الكهربائي. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن النزاع مع إيران سينتهي قريبا بأي طريقة، وأكد وزير الحرب الأمريكي أن بلاده نجحت في فرض جدار فولاذي منيع ضد إيران مشددا على ضرورة منعها من الحصول على سلاح نووي. أعلنت الهيئة العامة السعودية للطيران المدني استهداف جماعة الحوثي مطاري أبها والملك خالد الدوليين، ما أسفل عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 33 آخرين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس.
0: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
2: عشرة ديمة.
3: عشرتنا ما تفش.
2: وحكايتنا.

0: صباح الأحلى ناس مع هند الأسود.
1: للناس اللي طول النهار وهي تاكل في القلوب، احنا ما هم من وقعنا نخرجوا برشا مواضيع. فما ناس تسهر بالقلوب لكحل، احنا متعودنا بيه اللي نقولوه احنا عبيد الشمس بيه، هذيك قد ما هو فيه ملح، قد ما هو يزيد يمرض، قد ما هو مش باهينا. نعرفوا الناس الكل تو كي تمشي لطبيب قلب شو يقولك 4 كعبات بركة من القلوب لكحل، هذيك ممنوعين عليك. شوفوا انتم اللي عنده مرض القلب بيه، احنا نمشيو اكثر من هذيا. فما ناس اللي هو يولي يخزن لهم السوائل الكل في بدنهم وتتنفخ يديهم وساقيهم ويقول لك هذا منين؟ من الملح اللي موجود. الحاجه المزينه انه ولينا تو ساعات كي نمشيو للحماسه نلقاو قلوب هيك لكحل، اما يقول لك ما غير ملح وحاجه يسر يسر بنينه وباهيه ومفيده زيادة لانه هو مفيد للبدن باهي. لكن يقول القايل تحبوش تبدلوه بحاجه اخرى، بدلوه بقلوب القرع. اما قلوب القرع انت واللي يشرف عليك غذائيا شو يقول لك؟ شو يقولوا لك؟ يقول لك مثلا مغرفه صباح كبيره تجم تاكلها مع الياغورتا ولا تاكلها عادي، ومغرفه كبيره في الليل تجم تسهر عليها وعادي جدا هي باهيه للبدن. تقولوا لي زعما شنو الفائده؟ باهي ستي، قلوب القرع او اليقطين كما تلقاوه هو مكتوب عليه، خاطر المشارقه يقولوا اليقطين. أهم فوائده هو غني بالمغنيسيوم، المغنيسيوم اللي هو مفيد برشا للأعصاب والعضلات والعظام ووظائف القلب. يحتوي على الزنك والحديد والبوتاسيوم وهي معادن مهمة للمناعة وتكوين الدم ووظائف الجسم. شدوا عندكم، فيه بروتين وألياف ودهون غير مشبعة، لذلك تشبع أكثر وتحس روحك تشبع أكثر من أنك تكل النشويات. النشويات كما المقارونة والخبز وانتم بتبيع الناس كل عرفتوهم. قلوب القرع زادة يحتوي على مركبات نباتية تساعد في تقليل امتصاص الكوليسترول، لكن ما نعتبروهش علاج للكوليسترول. مرضى الكوليسترول مش لازم انهم يقولك هذه العلاج، لا، هي من المكملات فقط. تحتوي على مضادات أكسدة ومركبات نباتية مختلفة، فيها بعض الفوائد العلاجية المنسوبة لها، وبعض الدراسات تقول راهي مهمة جدا خاصة لتجديد خلايا الأعصاب. الأهم بالنسبة للناس اللي عندهم حموضة يسمعوا فيها، اللي عندهم لسيد، اللي عندهم الجير أو بالأسامي الكل، ماذا بيكم ما تكثروش أكثر من 10 أو 15 جرام فوق الياغورتة ولا سلطة، ولا تكلوها واحدة 10 غرامات راهي كما نقولوا احنا المغرفه الكبيره تجم تكفي برشا. واذا عندكم سكر قريب من الحد الاعنى للحد القريب، ماذا بيك زاده ما تكثرش برشا من الحلويات وحتى من المغنيسيوم، هذه تكل شويه باعتدال وان شاء الله بشفاء ليكم الناس الكل. ما تنساوش ملعقه كبيره الى ملعقتين حوالي 10 20 جرام في اليوم راهي مهمه برشا، وللي معدته حساسة ياخذ مغرفة أكاهو. علاش؟ على خاطره هي غني بالدهون والسعرات، الأكثر منها يزيد السعرات ويزعج الارتجاع عند بعض الناس. عطيتكم كل التفاصيل، يلا بديوا جربوا، بديوا في فطور الصباح حطوا في الياغورتا، وإذا ما تقدروش تجموا فوق السلطة، ولا في الليل تعملوها هكا في السهرية مغرفة وتاكلوها في عضل قلوب لقرة قلوب لكحل. إن شاء الله بشفاء لكم الناس الكل. تحية لكم، نهاركم زينة.

مرحبا بكم الناس الكل اللي سمعوا فينا توا، واكيد برشا ناس توا يلوجوا ديما على المعلومه اللي يقول لك تونسني في الصباح، وفي نفس الوقت تولي من العادات اليوميه اللي تكون من الحاجات اللي تضيف لي في حياتي. اكيد برشا ناس يقول لك راني لوج في هذا الكل على اني نكون مرتاح ونكون سعيد. السعادة ماهيش في كثرة ما نملك، وبرشا ناس يقول لك انا عندي فلوس راني انا سعيد. انا عمري ما قلت ما تقولوش ما عنديش فلوس، وعمري ما قلت ما تقولوش فلوس وسخ الدنيا. راني ما نحملش الكلمة هذية اللي هي الفلوس وسخ الدار الدنيا اللي تعلمنا بها، لانه انسان مريض ما يلقاش فلوس راه هو وقتها ما نجمش يداوى. انسان متقلق في حياته يحب يغير الاجواء يسافر، اذا ما عندوش فلوس ما يجمش يتحرك. لكن انا ديما نربطها بامور الصحة، ما عندكش فلوس راك ما تجمش تحرك. لكن مش لازم يكون عندك كل شيء في الدنيا، مش عندك اخر ما مصدر بالنسبة للبسة هي ولا الحاجة السمحة انه الفريب تلبسنا الناس الكل، يعني للي قادر للي ما عندوش فلوس للي لبس عليه مشوا الفريب تلقاه بسم الله وما شاء الله. اكبر صيحة متاع سيارات تلقاه ويقف قدام الفريب، اكبر كادر تلقاه ويقف قدام الفريب. ما تقولوا ليش علاش ما تشجعش في الاستهلاك التونسي، طول عمرنا نشجع في الاستهلاك التونسي، اما زيدا ماذا بينا ديما الجودة. لكن شو الفري باش تخليك عندك احساس انك شريت حاجة من برا وجيتك يا من فرنسا يا من ايطاليا من المانيا من اي بلاد انت، وجيتك ماركة سمحة في نفس الوقت باقل الاسوام. قبل كانت باقل الاسوام صحيح توا غليو برشا، لكن انا نقولوا ديما احسن من غيره. هذه حاجة مهمة برشا، هذه بالنسبة اللي نقول لكم انا اللبسة اللي ساعات ما هيش مشكلة انك تلبس وتتفرهت وتعيش عيشة سمحة والكل راهم الفريب. ريتوا قديش احنا نجمو نستغنيو على برشا برشا حاجات، برشا فلوس وبرشا ماركات نلقاوها. فما اللي يقول لك ثري من النخبة شنو يلبس بالكده عجبتني هذه انوار بوجلبين ما شاء الله عليك تخلتوا اللي كيف الانتاج. قال لك ثري من النخبة وعطاك شنو الماركات اللي يلبسهم كيما هيرمس المعروفة السكين متاعهم من 5 ملايين فما فوق. يا جماعة شكون هو اللي بعقله مش يشري ساك ب 5 ملايين فما فوق؟ به غني وعنده ذوق، عنده ذوق. ماذا يقول لك الغني اللي عنده ذوق اللي هو يجم يلبس ماركات أخرى من جمش إن نعطيه لكم الكل كما زقنا. يتظاهر بالثراء، قلقاهم الناس اللي تتظاهر بالثراء شنو الماركات اللي تلبسهم كما جوتشي كما دوتشي جابانا وبرشا حاجات أخرين. الطبقة المتوسطة شنو يلبسوا؟ ماسيمو دوتشي ماسيمو دوتشي شنو آخر؟ برشا وماذا يجب ربي راهم ما يمشي تبيعوا في تونس ولا راني الشهرية الكل تنحت اليوم يقولوا لي راهم في بليسيتي كيفن كلاين زيدا.

على خط الفقر أما يوري في روحه، يقول لك أنا على خط الفقر أما ما يلزمنيش نظر أنا على خط الفقر، يلبس برشا حاجات أما مش منهم موجودين هنا في بحذينا إذاك علاش منش مش نذكرهم، لكن ميسيرش نجم نذكر مانجو مش موجود برشا بي مش نذكر الكل، هذوما على خط الفقر. تحت خط الفقر شو يلبس؟ شين شين اللي هي محطمة الرقم القياسي، وعندنا زيادة بوتيكات أخرين مش نقول عليهم خاطر موجودين في تونس. ريتو مش نقولكم هذا الكل، أنا سمعت صحفية تعمل في فيديو، يعطيك صحة يا نور بوج البيل لأنك أنت استفزيت عندي معلومات نحب نقولها. قالت أنا، قالوا لك إيش أنت تعامل مع الأثرياء؟ قالت إيه، أنا بالحق دخلت دائرة التعامل مع الأثرياء، قلت نعمل ماركتينج نحكي معهم على حياتهم. قالت أنا اللي دهشت فيه اللي هما يلبسوا أما اللون الواحد، مثلا يلبس لك الكل نوار، انت تقول لي اخي عنده لبسه برك يرقد يقوم بها، لا قدك في اخي زينته تلقى عنده هذك الثري جدا، عنده قديش من لبسه كامله في النوار يبدل. عمرك ما تلقى بالنسبه للانسان الغني الثري انه عامل الماركه ظاهره، مش ظاهره في المريول، مش ظاهره في الساك، لا الماركه اون كاشيت الداخل، يعني انت تغزر القطعه تقول محليها مرتبه ومزينه، مثلا تقول انت حقيبه يد يعني راهي محليها الكاليتي تظهر مزينه، اما ما فماش ماركه ليظهروا الماركه وليظهروا اللبسه شنيه، ولا عمرك تقعد انت وياهم ويقول لك راني انا من شين هذوما الحوايج هذوما ولا خذيتهم من هذيك الترش، بالكل عمرهم ما يظهروا. علاش؟ شوفوا يا ناس علاش، ما تقولوليش على خاطر هما متواضعين، لا مش على كلمه متواضعين بالكل. قل لي ميساش، احكي لي في وذني ميسيل شانوار، ما يحبوش يعملوا شهرة؟ لا لا مش ما يحبوش يعملوا شهرة، لا لا لا لا مش شخصية معروفة وعيتك الصحة، يعني تقولي كأنك انت حامل الشهر هذيك وانت تدور بيه وتزيد انت تزود في التسويق، لا لا لا مش النقطة هذية يا سيدي. بالنسبة ليهم قال لك شنو؟ قال لك الماركة اللي تظهر على ظهرها انت وقتها قلت لها راك انت اغلى مني، وأنا كقيمة إنسان أنا أغلى من الماركة هذيك، لذلك أنا نلبس الماركة مش الماركة اللي تلبسني. بصراحة أنا فلسفة أبهرتني، قلت ما شاء الله. يقول لك أنا كي نلبس مثلا أقطن من كوتونا اللي معروفة برشا عالميا، نلبسها في الصيف ونديوم عليها، يقول لك شهر ولا شهرين ولا ثلاثة شهور وأنا لبس كوتونا. علاش؟ خاطر هي قطن متاحها مش موجود عالمي، إيه انا كي باش نلبسها راني باش نقول لهم راهي لولا هي راني انا مش موجود، لذلك انا قيمتي اكبر. بصراحه عقليه المليونيرات انا قاعده نتبع فيها الليمات، تقول انا على خط اني نكون مليونيره وانا اقلبوها. عندهم عقلية غريبة وعجيبة عكس اللي احنا كنا نكتشفوه ونقولوه، ونقول هما ناس تزيد توري في روح، لا لا لا لا لا، ناس تستثمر في فلوسها في الأغلب، هما راهم يظهروش مظهرهم أكثر من اللازم، يقول لك الفلوس هذيك نخليها نستثمرها في مشروع خير ما أني نظهرها في ملابس، يجمو لبستين ثلاثة يلبسوهم هما مرتاحين، عكس نحن اللي تلقى دريسينج بشي بصيف ما يتسكر، فالتالي كي تجي ترى ما تلقى حد شيء ما تلبس. تحية لكم الناس الكل، نهاركم زين، اللي يسمع فيها تو مفلس خليك غني القلب، واللي يسمع فيها هو غني ربي يزيدك في خير، ونهارك أحلى الأيام.

0: صباحكم سعيد. اليوم تنظيم تظاهرة ساعة وقاية بكامل ولاية الجمهورية من بينها صفاقس لمكافحة الظواهر المحفوفة بالمخاطر. في صفاقس اليوم انطلاق المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ وبلدية المكان تتسلم سيارات كهربائية بموجب اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. يوم إعلامي اليوم بالصخيرة حول طرق الوقاية من الحشرات الضارة والأمراض بالزيتون البيولوجية. وفي العالم واشنطن تستعد لضربات واسعة ضد إيران في انتظار قرار ترامب، وجماعة الحوثي تستهدف مطارين مدنيين في السعودية. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى لقاء، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديما.

0: أخبار الثقافية. أكيد أخبار ثقافية برشا متنوعة ليمات هذوما في صفاقس وتونس, وأكيد احنا نبدأ بالقرب. بما أنه احنا نبدأ بالقرب نبدأ بكل الأخبار الخاصة بصفاقس. نقول لكم راهو آخر الأخبار خاصة ليمات هذوما تجارب المسرحية اللي هي مازالت متواصلة. الحدث الأهم اللي مازال متواصل في صفاقس حتى 11 أكتوبر, الدورة الرابعة من تظاهرة تجارب مسرحية. وأنا كنت حكيت عليه الموضوع هذية وحكيت فيه مع وليد بن يحيى مدير المركب الثقافي محمد جاموسي. به فما 13 عرض ومسرحية ورشات تكوينية في إطار هذه التظاهرة. بالنسبة لليوم مسرحية نوما لدليلة المفتاحي, غدوة مسرحية أثر إخراج أديب الفضلاوي, نهار السبت عرض لطف عليكم الموت اسمه إخراج لزهر الفرحاني, وإضافة إلى ندوة علمية حول المسرح والتكنولوجيا. نعتبره من المواضيع المهمة برشا اللي محتاجين نحكيو فيها. نهار لحد عرض للفنانة ليونا اللي هو مسرحية جاك راندا, إن نحسبها جاكاندا, جاك راندا لنزار السعيدي. التظاهرة مهمة لكن في نفس الوقت فما تكوين, فما ورشات, فما ندوات حول علاقة المسرح بالتكنولوجيا اللي هو مهم برشا. مش أقول لكم إيه الحاجة اللي عجبتني بصراحة, لأني أنا مشيت راني مسرحية الهيري بيت نهار السبت أعلنت عليها بعد ما كملت, قلت علاش ليه الواحد يمشي يعمل طلة ويشوف. يمكن أنا خطرني من عشاق فاطمة بن سيدان اللي هي ممثلة, واللي يقول فاضل جعابي عليها يقول هي تميمة الحظ بالنسبة لي أنا. يقول كل مسرحية رغم راهو زوجته موجودة ديما معها في مسرحيته, فاضل جعابي, جليلة بكار تعرفوها اللي هي زوجته واللي ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها. أنا حضرت لها كل العروض مسرحيتها في تونس وقت قراية, وقت القراية في الصحافة. نذكر اللي ما شاء الله عندها إبداع بطريقة ما تخيلوهاش. تصوروا أنتم كي تتكلم تعمل الأعمار الكل بوجهها وببدنها, حتى التجاعيد تخلقهم في وقتها, تقول وكأنه إنسانة قاعدة تلبس في ماسك, أما هي في قمة التقمص. ريتو فاضل الجعابي بمنتهى نزاهته في الإخراج شنو يقول؟ يقول رغم زوجتي موجودة معايا لها جليلة بكار واللي هي قيمة فنية وفي التمثيل كبيرة برشا, لكني أنا أقول الحق فاطمة بن سيدان زادة هي أيقونة, وين نخليها في مسرحية؟ المسرحية هذيك تعمل لي نجاح كبير. انا نهار السبت هزني الاسم فاطمة بن سعيدين لانه انا بصراحة نحب نحضر لها, نحب بساطتها كممثلة, نحب السهل الممتنع اللي تقدمه, نحب ما شاء الله عليها الحبكة اللي توصلها زيدا والارتجال يكون في وقته. بصراحة اللي وجعني حسيت انطفاء كامل. مسرحية هاري بيت ما كنتش نتصور اللي انا باش نوصل نخرج في نص العرض. هي صحيح تحكي على الروتين اللي تعيشه المرأة, تحكي على مشاكل المرأة في الدار, تحكي على مشاكل المرأة اللي يقولوا احنا المرأة عندها برشة قوانين وإنجازات, يقولوا لك راهي قوانين وإنجازات لكنها حبر على ورق في الدنيا, راهي المرأة مظلومة وراهي المرأة مش لاقية مكانتها وراهي في الخدمة زيدة يسبق الراجل على المرأة. رغم أن يكيب الكل معايا يا جماعة رجالة, يا ربي يسترني برك ولا يغضبوا الكل, ولا لا يولي اللي مخرج فني سيانوري روح لا يولي اللي معايا سلم عيسى بالنسبة للتليفونات نقعد نتكلم وحدي. ريتوا انتم المشاكل اللي طرحوها كان هما كنساء, هما مجموعة من نساء بريسك أربع ممثلات ولا خمسة ومعهم راجل على أساس انهم في الرصيف وانه ذاقت بيهم الدنيا, كل واحد قاعد يحكي على مشكلته وهمومه. بصراحة منتهى ببساطة الطرح, خليني نكون واضحة, كنت ننتظر في حبكة فنية مسرحية يسر جميلة, كنت ننتظر في جمل تضرب في القلب وتضرب في الفكر. لقيت بساطة في الطرح, لقيت وكأنه ديكرونيكر سامحوني في الكلمة قاعدين يحكي ويطرحوا في حكايات. الهيري بيت هربت بينا للسطحية مش هربت بينا للتفوق للأسف. إن شاء الله نقول المسرحية الموجودة يكونوا يعوضوا. أنا حضرت المسرحية في مركب الثقافي محمد جاموسي, تمنيت نحضر الندوات لأنه الندوات راهي ثرية جدا حسب عناوينهم, وجيبوا قامات كبيرة برشا في المسرح وتكلموا برشا. الوقت ما كفيش باش اني نمشي، اما نتمنيكم انتم ما تمشيو. العروض المسرحيه تجمو تحضروها مجانا، ما تفكروش، لانه نعرف انا راهو كل عرض مسرحي يكلف، هو بالسينما يكلفوا برشا فلوس. تجمو تحضروا هذه صفاقس شنو حضرت لكم في الفتره هذه، استغلوا امشيو وتفرهدوا. هذا هو المسرح التونسي اللي قادر على جذب الجمهور، اما المره هذه جذب الجمهور وعدد كبير حضر صراحه، لكن ما خطبش عقل الجمهور المره هذه، كان عادي جدا. ان شاء الله المسرحيات القادمه اللي تبدا زيد حتى يوم اليوم، وعندكم زيد مسرحيه اليوم، نعاود نذكركم مسرحية نومة لدليل المفتاحية اليوم، إن شاء الله يا ربي تكون مسرحية الحدث. تحية لكم الناس الكل، نلقاو ديما الأصدقاء وصديقات يسألوا فينا على حالة الطقس لهذا اليوم. حالة الطقس لهذا اليوم باش نشوفوها بعد شوية، وأكيد أنا قلت لكم أمس برشا برشا كنت برشا سخانة من الصباح حتى الليل، الناس الكل تشفعنا يا لطيف على السخانة، كانت وكأنها سخانة أوسو، زعم سخانة هذه باش تتواصل ولا لا؟ بطبيعة باش نشوفه توا مع سرحان الرحالي ميتيو بعد شوية. ميتيو أكيد بالنسبة لحالة الطقس لهذا اليوم باش نعرفوها بكل تفاصيلها لكل مستمعينا ومستمعاتنا. سرحان الرحالي اللي هو معانا اليوم، نهارك زين يا سرحان، مرحبا.
1: نهارك طيب، مرحبا بيك هذا الصباح
0: سرحان. أمس نهار سخون صراحة،
1: سخون الحقيقة، أي
0: من الصباح لليل راهو ريتك، احنا نقولوا غطرة غطرة غطرة، معناتها في الليل حتى نفس الواحد بالسيف ما ياخذوا
1: به، هاي باش يفرج ربي.
0: الحمد لله الحمد لله،
1: هذا البشرة يعني نبدأ بها هذه مداخلة. صحيح البارح لمسنا ارتفاع في درجات الحرارة، حسينا بطقس هكا مسكر شوية، ولكن الحمد لله بداية من يوم الغد سنحس بانخفاض هام وهام جدا تقريبا على أغلب مناطق البلاد، صحيح خاصة بمناطق الشمال.
0: أي.
1: ولكن قبل ما نحكي على درجة الحرارة، هات نشوفوا شنو صار البارح تحديدا في بعض الولايات أو بعض الأماكن. معلوم كونه ظهرت خلايا رعدية في بعض الولايات، سيدي بوزيد القيروان وين تحصلنا على كمية هامة بالوسلاتية 21 مليمتر في ظرف قصير، كذلك أمطار غزيرة في ولاية جندوبة بعض الأماكن المجاورة، وهذا كان نتيجة هذه السحب الرعدية. اليوم إن شاء الله نبدأ بتقس مغيم جزئيا في الصباح، لكن بعد الظهر تظهر خلايا رعدية بالمرتفعات الغربية للشمال، تكون مصحوبة بأمطار تشمل محلين الجهات الشرقية، محلين الجهات الشرقية يعني المناطق الساحلية الشمالية، تبرق السواحل بيجة، كذلك بنزرت أمطار أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الريح ستكون من القطاع الغربي ثم تتجه إلى الشمالي بالشمال، وهذا يعني يعلن عن وصول طيارات شمالية من شأنها كون تساهم في تراجع درجات الحرارة. قوى الريح أيضا أثناء الليل قرب السواحل الشرقية وأثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة. البحر قليل الاضطراب يصبح مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 30 و 35 درجة في حدود 28 بالمناطق الساحلية الشمالية وبالمرتفعات الغربية. غدوة تقص متغير متقلب، يعني فيه الأمطار، تبدأ بالأمطار الرعدية بتبدأ بمناطق الشمال ثم تشمل بعد الظهر الوسط ومحلين الجنوب، تكون أحيانا غزيرة ومحليا غزيرة خاصة بالوسط الشرقي، القيروان، سوس، المنستير، المهدية، هذه الأماكن معنية بالأمطار الغزيرة، أو حتى أماكن أخرى، ولكن عن ديما نتحدث على الأماكن التي ستستقبل كميات هامة من الأمطار. الرياح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل، وبالتالي لهنا تصبح موجة باهية في تقريبا جل السواحل، خاصة السواحل الشرقية وسواحل الشمال آخر النهار. حرارة في انخفاض تتراوح ما بين 20 و 25 درجة، يعني كنا في 32 و 33،
0: باش تهبط سخانة حاجة مهمة برشا هذه الأيامات هذا ما شاء الله،
1: وأي نعم، وتكون ما بين 26 و 30 ببقية الجهات. الأيام الموالية السبت لحد بداية الأسبوع تبقى المؤشرات قوية لوجود الأمطار، لكن هذه المرة يوم الأحد ستبدأ بمناطق الجنوب، يعني نبدأ بالجنوب ثم الشمال الوسط ولاحقا الشمال. وضعيات جوية طيبة، الأمطار موجودة، نستحفظ على رواحنا، الرذوبين على رواحنا، هذا هو الأهم في مثل هذه التقلبات.
0: شو معنى تتقص الكمية الأمطار بتكون كبيرة برشا ولا ما؟
1: في بعض الأماكن أكيد نتيجة السحب الرعدية، من خصائص السحب الرعدية كونها تنجم تعطينا كميات هامة وهامة جدا في ظرف زمني وجيز، يعني تبقى الحيطة والانتباه ضرورية، يعني هذا الأكثر والأقل.
0: شكرا لك سرحان الرحالي، ربي يرحمنا يلطف بنا ان شاء الله. وهنيئا بالشمال، احنا نقولوا وين راهي تنزل امطار، والحمد لله الخير جينا الناس الكل، شمال ديما ديما ما شاء الله ديما موجود امطار، من غدو باش تبدا الامطار، ودرجه الحراره نلخص لكم ما بين 25-20 درجه، يعني حاجه مهمه برشا، يزينا من 32 واحنا طالعين الفوق، وما ننساوش زاده نهار الاحد باش يكون فما امطار ان شاء الله يا ربي، ربي يجيب لنا كان الخير النافع. تحيه لكم الناس الكل، هندا معكم حتى للتسعة متاع الصباح.

اكيد نحب نقول للناس اللي معانا توا واللي ما شاء الله فما ناس اللي هم مستمعين مهمين برشا نقول لانه فما عشرة سمحه ما بيناتنا نقول لهم تحيه كبيره لكم الناس الكل نورتونا ومحلى النكت نتاعكم اللي تبعثوا هنا على الصباح بصراحه ضحكنا ضحكه مزيانه من القلب احنا محتاجينها كما انتم محتاجين انكم تسمعوا احلى واجمل الاغاني الفنيه برشا واللي بصراحه كل كلمه فيها جوهره نور هكا فيها الصبحية نهاركم أحلى ليام نهاركم زين أيا أنور في يوم وليلة مقطع يسر مزيان لوردة

0: إشهار. تشري السخان الشمسي، صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك ستاج على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: صباح النور.
2: صباح الخير.
1: ايش عملت؟ ركبت الطاقة الشمسية؟
2: ماني دخلت موقع ويب الوكالة واخترت شركة مؤهلة، عطيتهم الفاتورات باش يعملوا لي دوفي.
1: يا اخي اش قالوا لك؟
2: قالوا لي مادامك تخلص ضوء اقل من 70 دينار في شهرين تنجم تتمتع بالبرنامج الجديد بروسول اليك ايكونوميك.
1: شنو فيه جديد البرنامج؟
2: عندك منحة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بقيمة 1.5 مليون، وقرض تخلصه بالمرتاحة على 10 سنين على فاتورة الضوء بنسبة فايدة 3%.
1: هاي الياسر، ما لفاش تستنى برا، عاود اتصل بشركة المؤهلة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة باش يقوموا لك بالإجراءات الكل.
2: تود سويت هاني باش نكلمهم.
0: باش تستنفع ببرنامج بخصوص لك ايكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستاج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد. اللي تقتصدوا تربحوا. إذاعة صفاقس، الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. اليوم تنظيم تظاهرة ساعة وقاية بكامل ولاية الجمهورية من بينها صفاقس لمكافحة الظواهر المحفوفة بالمخاطر. في صفاقس أيضا اليوم انطلاق المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ، وبلدية المكان تتسلم سيارات كهربائية بموجب اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. ويوم إعلامي اليوم بسخيرة حول طرق الوقاية من الحشرات الضارة والأمراض بالزيتون البيولوجي. وفي العالم واشنطن تستعد لضربات واسعة ضد إيران في انتظار قرار ترامب، وجماعة الحوثي تستهدف مطارين مدنيين في السعودية. وفي تفصيل هذه العناوين هذا صباح، سونيا بن عمار
4: صباح الخير
3: ونزلوتي.
4: ساعة وقاية عنوان تظاهرة تنظمها اليوم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية، بهدف تحسيس التلاميذ والطلبة بمخاطر السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وفي مقدمتها المخدرات، وذلك في إطار المقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من هذه الظواهر.
3: ساعة وقاية تنتظم بداية من منتصف نهار اليوم في صفاقس بالمدرسة الإعدادية ابن منظور بحي الأنس والمدرسة الإعدادية محمد محفوظ، وتوفر التظاهرة فضاء جامعا للأسر والتلاميذ للاستماع والإنصات والمرافقة والنصح وللتحسيس والتوعية، وهو ما يؤكده رئيس مصلحة التفقد والتكوين والبرامج بالمندوبية الجهوية للتربية والأسرة بصفاقس رمزي السلامية.
5: تظاهر الحقيقة تندرج في إطار المبادرة الوطنية اللي تنظمها وزارة الأمن المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. بالنسبة لنا احنا في صفاقس باش تكون الحقيقة في زوز مدارس إعدادية، الأولى باش تكون في المدرسة الإعدادية ابن منظور حي الأنس، والثانية باش تكون في المدرسة الإعدادية محمد محفوظ طريق مدرسة الشاكر كيلومتر تقريبا 1.5. الزوز تظاهرات ينطلقوا مع نصف النهار إن شاء الله، باش يكونوا معنا برشا متدخلين وبرشا شركاء من عديد الهيكل الجهوية والوزارات اللي حقيقهم شركاء في المبادرة الوطنية. باش يكون ثم ورشات متنوعة يأمنوها عديد الهيكل الجهوية، باش يكونوا معنا 3 ملعبية من النادي الرياضي الصفاقسي.
4: بالتوازي مع المقاربة التشاركية للوقاية من مخاطر السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، تعمل الأجهزة الأمنية على تأمين محيط المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية، وستتولى وزارة الداخلية تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القصر من التواجد بالمقاهي والحانات وتنظيم حملات رقابية دورية على هذه المحلات بمختلف الجهات بهدف ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتجاوزين. هذه الإجراءات كان لها وقع إيجابي لدى الأولياء. روبورتاج زهر الحبيب.
6: كقرار به إن شاء الله راه يتواصل وإن شاء الله يعطي مفعولة وإن شاء الله بالتوفيق. ما يقعدوش في القهاوي وما يخرجوش معناها في الساعة الكراز يخرجوا فيها للبر للقهوة. قرار سمح يخدم صغير أقل من 18 ممنوع، فما بالك باش يجي صغير يبدأ يتكيف ويبدأ قاعد في قهوة.
7: بالنسبة للفكرة هذه به العمر هذه متاع 18 سنة القرار اللي خرجوا به ممتاز، قاعد في قهوة مخلطة وما تعرف كل موجود من كل نوع.
8: أحسن فكرة والله، لا خطرش الصغار يكثروا لها برشة دخان وشيشة وقهاوي. يلزم الرادع، يلزم حتى مولو القهوة يعقبوه.
9: قرار صعب بالنسبة لي أنا، قرار به حماية الصغيرات وحماية الناس كل يحاولوا يحافظوا على الصغيرات
7: ما يقعدش في قهوة دون 18 سنة.
10: بل كنت نخدم في قهوة قبل ما يخرج القانون أنه أقل من 18 سنة يدخل قهوة، يدخل لي صغير إذا مشي هو قهوة مثلا البول حاجة مش يمشي أوكي باش يغدى ونقول له عايش ولدي أخرج من القهوة هذه متاع كبار مش ليلك أنت، تعلم الدخان إذا تعلمت الدخان كنت تعلم حاجة أخرى ولدي ما ربيوكش عليه.
3: يستأنف التزود تدريجيا بالماء بمعتمديتي بير علي ومازل شاكر بولاية صفاقس وكذلك بمناطق سيدي بوزيد بسيدي بوزيد والقيروان، وذلك بداية من 6 من مساء اليوم بعد استكمال أشغال أسلحة عطب انطار على قناة جلب المياه الرئيسية قطر 1100 مليمتر بمنطقة لسودة بسيدي بوزيد، ما أدى إلى تسجيل اضطراب وانقطاع في التزويد بالماء بهذه المناطق منذ مساء أمس حسب ما أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع الماء.
4: في إطار الحرص على تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث حوادث الطرقات بصفاقس، أقرت اللجنة الجهوية للسلامة المرورية في جلسة عمل انعقدت أمس الانطلاق في وضع مخفضات السرعة بالمواقع التي تستوجب ذلك، وخاصة بالنقاط التي تشهد كثافة مرورية أو تتطلب مزيدا من الحماية لمستعملي الطريق والتدخل لإصلاح الطرقات ومعالجة الحفر وتعزيز الإنارة العمومية.
3: ولصفاقس محمد الحجري شدد على أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين من مصالح جهوية ومحلية وبلديات وهيكل مختصة والعمل على تسريع تنفيذ التدخلات المبرمجة مع اعتماد المتابعة الميدانية وتقييم مدى تقدم الأشغال وتدخلات بصفة دورية.
4: وضعية المنطقة الصناعية بمعتمدية الغريبة كانت أمس محور جلسة عمل بمقر ولاية صفاقس، تناولت أبرز الإشكاليات والصعوبات التي تعترض هذه المنطقة المعطلة منذ أكثر من 15 سنة.
3: عضو الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس منجب عطورة كدا للأخبار إمكانية حل الإشكاليات بين وزارة الصناعة وزارة البيئة وديوان الوطني للتطهير لتسريع دخولها حيز الاستغلال الفعلي لجذب المستثمرين.
11: فما إمكانية باش تصلح الوضعية هذه زون الاندستريال هذه باتفاق بين لافي واللامبي اللي هما مختلفين، الواحد ما هوش فاهم شنو خطوط العريضة بتاع القوانين الداخلية بتاع الوكالة ولا بتاع الهياكل هذه. احنا مشكلة إدارية راه في عادشي ثم اللي فوستيبتيك اللي هما مختلفين فيهم، لا واحد يقول لك لا أنا ما يساعدنيش كلام بي وبعدين وين مش تمشي للفوستيبتيك مش كل مش جهزة مش طايشها في البحر ولا مش طايشها في البر، والآخر يقولوا لا فوستيبتيك تو يتكلف بها المتمتع بالمقسم الصناعي بين اللوناس أو اللامبي.
4: في إطار سلسلة من الأيام الإعلامية الموجهة للفلاح والمنخرطين في الفلاحة البيولوجية، ينظم قسم الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس اليوم بالصخيرة وبالتعاون مع الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري يوما إعلاميا حول طرق الوقاية من الحشرات الضارة والأمراض بالزيتون البيولوجي.
3: وفي إطار مشروع اعتماد التنقل الكهربائي بتونس موبيليتي، أعلنت بلدية صفاقس أنه سيتم اليوم توقيع استلام سيارات كهربائية بموجب اتفاقية شراكة بين البلدية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ضمن البرنامج الوطني لدعم التنقل الكهربائي.
4: وفي شأن الجامع، يحتضن المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس اليوم يوما مفتوحا حول شعبة البيولوجيا والجيولوجيا بهدف التعريف بمسارات التكوين الهندسي المرتبطة بها والتعريف بتعدد أفاقها الأكاديمية والمهنية وفرص الاندماج في سوق الشغل.
3: صحيا، وبمناسبة الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي، تنتظم صباح اليوم بكل من مركز الصحة الأساسية فرحات حشاد بطريق غرمدة ومستوصف طينة حملة التقصي المبكر لسرطان الثدي عفى الله الجميع وحصص تثقيفية للتحسيس بسبل الوقاية منه، كما سيتم القيام بعيادات تقصي مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.
4: وفي الحنشة، من المنتظر أن يتم بداية الأسبوع القادم تدشين قسم الطب العام بالمستشفى المحلي حسب ما أكده النائب البرلمان عصام شوشان فيما استؤنف العمل بوحدة التصوير بالأشعة بالمستشفى يوم الثلاثاء الماضي بعد استكمال أعمال الصيانة اللازمة للآلة وضمان جاهزيتها لاستقبال المرضى. نبقى في صفاقس التي تحتضن بداية من اليوم المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة يمثلون الولايات 24 في إطار دعم مشاركة الشباب وتعزيز حضورهم في القضايا المناخية والبيئية. المؤتمر يتواصل إلى غاية 11 من أكتوبر الحالي بحضور عديد الخبراء والفاعلين في المجالين البيئي والمناخي. ومن أبرز الملفات المطروحة للنقاش فيها ندرة المياه وأزمة الموارد المائية وانعكاساته على القطاع الفلاحي والانتقال العادل للطاقة والبنية التحتية والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية فضلا عن تعزيز مشاركة الشباب في العمل المناخي. في المجال البيئي أيضا أكد وزير البيئة الحبيب عبيد أن 3 مشاريع نموذجية تقوم حاليا بإنتاج الكهرباء من النفايات، دخلت المحطات الأولى طور الإنتاج منذ سنتين. عبيد أضاف أن الوزارة تعمل حاليا على المرور للمحطات الكبرى في تونس وصفاقس من أجل إنتاج الكهرباء من النفايات.
12: حاليا أكثر من 3.2 مليون طن من النفايات يتم إنتاجها في بلادنا لمدة سنتين، دينا نشتغل على تثمين النفايات والحمد لله المحطات الأولى دخلت في طور الإنتاج، دينا ننجو في الكهرباء. 3 مشاريع نموذجية فقط أو حاليا قاعدين نشتغلوا على باش نتعداو للمحطات الكبرى كما تونس كما صفاقس باش ننشو أكثر من الكهرباء وتثمين النفايات. الموضوع الثالث هو كل ما هو حماية الشريط الساحلي، 2400 كيلومتر من الشريط الساحلي متواجد في تونس، أما قرابة 340 كيلومتر مهددين ولا منجرفين، وعندنا في سنة 2027 إن شاء الله أكبر باخرة اللي تخدم في الدراجاج نتاع الرمال داخل البحار باش نجم هذه تخرج لنا الرمال على الشواطئ التونسية مش تدخل في أقرب الأجيال.
4: في أخبار العالم، نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس ادعاءات جيش الاحتلال الصهيوني بشأن خروج مسلحين من مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، وذلك عقب استهداف إسرائيلي لمحيط المستشفى، داعية الأمم المتحدة إلى زيارة المستشفيات والتحقق من زيف الادعاءات الإسرائيلية. في مستجدات الحرب على إيران ووسط تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران، أصدر البنتاغون توجيهات إلى القيادة المركزية الأمريكية لاستكمال الاستعدادات لاستئناف الحرب في وقت يدرس فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع التحرك العسكري المتوقع أن يحدث قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر القادم. وفي علاقة بالحرب على إيران، كشف تقرير لمركز تابع للكونغرس الأمريكي فقدان أو تضرر 81 على الأقل من الطائرات والمروحيات والمسيرات الأمريكية منذ بدء الحرب قبل نحو 7 أشهر بكلفة بلغت 3.3 مليار دولار. وفي ظل امتداد الصراع في اليمن وبشكل متزايد عبر الحدود إلى داخل السعودية، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية أن الحوثيين هاجموا مطاري خالد وأبها مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين هذا الأسبوع. الحوثيون أكدوا أن الأجواء السعودية أصبحت مسرحا لعملياتهم العسكرية باستثناء أجواء المناطق في مكة المكرمة والمدينة المنورة. نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها اليوم. تنظيم تظاهرة ساعة وقاية بكامل ولايات الجمهورية من بينها صفاقس لمكافحة الظواهر المحفوفة بالمخاطر،

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة.
2: إشهار.
3: عيد ميلاد إمجيل 143 ما يتراتش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إمجي ماشينا لافي 7 كيلوغرام 1000 تور شنايدر معها أسبيراتور بليش ب 899 في عوض 1099. إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: لبيك اللهم لبيك.
5: برشة تخفيضات تستنى في معتمري يلدس ترافل بمناسبة انطلاق منصتها الجديدة، ابتداء من 1000 دينار لأربع أشخاص، وتخفيضات للمسنين ومجانية للأطفال، عمر على الخطوط السعودية وفنادق قريبة من الحرمين مع مرافقة وإرشاد وتسهيلات في الدفع. العرض صالح لغاية هذا الأسبوع، ما عليك كان تزور المنصة ولا تتصل على 92 760 111.
6: ثنية زينة.
7: يا أخي ما تعرفش اللي السهو عند السياقة يزيد 7 مرات من خطر وقوع الحادثة؟
6: سبور نيوز.
8: 47 دقيقة بعد الساعة 7 صباحا. نحب الرياضة في كل مكان، صباح الخير، أهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم للسيدات اللي باش يتبارى مساء اليوم مع نظير السنغالي بملعب حماد العقربي برادس على الساعة 7 مساء في إطار ذهاب الدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. نذكروا أن هذه المباراة باش تكون منقولة مباشرة على القناة الوطنية الثانية. ونذكر كذلك أن الجامعة التونسية لكرة القدم قررت بالتنسيق مع السلطات الأمنية السماح بالدخول المجاني للجماهير خلال هذه المواجهة. ونذكر المباراة كما قلنا تنترز ضمن التصفيات المؤهلة للألعاب الأولمبية 2028، مع العلم أن مباراة العودة ستكون يوم الأربعاء 13 أكتوبر في ملعب عبد الهواد في مدينة ديامونياديو اللي تبعد عن العاصمة السنغالية داكار حوالي 30 كيلومتر. في إطار متابعة الأشغال الجارية بملعب التيمهيري بصفاقس من أجل تأهيله لاحتضان المسابقات الإفريقية، وطبعا باش تكون طبعا الأمور محتكمة المعايير الدولية، البارح تم إجراء عملية بيضاء لإجلاء مصابين محتملين من الجماهير الرياضية، وتمت العملية بنجاح في وقت قياسي تحت إشراف السيد ولي صفاقس وكما كذلك المندوب الجهوي للشباب والرياضة السيد عمر رصري، كذلك الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية صفاقس السيد فرحات بريك، والعضو الجامعي المكلف المنتخب الأول لكرة القدم السيد معز مستيري، وكذلك الإطارات الجهوية والمحلية. نذكر الأشغال متواصلة بنسق كثيف وحثيث كذلك لإنجاح عملية التأهيل الخاصة بملعب الطيب المهيري بصفاقس. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يتراجع 4 مراكز في تصنيف الفيفا الصادر بالأمس. المنتخب الوطني التونسي أصبح يحتل المركز 61 عالميا والعاشر إفريقيا خلف منتخبات المغرب، السنغال، مصر، الكوت ديفوار، الجزائر، نيجيريا، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية ومالي. المنتخب المغربي كذلك تراجع المرتبة 7 عالميا، فيما احتلت البرازيل المركز 6. على مستوى 5 الأوائل، إسبانيا في المركز الأول، الأرجنتين في المرتبة الثانية، فرنسا في المركز الثالث، إنجلترا في المركز الرابع، والبرتغال في المركز الخامس عالميا. على المستوى الوطني قرر مكتب الرابطة الوطني لكرة القدم المحترفة بالأمس إعادة المباراة اللي دارت بين النجم الساحلي ومستقبل المرسى لحساب الجولة 4 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكر النجم الساحلي كان تقدم باعتراض على خلفية قيام مستقبل المرسى بتغيير أحد لاعبيه دون إذن الحكم الرئيسي للمباراة. نذكر اللقاء كان ذا نهار 12 سبتمبر وانتهى بفوز مستقبل المرسى هدف مقابل 0. ردا على قرار الرابطة، الهيئة المديرة لمستقبل المرسى كانت أصدرت بلاغ أكدت فيها أنها اختارت الاحتكام إلى القانون والمؤسسات ولم تقم بأي تدخل أو ضغط على أي جهة، واضعة كامل ثقتها في الرابطة المحترفة واللجان القانونية المختصة، وأوضحت أن صدور قرار إعادة المباراة خلف استغراب كبير لدى الهيئة المديرة، خاصة أنها كانت قدمت دفعاتها القانونية كاملة وكانت تنتظر أن يكون القانون واللوائح وحدها الفيصل في هذا الملف حسب نص البلاغ. الهيئة المديرة لفريق مستقبل مرسى أكدت أنها تحترم المؤسسات والهيكل الرياضية، لكن هذا لا يعني التخلي عن حقوق النادي أو القبول بأي قرار ترى فيه الجمعية أنه يمس من مصالحها الرياضية والقانونية. كذلك قرر مكتب

مرات 33 لكرة قدم بالمحترفة بالأمس هزم مستقبل قصرين جزائيا 2-0 ومنح 3 نقاط لفريقه في القفصة. القرار الذي يأتي على خلفية قبول الاعتراض شكلا وأصلا ضد مشاركة لاعب المستقبل الرياضي بالقصرين بلال الفقراوي في المباراة اللي جمعت الفريقين خلال الجولة الأولى وانتهت بهزيمة القوافل هدفين مقابل هدف. بعد قرار احتساب مباراة قوف القفصة مستقبل قصرين بفوز قوف القفصة جزائيا 2-0، الترتيب في المجموعة الثانية بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية هلال ضيف وشيب قراوي 6 نقاط، حرب سور الصيف 4 نقاط، المركز الرابع نقاوفي النيد القربي القلعة الرياضية جدوبة الرياضية قوف القفصة مستقبل قصرين وملبو شمة 3 نقاط، المركز العاشر الملعب الجيبسي نقطتين، المركز 11 جمعية ريانا النقطة مع أولمبيك الكيف وسبورتينج المكنين، بالنسبة للمركز الأخير لأولمبيك مدين بصفر من النقاط. الهيئة المديرة الهيئة التسييرية لفريق المستقبل الذي بالقصرين أعلنت استئناف قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة القاضي بخصم 3 نقاط من رصيد الفريق، وأكدت هيئة المستقبل أنها باش تواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة دفاعا عن حقوق النادي ومصالحه الرياضية. دائما على الصعيد الوطني لكن على المستوى الجهوي، لين حيث أعلنت الهيئة المديرة للتقدم الرياضي بسقيط الدائرة أن تذاكر مباراة الجولة الخامسة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي بتجمع فريق التقدم الرياضي بسقيط الدائرة بالنادي الرياضي الصفاقسي بعد غد السبت بملعب الطيب المهيري بصفاقس باش تكون متوفرة بشباك الملعب البلدي بسقيط الدائرة وفق البرنامج التالي. اليوم من 7 متاع الصباح بدأت العملية إلى حدود منتصف النهار، وكذلك غدوة الجمعة من الساعة 7 صباحا إلى الساعة منتصف النهار. أسعار التذاكر المدارج 20 دينار، الكراسي 40 دينار، المنصة الرئيسية 60 دينار، ونظرا لمحدودية عدد التذاكر يسمح لكل محب اقتناء تذكرتين فقط. مساء أمس على مستوى رياضة القاعات مباريات الجولة الرابعة من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة في مرحلتها الأولى، النتائج كانت كما يلي: انتصار النادي الأفريقي على الملعب النابلي 84 نقطة مقابل 46، انتصار الاتحاد المنسيري على النادي الرياضي بحمام سوسة 83 نقطة مقابل 35، النجم الراتسي فاز على اتحاد الأنصار 63-54، شبيبة المنازة انهزمت ضد شبيبة قروان 52-61، انتصار الدالة الرياضية بجرومبالي على النادي الصفاقسي 82 نقطة مقابل 70، ونجم حلقود الكرام انهزم ضد النجم الساحلي 72 نقطة مقابل 79. على مستوى الافريقي والعالمي، تعقد محكمة التحكيم الرياضية اليوم الخميس في مدينة لوزان السويسرية جلسة استماع حاسمة ومغلقة تجمع ممثلي الاتحاد المغربي والاتحاد السنغالي لكرة القدم، ويهدف هذا الاجتماع القضاء الى الفصل في النزاع القانوني القائم حول لقب بطولة كأس أمم افريقيا 2025. نذكر سبب النزاع يعود الى طعن الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الافريقي الكاف، والذي قضى بسحب اللقب الى السنغال ومنحه للمغرب بنتيجة اعتبارية 3-0 اثر انسحاب لاعبي السنغال المؤقت احتجاجا على ركل جزاء تم منحها للمغرب. الجلسة باش تكون اليوم فقط للاستماع لمرافعات الطرفين فقط، ونذكر ايضا ان محكمة التحكيم الرياضي اكدت ان القرار النهائي لن يصدر اليوم، بل ستبدا هيئة التحكيم المكونة من 3 قضاة دوليين مداولاتها المعمقة بعد انتهاء الجلسة لاصدار الحكم في وقت لاحق. اخيرا، اعلن المهاجم الاسباني السابق بيدرو رودريغيز اعتزاله كرة القدم عن عمر 39 عام ليصدر الستار على مسيرة حافلة امتدت 20 عام توج خلالها ب 25 لقب. بيدرو اصبح لاعب حر بعد رحيله من فريق لاتسيو اثر انتهاء عقده في شهر جويلية الماضي، وكان احد العناصر البارزة في منتخب اسبانيا المتوج بكأس العالم 2010، وكان شارك اساسي في المباراة النهائية اللي كان فاز بها منتخب بلاده على هولندا، وساهم ايضا في تتويج اسبانيا بكأس اوروبا 2012. 54 دقيقة بعد الساعة 7 صباحا إشارة التوقيت على موجة إذاعة صفاقس نقطة النهائية سبور نيوز. أجمل تحيات أكيد أنور بوجلبين على مستوى الإخراج التقني، فتح السامت على مستوى الإعداد والتقديم، وأكيد هند ترجع لكم بعد قليل في أحلى صباح. إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز.

0: أحلى الصباح إشهار
1: إشهار عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش. الجمعه هذه ام جي وفالواز يربحوكم 8 تروتينات الكتريك. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: تذكره للذاكره.
3: المتحف الاثري بكركوان. الموقع الأثري بكركوان يوجد على بعد 12 كيلومتر شمال قليبيا، ويعود تأسيسه إلى العهد البوني. كركوان مدينة صغيرة بونية صرفة عاشت كما يبدو من القرن السادس قبل الميلاد إلى القرن الثالث قبل الميلاد. اكتشفت عن طريق الصدفة في بداية خمسينات القرن العشرين. انطلقت أول حفرية سنة 1953، وأعقبتها حفريات سنوات 1957، 1960، 1966، 1976، كشفت على معبد يعتبر من أشهر المعابد البونية في غرب البحر الأبيض المتوسط. المتحف الأثري بكركوان هو متحف أثري يعود إلى سنة 1986، يعكس الحياة اليومية للمدينة عبر مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والدينية، ويحتوي أساساً على قطع نقدية وأخرى خزفية ومجموعة مصابيح رومانية، وجل المجموعات بونية، ولكن توجد أيضاً آثار متأتية من اليونان ومن مصر.
4: مع تحية رضا القلال. في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. عطيوا لطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: احلى صباح الاحلى نيس، اهلا وسهلا بكم النيس الكل. سمعتوا شويه هكا الموسيقى طونيها شويه باش نقول لكم موضوعنا راهو ياسر مهم. بقاو معانا وركزوا معانا مليح، لانه الموضوع هذي يهم خاصه الاولياء والام اللي هي ديما في كونتاكت مع صغيرها. اليوم نحكيوا برشا على برونكوليت، اللي هو الناس الكل تقول لك اش معناتها، زعما كحه، زعما فيروس، شنو هذه اللي يصيب الرضع. لي بيبي هذوما اللي هما يبداو المناعه نتاعهم ياسر قليله ويبداو فراجيل برشا، بدلهم يجم يلقط اي فيروس. هي نوع من الفيروس، شنو التفاصيل انا بطبيعه ما نحكي لكمش عليه، لانه نمشي لاهل الاختصاص، هما اللي يعطيونا الصوره الواضحه على الموضوع هذايا. معنا الدكتوره مروه طريقي اللي اليوم معنا في الاستوديو، اللي هو مساعده استشفائيه جامعيه في الطب. هكا ياسر بصراحه الاختصاص نتاعها ياسر مزيان، وتو ان شاء الله في يوم نستضيفها معايا في البرنامج وتحكي لنا على اختصاصها، لانه اللي فهمته اللي هي تقطع سلسله العدوى باش انها توصل للمرضى، وهذه حاجه مهمه وما نعرفوهاش قبل. دكتوره مروه اهلا وسهلا بكم، مرحبا نورتنا في الاستوديو.
1: يعيشك، صباح الخير ومرحبا بمستمعي اذاعه صفاقس الكل. نحب نشكرك برشا هند على الاستضافه.
0: عنستني برشا.
1: يعيشك، اذاعه صفاقس ديما شريك فعال في برنامج الجهوي للوقايه من البرونكوليت، لا برونكوليت جلوب في، اللي هو تحت اشراف الاداره الجهويه للصحه سي حاتم شريف والفريق المصاحب ليه.
0: تحية لهم الكل
1: مع المشاركة الفعالة للأقسام الاستشفائية، مختلف الأقسام الاستشفائية من المستشفى الجامعي الهادي شاكر والحبيب بورقيبة،
0: تيهم الصحة الكل وأنستونا برشا. اليوم دكتورة مروة طريقي، كي نحكي أنا نقول برونكوليت نقول يصيب البيبي وهذي نعرفوه، أما شنو معناتها بالضبط؟ أنا يمكن قلت كلمة فيروس لأني سمعتها من عندك أنت، لكن التفاصيل شنو هي الفيروس هذي؟
1: هو فيروس ينتقل في ما يسمى سلسله نتاع عدوى، اون شين دو ترانسميسيون ولا شين ايبيديميولوجيك. وباش نجمو نحميو الصغيرات من الفيروس هذايا يلزم نفهمو السلسله نتاع العدوى هذيا كيفاش ينتقل. هي حكايه راهو هو فما ان ريزيرفوار اللي هو الشخص المريض بطرق متاع عدوى ينجم، اللي هي طرق نجمو معناها بخطوات بسيطة أنه نجمو نحمي والصغير منها. دونك بطرق هذه متاع العدوى نحكي عليها ينجم الفيروس ينتقل لما يسمى لترين ريسبتيف اللي هو صغير صغرون.
0: قبل ما نوصل هذا الكل، احنا مش نحكيه على العدوى، لابد أن نحكيه زيدا على الوقاية، هما مرتبطين ببعضهم، لكن عطينا بالضبط سلسلة العدوى كيفاش تكون، كيفاش تنتقل الصغير. تو انا عندي صغير ونقعد خايفه عليه، البرونكوليت هذيا منتشر نعرفوه احنا وبرس كل عام هو يتوجد ونحكيو فيه، لكن انا اللي عجبني الحمله التوعويه والتحسيسيه اللي قاعدين تقوموا بها، واللي في الكواليس قلت لي لقات زاد الصدام نتاعها والنتيجه نتاعها انه حتى العدد بدا ينقص.
1: احنا قاعدين نتبعوا رانا في البرنامج الجهوي هذايا بديزانديكاتور، معناها قاعدين نحسبوا في قديش من صغير يرقد على البرونكوليت، قديش من حمله تحسيسيه، قديش من صغير يرقد على البرونكوليت لحالات خطيره، قديش من صغير يرقد في الغيانيماسيون في الانعاش على حالات نتاع برونكوليت. والحمد لله قاعدين ينقصوا راهو بالوقايه بالبرنامج الجهوي هذايا يعطي في نتائج وان شاء الله ديما متواصل.
0: به انا اليوم نقول عندي صغير وخايف عليه، لكن في نفس الوقت نحب نعرف انا شنية طرق العدوى اللي توصل له، كيفاش هو توصل له العدوى هذية، باش انا على الاقل نحافظ على صحة صغيري. شنو الطرق هذية، كيفاش توصل له انت الفيروس هذية للصغير اللي هو ما عنده حتى جهد، وخاطر يقول القائل هو اللي هو قاعد يعمل في كونتاكت مع الناس، اللي هو خارج البرة في الهواء، والفيروس كي تتنقل عادة نقولوها تتنقل في الهواء، لكن المرة هذية نقلت شو تكون من الوالدين هكا ولا
1: أي
0: ولا أي. ولا اللي يمس ولا اللي يتعامل معه، كيفاش؟
1: اي بالضبط، هو هو هو الصغير مسك الفيروس كان باش يجيه من الاشخاص اللي
0: كبار
1: ومن الكبار، دونك هما يلي مسؤوليتهم انه يحميوه مش انه يمرضوه.
0: اكيد.
1: كيفاش ينتقل الفيروس؟ طريقتين مهمين، اولا بما يسمى الرذاذ التنفسي لي غوتليت. اش معناها لي غوتليت؟ ريت وقت اللي انسان يكح ولا يعطس ولا يحكي، حتى كي يتكلم من قريب راهو فما دي غوتليت اللي نجمو هما يخرجوا. فهمت؟ لي غوتليت هذوما هما ينجموا يكونوا حاملين للفيروس،
0: هما ما يتشافوش اما بطبيعه فيهم دي فيروس تجمو يكونوا.
1: ايوه. دونك اذا كان شكون موجود في بيت اللي فيها الصغير صغرون هذيا ويكح ولا يعطس راهو من يجم ينقل الفيروس للصغير، وإلا إذا كان يتكلم بالقريب منه، ولا إذا كان يبوسه في وجهه. راهو مش بالضرورة تكون عنا علامات باش نعرفوا اللي احنا مرضى بالفيروس هذايا. راهو احنا ينجم ما يظهرش علينا اللي احنا حاملين الفيروس، اما الصغير هو اللي مسكن يعمل له برونكوليت وينجم يوصل حتى يعمل له معناها حالات خطيره.
0: دكتوره نجم نقول على خطر احنا مناعتنا في الاصل قويت لانه احنا كبار، فما بالطبيعه تبدا مناعته هك كبر، لكن مناعتنا قويه تجم هي ما تتحمل، لكن الصغير في سعي القتل باللي قلت لي هذوما في سعي القتل الفيروس هذا.
1: الصغير الصغير في سعي القتل الفيروس هذا، احنا ينجم ما تظهرش علينا اعراض. والصغير زاد خاصه وقت اللي يكون معناها مولود قبل وقته، وقت اللي يكون ميزانه ضعيف، وقت
0: اذا ما الخدج
1: اي الخدج وقت اللي يكون عنده مثلا مشاكل في القلب ولا في الرئتين، هذا كل يخلي انه معناها يولي يكون اكثر عرضه انه يعمل هالبرونكيوليت هذا.
0: الارضيه حاضره،
1: الارضيه حاضره ولا سيتو باش يعمل معناها حالات اللي هما اخطر، دونك لازم نردوا بالنا اكثر للصغير هذا.
0: شو العلامات اللي تظهر في ولدي باش انا نعرف اللي هو عنده البرونكوليت؟
1: وقت اللي صغير تطلع له سخانه ولا يولي كح ولا صعوبه في التنفس، ينجم حتى يوصل انه يولي ما عادش ينجم يرضع، ولا يولي يلهج، ولا فمه يولي ازرق،
0: كح زاده
1: اي كح، هذوما علامات زاده نتاع خطوره. راهو وقت اللي يولي معناها يلهج بصيف ما يتنفس ولا ولا ولا فمه ازرق، هذوما الكل علامات نتاع خطوره، دونك راهو يلزم ردوا بالنا. دونك كيما قلت لك هو ينتقل عن طريق الرذاذ التنفسي. اولا ما يلزمناش معناها نوصلوا من بعد
0: للوقاية
1: اي كيفاش، دونك ينتقل وقت اللي نكحوا، وقت اللي نعطسوا، وقت اللي نتكلموا بحظة صغير، وقت اللي اذا كان نكحوا مثلا على سطح من الاسطح على الطاولة، راهو الرذاذ هذا نجم يبقى على السطح هكايا على الطاولة وينجم يكون حامل للفيروس.
0: نجم نحط يدي ان عليه وبعد نشد صغيري نوصل للفيروس هذيك.
1: اكزاكتومون، يجي انسان اخر باش يحضر بيبرون على الطاولة هيك ويمشي مس صغير ما غير ما يغسل يديه، راهو الفيروس ينجم ينتقل. معناها مش كانش تقول انا اذا كان كحيت بحظة صغير، لا راك حتى كان كحيت على طاولة ماهيش بحظة صغير، ويجي انسان اخر يمس الطاولة هيك ويمس صغير، راهو ينجم ينقلوا الفيروس.
0: احنا نوصلوا هنا لطرق الوقاية. انا ما نحبش نوصل لمرحلة البرونكوليد الصغيري، نأمن عليه، شو لازمني نعمل
1: به؟ احنا ما هو فهمنا طرق العدوى اللي هي اولا قلنا عن طريق الرذاذ التنفسي، والا عن طريق اللمس معناها باغ غوتليت والا باغ كونتاكت. اللمس كيفاه؟ وقت اللي يما نلمسوا اسطح اللي هي فيها الفيروس، والا شكون مريض يلمس وجهه ولا انفه ولا ولا فمه ويمشي يلمس الرذاذ.
0: زيد اذا بوسنا صغار، هذيك علاش نقولوا احنا اذا كنا اصحاء ولا كنا مرضى ما نعرفوش على رواحنا. احنا بدنا ديما نقولوا الصندوق مسكر، ربي يعلم بينا، ينجم نكونوا مرضى احنا، مش لازم علينا نبوس الصغار.
1: أي هو عن طريق الرذاذ ينتقل. دونك اول حاجه يلزم نعملوها انه ما نبوسوش الصغار، ما نقعدوش نحكي واحنا قراب الوجه الصغير، نقصوا من الزيارات خاصه توا في فصل الشتاء. ما اذا كان تحب صغير ما تمشيش تزوره، واذا كان تحبه ما تبوسوش، سيرتو في الشتاء. في الشتاء راهو يكثر الانتقال نتاع الفيروس، وراهو نجم نكونوا حاملين للفيروس واحنا ما على بالناش. واذا كان شخص مريض رد بالك تمشي تزور رضيع، واذا كانك مريض انت ليلهي معناها بالصغير البس كمامه، الام راهي تلبس كمامه وقت اللي هي مريضه وتواصل الرضاعه الطبيعيه وتغسل يديها يلزم قبل كل رضعه. دونك نقصوا من الزيارات، مش لازم نلمت، وكيف كيف حتى صغير ما نخرجوهش ما نهزوهش للفضاءات العامه ينجم يكون فيها الفيروس، ما نهزوهش للعشويات.
0: وهذه عندنا موجود، ولا نمشي احنا في عشويات فيها بيبي ولا مولود جديد نقولوا ماشي نهني وميسالش هني وبالتليفون حتى تعدى فتره الشتاء، لانه وقتها هو صغير هذيك راهو فما مشكلة انه يجم ينتقل المرض هذا.
1: وكيف كيف يلزم زادة على خاطر ينتقل بالرذاذ هو الفيروس، يلزم نهويه البيت بانتظام متاع الرضيع. وبالنسبة للانتقال باللمس، راهو يلزم غسل الأيدي بالماء والصابون وإلا بالجيل المطهر، ويلزم الأسطح يلي هما ما نعرفوش عليهم، احنا الأسطح ما نراهمش، يدينا ما نراوش الفيروس، ينجم يكون فيهم الفيروس، دونك نغسلوا يدينا ويلزمنا نصفوا الأسطح أي سطح، وقبل ما نمسوا الرضيع وبعد ما ندخلوا للدار، وقت نجيو ونكونوا لبرا وندخلوا وقبل ما نمسوا الرضيع كلكسوا علاش باش نمسوه، يلزم نغسلوا يدينا. وسيرتو وقت إنسان يكح ولا يعطس، راهو يلزمه يغسل يديه حتى اذا كان كحف في البابي، والبابي يلزم المشوار معناها يطيشوا ديريكتوم ما يحطوش فوق طاوله ولا فوق سطح.
0: باهي، انا مش نقول لك في كلمه اخيره دكتوره مروه طريقي مساعده استشفائيه جامعيه في الطب، اذا نقول لك كلمه هكا حره تحب تقولها للناس الكل
1: باش نقطعوا سلسله العدوى. الوقايه راهي تبدا من تصرف بسيط وتحمي اصغر فرد في العائله، كمامتك وقاية، نظافة يديك رعاية، تجنب الزيارات حماية، وربي يحمي الصغيرات الكل.
0: هذه أكبر ومضة تحسسية وظهر لي أكثر فيها تأثير على الناس الكل. بارك الله فيك دكتورة مروة طريقي، أنسنا برشا اليوم في استوديو، يعطيك الصحة، لأنه حسسنا الوالدين شنو لازمهم يعملوا، عرفنا كيفاش سلسلة العدوى، طرق الوقاية، ساهل برشا، راهي الأمور الكل هي نظافة، في الأخير بين ظفرين راهي نظافة، أنك تكون ديما معقم يديك ولا منظفهم، تنظف يديك وين ما تشد ولدك، وفي نفس الوقت أي رذاذ يخرج وقت العطسة ولا الكحان وقت الكلام ديما لبسوا بابيت اذا انتم خايفين من هذية، مش انكم تحميوا صغيركم. نورتي برشا،
1: يعيشك
0: دكتوره،
1: يعيشك.
0: تحيه لكم الناس الكل، اشهر ثم نعود مره اخرى شهر اغنيه مع بعضهم. شكرا ليك انور.
2: اشهر عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين، عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

نرجع لكم مستمعينا ونحكيوا على الأخبار المهمة جدا واللي خاصة اللي هي بالثقافة، نقولوا ثقافة البلاد في الأيامات هذوما. شنو اللي صاير خاصة بالنسبة للمسرحيات وغيره؟ اليوم في صفاقس العديد من الأنشطة كما قلت لكم أنتم، منها تجارب مسرحية، ما ننسيوش زيدا مسرحية قيمة إن شاء الله اللي باش تكون في الأيامات القادمة. المسرحية هذه ياسر مهمة وماذا بيا تدخلوا تتفرجوا فيها، لأنه ضيوفي كانوا بحذية في الاستوديو وما شاء الله قدموا لي فكرة عليها، لأنهم كانوا لبطال وكنا هذية اللقاء هذية كان في نهار السبت. حكينا ضياء عيادي، تحية كبيرة ليك، حكي لي على المسرحية هذية، مسرحية قيمة اللي مسرحية مهمة جدا تخليك في وقفة مع روحك. ضياء العيدي ونور الويتي اللي هما من أبطال المسرحية هذه، احنا بحاجة لمثل هذه المسرحيات اللي تخليك انت تفكر زعما شنو انا وشنو وجودي في الحياة، مدى فاعليتي وشنو مش نعطي للدنيا هذه. فما نجوم فيها، انا نعتبر حتى المخرج والسيناريست هما نجوم العمل، لانه تحكي على اماكن وتواريخ كبيره برشا في حياتنا. نتمنى الناس كل تحضر لها الايامات هذوما، كونوا حاضرين في المسرحيه هذه، مسرحيه قيمه لمجموعه من الشباب. المسرحيه هذه نهار 19 في مركب ثقافي محمد الجاموسي، وشلا فرجه طيبه للاصدقاء اللي يسمعوا فينا. طول العديد من العروض بالنسبه لمسرحيه تجارب او تجارب مسرحيه الايامات هذوما، منهم المسرحيه اليوم اللي باش تكون لي دليلة مفتاحي. العروض نعاود نقول لكم اللي عنده عائله ويحب يحضر تجمو تحضروا، لانه عروض مجانيه تبدا من السابعه مساء، الى جانب العديد من الورشات. الورشات المهمه هذه ورشات خاصه بالمسرح، خاصه بالارتجال، خاصه بدراسه الحركه والصمت الزاده اللي يكون في المسرح. نقول لكم راهم ورشات ثريه جدا، حاولوا انكم تكونوا موجودين وتواكبوهم. 8:28 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل نورتونا فيها الصبحية.

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحيه لكم اللي يسمعوا فيا توا. يقولوا لي زعما شنو الاخبار المهم في صفاقس؟ نقول لكم احنا نقولوا استعملوا السيارات اللي احنا نقولوا جديده، واللي اكيد برشا ناس يقول لك شنو زعما سياره جديده. باش نقول لكم مع سي فرحات بريك الكاتب العام لبلديه صفاقس باش يحكي لنا على السيارات هذوما، على الاتفاقيه الموجوده، شنو بالتحديد الموضوع نتاع السيارات هذوما. واكيد اللي يدخل لصفحه بلدية صفاقس باش يشوف الاعلان عليهم. ديما احنا نحافظوا على الطاقة وفي نفس الوقت نحافظوا على هواء نقي خاصة في صفاقس. نشوف التفاصيل مع سي فرحات بريك. مرحبا بك، اهلا وسهلا ونورتنا.
1: مرحبا بك، مرحبا بكل السيدات والسادة مستمعي إذاعة صفاقس.
0: اهلا وسهلا. الخبر اللي هو انا نعتبره مهم برشا اليوم، واللي اكيد راهو لصالح المدينة، وفي نفس الوقت حتى بالنسبة للمواطن التونسي اللي ياخذ في سيارة بليسانس ولا بالمازوت ولا غيره، راك انت المرة هذية باش تقتصد وتربح زيادة برشا، وفي نفس أكيد. الوقت راهو باش نربحوا على الاقل هواء نقي اللي صفاقس لانه محتاجينه احنا بعد البوليسيون الكبيرة اللي كانت موجودة. سي فرحات،
1: اكيد هو اخت هند، هو الخبر يتمثل في اتفاقية هي معناتها كانت نتيجة اللي هو الحقيقة مشروع كامل انطلق سنة 2022 وتواصل حتى سنة 2027 على امتداد 5 سنوات. المشروع هذا هو شراكة بين بلدية صفاقس والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وهي تقريبا معناتها وكالة مختصة في التنمية الصناعية المستدامة وفي الاقتصاد الدائري بالبلدان معناتها النامية. المشروع يتمثل أساسا في الموبيليتي معناتها التنقل الكهربائي، وكان وهو مشروع الحقيقة متكامل، معناتها فيه قسم أول اللي هو محاولة تجديد اللي نقوله احنا معناتها البارك متاع البلدية، دونك المعدات التنقل متاع البلدية، انه نتحولوا من المعدات العادية معناتها اللي هي كما قلت انت بالليسانس ولا بالمازوت الى المعدات الكهربائية في اطار المحافظة على بطبيعة على البيئة وعلى الهواء النقي. تعرف احنا معناتها فاقس عنا مشكل كبير كان متاع تلوث، قاعد ينقص صحيح، ولكن يمكن بالتوجه الجديد يزيد ينقص اكثر، معناتها انبعاث الغازات ونعرف الاسطول سيارات نشوفه احنا حتى في يوميا معناتها في السيركيلاسيون نشوفه في العدد المهول. دونك هو ميساج نحبوا نعديوه، نحبوا نبينوا للمواطن والمتساكنين الجهة انه راهو الامكانية انه معناتها يتم الانتقال من اعتماد الطاقة العادية معناتها الملوثة بين ظفرين الى الطاقة البديلة اللي هي الطاقة النظيفة، الطاقة الكهربائية، واللي هي زاد عندها امتيازات اخرى. تعرف انت في الكلفة في كل شيء معناتها هي افضل من الطاقة الكلاسيكية اللي نعتمد عليها احنا قبل.
0: اكيد
1: البروجي كما قلت لك هو معناتها فيه اقسام، في قسم اول اللي هو محاولة كما قلت لك انه نبدو احنا نجدده في الاسطول متاعنا ولو معناتها جزئيا. دونك هذه كان الاتفاق انه بش يكون توا الوكالة عطت معناتها هيبة زوج سيارات للبلدية 100% معناتها الكتريك.
0: معناتها تستعملوا فيهم انتم توا اداريا،
1: هو توا باش نستعملهم احنا اداريا.
0: هي البرشا احنا ما نقولوا باش هذه باش تكون اقوى بيبليسيتي انه نستعملوهم في المرافق الاداريه، ووقتها حتى المواطن يقتنع بهم
1: يولي يقتنع، وباش تكون هي معناتها في اطار حمله تحسيسيه معناتها للمواطنين انهم يتوجهوا نحو السيارات هذيك. كيف كيف في مرحلة ثانية تعرف البلدية وأعوان البلدية يستعملوا برشا الدراجات النارية في التنقلات متاعهم والكل. دونك كيف كيف مش يكون فما تقريبا 75 دراجة نارية مش تكون زادة في شكل هيبة من وكالة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة للأعوان البلديين، ديما معناتها في إطار العمل اليومي متاعهم والتنقلات اليومية متاعهم،
0: تسهيل التنقل.
1: والمشروع كما قلت لك معناتها فيه حتى في معدات باش يمثل المعدات الاخرى اللي احنا نستعملوها سواء في النظافه او في رفع النفايات وغيره. معناتها باش يكون زاد ثم توجه نحو انه نعتمد على معدات تعتمد 100% على الطاقه الكهربائيه. وهذا ان شاء الله في البروجي نتاع معناتها في سنه 27 مش يكون معناتها مشكل مكان التحكم في الطاقه، وحتى بلديه صفاقس احنا بيدنا معناتها كما قلت لك مشينا في التوجه هذا، وفي برنامجنا نتاع اقتناء المعدات باش يكون نصيب كبير من المعدات هذه، معناتها المعدات الكنف الالي وغيره من المعدات باش تكون تعتمد على الطاقه الكهربائيه 100%.
0: روعه، يعطيكم الصحه سي فرحات، لانه راه مهم برشا المشروع هذا.
1: كيف كيف زاد فيه جانب آخر اللي هو التركيز متاع النقاط الشحن، معناتها باش حتى يكون مشروع متكامل، خاطر نوفر السيارة صحيح ولكن يلزمنا نوفر زاد النقاط الشحن. دونك البلدية زاد كيف كيف معناتها هي ديجا عندها نقاط عملتها، وفما النقاط جدد باش يكونوا موجودين إن شاء الله العام الجاي لتسهيل العملية هذه على على المواطن، معناتها ما يبقاش يلوج المواطن وين باش يمشي يشحن السياره نتاعو. وفي مرحله اولى معناتها كيما تعرفوا هي مجانيه،
0: معناتها محطات الشحن باش تكون متوفره برشا، لو مثلا احنا قدام الولايه موجود،
1: قدام الولايه المسبح البلدي بحذا البلديه، وان شاء الله مازال عندنا توا معناتها التوجه نتاعنا في الفتره القادمه باش يكون في نقول احنا في الطرقات الشعاعيه معناتها،
0: وباش تبدا ديما عمليه الشحن مجانيه باش توصل هكا. هي البرشة تشجيع هدايا كبير للناس الكل،
1: واحنا ديجا توجه ان شاء الله النقاط جديدة باش تكون هي معناتها هي بدها تعتمد على الطاقة الشمسية معناتها مش من ستيك، فهمت؟
0: هي البرشة. طيب بالنسبة للناس اللي يتشكي ويقول لك ساعات الرأي يقول لك السيارة الكهربائية هذه ما تشد الشارج، انتم ما حاولوا باش تعملوا ديما، انا نقول رشاش اي حاجة باش نشريها نعمل عليها رشاش، هي مدى صلاحيتها، نظرة القديم زيادة قديش باش تجم تربحني فلوس، اذا انا باش نحسب نقول قديش بنزين وقديش انا باش نمشي مجانا قديش من سنة، وقتها راهي المعادلة تكون لصالح المواطن التونسي.
1: احنا صارت الدراسة هذيك، وحتى هو فما قسط آخر أنا ما حكيتش عليه في الاتفاقية اللي هو كل ما هو معناتها ريشيرش وبحث وتكوين، معناتها هو تم تكوين عندنا مدة احنا تقريبا 3-4 أشهر كانت فما حلقات تكوينية تشرف عليها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي هي باش تعرف بالسيارات هذية وبالطريقة الصيانة متاحها المكونات متاحها، وكانت حتى معناتها العباد المعنيين بالتكوين كانوا من مختلف الادارات، مش كانوا من البلديه، كانوا من ستيك، كانوا من التجهيز، من الفلاحه، معناتها كان التكوين على مستوى جهوي، وتمت فيه التعرض، كانوا خبراء موجودين عندنا، خبراء احنا ما شاء الله عليهم، معناتها هما توانسه ولكن يخدموا في اكبر المصانع في الاختصاص هذايا في افريقيا وفي اوروبا وفي دول اخرى، وكانوا حاضرين معنا، وكان معناتها كما قلت انت قدموا الدراسات نتاعهم وضحوا لنا شنو هي الاضافه اللي تنجم معناتها تكون والفايده اللي باش يربحها المواطن وقت اللي يقتني سيارته هذوم.
0: نقول مبروك علينا الحدث هذايا، شكرا لك سي فرحات برايك الكاتب العام لبلدة صفاقس، باش نخليك في كلمه اخيره شنو تقول للمواطنين؟
1: انا نقول للمواطن انه يتوجه بالحق، يخمم بالباهي في انه يبدل السياره نتاعه، يتوجه لل معناتها للسيارة الكهربائية. حاجة أخرى مهمة أنه حتى معناتها بالشراكة مع الوكالة عملنا أحنا بلاغ أنه الأصحاب سيارات الأجرة التاكسي اللي حب يقتني سيارة كهربائية ياخذ منحة 10,000 دينار من الثمن متاعها، وفي إطار التشجيع معناتها على استعمالها.
0: الثمن متاعها كيفاش باش يكون؟ أنا قريت الخبر هذه سابق، ظهر لي عاملين بروموسيون كبيرة برشا بالنسبة للتاكسيات.
1: عاملين بروموسيون كبيرة، ماهيش معناتها الأسعار معقولة، مع كما قلت لك معناتها منحة 10,000 دينار، والمشكورة الوكالة تم تعميم الانتفاع هذايا على كامل الجمهورية، تقريبا 50 معناتها تاكسي نجموا ينتفعوا بالمنحة هذه. دونك كما قلت لك احنا نحب نحافظوا على البيئة متاعنا، نلوجوا على التنقل، نقولوا احنا المستدام من اجل البيئة النظيفة، ومعناتها يزينا من هيك الغازات السامة والمشكليات اللي كانت موجودة، فرصة باش نعيشوا في فضاء نظيف، ونحب نوجه دعوة للخيان من خلال
0: اليوم
1: اليوم ماضي ساعتين مش يكون فما معناتها حفل استقبال.
0: وين بالضبط؟
1: في بلدية صفاقس في قاعة المجلس. وهذه معناتها في إطار أنه إحنا باش نمضيه عقد الاستلام للسيارات هذه ونعطيه فكرة على بقية المشروع اللي مازال متواصل كما قلت لك في سنة 2027.
0: بيه أنا من اليوم نقول لك سي فرحة تشجيعا لمثل هذه التظاهرات وفي نفس الوقت تشجيعا لأنه نعيش في فضاء نظيف ونيسر أيضا التنقل بطريقة زادة خلينا نقول فيها ربح كبير للمواطن التونسي. وإحنا تولينا نشكي ويسر من الغلاء في كل شيء في الأسعار البنزين وغيره. نقول لك من اليوم إن شاء الله باش تكونوا معايا نهار الثلاث موجودين أنت والأطراف المساهمة وإن شاء الله نحكيوا الخبراء ونحكيوا بالضبط خنفسروا المواطن التونسي شنو هو الإيجابيات شنو نقاط القوة بالنسبة للسيارة الكهربائية كي نستعملوها وشنو هي زادة نقاط الضعف وظهر لي نقاط القوة أكثر ونقاط الربح أكثر. شكرا لك نورتنا برشا أستاذي مرحبا بك سي فرحات برايك الكاتب العام لبلدية صفاقس. شكرا لك إلى اللقاء بسلامة. 8:43 تحية لكم الناس الكل بعد شوية باش نكونوا مع سرور في المحطة الخارجية.

0: نختموا بالمحطة الخارجية مع سرور هدار. مرحبا بك، أهلا وسهلا سرور، نورتنا.
1: صباح النور يا هند.
0: صباح الفل ياسمين،
1: أهلا وسهلا. نهارك طيب، نهاركم طيب مستمعينا الكرام. الكل يظهر لي أنا نقول حبي وينزدي، معناها اليوم على خطر الخميس، يوم سعيد. كان تذكر معايا الأخبار ديما في نهار الخميس ديما فما جديد، فما الأخبار جديدة. الجمعة اللي فاتت كنا حكينا على خاصة بالمؤسسة التربوية كيفاش يسكروا البيبان في وقت الراحة، حكينا على قروض على الشرف. الجمعة هذه نحكيه على كرهبة لكل مواطن تونسي صديقة للبيئة، والجديد للشباب زادة كيف كيف. الجمعة هذه والخميس هذية زادة كيف كيف، كرهبة لكل شاب، توا لكل شاب يسمع فينا
0: كيفاش هذه الحكاية. تقول لك الناس الكل تو الشباب الكل تلقاهم البرة عطيهم بركة الادريس
1: عادي وميمة تفاصيل الكل موجودة بحذية. وش نحكيه على المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ، وبما أننا نحكيه على كل ما حاجة صديقة للبيئة، دونك أميمة شعطينا البشرة هذه نبدأ بها الخبر. صباح النور أميمة، هي عن لجنة التنظيم والمكلفة بالأعلام الخاصة بالمؤتمر هذايا يبدأ اليوم، دونك مش صحيح راهو الكلام نقولوا فيه
0: خاطر بالطريقة هذه قلت لك حتى الكبار باش يقول لك رانا ولينا شباب المهم حاجة جراتوي
1: خاطر توا سن الشباب معناها وخرنا به فوق 45 سنة، دونك الناس كلها مشمولة بالمعطيات هذايا. نحكيو على مؤتمر من يوم حتى لنهار الأحد، شنو ثم جديد، شكون هم الناس ولا الشباب المشاركين، شنو نجموا ناخذوا تفاصيل حول المؤتمر هذايا. وانا بحذية أميمة بوعزيزي صحيح، ولكن ثم مجموعة كبيرة من الشباب حاليا متوجهين لقصر المعارض، معرض فيكس الدولي للمؤتمر هذايا اللي يتم افتتاحه بعد دقائق من توا، يعني في حدود 9 متاع الصباح. شنو باش يكون فيه، شنو ابرز المحاور اللي باش تحكي فيها هذايا وأكثر؟ معاك انت أميمة، صباح النور، مرحبا بك، اهلا وسهلا، نجمة يظهر لي كل اللقاءات.
2: صباح النور، يعيشك مدام سرور، شكرا للجميع على الاستضافة وتحية طيبة للمستمعين. المؤتمر المحلي للمناخ إلكوي تونيجيا 2026 هو اليوم يبدأ 8 أكتوبر ويوفى إن شاء الله نهار 11 أكتوبر 2026. والمؤتمر هذية بالنسبة لنا هو حدث ومنصة وطنية بتجمع برشا شباب من 24 ولاية باش يتناقشوا على قضايا مناخية، ويحاولوا حتى يحاولوا إنهم يتفاعلوا مع الخبراء والضيوف نتاعنا اللي باش يكونوا ممثلين على وزارات، منظمات أممية أو منظمات تشتغل على المجال البيئي والاستدامة. في الملتقى هذه الحقيقة نطمح أنه ننظمه خاصة في اليوم الأول مجموعة من اللقاءات والجلسات الحوارية اللي باش نقدموا فيها معناها مجموعة من الاستراتيجيات اللي صاغتها الدولة، وفي اليوم الثاني عنا مجموعة من الورشات التدريبية، ثم عنا زيادة زيارات ميدانية لهنا في الشقة باش نتعرفوا على السبيسيفيسيتي والخصوصية البيئية متاع فيقس ومثلا جزيرة الكنيس إذا الناس اللي ما تعرفش. وفرصة زيادة باش نخليه شباب من برشا ولايات يتعرفوا أنه فيقس ما هيش فقط مدينة صناعية، ولكن أيضا مدينة عندها خصوصية بيئية ومشاكل بيئية أحيانا تستحق أنه نحكيه عليها وأنه نسطره تحتها ونقوله أنه رأوا الشباب التونسي معان قدر على أحداث التغيير. بالنسبة للأهداف متاع المؤتمر هذية، هو بالأساس الشباب هم ملمومين باش ننميولهم المهارات متاعهم في مرحلة أولى، باش نحاولوا أنهم نطورولهم في شبكات العلاقات متاعهم في مرحلة ثانية، وفي مرحلة ثالثة وأهم هو أنه في النهاية الشباب هذوما يقوموا بصياغة بيان نهائي وطني فيه مجموعة من التوصيات، في مجموعة من الحلول، الرؤية والاستراتيجيات، أو حتى مجموعة من الانتقادات ومحاولة تعديل بعض الاستراتيجيات باش نضمنوا أكثر شمولية وأكثر إدماج ليهم في العمل المناخي التونسي.
1: ما بين الاستراتيجيات هذوما اللي قاعدين تخدموا عليها، دونك مش صحيح معناتها الوقت ثورزي ماهوش الخميس الابيض نتاع توزيع سيارات، ولكن توزيع التوصيات هذيا ولا مجموعه النقاط اللي يجتمع فيها الشباب، وانا نعرف برشا شباب مهتم بالشان البيئي وهذه الحاجه المطمئنه في المساله الكل.
2: هو بالنسبة لنا احنا الاستراتيجية او الهدف الاساسي او الاهداف الاساسية متاعنا ونقولوا احنا اللي تام الاساسيين متاعنا في المؤتمر هذية هما ثلاثة بالاساس، ما همش توزيع السيارات او الاشتغال على الطاقات المتجددة والسيارات النظيفة اللي تتشرج على خطر. احنا مازلت عنا مشكلة في الحكاية دي ما نجموش نشجيو الكريم الكل، ما الفكرة انه احنا اللي تام متاعنا هما البيو دايفرسيتي، كيفاش نحافظوا على التنوع البحري والتنوع البيولوجي البري. وفي مرحلة ثانية زادة هو تمكين الشباب أكثر فأكثر في العمل المناخي، تقريبهم من المنظمات، تقريبهم من المشاريع اللي تشتغل على الحفاظ على البيئة. ثم التيم الثالث هو الدوكيمون متاع المساهمات الوطنية المحددة المحين اللي تم النشر متاعه السنة هذه، حابين نقشوه مع وزارة البيئة، حابين نقشوه مع أخصائيين ومختصين في المجال باش نشوفوا شنو هو الالتزامات الحالية جديدة للدولة التونسية اللي تلتزم بها على مستوى وطني وعلى مستوى دولي، لأنه في النهاية تونس هي في إطار مسار مناخي عالمي يهدف إلى جانب برشا دول أخرى منضمة إلى اتفاقية كوب 15 اللي هي خفض الانبعاثات والانتقال إلى الطاقات النظيفة. دونك هذا هو معناتها الشباب توا اللي يسمع فينا ولا أولياء أمورهم مهم جدا أنهم يحضروا ليمة هذه، لأنه فما نتصور برشا شركات باش تكون حاضرة، برشا مؤسسات، برشا شراكات مع الناس هذوما، ويا هندها معناتها بالحصة راهو معناتها سبق أنا وحضرت مثل المؤتمرات هذية، راهو فما برشا تشجيع من الدولة من خلال هال يعني الرعاة الأمميين. يعني ثم برشا منظمات عالمية راهي تحضر وراهي مش كلامه كهوة
0: وتدعم ماديا زيدا
2: بالضبط، هذا تدعم الشباب التونسي، هذه فرصة الشباب باش إذا كان عنده أبتي بروجي ولا مشروع صغير ولا عنده فكرة نتاع مشروع يبدأ في اختصاصه، مهم جدا هكا ولاية أميمة باش يحضر وباش يكون وياخذ حظه وفرصته باش ينتفع بمثل الشركات هذه.
1: صحيح مدام سرور، هو الفكره انه فقط هو توضيح بسيط انه اليوم هو اليوم المفتوح للجميع اللي موجودين في سفيقه واللي يسمعوا فينا. الجلسات الحواريه نتاعنا باش يكون فما جلسه حواريه مخصصه للاستثمار في مجال الديورابيليتي، وباش يكونوا حاضرين معنا ضيوف اللي يجربوا انهم يستثمروا يعملوا مشاريع صغرى ناجحه. باش يكون زاده عندنا جلسه حواريه اخرى نحكيوا فيها على الاستراتيجية الوطنية لوزارة البيئة ووزارة الشباب في علاقة بالرنفورسمون متاع دور الشباب في وتمكينهم أكثر من القرب إلى العمل المناخي. عنا جلسات حوارية أخرى باش نحكيه فيها على كيفاش نحميه التنوع البيولوجي اليوم في تونس، ولكن فقط هو غدوة وبعده الأيامات الجاية هي باش تكون أنشطة مقتصرة فقط على ضيوفنا الشباب اللي جاونا من 24 ولاية، ولكن مرحبا بكم الكل في المعرض الدولي لصفاق ومن 9 متاع الصباح بعد 4 دقائق بالضبط.
0: يعطيكم الصحة. أو بعد دقيقتين راهو من توا.
1: بعد دقيقتين نحاول نكون
0: صافيين الحقيقة. يعطيكم الصحة، بون شونس لكم الكل، موافقين. احنا ديما نقولوا إذا شباب كيف هكا تبارك الله هو راعي لمثل هذه الأنشطة بروح الشباب الموجودة فيك أميمة، وأكيد الليكيب الموجودة معاكم نقول إن شاء الله موافقين. تحية كبيرة ليك وتحية كبيرة سرور منورة اليوم فيها الصبحية، ونقولوا نهاركم سعيد الناس الكل.
2: شكرا يا هندي، نهاركم طيب. عين السنة و 15 اكتوبر شنو ينجم يكون فيها
0: كل واحد كرهبة بليشو
2: باش نولي ونسميه وايت ثيرزداي معناتها
0: ان شاء الله
2: برشا اخبار
0: الحمد لله.
2: ابروبو بلي
0: باش نختموا توا سي سرور الاخبار يستنيو
2: اسمعني خليهم يخموا بربي، واحد بركه يتصل بينا من الحايزين على قروض الشرف، خلينا نفرحوا معاه هكا هو.
0: ان شاء الله. تحيه كبيره لك سرور، شكرا وبسلامه. الى اللقاء، يومك سعيد. هند الاسود معكم كنت اليوم، تحيه سرور هدار، تحيه لليكيب الموجود الكل. انور بوجلبين في الاخراج الفني، في الاخراج ديجيتال، توصلكم الصوره والصوت يسرى الغربي وسوار الشعري. تحيه كبيره لسونيا موجوده معكم توا في الاخبار، وتحيه كبيره لسلم بن عيسى بالنسبه لتامين المكالمات بين الضيوف، وهند الاسود تحييكم الناس الكل. الى اللقاء.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم تظاهرة ساعة وقاية أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية بهدف تحسيس التلاميذ والطلبة بمخاطر الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وفي مقدمتها المخدرات وسبل الوقاية منها. وفي صفاقس استقرر تنظيم تظاهرة ساعة وقاية بداية من منتصف نهار اليوم بالمدرسة الإعدادية من منظور بحي الأنس والمدرسة الإعدادية محمد محفوظ. في إطار مشروع اعتماد التنقل الكهربائي بتونس موبيليتي أعلنت بلدية صفاقس أنه يتم اليوم توقيع واستلام سيارات كهربائية بموجب اتفاقية شراكة بين البلدية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ضمن البرنامج الوطني لدعم التنقل الكهربائي. في صفاقس أيضا ينطلق اليوم المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ لتواصل إلى غاية 11 من أكتوبر الحالي بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة يمثلون الولايات 24 في إطار دعم مشاركة الشباب وتعزيز حضورهم في القضايا المناخية والبيئية. يحتضن المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس اليوم يوما مفتوحا حول شعبة البيولوجيا والجيولوجيا بهدف التعريف بمسارات التكوين الهندسي المرتبطة بها وفاقها الأكاديمية والمهنية وفرص الاندماج في سوق الشغل. في إطار سلسلة من الأيام الإعلامية الموجهة للفلاح والمنخرطين في الفلاحة البيولوجية ينظم قسم الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس اليوم بالصخيرة يوما إعلاميا حول طرق الوقاية من الحشرات الضارة والأمراض بالزيتون البيولوجي. في العالم أعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب بالاتفاقه لعقد جولة جديدة من الحوار الفلسطيني في القاهرة خلال الأيام القادمة بعد لقاءات وصفها بالإيجابية مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي دون التوصل حتى الآن إلى تفاهم بشأن استراتيجية وطنية موحدة. فيما تواصل واشنطن استعداداتها لضربات واسعة ضد إيران في انتظار قرار بذلك من الرئيس الأمريكي كذا مسؤول في البيت الأبيض، أما جميع الخيارات ما تزال متاحة أمام ترامب معتبرا أن واشنطن تتمتع بموقف قوي في ظل سيطرتها على مضيق هرمز والضغوط الاقتصادية المفروضة على إيران وفق تعبيره. نهاية الموجز، يومكم سعيد.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة
3: إشهار. عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي ماشينا لافي 7 كيلوغرام 1000 تور شنايدر معها اسبيراتور بليش ب 899 في عوض 1099.
4: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديك

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في بدايه هذا العدد من نهايه الاسبوع. الكلمه اللي نبداو توا نتواصلوا معكم ان شاء الله الى حدود الساعه 10 صباحا. كنت ميكرو معكم حنان الحشيشه باش نجاوب على اغلب استفسارات المواطنين. تعديت يوم الاثنين الفارط بتاريخ 5 اكتوبر 2026، اليوم 8 اكتوبر 2026. حاول قدر المستطاع نجاوب على استفساراتكم ومرحبا بكم الناس الكل بعد شوي على 70 164 200 80. مرحبا بكم، اذا فصل جاي كان يغني لي انا وليكم انتم معنا. رجعنا

0: اهلا وسهلا، مرحبا بيكم الناس الكل معانا في الاستماع والمتابعه للكلمه ليك. نمشيو للكلمه بطبيعه تكون للمواطن وللمسؤول ايضا. نمشيو مع سيف الحضر معنا في المباشره. اهلا وسهلا ومرحبا بيك، صباح النور سيف.
1: السلام عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا
1: ايمن اختي.
0: ايمن ايوه مرحبا بك يا ايمن. باهي مرحبا مرحبا بك يا ايمن. تعطينا الاشكاليه لو تسمح ايمن.
1: والله اليوم أشوف اليوم نحب نحكي على وضعية أمي.
0: أيوة.
1: مش كأب يعني يحكي على مشكلة عائلية، وإنما يعني كذا مواطن
0: طبعا.
1: يعني إلى مدى يبقى المواطن التونسي يعني يدور ما بين الإدارات ويستنى في حقه يعني بعد وفاة الوالد نتاعي ربي
0: يرحمه
1: يعني شكرا الشرح الوالد تستنى في تطوير وضعية نتاعها والحصول على أول جيرة يعني. قالوا لها أن الجيرية الأولى ما خرجتش والموضوع تدخل في شهرين ونصف، ويعني في الأثناء من غير ما الإنسان ما يفهم كيفاش وعلاش تلقاها حتى تغطي الاجتماعية يعني الصحية نتاعها كان يتقص عليها. وأنا يعني كأن المواطن يعني عنده ترف باش يستنى ولا تعرف وضعية اجتماعية كيفاش وظروف ما تسمعش. ويعني أمي امرأة يعني في الأخر فقدت رجلها وعندها حق قانوني واجتماعي في الجراية، المفروض الدولة والإدارة تكون سند ليها في الفترة هذه بالذات. مش يعني دي تثقل عليه الوضعية بالانتظار التمثيل وكذا. يعني مش
0: عندك قدش عندها المدة قدش عندها الحكاية هذه أيمن ما تحلتش؟
1: شهرين ونص طبعا، شهرين ونص حتى يعني كبشت لل يعني المساحة تفقت وش تعدي كل شيء استنينا وانتظر يعني فوق ساعة ونص وكذا، بعد يقلونا راه الكارن تقص عليها وما تجبش تتعدي عند الطبيب. وخاصة هي تشكي من عارض أمراض يعني عند السكر وعند القلب وضغط ضغط الدم وعند الأعصاب وفهمت يعني مش معقول. والورق كل حاضر يعني عندها أكثر من شهرين ونص من اللي تثبت الأوراق وحاضرين ما نقصين حتى ورق.
0: باهي شهرين ونص وتم تستنيو ولتوا ما صار حتى شيء. مشيت للشؤون الاجتماعية والسين اس اس ولا كنا شو مشيتوا بالضبط؟
1: أنا مشيت للشؤون الضمان الاجتماعي، مشيت يمكن فوق 10 مرات. في كل مرة يعني اللي تحضر في الملف هذايا وياخذ كونجي، ومرة أخرى عاود رجعت قال لي واخذ كونجي مرة أخرى، وأنا زميلتها يعني نخدم في الملف هذايا، ومرة أخرى استنى شوية، ومرة أخرى أرجع نهار 25 في الشهر اللي فات، ومرة أخرى أرجع في كذا. حاصل ولا قعد ماشي جاي ماشي جاي وما فما حد شيء.
0: ماشي جاي ماشي جاي ما فما حد شيء. أيمن
1: أوكي.
0: شو اسمها الوالدة؟
1: اسمها منجية.
0: باهي أنا باش نبشرك وباش نطمنك وباش نقولك شو مش يصير إن شاء الله، مش بعد شهر آخر ومش بعد شهرين أخرين، باش نقولك والحمد لله غدو الحي يقابل نهار شنوا نهار جمعة غدو الحي 9 صحيت غدو 9 أكتوبر إن شاء الله. دكوردو تمشي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ساقيه الزيت يا ايمن. الوالده غدوه بحول الله تتحصل على جرايه الارامل شهر اوت وسبتمبر غدوه الحي. باهي غدوه الحي وين تمشي؟ تمشي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ساقيه الزيت تاخذ جرايه الارامل شهر اوت وسبتمبر. كيف كيف بعد باش يتم تمكينها من استخراج بطاقة العلاج من الصندوق الوطني للتأمين على المرض باش تستكمل العلاج نتاعها. غدو الحي تاخذ الشهرية نتاعها بعدها مباشرة باش تاخذ يمكنوك من استخراج بطاقة العلاج من الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام. واضح سي أيمن؟
1: يعيشك ربي
0: الحمد لله. الحمد لله
1: ربي يشدك تحت الدنيا. يعيشك.
0: عندي تقريبا مدة وانا نحاول بقد قدر المستطاع اني نعاونك اني نحاول نعاون الوالدة نتاعك اذا كيف كيف. ويعطيك الصحة انك حريص على والدتك، ربي يبوس على جبينها وربي يفضلها لك للمنجية.
1: ربي يخليك مرحبا بك تحت بدنك وشكرا شكرا من قلبي. يعيشك الله يخليك.
0: مرحبا بك ربي يفضلك. شكرا ليك هبديناها بالافراح. خلينا نواصلوا ومعنا مدام نادرة. احنا المستمعين اللي كانوا معنا في الاسبوع الفات ولا اللي قبله يكونوا معنا تو في المباشر. مدام نادرة اهلا وسهلا ومرحبا بك. صباح النور. مرحبا بك. مرحبا
2: بك.
0: انت كنت معنا يوم غرة اكتوبر 1 اكتوبر 2026 مدام نادرة هكا ولا
2: اي اي اي
0: بيه عاود تذكرنا بالوضعية شنية بالضبط.
2: والله عندي ولدي عمل حادث كبير، هو راني انا مرتبو ربيبي هو.
0: ايوا انت ما قلتنيش المره اللي فاتت اللي قلت له راه ولدي يعني نحبوا نعرفوا. ايوا ما فيها ما يحشم ما فيها ما يحشم راه ما عادي
2: لا مش يحشم
0: اي ربي يفضله لك ان شاء الله باهي
2: عايشك ربي
0: باهي.
2: عنده بروتيز في مخروقته وعمل كروشيه في ركب في كعب ساقه يده نحينا الكروشيه تم تكيده بعد العمليه.
0: اي
2: جيب له الزيت لجوز وليدات وليت صغير كاردياك وكرام من يشمش الكرا وعندي هو ربيبي أكبر منه متخلف ذهنيا معنا خديته.
0: عندك وليد آخر متخلف
2: أكبر منه ذهنيا محمد شيم وقعد الصغير اللي عمل حرز وليداته أنا ظروفها ما
0: يحصل. شو المطلوب مدام نادرة وقت اتصلت بينا شنو حبيت توصل أنت تو عندك تقريبا 8 أيام
2: صغيرتي بحذايا وكنينتي وليدي وكريقة ممكن مرض لي نمر الكبير هذا البول وليديت مرض لي نمر نفسيني تحس بيه مسكر البيت وقاعد ومرا بحذايا زوز وليديت
0: نعم
2: شوية يا أنا كراه من جبتي خلص الكراه والمرة ما تخدمش كنينتي
0: وهو قدم يعني الملف متاعه للشؤون الاجتماعية هكا
2: قدمنا قدمنا بيننا شهيرية بيننا يعانا
0: بي. وقت اللي أشرف ولدك قدم المطلب متاعه كان يسكن في طينة هكا شفت انا نعرف كل شيء شفت انا كيفاش نعرف وقت اللي هو انت ما قلتليش المعطيات هذه هو قدم قدم ايوه هو قدم المعطيات نتاعو في تبع معطيات تسينا من بعد حول السكنه نتاعك ويدي سكن انت في طريق ثاني الكيلومتر 3 صحيح ولا
2: 3 ونص خاطر عارف من اخوه
0: يعطيك الصحه باهي واضحه الاشكال هنا وقت اللي هو نقل من مكان الى مكان يلزمه يعاود يمشي للشؤون الاجتماعيه اللي هو قلت راني نقلت باش الملف ينقل حتى هو كيف كيف من اداره محليه للشؤون الاجتماعيه بتينا للاداره المحليه لسفاقس المدينه داكوردو هو الاجراء هذه مدام ندر ما عملوش ما يعرفوش عليه هو وين هو ماشيين في بيلهم طوالي هو في تينا وقاعدين يدرسوا في الملف نتاعو باهي
2: احنا هو في حاله وفيت بوه
0: الله يرحمه وينعمه
2: الله يرحمه توعد شيرين يلي جبت معايا باش يعيني شويه ابو مريض حتى تعبوا ميت
0: الله يرحمه وينعمه به الله يرحم زوجك يرحم والد اولادك
2: به
0: قال مدام نادره نكمل لك انا نكمل لك هذه اول حاجه يلزم يعملها اشرف انه يمشي لهم ويقول راني نقلت يعطيك الصحه يحول الملف راني انا وليد في دار زوجة والدي راني في دار معاها نسكن في طريق ثانيور هذه اول حاجه يلزم يعملها ثاني حاجه يا مدام نادره باش ما تقولش راني نغلط فيك وقت اللي إدارة الجهوية الشؤون الاجتماعية عملنا الملف الخاص بيك ومشي وتبعوا وشافوا الأمور يلقى ولدك كان يمتلك سيارة صحيح ولا عنده سيارة
2: لا قبل ما يعمل حادث
0: هذيك في 2021
2: اي نحيها
0: تتبع
2: يعمل حادث نحيها
0: يعطيك صح وزوجته كيف كيف عندها سيارة
2: ايه كي انا وقت حزيت هلا باش تقيم بيحيط ومعاق ما يجيش ونعملوا لهم مساج
0: باهي
2: انا كتبت لقيت لها خذها ونعلمك باش تهز رجلك
0: باهي شفت انا
2: المشكله ايه لا هيك هي هيك المشكله في هذه السياره احنا موقعين وليدها بالقلب
0: اي نعرف نعرف نعرف نعرف نسحقوها سيارة اي نسحقوها سيارة حسب الملف حسب الدراسة اللي قاموا بها يرجع للشؤون الاجتماعية
2: معدومة شق علينا كلب معدومة
0: يا لطيف باهي اسمعني وقت اللي يكون عندكم سيارات ولا كسبتوا سيارات لازم اقل شيء تبيعوا عندهم 3 سنوات الفلوس هذيك راكم صرفتوها والكل هذه قانون راهو في الشؤون الاجتماعية داكوردو معناتها نبداو بالنقطة الأولى يا مدام نادرة باش يتحصل هو على مستحقاته يحول لصفاقة المدينه الوحده المحليه للشؤون الاجتماعيه في قس المدينه وتو بعد في خطوه ثانيه تو نتبعوا معه حكايه السياره هذه اللي هو بيعها من 21
2: بنتي كي قد صلاه قديمه بعدها ما ركحش اوراقه بالحادث ما عمل لك شيء 2020 وعمل لك شيء
0: بيع الكهرباء في 21 تقريبا السياره تبيعت في 2021
2: هي قديمه هي قديمه
0: نعرف حسين هذه معطيات ربما تهمكم اكثر لكن خليني نفسر لك انت وللناس اللي يسمعوا فينا توا وقت اللي يصير عنده سياره ويبيعها يبيعها يعني عنده راس مال يعني عنده فلوس يعني يصرف على روحه بعد فتره هم عندهم 3 سنوات من بعدها ينجم الانسان يعاود الملف نتاعو داكوردو مدام نادره اول حاجه بدلوا الملف مشيوا للوحده داكوردو
2: نمشي نجيب
0: داكوردو واضح توا مرحبا بك مدام نادره ربي يفضلك
2: نرجع
0: لك بطبيعه غير نرجع لك بطبيعة نرجع لك نرى شنو صار داكور دو
2: انا قلب جوعانين صغيرات جوعانين راقدين على موس صلوا 50 سنة نتاعها مو يلزمني
0: اي هو يستحق حسب ما شافوا الوحدة المحلية للشؤون الاجتماعية راهو كل راهو يستحق ومستحقين وكذا معناتها لكن فما اجراءات لازم يقوموا بها واضح واضح يا مدام ندرى بالله ما تبكيش عايشك ربي فضلك وربي يبارك في عمرك يفضل لك وليدك وبريد اولادك ان شاء الله تفرح بهم والحمد لله الحمد لله كنت عندك جرايه الارامل تنجم تعاون بهم بطبيعه اشرف وصغيرات ربي فضلك شكرا لك
2: اعطيني الوليدات نعيش بهم مستورين بهم
0: ربي فضلك ليهم ومحليها زوجة الاب تكون بالحنيه والطيبه هذه ودموحها طابت على صغار
2: ماشي قد ما نقدر
0: ربي فضلك يا لله ربي يخليك ان شاء الله ربي يبارك في عمرك شكرا لك ربي يفضلك يعطيك الصحه مشكوره ما شاء الله شكرا لك مدام ندرى دي اجابتنا بالنسبه لك انت باش نمشيو لسؤال اخر يجينا من سي ناجح سي ناجح عطانا برشا معطيات تفاصيل حول طريق العين كيلومتر 9 هو قال تقريبا ومن بعد حكاية على طريق العين كيلومتر 5.5 تقريبا وين فما المنجيلة متاع ما ولي تقريبا المنجيلة هذية في وسط الكياس أنا اتصلت بالبلدية سي مراد زكري مكلف بتسيير بلدية العين مشكور جدا على تفاعله معايا في النقطة هذية ويقول لي احنا طلبنا من السيد هذية انه يتواصل مع السونات باش هما باش يحولوا المنجيلة هذيك يبعدوها من الطريق لأنها تشكل خطر على المتساكنين وفي وسط الطريق ولا تقريبا المنجيلة هذية أنا بيدي اتصلت بالسونات بعثت لهم الصور وبعثت لهم وين موجودة بالضبط وان شاء الله يمكن نهار من نهار الاثنين نشوف شنو صار في المنجيلة هذه الموجودة في نهج القدس هكا ولا زنقة القدس الموجودة في طريق العين كيلومتر 5.5 هذه تقريبا واضحة يا سي ناجح طلبت منا حاجة أخرى اللي هي مطلب الجراية العمرية اللي عندك مدة طويلة وما تستنى فيه والتو ما صار حتى شيء وانت قلت عملت المطلب من 11 مارس 2026 بما انك معناتها تقريبا ما تسبوا لك في زوز شهرية وغيرها ما تتخذ من هنا ومن هنا فبالنسبة للإشكال الأول تحل وانت في بالك به الإشكال الثاني راهو في طور انه يتحل يعني الملف متاعك في تونس وحنا اتصلنا بالمركزية في تونس وان شاء الله قريبا تتحصل على مستحقاتك يا سي ناجح القلسي داكوردو وانا تو نزيد نتواصل معها مره اخرى واي جديد في الملف نتاعك تو نعلمك به داكوردو وانا عندي الماتريكول عندي رقم التليفون عندي تقريبا كل المعطيات الخاصه بك سعاد الحكايه على مستوصف موجود في طريق العين مركز بن حليمه تحديدا يقول راني مشيت لهم وعندي لوردونونس نتاعي فيها كميه الدواء اللي ناخذها 3 اشهر لكن مشيت لهم يقولوا لي ما عنديش حق نعطيه 3 اشهر وتاخذ الدواء كاين تاع جمعتين عندهم حق يا سي عادل انا اتصلت بالاداره الجهويه للصحه بصفاقس تحيه كبيره لي دكتور حاتم الشريف يقول لي معناتها حتى لو عطاوه الورقه هذه فيها 3 اشهر راهو ما عادش نعطيه كميه تاع الدواء نعرفوا نقص الادويه في بلادنا هذيك علاش تهز الورقة متاعك ومن غير حتى مشاكل ومن غير حتى صعوبات يا سي عادل تهز الورقة متاعك تاع الدواء للمستوصف ويعطيوك الكمية متاع الدواء متاع نص شهر جمعتين من حقك تاخذ جمعتين وكل جمعتين تهز الورقة متاعك وتاخذ الدواء متاعك داكوردو سي عادل هذي قانون تو هذي قانون هذي المعمول به مع كل المستوصفات ما عادش يعطيو دواء حتى شهر قالك ساعات إلا للضرورة القصوى نعرفوا شنو حالة المريض ولا وين يسكن وكذا لكن بالنسبة ليك سي عادل تنجم تجي كل جمعتين للمستوصف وتاخذ الدواء متاعك هذي شنو جاوبوني الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس آخر سؤال تقريبا لقيتنا فيه الإجابة سؤال سعاد مدام فاطمة اللي هي تقريبا مسيلة للسبيطار مبلغ وقدره 9 ملايين وقت اللي زوجها عمل الحادث أنا باش نعطيك بإجازة شنو تعمل يا مدام فاطمة كانك في الاستماع مرحبا بيك ماذا بينا نطلبك كما باش ناخذ نتعصف على المستمعين اللي هما في الانتظار ويحبوا يدخلوا معنا مدام فاطمة أنا باتصالي بالإدارة الجهوية للصحة يقولوا لي راهو مديم خرجت في السيستيم إنها راهي مسيلة وصحت هي إنها لازمها تخلص وهذه حادث طريق راهو يلزمها تخلص داكوردو وإلا تجيب لنا ما يثبت إنه هذه راهو ما هوش حادث دي تقول راموس حادث وراجل يمكن متعدي طاح في حفره. هذا شنو قلت انت يا مدام فاطمه؟ يلزمك تجيب تصريح على شرف انه هذيا ما هوش حادث هذيا اول حاجه، لانه الحادث نعرفوا فيها سيغونس. واذا ما تنجمش تجيب تصريح على شرف تمشي للاداره الجهويه للشؤون الاجتماعيه تشرح لهم الوضعيه نتاعك ويجيو هما ويشوفوا، وقتها نجم الشؤون الاجتماعيه تعاونك. وانا ما نحبش نزيد نبشرك برشا ولا نخبرك حاجه باهيه برشا، لانه اللي حتى تاكد منها راه فما جمعيه خيريه كانت في الاستماع للبرنامج وسمعت الوضعيه نتاعك، مشكورين جدا. اذا باش يتفاعلوا معك باش يعاونوك ويزيدوا هما يثبتوا اكثر مني انا في الوضعيه الخاصه بيك، وقتها طب ناخذك معايا في المباشر وناخذ الجمعيه ونربطوا الصله بيناتكم ويحاولوا يعاونوك قدر المستطاع. هذه بالنسبه لمدام فاطمه والحاله زوجها والحادث اللي تعرضت له. بعض الإشكاليات الأخرى إن شاء الله من هنا الأسبوع القادم نحاول نحلها، لكن هي أغلب إشكالياتكم اللي طرحتوها علينا يوم الاثنين أقل من 48 ساعة وانا نجري معرضها. إن شاء الله حاولت نحل أغلب الإشكاليات. نسمعوا نغم قصير برشا، نستقبل تليفونتكم لنقل بعض الصور ربما اللي عجبتكم ولا اللي ما عجبتكمش كيف كيف، ولا إذا عندكم مشكلات مع بعض المؤسسات ولا لاقين صعوبات مع بعض الإدارات، مرحبا بكم على 70 164 280. حنان الحشيشة، أنور، يسرى، سوار، كل كيب، وأيضا سالم عيسى اللي استقبلت مكالماتكم الهاتفية بعد شوية في المباشر. مرحبا بكم وأنا راجعين.

0: سيني انا خذيني الميكرو. تحية كبيرة لكم الناس الكل ذي ظروف المباشر. تحية لكم الناس كل ما كنتم تسمعوا فينا وتابعوا فينا. مازال إجابة ما جاوبتش عليها مدام منيرة. مدام منيرة اللي عندها اشكال مع الكنام جريمدا تحديدا تقول لي راني مشيت للكنام مشيت للبيتيتي باش ناخذ مستحقاتي لكن تقول الموندا راهي رجعت اشنو نعمل اشنو نعمل. سهلة الحكاية يا مدام منيرة مش صعيبة بالكل بالكل بالكل. تمشي للبيتيتي اللي مشيت لها اللي عادة يصبوا لك فيها وتاخذ ما يثبت انك ما تحصلتش على المنحة متاعك داكوردو وتهزها للكنام وفما غاديك وثيقة فما وريقة تجم تعمرها. سهلة الحكاية مش صعيبة زي كيف كيف. تعمر الورقة هذية وتقول الحقيقة لكل معطيات هذه نحب نشكر فيها برشا سي مكرم شقرون كنام جرمدر بفضلك سي مكرم شكرا ليك. يقول لك مشي البيتيتي تجيب ما يفيد استخلاص الحوالة للكنام تعمر ورقة فما امبخيمي موجودة في الكنام اسمها إعادة صرف مستحقات باهي مدام منيرة اسمها مليح. تمشي تاخذ امبخيمي وريقة موجودة في الكنام اسمها إعادة صرف مستحقات يعاودوا يخدموا لك من جديد وكان عندك كونت في البنكة تمدهم بيه وتكون الحكاية أسهل برشا بالنسبة لي. هما هكا ما ترجعش تودي الفلوس كي تدفع عليها أنت برشا تقعد شهر ولا أكثر ما تاخدش الموندا متاعك. وإن اللي نعرفه يا أنور صحيح ولا إنه وقت واحد يصبوا له موندا يمشي يجري ياخذها تلقاها من غدو بعد غدو تلقاها تك تك يمشي. أما مدام منيرة الله غالب قد شهر خليتها رجعوها الفلوس هكا سهل العملية. مدام منيرة في نفس الوقت مشي البيتيتي مشي الكنام تري عمر الورقة هذية وتاخذ مستحقاتك داكوردو مدام منيرة. مرحبا بك لالا شكرا ليك. هذه تقريبا إشكالية المواطنين إن شاء الله ما زلت حتى إشكالية الكل قدامي موجودين بحذية. نمشي للمكالمات الهاتفية معاك سالم عيسى تحية كبيرة ليك. توصلنا المكالمات عن طريق التليفون 70164 280 70164 280. نمشي أولى المكالمات الهاتفية. ألو صباح النور أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا شكرا معنا سيدي
1: حسام
0: الأسود. حسام مرحبا بك يا حسام.
1: بيت عايش.
0: مرحبا تفضل حسام. اي
1: مدام راني مشيت نهار 1 اكتوبر
0: اي
1: قالوا لي زيد اصبر قالوا لي ما فهم شيء
0: مشيت لدار الجهوية للشؤون الاجتماعية حسام.
1: مشيت لوحدة منزل بوزية.
0: مشيت لشنو؟
1: وحدة الشؤون الاجتماعية منزل بوزية.
0: الوحدة الاجتماعية منزل بوزية شو قالوا لك؟
1: لا قالوا لي اصبر ما فهم شيء ما لقيت شيء.
0: اصبر قالوا لك اصبر شوية.
1: زيد اصبر وانا مشي لهم يقولوا لي اصبر.
0: باهي يا حسام انت صبرت برشا داكوردو. النهار الاثنين الجاية بحول الله انا نتصل بيك تو ناخذ رقمك من زميلي في غرفة الهاتف ونتصل بيك ونقول لك وقتاش حتى الوقت تقعد تصبر انت برشا هكاك داكوردو. حسامة ومرحبا بيك.
1: مشيت لهم
0: هاي
1: مشيت لهم قالوا لي ما فهم شيء زيد اصبر ما اول شيء مشيت البوصة يلا باش نهز الماده ما قالوا لي راه ما اسمك ما وصلش
0: هنا باهي
1: مشيت للوحده قالوا لي راه ما فهم شيء
0: باهي
1: والله تعبت مدام والله
0: باهي. حسام عندك حق عندك حق وتو نزيد نشوفه وين حتى في الكواليس تو نزيد نتصل مدام فاطمه تتصل هي بسيدي بوزيد تعاون فينا برشا تحيه كبيره ليها مدام فاطمه عبد الهادي. مرحبا انا معاك ونتبع معاك لاخر لحظه حسام حتى الاجواء الفرحه هذيك ان شاء الله داكوردو.
1: انا عارف اما انا والله معاناه متصوره انا خذوها في الحضير 6 شهور وتنحيت.
0: نعم بسم الله.
1: وشيء اجتماعي راني والله العظيم ما يلزك على المر كل مر منه والله
0: عندك حق.
1: ظروف مغمره على العمد يعرف وضعيتي والله
0: عندك حق. بسم الله عليك بسم الله عليك خويا ان شاء الله ربي معك. حسام انا وعدتك بحاجه وعدتك اني نبقى ديما نتبع معك الوضعيه نتاعك ونستنى معك الفرحه هذيك اللي مش تفرحها انت لانه نحن بيدنا نفرحوا لانه عملنا حاجه اللي هي تهم مواطن هو عنده حق معناتها رانا احنا نتبعوا معك لانه انت عندك حق مش هكي طلبت احنا ثبتنا في كل شيء. حسين
1: والله العظيم يا مدام والله العظيم كل من الحضائر وزعوها بالصحيح وزعتها الدوله بالصحيح ما يقعد حتى صغير وما يقعد حتى مزمر في البلاد وزعوها غير عادله التو حقي راهو الصحه راهو حقي.
0: طبعا طبعا طبعا طبعا حسين
1: نمشي لدوله اخرى راني تعبت والله راني ما عنديش شكون في الاداره باش يعاونني ولا يدز معايا خاصني ما عندي شيء ظروفي مزمره. الله يرحم والديك مراه والله العبد باعت عبد والله تعبت قسم بالله تعبت شكوى لله تعبت راه حق يا رسول الله حق
0: عندك حق
1: يا سيد الرئيس الله يرحم والديك حقك راه تشغيل العائلات الاجتماعية أصحاب الحالات الاجتماعية هو أبشر من الناس الكل والله ثاني عاود وزار حضار والله لا يقعد الصير في تونس والله
0: واضح واضح يا حسام انا كيما وعدتك نتبع معك الموضوع تو بعد الحصه مباشره وانا تو ديجا انت تحكي معايا وانا باتصال عبر وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي بطبيعه بالشؤون الاجتماعيه وعاود ذكرتهم بالملف الخاص بيك وراهو عندنا كل المعطيات عندي رقم التليفون هاو موجود قدامي عندي كل المعطيات موجوده خفيتها بالشؤون الاجتماعيه ديجا حسام ان شاء الله نبشرك ونخبرك ونطمنك انطلاقا الاسبوع القادم نتصل بيك في الكواليس ولا في المباشر داكورد وتستنى مني التليفون حسام داكوردو ان شاء الله ربي يفرحك لاباس ان شاء الله فما كان الخير حسام داكوردو مرحبا بك يا سيدي عندك حق والله عندك
1: ظروف مصمرة على الخميه لم بيك يا ربي والله
0: عندك حق
1: والله تعبت معاناه زرقاء نتوجه من نداء السيد رئيس الجمهوريه بربي العداله توزيع في الحظائر والتدقيق عامل تدقيق تشوف والله لا يقعد تصير في تونس توزعت الحظائر والوحدات الكل تتوزع والله لا يقعد تصير في تونس وتونس لاباس عليه حزم شوي عادلة برك
0: إن شاء الله يا ربي يعطيك صحة يا حسام وهي الصحة حق دستوري معناتها معناتها المواطن راهو من حقه إنه يعالج ومن حقه إنه يداوي ومن حقه إنه ما يتعبش خاصة وقت اللي هو مريض وإلا يكون حالة اجتماعية وبرشة حالات اجتماعية في بلادنا للأسف في حاجة لشكون ينظر لها بعين الرحمة هذيك علاش كثرة الجمعيات الخيرية وأنا نقول يعطيهم الصحة برشة من الجمعيات قاعدة تقوم بدور كبير باش تعاون الناس ربي يفضلهم وشكر كبير ليهم هاي مدام فاطمة عبد الهادي تقول تو نزيد نثبت مع سيدي بوزيد وانا نعاون نجاوبكم من هنا قبل الحصة متوفى سينو نهار السنين الجاية نجاوبك يا حسام معه معنا الشؤون الاجتماعية في المباشر شكر كبير لك مدام فاطمة ربي يفضلك وربي يخليك نمشي المكلمة مويلة يطلبون عليه 70-164-280 نمشي للمكلمة الهاتفية تحية كبيرة ليك اللي معنا مع السلامة
2: عسلامة
0: مرحبا بيك شو معنا
2: صباح النور يا حنان
0: صباح الخير مرحبا بيك
2: عايشك ان شاء الله نهارك زين
0: نهارك اسعد الايام شكون معنا عايشك. لله
2: والله انا امنه تكلمتك من
0: مدام امنه تفضل الامنه
2: وسامحني يا حنين والله
0: سامح دنيا واخره
2: وليت نشم بالعمل كنت نتكلم في الليل
0: مرحبا بيك مرحبا يا عليم فمش عليك شو قولي اختي
2: وبعثت لك على الخاص زيد وصورتك وما رجعتش عليا هو ما
0: انا هنا قلنا احنا احنا قلنا راهو الاشكاليه تاع المواطنين تتعدى عن طريق الاذاعه على الاذاعه على 70-164-280 داكورد ولا راهو مشكله تبعث لي على الميسنجر ولا على راهم برشا من المواطنين يبعثوا لي هذيك علاش نحب النظام هذه حاجه والاهم من هذه نحب الناس الكل عندهم نفس الحظوظ اللي شارك يجيو هكا ولا باش نسكلكم كيف كيف
2: الله يبارك لكم
0: تفضل لي اعطيني امنه شنو الاشكال ذكرنا به لاني ما عنديش فكره
2: حاني انا النخله ما لقيتش فيها حتى مشكله النخله اللي قدام داري
0: لقيت فيها حتى حل عاده مش ما لقيتش حتى مشكله عاده ماذا بينا احنا ما فيهاش مشكله
2: ما لقيت فيها حتى حل
0: يعني. شنو شنو
2: المشكله تشكل خطر كبير يعني على عشيرين وعلى ديارنا وعلى البني وعلى خميس الكرة والكل فهمتي يعني
0: النخله هذه وين موجوده يا امنه ذكرني
2: انا في بحدا البرد سيدي منصور
0: بحدا البرد نتاع سيدي منصور
2: اي
0: وين وين وين بحدا البرد
2: الداخل في الدخله ثم زنقه الداخل سيدي منصور كيلومتر 12
0: لحظة يا أيمنة أنت كلمتي عندك مدة طويلة أكثر من شهر
2: جاري كلمتكم أي ما رجعوا لي
0: لا وكلمنا وقتها نتذكر مليح كلمنا المكلف دستير دائرة البلدية سيدي منصور نتذكر مليح وحخذيني معنا زدا كيف كيف في المباشر وجاوبنا على النخلة هذية التو ما قاوش فيها حالة
2: لا ما اتصلوش بيا
0: سي صابر
2: جبت راجل وقديش من تراكتا نجيبه من يجيبه يهرب اللي يجيبه يقول لي لا هذه طيبة من نجاحات معناه كان يعمل ريح قسما بالله في الخيوط نتاع الكرات تهلك الدنيا
0: ديجا حتى رقمك عطيته للبلديه وقلت لك خذيت البلديه في المباشر باش يشوفوا حل في النخله هذيه
2: باه
0: نعاودوا نتصلوا بسي صابر المكلف بتسيير دائره البلديه سيدي منصور ما فماش علاش تحشم بالعكس انا وقت اللي اتصلت بيه وقت اتصل المسؤول يقول لي راهو مش نريقلوا الوضعيه ومش نعملوا كذا وكذا انا مش يمشي في بالي راهو سيد امور 5-5 ها كنت يعاود ذكرتنا انه راهو مازال ما صار شيء
2: متغشش كل يوم يعمل لي مشكله يا بنيتي قولي كيفاش النخله هذه كانت في حاله سيسي كانت في حاله داري كان هكا معناها قسم بالله وضع ما نحكي لكش والله.
0: هي موجودة على الكيس بحث الدار بالضبط بحث الدار
2: قدام داري قدام الدار يعني في الكلوسير متاعي تكسر السيس متاعي تكسر يلزم
0: نعاودوا معناها لازم النخله تطيح باش انا نعاود تاسي. باهي يا امنه دلل نعاودوا نتواصلوا مع البلديه بعد الحصه مباشره نتواصل مع سي صابر ونشوفوا معاه الاشكاليه هذه علاش ما تحلش
2: يا حنين يرحم
0: ميمتك شكرا ليك امنه ربي يخليك مرحبا بك شكرا ليك. نمشيوا لي مكالمه مواليه بعد سيدي منصور وين نمشيوا زعما.
3: الو صباح النور
0: عسليم اهلا وسهلا مرحبا بك
3: نحب نحييك اختي حنان ونحيي فريق اذاعه الساقس وبارك الله فيك على ساعه قلبك وسعد بالك مع الناس
0: ربي يفضلك. هذا واجبي ولا دور. شكون معنا سيدي؟
3: معك علي بن الساقس.
0: سي علي مرحبا بك سيدي علي تفضل خويا العالي.
3: والله يا اختي عندي بنتي فاقده سند من البو هزيناها نهار نهار الثلاث السته نتاع الصباح التو مازلنا في الحادث. الطفله عندها تلكات طايحه 60 دقه القلب 130 السخانة 40 هما أمس القسم الكلوي نفس القسم الكلوي عملوا تحليل في المصحة تدخل لنا الناظر 5 ولا 6 برا وهم لما تفهم يدخلوا هكا المرضى مطيش لبرا وهم لين يعمل في القهاوي لا علاقة بالعبادة.
0: بيسالي خلينا دوما لما القهاوي بنتك قديش عمرها هي؟
3: 16 سنة.
0: بيه بنتك عمرها 16 سنة وانتم في الارجانس في الحادثة؟
3: التو في الحادث من نهار الثلاثة من نهار الثلاثة 6 بتاع الصباح التو ليل ونهار احنا اللي تعبت اللي طلعت
0: شنو قاعدين لحظة خلينا نفهمك سيد علي انتم من نهار الثلاث في السبيطار اليوم
3: لليوم
0: بيتين غادي ولا تمشي وتجي
3: وسالي بيتين غادي ولا في الكلور هاو ناسالي نظر العاب دخلت 6 مرات جبنا في رئيس الشرقة والدخل يجي 3 أو 4 مرات واللي حوالي اللي علاقة امشي القسم الكلاوي امشي القسم الحزامات يشدوا الصف وحطوا نعملوا ليكو ويقول يا ودي هذه ما عندها شيء هذه عندها بلاكات طايحة على الاخر 60 ودقة القلب 130 وسخن 40
0: هي سالي هما توا في السبيطار وقت اللي يلقاو حالة استعجالية يخليوها هكيكا تتخيل انت ما يعديوا ليش ما عديوا لها هكا ولا
3: امشي اسال نظر العبد ويقول لك والله العظيم دخلنا 5 ولا 6 مرات النظر العبد تاع النهار متعلم
0: اي حد يقولها عديوا عليها معنا شافها طبيب هكا ولا
3: لا لا لا لا شافها يشوف الاوراق يقول لها مش القسم الحزامات هذا التحليل المصحه جبنا له برا هذا الصنعه حتى يجيك الطبيب ويشوفها باهي امشي لا هذه هذا القسم الكلوي نمشي القسم الكلوي يشد الصف ودير واعمل ليكو نضرب واقع 3 أو 4 سوايع يا ودي ما عندها حد شيء في الكلوي امشي ارجعوا بها نرجع امشي لوش على الطبه ما تمش عيط للناظر لوش يبدا حوش عفيهم يجيبهم لا هذه هزوها القسم الحزامات البارحه عودنا هزنا القسم الحزامات طبس المغرب للحداش نتاع
0: انت التو سعلي انت التو سعلي في السبيطار
3: التو بني طلعت خلت بنتي وولادي بنكم الخبه ونكبي غادي معاها اي صحيح ما نجمتش في نهار الثلاث التو النجم ما عادش النجم والتو تيشيل
0: وما عندي توا في الارجونس هكا ولا يا سعلي
3: هم التو في الارجونس
0: شو اسمها بنتك بنتك
3: بنتي اسمها قبلاوي تو استنى مش تعول انا من البارح العشرة بتاع الليل حتى نعملوا يعطينا اللوكي باش نعملوا لها سكانر نستنوا من العشرة للتو نستنوا في اللوكي باش نعملوا سكانر والثنية طيشة وسخانة 40 ودقة القلب 130 والتكات طايحه للستين وحاله مرتها ومخطره

0: ويعاد يودها لبنية بالكل لكن يقول من قسم القسم وغيرها، فهذه مش معقول بالكل. لازم نفهمه شين الوضعية الصحية متاع البنوتة أسماء القبليوي الموجودة حاليا بالمستشفى، وانا نحاول الاتصال بالدار الجهوية للصحة بصفاقس باش نمدهم بكل تفاصيل اللي قدمنا سعلي ليه الحقيقة، تفاصيل تعلم اي شخص هو يسمع فينا، لكن راهو الدور متاعهم يقوموا به. الطبيب ما عليه الا يعالج البليد شنو شوف شنو هي الوضعيه متاعه وعليش صار وكان داكوردو. مع هذا نحاول الاتصال توا في المباشر بالدار الجهويه لصحه سينون بالارجونس برئيس القسم، كان هز علينا ناخذه معايا في المباشر ما فما حتى اشكال. الحق مع تصعيب شويه، راهو صعيب شويه باش كل شيء نخدمه في المباشر. ماذا بينا يتواصل معنا الإدارة الجهوية كانوا في الاستماع علينا، سينو الإرجانس يتصل بنا، رئيس قسم الاستعجالي يتصل بنا في المباشر، خلينا نفهم شنو اللي صاير وعليش البنية هذه ما زالت موجودة في السبيتار. هي الدرا تقدمت لها قدم لها العلاج المناسب ولا لا؟ السخانة متاعها يقول لك ما زالت 40، هذا حسب ما قال سعلي، وإحنا نعرفوا لو كي واحد يمرضنا راه ونزيدوا معناتها نبانيكيو برشا، نتقلقوا برشا، نتأزموا أكثر. فنحاول أنا يا سعلي نتصل بك بعد العشرة ونشوف شنو الوضعية متاعك سيدي الكريم. إن شاء الله لاباس يا أسومة، ربي يشفيك ويعافيك، إن شاء الله بيفرج على كل مريض. واسمه استعجالي المفروض كل شيء يكون فيه سعة المفروض. هذا مشو تليفون موالي لو عسليمة.
1: الو عسلامه،
0: صباح النور، هلا وسهلا، مرحبا بك.
1: صباح الخير، تحيه ليك مدام حنان، تحيه لكل عاملين كيف هذا الشخص.
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: معك وحيد من مدينة عقير.
0: تفضل سي وحيد. مرحبا بك، تفضل اخويا وحيد.
1: اهلا فيك من منطقه اولاد المبروك بالضبط.
0: مرحبا، مرحبا بك، تفضل سي وحيد.
1: عايش بالله، حبيت نكلمك اشكاليه على صغارنا في التحضيري في مدرسه اولاد المبروك. مدرسه اولاد المبروك
0: هاي
1: قراوا الجمعة الأولى مع تحضيري، والجمعة الثانية ما كملوهاش، قراوا حتى الخميس وحبسوا على القراية. ياك مشيت للمدير.
0: شنو حبسوا على القراية؟ تسكرت المدرسة؟ شنو صار يعني؟
1: قسم التحضيري تسكر.
0: علي تسكر؟
1: مشيت نشوف الإشكالية. معلمة التحضيري كانت تقري عندها برسك 9 سنين تقري تحضيري. ياك حاول مشيت للمدير قال لي هي معلمة التحضيري حاولت القسم السادسة والخامسة تترفعها معلمة. خرجت ما نعرفش، قال لي مبدئيا نكون جي 3 شهور، ما نعرفش شنو الاسباب بالضبط، ويمكن بعد تزيد طول المده. هي قلت له ما تسالش، عطيني شنو الحل في صغارنا. قال لي خيا مبدئيا ما فهمش معناه معلمين الوقت الحالي، مش معناه التحضيري ما مش يقروا 3 شهور الاولين مبدئيا، لين نشوفوا معناه المعلمه
0: حتى يلقاو معلمه اخرى.
1: هاي ما خاطر المعلمه هذه اللي خرجت حبوا يحولوها القسم التحضيري. ياك هو توي كي صغارنا، توي كي عندهم برسك جمعتين ولا اكثر هما في الدار.
0: هما جاوبوك قال لك مش نقعدوا 3 شهور حتى نلقاو شي معلم اخر، ما حتى يلوجوا على معلم باش ينجم يقري التحضيري.
1: اي لكن توي كي هو مش قال لي مش باش يلوجوا، معناها مش تشوف المعلمه اللي خرجت مش ترجع.
0: استنيوها يستنيو المعلمه هذيك.
1: اي مثال ما رجعتش في صوره ما رجعتش صغيري ما يقراش تحضيري. أنا وعدد من الأولياء الأخرين اللي
0: هذه في مدرسة أولاد المبروك بعقارب. المدرسة أولاد المبروك اثنين،
1: أولاد المبروك اثنين هاي
0: بعقارب.
1: قسم التحضيري مسكر بعد ما رسمنا صغارنا وقرأوا الجمعة، والجمعة الثانية ما كملوهاش، وثم معنا برشا أدوات ناقصين طلبتهم منهم معلمة التحضيري اللي كانت تقري فيهم، كملنا وفرنا عملهم. بعد يصبحوا معنا شادين الدار صغارنا ما عندهمش الحق في التعليم، ولا نحب نفهم طبعا يصير حل المشكلة هذه ولا لا.
0: نعم إن شاء الله نلقاو الحل، نزيدوا نتواصلوا مع المندوبية الجهوية سينو، مع المندوبية، مع الوزارة، وزارة التربية كيف كيف، ونشوفوا فماش حل. معاكم يا سي وحيد، مرحبا بك. مرحبا بك يا سي وحيد.
1: كان جات مثال من الأول ما فماش تحذيري، الواحد يقرأ حسابه.
0: أما أنتم رسمتوا صغيراتكم ورجلتوا الأمور وبعد قعدوا شد الدار
1: في المدرسة الثانية وخذينا لهم الماليز وما قرأوا الجمعة الثانية ما كملوش بعد شبه صدار. أنا لهني مش إشكالية كبيرة.
0: صح، واضح الاستفسار متاعك وسؤالك سي وحيد. مرحبا بك يا سيدي، شكرا لك على اتصالك بنا. نمشي ولي مكالمة موالية وصباح النور، هلا وسهلا.
2: ألو صباح الخير.
0: مرحبا بك، صباح النور، شكرا معنا.
2: ربح.
0: فضل الله ربح، مرحبا بك.
2: شكرا

0: الله يكرمك. بالله انا كلمتك نحب ماذا بيا نخدم خديمه في الدار، فماش هكا شكون يعطي خديمه في الدار ولا امراه كبيره نتلهاها ولا يبارك لك.
1: قديش عمرك انت للربح؟
0: انا عمري 49.
1: 49 سنه. ايه انت تحب تخدم معينه منزليه عند شكون هكا؟
0: اي المهم خديمه باهيه، مش لحد عائله باهيه، مش يبارك لك.
1: ايه قديش رقمك مدام ربح؟
0: 96.
1: اي
0: 321.
1: 143. انت وين تسكن يا ربح؟ طريق شنو؟
0: طريق المطار.
1: طريق المطار. باهي باهي ربح، هاكا حطينا رقمك، واذا حد يحب يتواصل معاك بطبيعه يكلمك. باهي لالا، ربي يعاونك ان شاء الله وربي يرزقك لالا. مرحبا بك، شكرا ليك، ربي فضلك يعطيك الصحه. نمشيو للمكالمه مواليه. الو عسلامه.
2: شنو؟
1: مرحبا. مرحبا.
2: الو عسلامه.
1: مرحبا بك، يسلمك. شكون معنا؟
2: معايا حسن من طريق مازال شك.
1: مرحبا يا اخويا حسن، تفضل سيدي.
2: عندي المستوصف نتاع الساحه الاساسيه سنيت في كيلومتر 4 ما بين طريق مازال شاكر وسنيت العين. والله عندي عزوز سنونها ديما مريضه من تمشي وتجي، تو عام ونصف لا وصلنا الحل. مره ماكينه مقصره، مره الشيش ما مقصره، مره ما قلنا حتى انت.
1: شنو الحل اللي انتم مع منصه؟ شنو تنتظروا يعني؟ تمشي بالداوي ولا ما فماش مستوصف؟
2: يصلحونا المستوصف باش تمشي تبدل سنونها.
1: ما فهمتش شنو يصلح لكم المستوصف؟ فما ماكينه ما تخدمش في المستوصف؟
2: تويك مره قالوا الماكينه الصالحه تو الشيش ما باش.
1: الماكينه نتاع الاسنان سي حسن.
2: نتاع السنون مره يصلحوا الماكينه تعدم الشيش، مره تعدم الشيش تصلح الماكينه. ما وصلنا حتى الحل عام ونصف التوله وصلنا حتى النتيجه.
1: يا حسن سكر الراديو ولا تسمع؟
2: ما في شيء.
1: هاك نعاود نسمع في صوتي مره اخرى.
2: ممكن التليفون، وعندي اشكاليه اخرى.
1: لا خلينا في الاشكاليه هذه. المستوصف هذه ما بين منزل شاكر والعين هكا.
2: هكا نتاع النهضه هكا من الصحه الاساسيه.
1: الماكينه نتاع الاسنان ما تخدمش.
2: الماكينه تو الماكينه مره الشيش مره تمشي وتجي تمشي وتجي عام ونصف. وكلمناها ما كان مره قالوا
1: باهي سي حسن اعطينا شنو الاشكال الثاني خاطر ماذا بيا نقطع المكالمه لكن انا الغالب خاطر ما نحبش نسمع صوتي مرتين. قل لي
2: عندي صندوق التامين على المرض نسالهم فلوس تو عامين ما اعطونا حتى ملي، وانا زواني ما عنديش فلوس وكل العام نمشي يقول لي انا تسالنا هاك تسالنا وللتو العامين ما وصلنا ما اعطونا حتى ملي.
1: باه سي حسن انا اضطريت باش نقص على المكالمه تو نكلمك بعد الحصه وناخذ كل المعطيات، رقم بطاقه التعريف نتاعك، اسمك بالكامل، وايضا الماتريكيل الخاص بيك لانه صوت قاعد يتكرر معناتها في وضعي والناس اكيد يسمعوا فيه مرتين، هذا مش حلو هذيك. علاش لو تسمحوا بربي رجاء بكل حب وبكل لطف نقول لكم ديما وقت تواصلوا مع الاذاعه اسمعونا عن طريق التليفون باش الصوت ما يتعودش مرتين وتولي الجوده نتاع التليفون مش حلوه مش باهيه بالكل. داكوردو، ولا نحب ديما صوتي يكون 5 على 5 معكم انتم ونسمعكم مليح وتسمعونا مليح. داكوردو. نمشيو لاخر مكالمه ربما معك. باهي نمشيو التليفون. الو عسلامه. صباح النور، اهلا وسهلا. صباح الخير، اهلا وسهلا. الو مرحبا بك.
3: صباح النور، عايشك.
1: مرحبا مرحبا. شكون معنا؟ لا
3: عايشك معك مدام مريم.
1: مدام مريم مرحبا بك يا مدام مريم.
3: عايشك.
1: هاي مريم.
3: بالله عايشك. انا عندي مشكله معناتها عندي 5 بنيات وراجلي معناتها ضربني بموس وفي الحبس ما نخوش من عنده في نفقه. عندي 5 صغار يقطع.
1: انت شكيت بيه يا اخي تخلى في السجن تاع زوجك؟
3: اي هو ضربني الموت يا اخي، سجدت الشرطة على عين المكان وعديه المحكمة.
1: وانت لاباسة ولا شو صار لك؟
3: والله لاباسة اختي، عملوا لي 5 غرز ولا 6 غرز في ظهري من تالي والحمد لله.
1: ماذا انت ماذا انت في خلاف مع زوجك؟ عندك مدة كبيرة مريم.
3: عندي مدة 4 سنين تو، انا 5 سنين تو طلقت، معناها طلقت ومن سنة مطلقة كل حد على روحه.
1: اي قداش عندها الحكايه يا مريم؟
3: عندها تو 3 سنين.
1: باهي انت ام 5 بنيات.
3: ام 5 بنيات.
1: قداش عمرهم صغارك من صغير للكبير؟
3: عندي 9 سنين وعندي 10 سنين وعندي 14 سنة وعندي 16 سنة وعندي 21 سنة.
1: أي شنو المشكلة عندك مريم؟
3: أنا عندي المشكلة أنتي صغيرتي يقرأ والكل وأنا بحكم امرأة واحدة مطلقة ما عنديش أنا كان عندي ولا عندي من الله شيء أنا وزواري لا عندي حد شيء نحب الناس اللي تسمع فيها وخيانة توينسة اللي نجم يعاوني باش نقدر صغيرتي وباش نعيش أنا نخدم ما نكذبش عليك نخدم ننظر في بيروات أنا ما ليش نكسي روحي خمسة صغار وزغاري يقروا زغاري صدقي لي ساعة
1: تلقى روحك تلقى روحك الأم والأب يعني مع خمسة بنيات شنو مصيرهم ويزمن برشا مصروف نعرف باللي تنقص راه يزن برشا برشا مصروف للصغيرات بعد مريم الله لا يبكي مشيتي يا مريومة مشيتي للشؤون الاجتماعية
3: والله يختي مشيت برشا مرات كيف قلت لك انا نخدم عند ولد حلال قال لي يا مدام انا مش نعاونك اعمل لك كرني معناتها يعاون فيا بالكرني الاجتماعي قالوا لي عندك الكرني ما نجمو نعاونوك حتى بشيء مشيت للمعتمد مشيت للشيخ
1: شنو يستحقوا صغيرك يا مريم شنو مستحقين صغيرتك بنتك
3: والله يا عزيزتي مستحقين انهم ياكلوا انهم يقراوا انهم معناتها
1: تو يقراوا ولا هما يقراوا ولا
3: يقرأ أختي وكل نهار نهارين الأستاذ واحدة مخرجة على طبلية واحدة مخرجة ما عندهاش تليفون واحدة جيب الولي أنا والله تعرف الدخل
1: يخرجها الأستاذ خطر ما عندهاش تليفون بتاع سبور ولا ما عندهاش طبلية ما غير طبلية خطر ما عندهاش
3: رأسها ناقصة أي حاجة يخرجها
1: بسم الله عليكم بي مريم تولي حب يعاونك وانا نعطي رقمك الجمعية من الجمعيات اللي اكيد هم يتفاعلوا معنا ان شاء الله الناس تعاونك واللي حب يعاونك ياخذ رقمك من زميلنا في غرفة الهاتف وعطينا رقمك عطينا رقمك مريم انا خاف الناس تقلقك ربما كان تاخذ كان نعطيه رقمك في المباشر نخاف الناس تقلقك لا لا لا ماذا بيا لا اللي حب يعاونها بربي رجاء يا تتواصلوا معايا حاولوا تتصلوا بيا تو نعطيكم انا الرقم نتاعها سينو تصلوا بإذاعة صفاق اسم الباهو وتلقاو زميلنا سالم يعطيكم الرقم نتاعها هذه حكاية مريم قصة مريم المؤلمة اللي وفينا بها الميسيون متاعنا بيدي أثرت عليها أثرت فيا زادة برشا مريم إن شاء الله ربي معها ومعها بنياتها وإن شاء الله صغارها الكل يبليوا بتبالي وبالدوات ويقرأوا على رويحهم وينشحوا وذيك هي سبحان الله الحياة ساعات يلقى روح الإنسان في وضعية عمره ما اختارها ولا صغار عمره ما اختار الوضعية هذية والدهم في سجن وأمهم قائمة بهم إن شاء الله ربي يحفظهم لبنيات هذوما تحية لكم الناس الكل أجمل تحيات حنان الحشيشة كامل الكيب اللي معايا في الكلمة ليك بعد شوية مع زميلي علي المرزوقي ريم بوعسيدة وكامل الفريق إذا معكم باي باي الناس الكل

الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. يكون طقس اليوم مغيم جزئيا فتدريجيا كثيفة سحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، ثم تشمل محليا الجهة الشرقية وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد، وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 30 و35 درجة وفي حدود 28 درجة بالمناطق الساحلية والشمالية وبالمرتفعات الغربية. يستأنف بداية من السادسة من مساء اليوم التزود تدريجيا بالماء الصالح للشرب بمعتمديتي برعلي ومنزل شاكر بعد استكمال إشغال إصلاح عطب طارة على قناة جلب المياه الرئيسية بمنطقة السودة بسيدي بوزيد منذ مساء أمس. بمناسبة الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي تنتظم صباح اليوم بكل من مركز الصحة الأساسية فرحات حشاد بطريق كرمدة ومستوصف تينا حملة للتقصي المبكر لسرطان الثدي وحصص تثقيفية للتحسيس بسبل الوقاية منها، كما سيتم القيام بعيادات تقصي مرض السكري وارتفاع ضغط الدم. وفي الحنشة من المنتظر أن يتم بداية الأسبوع المقبل تدشين قسم الطب العام بالمستشفى المحلي حسب ما أكده النائب البرلمان عصام شوشان. في العالم، قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أن قوات الجماعة استهدفت بصواريخ باليستية تجمعات سعودية في معسكر غاورة بمنطقة رأس العارة. في المقابل، أعلن الجيش اليمني أن القوات الحكومية أحكمت السيطرة بشكل كامل على جبهة كهبوب ضمن عمليات تحرير اليمن، في وقت كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكثر من 184 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ مطلع أوت الماضي في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة عشرة ديمة.
2: مش عادي
0: مش عادي.
3: سمعني هالكلمة عادي يعني
2: مش عادي. أرقام
0: أخبار
2: ومعلومات
0: من واقع الناس
2: وطبيعة الجهات.
0: مش عادي.

0: اللي يسمعوا فيها الكل، والحتى اللي ما يسمعوش فينا ربي يعطيكم إن شاء الله، ربي يعطيكم القبول ومحبة الرسول ورضا الوالدين. على سلامتكم. صبحية الخميس والموش عادي، برشا أخبار وبرشا أحداث وأرقام وصور ومواقف مش عادية وطريفة وما نسمعوش بها ديما في حياتنا، في عائلاتنا، في حومنا، في جهاتنا، في بلادنا. هالأيامات ثم الاحتفال باليوم العالمي للمسنين. اليوم زعم أكبر رجل، أكبر أب في ولاية صفاقس وأكبر أم، قديش أعمارهم؟ اللي يسمع فينا توا بعد شوي على باج الإذاعة باش يلقاو هكا فيش مزيانة، شكون اللي فيها؟ فيها أمنا رقية بن نصر اللي عمرها مسخرة صورتها وخاصة بينا بإذاعة صفاقس. طبعا المناسبة احتفالات باليوم العالمي للمسنين، ولو أنه فات توا أسبوع ولكن شهر كامل الجمعيات تحتفل. أمنا رقية اللي عمرها 108 سنوات، سامحوني 107 سنوات. بعدها هي في نفس الصورة الثانية باش تلقاو بونا المنجي المرداسي من جبنيانة عمره 104 سنوات. السيد الثالث والأب الثالث الكريم الأب الجربوعي العوادني من منزل شاكر عمره 108 سنوات من مواليد 1918. هذه صور خاصة بإذاعة صفاقس ومش عادي باش تلقاهم على باج الإذاعة بعد شوية. في صفاق الزعمة وين يقعدوا كبارنا، كبار العائلات اللي مازال ينجم يمشي ويتحرك ويسوق؟ زعمة ثم فضاء يجمعهم ولا كلاتهم القهوة؟ ثم فضاء بعد شوية باش تمشي لوريم. يهم برشا عائلات وبرشا حويج اللي احنا ربما ما نعرفوهاش. في طب الشيخوخة، وقريبا بعد ايامات مؤتمر وطني لطب الشيخوخه، قلنا نسبقوا ونفوزوش بشويه معلومات وارقام طريفه ومش عاديه. شنو هو جديد في العالم وفي تونس في طب الشيخوخه؟ مع تمنياتنا لابائنا وامهاتنا بطول العمر والخير والصحه، ويبقاو شمعه تضوي حياتنا وتضوي ديارنا وتضوي بلادنا، لانه كل بو ام كبير يحمل تجربه ويحمل افكار ويحمل ناس وعلاقات وتجارب كبيرة. سيدي المنجي، عمي المنجي، بابا المنجي، المرداسي اللي في جبنيانة كتحدثوا بالتليفون عمره 104، الرجل يعرف جبنيانة ويعرف صفاقس ويعرف تونس، وتعدت عليه حقب وحقب، والحمد لله ومازال بهك المرايات السمحة وبهك الخطوة السمحة وبهك الوجه السمح. حاجة أخرى طريفة، موسم الصيد البحري، الصيد البري عنده 3 أو 4 أيام اللي بدأ. الصيد البحري نعرفه، إيه، والصيد البري شوية يعرفوه، لكن زعما في صفاقس وين نصطادوا؟ وجماعة الصياد وكل واحد، أنا وأنت نجم نكونوا صيادة، وين يمشيوا؟ وشنو يصطادوا؟ شنو يصطادوا؟ ووقتاش؟ وشنو هي الشروط؟ وقديش عندنا من صياد؟ وأكبر صياد في صفاقس وأصغر الصيادين؟ هاك المعلومات الطريفة اليوم باش نعرفوها. ديما فاطمة خنفير تدخل على الخط.
1: أي ماجة تعرفش قديش؟
0: أي تعرفش قديش؟ هذه مش لي أنا، ريم بوعصيدة، وهي في الثنية في الطريق لربط الأجيال. ريم الباهية، صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بيك علي، مرحبا بكل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام. بالضبط هنا من أمام جمعية رابطة الأجيال بصفاقس طريق جرمدة كيلومتر 1، موجودة في الرابطة هذه، وانت ربطت الحدث باليوم العالمي للمسنين اللي أحييناه الأسبوع الفارط، الاحتفالات والمؤتمرات الطبية والمجتمع المدني والجمعيات كلهم عندهم عديد التظاهرات في هذا المجال. لذلك علاش أنا في الأعداد بعد شوية ونعطيكم في الأحصائيات ونتعرفش قديش، أما باش نعطيكم خبير وصورة مزيانة وفيها أرقام، فيها رقم 30 وفيها رقم 18. الأرقام هذوما، رقم 30 هو عمق بئر، بئر هذية سقطت فيها فتاة عمرها 18 سنة.
0: اللي في سيدي بوزيد عندها نهارين.
2: في سيدي بوزيد عندها الحاسة نهارين. حاسة خلينا نقص إجلالا صراحة للحماية المدنية وما يبذله أعوان الحماية مجهودات كبيرة وجبارة برشا تمكنوا من إنقاذ الفتاة هذه. وكيد راهو وقت اللي يقولوا سقوط في بئر تحضرنا برشا صور في العالم اللي انتهت بنهايات مأساوية على أنه يأخذوا الأبصير هذوما، لكن والحمد لله صورة الفتاة هذه مشرقة رغم صعوبة معناها الموقف بحصل الفتاة اللي عمرها 18 سنة اللي سقطت في بئر بعمق 30 متر في منطقة الصدقية منطقة سيدي بوزيد الغربية تحديدا. صحيح تعرضت لبعض الكسور لكن حالتها مستقرة وهي تقيم بالمستشفى الجامعي سيدي بوزيد والحمد لله تتماثل إن شاء الله للشفاء. تم انتشال الفتاة هذه وإنقاذها، نقول انتشالها إنقاذها أفضل بعد ما لقوا تعبين كبير.
0: أيوة حنش كبير برشا.
2: أيوة تعبين كبير برشا
0: في نفس البئر يعني
2: أعوان الحماية وتم القضاء على التعبين هذه باش نجموا معناها يتدخل وينقذ الفتاة هذه اللي كانت في وسط البئر.
0: والله يسترها ربي
2: على سلامتها.
0: والله يعني البئر 30 متر تحت فيه وقت اللي تحت ثم حنش كبير يعني ضخم.
2: صحيح حنش بعد ما تحت احتل المكان.
0: احتل المكان.
2: أنا حبوا هما يهبطوا باش يهزوا الفتاة هذه ويأخذوها.
0: هو ما
2: العثرة هذه قدامهم الصعبين الكبير هذه والحمد لله تم القضاء عليه.
0: الحمد لله.
2: نجموا ينقذوا.
0: صورة مزيانة.
2: على سلامتها.
0: الصورة الباهية أنه ربي أنقذها، والصورة الثانية الحماية المدنية أعمال الحماية المدنية ربي يبارك فيهم. مجهودات كبيرة كبيرة كبيرة. تدخلوا صفحة الحماية المدنية تلقوا في 24 ساعة عندهم تحيين ديما يعني حرائق وحوادث وأشياء. الله يبارك فيهم الله يبارك فيهم. وهذا خير دليل أو صورة مزيانة. أشبهها فاتنا مرة أخرى، كل أشبهها فاتنا مرة أخرى يا سمين.
1: أي ماجة تعرفش قديش
0: اليوم ناس بير علي. أنا حبيت نتصل بأحمد كريم مسؤول الصفحة ولكن هو يأكد لي لأنه يخدم اليوم. أمس كاتب في بير علي ثمن العلوش، لحم العلوش ب 39 دينار بعد اللي كان مدة 3 أيام تحديدا نهار الجمعة اللي فات الخميس والجمعة. ثم ناس تبيع ب 45 سي سمير فهمني، وثم جمعة ب 42 أو يظهر لي مهدي قسم يحب اللحم جاه هكا سمع كلمة اللحم جاه يجري 45 دينار 42 دينار اليوم وصل 39. قلت له سيدي احمد علاش خبل بالكش بركوس بالكش كبير بالكش قليل، لو كان في كل الحالات لو كان يساعدهمش يبيعوا هكاكا ما يبيعوش، ثم انه ثم عائلات تستهلك فيه لو كان خايب متعوش تستهلكه، لكن كيفاش بالضبط؟ ان شاء الله من هنا نصف النهار نشوفوا الحكايه هذية. ادخلوا الباج نحبوا نعرفوا اليوم على الاقل اليوم مدام مازال أكتوبر اليوم والجمعة الجاي يعني الخميس الجاي أكبر أم وأكبر بو أكبر أم وأكبر بو في ولاية صفاقس 10:12.

0: مثال النجاح بالحق. تبارك الله عليك، كل التقدير من إذاعة صفاقس ومستمعيها.
1: كل التقدير من إذاعة صفاقس ومستمعيها. لشكون ربط الأجيال، ربطة متميزة نشيطة، جبران الطرابلسي أستاذنا الفاضل ربي يبارك فيه، ديما متجاوب وديما نلقاو منه التشجيع وربي فضله رغم يعني المشاغل، واللي معه في الجمعية الكل ربي يبارك فيهم، وطب الشيخوخة والجديد وريمبو عصيدة، وحاجة مزيانة اليوم صور بدأت توصلنا من غادي، وهو حتى ربي باش نقول لك من نهار الجمعة ثم أمطار، نشوف توانا الجمعة والسبت والحد ثم أمطار وباش توصل لصفاقس. إن شاء الله ربي يعطينا الخير ويعطينا الغيث النافع. وريم في ربط الأجيال،
2: أهلا وسهلا بك علي، مرحبا بكم مجددا كل مستمعينا الكرام وكل مشاهدينا على صفحتنا الرسمية. اللي يحب يسمعنا ويشاهدنا ما عليه كان يدخل على صفحتنا الرسمية باش يتفرج وين احنا موجودين في رابطة الأجيال بصفاقس. الفرع هذايا الموجود ديال الرابطة وفما بفروعها مواصليها موجودين هنا زيادة في الرابطة، مرحبا بهم. قبل ما نبدا هكا نحكي تبارك الله العدد كبير، ان شاء الله نوفق اني هكا نعمل جولة عليهم الكل. نعطيك الارقام يعني عدد كبار السن في تونس حسب احصائيات 2024، اللي اكثر من 60 سنة في تونس 2,020,772 شخص من معناها عمرهم فوق 60 سنة في تونس بنسبة 16.88% من مجمل سكان البلاد.
1: يعني زوز ملايين
2: وعشرين ألف، مش زوز ملايين كهورة، هو قرابة 21,000،
1: يعني خمس تونس فوق 60 تقريبا.
2: أي 16.88%
1: أي
2: 16.88%
1: تقريبا
2: من مجمل سكان البلاد. نرجع لك الجمعية رابطة الأجيال بصفاقس اللي أنا تو في المقر نتاعها وأول مرة راني نقوم بالزيارة هذه، يمكن ولا ثاني والله نسيت بالضبط، ما شاء الله المحطات برشا نقوموا بهم في جمعية الرابطة ونحبوهم الناس اللي موجودين لهنا، ونعرفوا أكتوبر ديناه باليوم العالمي للمسنين، وبركة الدار شكون هما
1: الكبار،
2: الخير شكون ومصدر الخير شكون هما الكبار، كبارنا والدار على كباراتها، وجودهم في ديارنا هما السكينة، هما الدفء، هما المحبة. واليوم أنا محاطة برشا محبة من الناس اللي أنا بحبيهم والحمد لله. نحب نصافح أول مداخلة معايا اليوم مدام فايزة كعنيش اللي هي ممثلة رابطة الأجيال بصفاقس لهنا، تحياتنا ليك سيدة فايزة، وتحية زيدة شاكيب الجاموسي اللي هو حضر عرضته وقاعد يصور لكم، ينقل لكم بالصوت والصورة اللي قهبية. سيدة فايزة صباح النور.
3: صباح النور،
2: مرحبا بك، وانتم مرحبا بكم زيدة إذاعة بصفاقس. اليوم شرفتونا في مقر جمعية رابطة الأجيال، وإن شاء الله نعدي معناتها فترة مفيدة للمتقاعدين وللشريحة هذه اللي يجب أن يقع الإحاطة بها حتى تعيش معناتها فترة تقاعد مريح، معناتها مفيد مليان بالنشاط. ما نعتبروش أن التقاعد هو الانزواء في البيت والبعد عن الأصدقاء وغيره،
3: نحبوا التقاعد النشيط. هنا راه
2: التقاعد نشيط ومريح وملم، وانا راني عندي دعوة وملحة ومتأكدة لبصفتي انا راني قاضية مرحة للسلطة التشريعية باش توقف لها الشريحة هذه، باعتبار وأن المشرع التونسي هو اهتم بالشرائح الأخرى، الأسرة عمل لها مجال التحول الشخصية، وشكون ما يعرفش مجال التحول الشخصية، الطفولة اهتم بها كيف كيف وعمل لها مجلة حماية الطفل، ولكن بالنسبة لكبار السن بقى جمع من الفصول القانونية مبعثرة موجودة في كل الأماكن. اللي يحب يبحث عمل للمشرع التونسي بخصوص هالنوعية هذه، بخصوص هالمجموعة هذه وهالشريحة هذه، نلقاو
3: فئة
2: العمرية هذه اللي هي في حاجة مؤكدة لفصول قانونية تجعلها تعيش ما تقاعد مريح وتقاعد مريح. لذا احنا ننتظر من المشرع التونسي بكل الحاح ان يأذن بإدراج مجلة لكبار السن خاصة وأن كما قلت أنت أخت ريم وأن هذه الشريحة قاعدة في تزايد كبير ياسر. وعلمي الخاص من وزارة الشؤون الاجتماعية أن في سنة 1936 أن مش نبلغوا خمس المجتمع
4: بالضبط ماشي نحو التهرم.
2: لذا أنا نعتبر وأن يلزم يكون هو ثم لفتة قانونية لهالشريحة هذه والاهتمام بها حتى تكافئ على العمل اللي قامت به.
4: أكيد هم اللي
2: ضحوا وضحوا وبنيوا وخليوا خبرات كبيرة ياسر وخليوا معناتها ماضي كبير ياسر بني العمل المتواصل والمجهود وكلها. لذا يجب الاهتمام بهم على الأقل من الناحية
4: التشريعية. شكرا لك سيدة فايزة ما شاء الله عليك وفيت وكفيت. وإحنا نحبوا نضربوا عصفورين بحاجة يعني تو بعدنا ناخذ أعضاء الرابطة لكن قبلها فما دكتورة جيتنا خصيصا اليوم للقاء هذايا ومش نحكيه على مؤتمر خامس جاي ليامات القادمة من 16 ل 18 أكتوبر باش يتنظم في الحمامات هو من تنظيم الجمعية التونسية لطب الشيخوخة ممثلتها دكتورتنا المزيانة إشراق الشرفي. صباح النور دكتورة.
5: صباح النور ريم. صباح النور الناس الكل ومرحبا بالمتنين اللي بحضينا الكل.
4: بارك الله فيك على تلبية الدعوة.
5: يعيشك
4: انت هنا تو في الرابطة ما شاء الله محاطة بناس مزيانين وجوههم مشرقة تبارك الله انت شراق مع الوجوه المشرقة.
5: الحمد لله لا ما شاء الله المتنين هوني محلاهم والأمبيانس ياسر مزيانة
4: متقاعدين هذوما هو مش مسنين راهو ما تشوف فيهم مش مسنين
5: المتنين راهو نقسموه مش مسنين كل
4: يعني احنا صغار من عمش معايا في الفكرة ولا بالحق احنا صغار قولوا مسن معناها كل راجل كتوقع بالعكيز ويمشي هكا محني يكون تبارك الله توا 70 و80 وما زالوا صغار ما شاء الله معناها معدل الحياة والصحة تحسنت برشا في تونس والحمد لله ولينا نشوفوا شيخ 80 راهو تبارك الله ما زال في الشباب
5: الحمد لله هو توا احنا في تونس الحمد لله متوسط الاعمار عند الولادة راهو 77 سنة 74 بالنسبة للرجال و 79.7 على النساء معناها 8 سنة هذا رقم يسر مهم مش معناها معناها راو احنا التغطية الصحية متاعنا بيا معناها راو احنا الانفيرونمون متاعنا المحيط
1: متاعنا بيا
5: مستوى العيش والكاليتي دو في في تونس تخلي انه راهو الحمد لله وصل العباد في مرحلة انه عند الولادة متوسط الاعمار يوصل حتى 80 سنة وهي حاجة باهية
1: وربي يا ريم يا ريم
5: ويشد من صحتها ايوه يا علي وي.
1: الدكتورة هني نشوف في صورتها وربي يبارك فيها قلها توا يسمع فيك ثلاثة من الناس بوك منجي المرداسي من جبنيانة عمره 104 سنوات ويسمع في الراديوني ويتنقل ويمشي للقهوة الصباح ويسمع فيك الجربوعي العوادني 108 سنوات وتسمع فيك أم كرقية مسخيرة وعمرها 107 سنوات والثلاثة يسمعوا فيك في اللحظة هذه
5: ما شاء الله ربي شدهم بالصحة ما شاء الله عليهم
1: وتصورهم ما
5: ما يقولون شو السر كيفاش وصلوا ل 104
4: مش ناخذ السر من عندك انت في بالي انت مختصة في طب الشيخوخة انا في بالي من عندك انت باش تعطينا هكا شوية نصايح للناس اللي تسمع فينا اللي عندهم زاد حد كبير في الدار اللي معناها العاجزين حتى عن الحركة وكل كيفاش نتعاملوا معاهم كبراتنا الوالدين اللي كل واحد عنده راهو في العائلة كيف سواء أب أم خال عم نتلفتوا هكا لجنبنا تو نلقاو كبار السن ربي يبارك في أعمارهم نصيحتك أنت لينا ولكل الناس اللي تسمع فينا
5: احنا مبدئيا كأطباء فما حاجات علمية نحكيوا عليها ونأكدوا عليها أول حاجة هي التغذية السليمة هذه حاجة مهمة جدا جدا تغذية سليمة احنا الحمد لله عنا ريجيم في الفاقس ريجيمنا باهي في الأكل ناكلوا برشا خضروات ناكلوا برشا غلة ناكلوا برشا أسماك اللي هي فيها الأوميغا 3 تقوي الذاكرة
4: فاقس على المرقة راهو فاقس
5: على المرقة وذيك حاجة باهية احنا الحمد لله يا ربي معنا التغذية اللي يوصيوا بها في العالم الكل احنا متوفرة عنا في بلادنا وخاصة في الفاقس كيف النشاط اهو ما شاء الله اليوم فوت جمعة ونشوفوا المتقاعدين موجودين لهنا وحريصين واللي ممكن يسمعوا فينا ما يعرفوش اللي كل واحد راه شاد السيل وورقة وعندهم مدخلات وقاعدين
4: عنده يعني وسعبالك اليوم في المحطة ماذا بيا اللي خذها من الكل معنا تبارك الله العدد كبير
5: وهذه النشاط الذهني كيف والنشاط الحركي المنظمات الصحية الكل تحكي عليه وتحكي أنه النشاط الحركي والذهني يزيد في القدرات الوظيفية عند كبار السن. ونرجو هوني نحكي كما قلنا راه مش الفايدة العمر، العمر والأغياب الأمراض راه ما يكفيش يجم يكون كبير وما عندوش أمراض، لكن كما قلت أنت في الدار وما يتحركش وما هوش نشط. وتوى المنظمة العالمية للصحة خليت العشر سنين هذوما 2020-2030 عملت عقد الصحة للمسنين اللي هو مش لازم فقط غياب الأمراض كهو، ما لازم تكون الوظائف التنفيذية متاع الشخص الكبير تكون يحافظ على استقلاليته، يحافظ على الوظائف متاعه، يحافظ على الحاجات المهمة في حياته اللي يشوفها هو مهمة في
6: المؤتمر الجاي في 16-17-18 في الحمامات.
5: المؤتمر الجاي كيف كيف إن شاء الله مش يكون في الحمامات 16-17-18 ثلاثة أيام، مش يكون يحكي على برشة حاجات تهم صحة القاعدين، مش يكون عندنا ضيوف من برا من خارج تونس، مش يكون عندنا ضيوف من تونس، كفاءات تونسية مش كانشي في القطاع الصحي. المرة هذه مش حكيوا على القطاع الاقتصادي وكيفاش نجمو ندمجوا المتقاعد في الحياة اليومية، كيفاش نوفروا له بيئة مناسبة انه يمارس نشاطات اللي يحب عليها في وسط في الحياة اليومية متاعه، مش كانش يقعد في الدار كهورة وعنده دور خارج المنزل. فيه مش نحكيه على الامراض الاولى في تونس هي امراض القلب والشرايين، شو يكونوا معنا اطباء من تونس وخارج تونس. كيف كيف مش نحكيه على امراض السرطان، مش نحكيه على امراض الزهايمر اللي خاصة الوقاية متاع الامراض متاع الزهايمر، مش نحكيه على التغذية ووقاية من الامراض هذية، مش نحكيه على الأدوية زادة كيف كيف، خاطر برشا المتقاعد وقال المسن دائما فما برشا دويات ودويات هذوما تتخلط مع بعضها، وكيفاش ناخذ هذا وقتاش ناخذه وكيفاش العناية بالأدوية هذية وكيفاش نضبطوها بالباهي، هذه عن طريق كيف كيف الأطباء، أطباء الشيخوخة والأطباء الأخرين. مش يكون فما ورشات كيف كيف، مش يكون فما ديما
6: تشكون انت غادي معهم
5: ان شاء الله باذن الله.
6: ان شاء الله نحب نستغل الفرصه بشفيفه هكا اللي يطلب الكلمه ناخذوه معنا بسرعه. ونقدم تحيه لشعب عزيز دربيل، مدام نجيبه دربيل زميلتنا زاده زملائنا بسنين، تحيه لهم وان شاء الله بطول العمر. يطلب الكلمه هو من رابطه الاجيال اما صرع شنو. صباح الخير.
7: الصحيه محمد الزريبي.
6: اهلا سي محمد،
7: تفضل. نشط في فرع رابطه الاجيال الصحيه، مناصب في الميدان الاجتماعي، يعني في مع خاصة في
6: نحاولوا بسرعة باش ناخذ
1: يعني كل واحد كلمة.
7: أنا المسنين راني نصنفهم المسنين ثم الأسوياء، يعني في صحة جيدة وربي يكمل عليهم، لكن ثم المسنين مصابين بأمراض مزمنة، ثم المسنين عندهم إعاقة، ثم المتقاعدين، هم المتقاعدين يختلفوا، ثم المتقاعدين اللي عنده جراية وثم اللي ما عندوش جراية، وهذوما الأصناف الكلهم كل واحد عنده حاجيات وعنده مشاكل وخصوصيات ولازم ناخذوها بعين الاعتبار لضمان الحياة الكريمة. يعني فهمت أنا كيف نشوف هنا نلقى يعني عند مشاكل صحية والبدنية، والدكتورة تو كانت تحكي عليهم، كذلك عند مشاكل نفسية والمعرفية وقدرات اللي احنا ممكن ما عطيناهمش قيمه.
6: يعني شو عملتوا لهم في الرابطه؟
7: احنا وصلنا حتى نجيبوا لهم الكوش اللي راقدين، وعندنا السرير وعندنا الكرسي المتحرك واللي يتحول من عائله لعائله، فهمت؟ هذا باش نعينوهم على الحركه وعلى انه يكون اجتماعيا في وسط العائله نتاعو، ماذا بينا يعني هالدور العزل والكل شيء اللي موجوده في بعض البلدان وموجوده حتى في تونس، فهمت؟
6: هي ضروري مغلقه،
7: هي مغلقه، لكن انا اللي نعرف دار عزل موجود في طريق العين، وحده العيش تبع الشؤون الاجتماعيه فيها عزل معاقين، معاقين نساء ورجال مقيمين فيها، يعني فهمت؟ ويعيشوا في ظروف طيبه تحت اطار معتني بهم.
1: بارك الله فيهم، بارك الله فيهم.
7: الاحتياجات الخصوصية في بعض الأحيان يعني هو يزم الكوش ويزم يكون يدوش له ويكون يقوم بالحاجات هذوما. التحديات المالية والاقتصادية هو الجانب الكبير. أنت تصور مسن ما هوش متقاعد أو متقاعد لكن ما عندوش جراية، خدم في الميدان الحر، فهمت؟ عنده كراء، عنده أدوية، عنده شكون يتلها به، شرجة كبيرة واللي بتلقاهم في وضعية صعبة. احنا كجمعية والجمعيات الكليكة يجب أن نمدوا لهم يد المساعدة،
1: نعم،
7: ونحاولوا نحققوا لهم الحياة الكريمة.
1: أريم نمشي لبقية الضيوف لأنه الوقت يزر،
6: يطلب الكلمة هات نصبح عليها هذه المزيدة اللي لسه بالرأس يكتبر الرأس
5: عايز ايه؟ ايه حتى نجيك بالرأس على خاطر اكتبر
6: عرفتك حتى نتعرف عليك
8: اي بس ما تري جيت معكم عمي كان ذكر في فندق الحبيبي
9: مازلت البركه كان نقول الوجيه هذه مش غريبه علينا
8: ايوه
9: عايشه تنشط في الرابطه
8: اي ننشط هنا في الرابطه ومعناتها نحاول باش نستقطب اكثر عدد معناتها معانا على خاطر زي ما هي حتى التسميه نتاعنا عجز متقاعد معناها
9: التسميه ما عجبتكش
8: التسميه اصلا معناتها تدل على العجز واللي كان باش تقعد قاعد وفي تحكينا واحد
9: بصف عليكم
8: ماذا بيا الناس الكل اي خاصه السيدات تخرج من الشغل معناتها تولي في معناتها مرتبطه
9: بالدار
8: ودار ومعناتها ساعات نقول لهم يا اخي العسكر قداش يتعس من مره تخدموا وتدعوا بالصغار وترجعوا مع اولاد الصغار
9: لماميه
8: اي معناتها فريمون ماذا بيا الناس كلها تنشط باش معناتها تحافظ على صحتها على صحتها النفسيه تعمل شويه رياضه تشارك في الجمعيات معناتها كما نقولوا تنشط من تعمل موسيقى تعمل حاجات اللي تحسها ترجعها للشباب
9: برافو برافو يعطيك الصحه شكون
8: من عزله وهي تستنى في قبر ربي
9: كليمه اي صباح الخير مش عارفه عليك واعطينا كليمه
10: يمان شقرون قعدوا هنا في الجامع
9: اعطينا كليمه للمسنين
10: مسنين انا ظالم نقول من الانسان قد ما يكبر ما يحاول باش ما يكونش مسن يكون ديما ناشط ديما ما يمارس حاجات ويعمل حركيه المسن وقت تقول مسن معناتها مسن كانوا يولي يشد عزله ويشد دار
9: وانا قلت لك عاد الفكره تبدلت ملي احنا صغار المسن حاجه وتو المسنين تبارك الله عليهم حاجه اخرى برشا حيويه ونشاط وصباح الخير
11: مرحبا
9: تعرف عليك
11: فيصل بوغريو كاتب عام لجمعية تربية الأجيال فرع الشعية
9: مرحبا بك
11: في سياق الاحتفال هذا اليوم يوم
9: عندكم اكتوبر روزة
11: اي اكتوبر روزة شاء الله في
9: سي منير حاب احكي عليه سي منير بن مسعود رئيس الفرع هذايا بالشحية اي سي منير بسرعة
11: ليس بعيد على البرنامج نتاعكم هذايا عندنا الاحتفال باكتوبر الوردي يوم 11 اكتوبر
9: لحد الجاي
11: 11 اكتوبر في بلديه الشعيه واحنا احنا راهو مش اول عام هذايا تو الخامس سنه التوالي والثالث عام مع شريكنا وهي بلديه الشعيه وثاني عام موجات ايجابيه عندنا برنامج ثري هو تقصي 9 تاع الصباح تخصي السكري وضغط الدم عندنا رياضه المشي 9:30 عندنا في العشرة تخصي مرض الثدي وانطلاق ورشاد تنشيط نشاط المركب الياسمين وجمعية اللمة الشخصية عندنا مداخلة مدام لم يسلمي على سرطان الثدي و12 عندنا الاختتام
9: شكرا لك سعد العزيز زميلنا سعد العزيز دربيل سعيدة برشا لك اليوم معنا على موجات إذاعة الشيخ زميلنا التقني للعزيز القدير سعد العزيز إن شاء الله بطول عمرك
12: ربي يفضلك السلام عليكم مرحبا بكم عبد العزيز دربال خدمت 40 سنة
9: ما شاء الله
12: من في
9: ذكرت الإذاعة هذه
12: إذاعة السقف
1: نعم
12: والآن والحمد لله ما زلت متقاعد ما زلت بالصحة لاباس
1: الحمد لله
12: صار ديما ديما ديما نعيش في الواحد
9: نعم علي تسمع فينا
1: أي ونتابع ونحييهم واحد واحد
12: أي سعد الله فيك
1: سعد سعد العزيز الباهي هذاك هذاك الباهي هذاك
12: عايشك ربي حتنسي
1: عايش.
12: بدبه عايش من أصحابنا ومن
9: سوف نساج اللي تحب توصلوا للناس تسمع فينا تعب العزيز
12: نعم أنا أقول لهم إذا كان يحب يشاركوا معنا هنية في الجمعية ولا في الجمعية اللي يوجد في الأسبوع مغاديكا نكون ممنونين مسرورين مرحبا بهم في كل وقت لخيا لكلك كملوا بعضنا إن شاء الله
9: إن شاء الله شكرا لك تعب العزيز وإن شاء الله عليك بحنور
13: بخير مدام سلامي أنا ناشطة في المجتمع المدني أبقيتي معلمة في التربية المختصة عديت مسيرة سمحة سياسيا واجتماعيا ومن عام 2013 كرموني هنا وانطلقت معاهم وحتى وصلت وانتخبوني كاتبة عامة فرع المدينة أنا نحب نحكي شوية عن المسن
9: ما أدري شوية معناها نتاع
13: دقيقة أنا باختصار باختصار أنا نحب وضع القانون المساعد للحياة معناها للمسن راهو أسوان مشطة أنا نقبض 1.5 مليون جيني مرة 1.5 مليون باش نعمل أنا دوية منين
9: باش تقوم بيك
13: معناها باش تقوم بيا بيا
14: انا صغاري في الغربه وما عنديش يكون يكون بيديني مرض
15: عون احاطه اجتماعيه.
14: ما شنو ما لازم قوانين صارمه على خاطر الاسوان مش قطه يطلبوا ويدرسوا ويلقوا. الثانيه النشاط الحركي يا سيدي البنيه التحتيه تحولنا باش نمشيو نشاط حركي حركيه. انا هنا في الزنقه نتاعي ثلاثه اربع حفرات نمشي نتكب على وجهي نشد فرش ونقعد. انا ننصح الرضا بالحياه وكل فتره من العمر عندها سعادتها.
15: اكيد
1: الحمد لله الحمد لله.
15: وسلام وزميلتنا العزيزه القديره سيده نجيبه دربير.
16: اهلا وسهلا.
15: انا مش نقول لك باختصار خاطر نعرف تبارك الله بدل نجيبه كي تشد الميكرو تو نكمل الغدوه.
16: انا نحييكم تحيه لاسره اذاعه الساقط والاسره البرنامج. تحية الزميلة علي ولكنتي يا ريم وشكرا لكم على المواكبة وعلى الحضور. وهي راهي رابطة أجيال راهي مش تهتم كان بالمسنين راهو حتى الأجيال الصغيرة معناتها تجينا الولي ولا المسن ساعات معه ولده ومعه حفيده وقدمون الأنشطة اللي تهمهم. ونثمن كل ما قالته الأستاذة القاضية المتقاعدة في الزكعيش من أنشطة الجمعية وديما الأبواب بكل الفروع الشحية والمدينة وكل مفتوحين لكل من يريد الانخراط ونشاطات المتنوعة.
15: نعم طبيعي. نعم الله يجزيك يا عمرك سيدة نجيبة
16: ورحلات
15: وكل نكملوا المجموعة. اي به تحية لك ناخذ اسمك اهو
17: حسون الفوزي. بون فرصة باش نقول انه في صفاقس على الأقل المتقاعدين يعتبروا شريحة منبوذة اللي خرج التقاعد يشطب عليه
15: لطف عليك الرابطة هذه الرابطة اللي احنا باش نحي الصورة هذه اجمالا تقول هكايا.
17: لا نقول هكايا لكن نزيد حاجة كما ذكرت الدكتورة توا المسن في تونس مسن عموريا مسن اما مجتمعيا وحركيا معنا اكثر من شباب ويزم
15: صحيح
18: مقر الاذاعه وكرمني
1: ربي يبارك فيك يا سيدي ربي يبارك
18: وانا ممنون باش اليوم في وسط اخواتي وخاصه الاخت نجيبه دربار الاخ عبد العزيز دربار والقيان رجعت لي الذاكره للعمل الجمعيتي ان شاء الله لكن الظروف الحياتيه ما نقدرش نسمح لكم العائله نتاعي الزايمر ربي يفرج عليها
15: لطف عليك
18: تمشي ما نقدرش وديما ديما باتصال بالعمل الجمعيات عندي جمعية المتقاعدين في
1: سبع دائر
18: شعبان والأخت مصر يوميا مع العمل الجمعيات.
15: الله يبارك في عمرك ونختم بالنساء بسرعة كل حد صوتها.
19: سلام عليكم عسلامتي عليك.
1: مرحبا بيك.
19: اسمك يعيشك الليلة بن عمر.
15: مرحبا بيك.
19: أنا مسؤولة على الفريق هذا أنا اللي معت مدرسة
15: حياتي
19: وين اللي جماعة
15: إدارية
19: فدوم
15: خص على التقاعد.
19: لا مثل
15: ربي معاك ان شاء الله. واخيرا
19: قسامه بدام نجات حشيشه مخرطه في الجمعيه.
15: الله يبارك في عمرك
19: يعيشك
15: الكلمه اللي باش نخدموا بها توا.
19: ربي تكثر فيها الجمعيه خاطر عملت لنا عده انشطه وان شاء الله ان شاء الله بالسعد
15: ان شاء الله بالسعد وان شاء الله بطول العمر وبالصحه. اي متعكم ربي الكل بالصحه. هذه محطتنا اليوم يا عدي
1: يا ريم احسن يا ريم
15: تأجير مع الشكر طبعا لمحمد البكري على مستوى النقل. هو في الانتظار ونحب ناخذ كلمه اللي صور سي شكيب الجموسي. سي شكيب بارك الله فيك. خلي الصوره هكايا شكون ياخذ عليه يصور لنا شويه سي شكيب لانه هو معنا تو في المباشر هكا. يا سي شكيب
20: عسامة شهرت عليك
1: سي شكيب المجتهد.
20: ايه يعيشك بارك الله.
21: والله مجتهد هو اللي يصور لكم كل شيء.
20: ان شاء الله عجبك التصوير وكذا.
1: محلى.
21: شكيتكم تكنيكيتين.
20: في جمعية ربيعة الأجيال نحب نلخص النشاط نتاعها هو يتكون في نشاط ثقافي رياضي اجتماعي وصحي.
1: نعم.
20: هذا هو النشاط نتاعنا.
1: نعم.
20: ونقوم احنا بدورات ديما مثلا في نمشي ونخرج حتى البرة نعملوا ايام صحيه ونعملوا ايام توعويه.
1: نعم.
21: شكرا لك علي ظهري طولنا شويه في
1: مسالش اما احنا بلغنا رساله يا ريم
21: باش ناخذ بخاطر الناس الكل موجودين لنا
1: يا ريم
21: مجددا الدكتوره اشراف والمشرفين كل مشرفين على رياضه الاجيال بالشخص الى لقاء بعد
1: قليل. شكرا. الرساله اللي قدمناها يا سمير وسمير انتبه برشا مع الكبار قال لي تبارك الله عليهم انه ما ثمش يعني سن معينه تقول لك ما تنشطش هاي ربيعة الاجيال مشي ينشطوا فيها. هذا اللي حبينا نقوله انه ثم ناس كبار وتجاوزوا 60 و70 و80 و90 و100 ويمشوا ينشطوا وما كلتهمش القهاوي ولا القعده في الفيراندا ولا حاجه. الانسان طول ما هو حي ينفع الاخرين. للاباء وللامهات غنيوه عمرها تقريبا 60 سنه تقريبا 60 سنة أو أزيد شوية وقعدت حية في قلوبنا الكل.

0: سنتين النجاح بالحق. تبارك الله عليك، كل التقدير من إذاعة صفاقس ومستمعيها.
1: حبيناها الساعة الأولى تكون لأبائنا وأمهاتنا، ربي يبارك فيهم إن شاء الله، وتتلقوا على باج الإذاعة بيبليكاسيون خاصة بأكبر أم وأكبر بو في صفاقس الجمعة هذية والجمعة الجاية، يعني الخميس هذية والخميس الجاي، وتلقاو ثلاثة صور ربي يبارك فيهم، ناس تجاوزوا المية ولكن حافظوا على الصحة وينشطوا، يعني ينشطوا شو معناتها، معناتها ما استطاعوا لذلك السبيل، أما المهم منورين ديارهم ومنورين عائلتهم ويمشيوا ويجيوا شوية ويساهموا في حياة العائلة، وثم اللي يخرج من الدار وثم اللي يمشي للقهوة

0: تستوعب كل الناس اللي تقاعدوا ويحبوا ينشطوا بشكل يومي وراهم ينشطوا وفيها حياة وفيها صحة وفيها خير وفيها محبة وفيها علاقات أخرى. إيش بيه كنت مهندس ولا معلم ولا تخدم في معمل ولا امشي فيد غيرك ومازلت نجم تفيد غيرك. نمشي للسخيرة. منير المرداسي جمعية أمان معانا في بعض الدقائق، ربي يبارك فيه، توا مش نشوفهم على الباج ويحكي لنا على النادي وعلى التجربة النموذجية واللي مش عادية، أنا نعتبرها مش عادية. سيدي منير مرحبا بك.
1: يعني مرحبا بك ومرحبا بمستمعي ومتابعي إذاعة صفاقس.
0: ربي يفضلك إن شاء الله. النادي هذا تابع للجمعية، هات نعرفوا شوي بالجمعية.
1: جمعية الأمان لرعاية المعوقين والأيتام والمسنين وفاقدي السند بالصغيرة، هي جمعية من 2011 هي تنشط. عندنا فريق منتقل اللي يمشي للمسن في داره، رغم أن من 2024 حبست الاتفاقية مع وزارة المرأة بما أن العقود الهشة مش يشوفونا كيفاش نجموا نواصلوا باش نعملوا الشراكة مع وزارة المرأة في رعاية المسنين داخل الأسرة بتاعهم.
0: هذا
1: فريق بتنقل فيه معين حياة امرأة ولا معين حياة زاد راجل. الحق فريق هذا دخل البهجة ودخل الطمأنينة والصحة لمسنينا وأبائنا في وأمهاتنا في المناطق الريفية من معتمدين الصغيرة، ومشكورين لقيان اللي هما طويكا قاعدين يخدموا مجانا، فهمني؟ هما في حاجة هذوما للكوش ومعضلة الكوش، وشفت انت سعلي الدسم المرة نجبدوه الموضوع، انتم الحق تتابعوا في هالبرنامج هذا، لان طلبنا حتى من الاشراف بشي يعاونونا على الاقل حتى بسعر تفاضلي، خاطر تو تنجم الوزارة كي تتدخل لدى الشركات من غير ما نذكر شنو الشركات بتاع الكوش اللي هي الحفاظات، ماذا بينا يشوفوا كيفاش ناخذوا منهم حتى بسعر تفاضلي ونتعاون الناس الكل
0: به النادي كل نهار سبت من 9 حتى
1: حتى نص النهار موجود هنا. وهو راهو النادي مش احنا ما تعرف ان النادي زاد مفتوح لاي انسان متقاعد ولا انسان ينجم عنده فكره ولا عنده تجربه ولا عنده ينجم يعاون الاشخاص هذيا حتى يدخل لهم حتى يدخل لهم بحاجه هكا اللي تفرحهم. الحق مشكورين الناس الكل قاعدين يتفاعلوا معنا في لخيام في المعتمدية، كذلك ثم زاد أطباء مختصين في صفاقس نبعثوا لهم مجانا. عنا وصلنا الإسناء حتى لحد الآن فوق 30 عيادة، يعني فوق 30
0: الحمد لله الحمد لله
1: ومسنم في صفاقس وعاونوهم مجانا.
0: شنو يعملوا في النادي؟ خليني على التوصي منير، لانه احنا غايتنا نعرفوا بالنادي شنو اللي فيه النادي. وجاو المسنين به قداش من واحد يجيكم نهار سبت تقريبا؟
1: هو ثم 15 مسن
0: به حلو يجي،
1: هو مرات ينقروا مرات يزيدوا،
0: اي اعمارهم بين وبين اعمار بين الاعمار بين وبين
1: الاعمار من 70 حتى 85 هكاك.
0: باهي باهي، ربي يبارك فيهم وربي يشد مصحة الابدان يا رب. شنو اللي يلقوا في النادي؟ شنو اللي يلقوا في النادي؟
1: النادي اول ما نحكيوا على مشاكلهم الخاصه، هو في حاجه طويقه خاصه التدخل الصحي، والا عنده اشكال في مع وحده النهوض الاجتماعي، عنده خيان زاد من متعاونين معانا كل واحد شنية، وبعد هذا يتخلل شوية كثقافة عامة. الحق عنا إمام وثم شوية ترفيه زادا يجو وخيان زادا شوية نكت شوية ما مثال شنو صار لك
0: باهي باهي باهي باهي ولا باهي.
1: النادي هذايا قاعد يحل ببرشة مشاكل، هو ديما نقوله ثم نقاص لكن نحاول أكثر ما يمكن على قدر المستطاع. راس عادي ممكن نطلب شوية الطفولة في المسنين.
0: اي اي يا سي منير
1: نعرفك حتى
0: يا سي منير
1: احنا الجمعية

0: اعطاك فوق 250 محبس.
1: تبارك الله تبارك الله تبارك الله. سيدي منير بحذكش شكون مثلا، بحذكش شكون من الاباء؟
0: موجود
1: ترى انا نسلم عليهم على الاقل واحد واحد. السيد اللي يصور كل وجه الكاميرا
0: عايز
2: تفضل. صباح الخير عليك انت وكل المستمعين اللي ذا تصفق.
1: مرحبا بيك، انستنا برشا، ربي يفضلك.
2: الله يبارك فيك.
1: خليني نشوف وجهك عاد، السيد اللي يصور كله يصورك.
2: انا نشوف فيك.
1: تو تجي كل نهار سبت يا بابا؟
2: كل نهار سبت. انا اولا نصح عضو في النادي هذا،
1: هيا به
2: ثم مشرف.
1: اني نشوف فيك محلاك، اني نشوف فيك
2: ناشط،
1: أنا.
2: ناشط في الجمعية
0: ومشرف على النادي النهائي،
1: هيا به نجيب حذاك كمان نهار السبت ولا لا؟
2: مرحبا بك، كانك مشن
1: باي باي. ربي يخليك ان شاء الله، ربي يطول عمرنا في الخير يا رب. ربي هيا المسنين شنو كلمه منك باش يقعدوا ديما ناشطين؟ هذه غايه حصتنا اليوم، يعني شنو نعملوا باش نقعدوا ديما بصحه جيده وناشطين؟ نحب كلمه منك انت.
0: لا لا فن عايز كلمه نحب نشوفها.
2: يعني نصيحة ولا كلمة؟
1: اي باش يقعد ديما ناشط وديما يتحرك وديما يمشي وديما.
2: اسمع، كان يقري فينا استاذ في السيونس
1: اي
2: بكري
1: اي مالا تو
2: ايش يقول لنا؟ يقول لنا نقول هذا الفرنسية
1: اي
2: باهي
1: اي
2: يقول ايفيتي لفيتير انسانيون تونيزيان
1: اي
2: éviter le tremblant, ne mangez pas la chair de mouton surtout au printemps,
1: hey.
2: Mangez trop de salade, pratiquez du sport et on se verra après 40 ans.
1: Hey, bah.
2: Il est quel fouillet
1: le sport ou le mec, la simha.
2: وي اذا كان تم بناء الجسم بطريقه جيده قبل 40 سنه
1: يعني. يبقى الانسان في صحه جيده
2: بعدين في صحتك تقعد جيد.
1: انا وجهك وجه الخير انت، انا وجهك وجه الخير.
2: اسمع اللي عانيت هنا معناه في في في ريفنا هنا والله لعنه واحد. طب انا اسمعني، ما هي ظروف الكونديسيون هم اللي يصلوا النسان ويكونوا؟
1: ربي يخليك ويطول عمرك يا رب.
2: عايشك
1: يا رب. شكون اللي بحذاك ترى بالله خلينا نسلموا عليهم شويه على الاقل.
2: تفضل.
3: السلام عليكم.
1: مرحبا بيك.
3: السلام عليكم.
1: ربي يفضلك.
3: وبيك اكثر اخوي.
1: شكون معايا؟
3: عايشك ويرحم والديك.
1: يا بابا اسمك الكريم شنو؟
3: معك مصطفى.
1: سيدي مصطفى.
3: اسمي مصطفى.
1: ربي يخليك ويطول عمرك.
3: سيدك الله.
1: تمشي وتجي والصحة لباس. لباس الصحة.
3: الحمد لله.
1: الحمد لله.
3: والله الحمد لله هكاك.
1: هكاك.
3: مية مية.
1: الحمد لله. ربي يبارك فيك، حبينا نسلم عليك. سيدي منير إذا كان ثم المهم احنا بلغنا يعني رسالة أنه امشي وانشتوا. راهو ثم نادي يستقبلكم كل نهار خميس. والسيد اللي يصور خلي يرجع بيا لسي منير ولا الأباء الأخرين لأنه قاعد مركز على صورة واحدة. أي.
4: سيدي علي مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
4: مرحبا بك سيدي علي.
1: شكون معايا سيدي؟
4: مبارك لاباس عليك.
1: عايشك، شكون معايا؟
4: محمد الثوير.
1: يا ربي يطول عمرك ويخليك.
4: محمد الثوير، محمد الثوير.
1: ربي يخليك.
4: يبارك لك ويسك يسرك.
1: شكون تخدم يا عم محمد؟
4: 71 عام العمر.
1: هي حد 71
4: كنت شوفر في كاميون.
1: 71 يتكلموا بهم الناس يا رسول الله.
4: يا سيدي علي. منهم 51، منهم 25 عام دياليز. اصبح دياليز دارت.
1: ربي يطول عمرك.
4: 25 عام في الدم.
1: ربي يطول عمرك. ربي يشدك بصحة
4: الله. ربي يبارك عليك سيدي علي.
1: ربي يبارك لك.
4: شكرا. يا سيدي علي.
1: اي.
4: العم. بالله وصايا وسلام، سلام وصل سي المهدي قاسم يستر حالك.
1: اي والله كان بحذايته والله. ربي يبارك لك. شكون مازال ما سماش اسمه؟ شكون مازال ما سماش اسمه؟
0: ايه اسمك انت ولا نحول
5: هالو.
1: مرحبا بك، يعيشك ربي يفضل. شو اسم حضرتك؟
5: خديجة برابر.
1: ربي يطول عمرك ويخليك ان شاء الله.
5: خديجة
1: ربي يطول عمرك.
5: عايشك اخوي، نزرع الشهرية لحول الشهرية وني ما عندي حد شيء.
1: عليه ليه ها؟
5: هاي
1: هذه تو نشوفوها مع حنان الحشيشة غدوة.
5: ياسر وما
1: عندي به به به غدوة نشوفوها مع حنان. وعد يعني وعد الرجال. شكرا لكم. يفضلك يا سيدي منير على هالنافذة اللي حليناها على الصخيرة. قلنا انه ثم ناس تخدم. شكرا يا سيدي منير، ربي يفضلكم الكل. شكرا. هم يحبوا مصرين على الشاب عماد سمير، حق لهم الرغبة هذه.

0: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا المواضيع الإخبارية. تنخفض درجات الحرارة بداية من الغد، وبخصوص التوقعات الجوية لبقية النهار اليوم يكون الوضع الجوي ملائما لنزول أمطار بداية من الليلة، وتكون مؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية، أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال الغربي، ثم تشمل غدا بقية مناطق الشمال وجهات الوسط ومحليا الجنوب، وتكون غزيرة خاصة بولايات القيروان وسيدي بوزيد وزقوان وسليانة وجهة الساحل. ينطلق اليوم بصفقة المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ ليتواصل 11 من أكتوبر الحالي بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة يمثلون الولايات 24 في إطار دعم مشاركة الشباب وتعزيز حضورهم في القضايا المناخية والبيئية. أعلنت بلدية صفاقس أنه سيتم بداية من اليوم توقيع استلام سيارات كهربائية بموجب اتفاقية شراكة بين البلدية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ضمن البرنامج الوطني لدعم التنقل الكهربائي. انعقدت أمس جلسة عمل بمقر الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس خصصت لتقييم تطور الخدمات الصحية بالمستشفى الجهوي بقرقنة ومتابعة الاستعدادات المتعلقة بتركيز وتشغيل التجهيزات الطبية الجديدة. وتم على إثرها التأكيد على ضرورة التسريع في دمج وتشغيل التجهيزات الجديدة التي تم تدعيم المستشفى بها بدعم من سلطة الإشراف، بما يعزز قدراته التشخيصية ويقرب الخدمات الصحية الاختصاصية من متساكني الجزيرة. في العالم، حطت اليوم في إيران أول طائرة تجارية تابعة لشركة طيران أجنبية منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط حسب وسائل إعلام رسمية، بعدما منحت الولايات المتحدة الناقل الوطني العراقي عفا من العقوبات لتسيير رحلات إلى طهران. أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم أن على سيول ستستدعي سفيرها لدى أوكرانيا، وعبرت الوزارة في بلاغ لها عن أمل الحكومة في حل الخلافات الحالية بين البلدين واستمرار المفاوضات مع كييف. ختم هذا المعرض الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة ديمة عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

الله أكبر، انتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذنه وسيلة بنت المرحوم المكي بن جماعة، حرم المرحوم عبد القادر شقرون، والدة رضا، هشام، فتحي، فهمي، فتحية ومهيبة. تقبل تعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع السلام، طريق جرمدا، مركز الشعبوني، كيلومتر 2.5. وانتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذنه نور الدين غربال، زوج فاطمة غربال، والد أشرف، بدر ودنيا. تقبل التعازي إثر صلاة الظهر بجامع بن حليمة، طريق العين، كيلومتر 6. وانتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذنه زهرة بنت قاسم شقرون، شوهرت سنية، حرم المرحوم عبد القادر بن الجيلاني القسمتيني، والدة محمد، مبروك، صبيحة، روضة ومريم. تقبل تعازي اليوم إثر صلاة الظهر بالجمع الكبير بمركز بعصيدة، طريق تونس، كيلومتر 3.5. إن لله وإنا إليه راجعون.

0: 11 وربع كنا في رابطة الأجيال، برشة تليفونات الحقيقة تجاوبوا معاه فقرة تريم بوعسيدة، المحطة الخارجية يسلوا على رابطة الأجيال في بداية طريق جرمدا، امشيوا وانشطوا، ثم أنشطة وثم ندوات تحسيسية وثم أطباء وثم مساعدين نفسيين وثم رعاية ما فيها بس، والله سبعتين ثلاثة في النهار ولا نهار بعد النهار يلقى ودي ينشط. أيضا مشينا للصخيرة وقدمنا فكرة جيدة على 15 ولا 16 مسن يتجمعوا كل نهار السبت في نادي نهاري مسمينه النادي النهاري، نادي يضم كبار السن في معتمدية الصخيرة، تكون به جمعية أمانة. توا مش عادي نمشي لحاجة مش عادية، ربما عادية عند اللي يمارسوا فيها ولكن عند الناس وإحنا ما نعرفوهاش، ما نعرفوش أنه ثم جمعية، جمعية صيادين. نعرفوا أنه علاش إحنا اخترنا، لأنه مدة نهارين ولا ثلاثة وقع افتتاح موسم الصيد الجديد، صيد البري البحري، نعرفوا يجيب لنا الحوت وناس تصطاد والأسواق معبيه، والبري وين وين بالضبط يصطادوا، وشكون هو الصياد واللي نجم يكون صياد؟ سي جلال المزي هو رئيس الجمعية معانا توا. مرحبا بك سيدي جلال، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا وشكرا سيدي على الفرصة اللي باش تتحولنا باش النجم نعرف برشا حاجات.
0: نورتنا اليوم، نورتنا،
1: عايشك، شكرا يا سيدي.
0: قداش عندك صياد وانت رئيس جمعية الصيادين؟
1: والله عندي منخرطين واللي خلصوا ببري في دور 500-550 حسب كل عام وحسابه.
0: احنا نحكوا على ولاية صفاقس راهو،
1: نحكيو على ولاية صفاقس،
0: يعني فيها 550 صياد
1: اللي قاعدين منخرطين بالجمعيات.
0: اي بطبيعة
1: الحال، اما اللي عندهم رخص وهما يمكن يدوروا في 1200 صياد ولا اكثر شويه.
0: ينجموا يمشيوا استادو من غير ما ينخرطوا في الجمعي؟
1: لا ما ينجموش، لا هذوكم تلقاهم ما هماش قاعدين يصطادوا.
0: فهمت.
1: يا ما رخص مجان ما يستعملوش فيهم،
0: والا
1: يا ما اما اللي ما ينجم يمشي يصطاد كان واحد بوراقه ويبدا مخلص الجمعيه ومخلص الغابات ومخلص وما مادي عن البحث الامني ومشى للولايه وطبع الكرني بتاعه، بروسيدور كبيره
0: به
1: بروسيدور كبيره
0: به. يعني نقولوا مثلا حكايه 1100 صياد في ولايه صفاقس معتمديتها بطبيعه الحال، ثم نصفهم او ازيد شويه 550-600 منضوين تحت الجمعيه،
1: تحت الجمعيه ويبراتيك لاشاس، يعني قاعدين يقوموا بعمليه المصيد.
0: نوضحوا حاجه، انه ماهوش ما عندوش عضو، ما عندوش العضويه في الجمعيه ما ينجمش يصطاد.
1: لا مش عضويه، يكون مشترك بالجمعيه، اما الاعضاء الجمعيه هم 10.
0: اي نعرف نعرف، يعني ماهوش ما واخذش الاشتراك في الجمعيه.
1: علاش تعرف علاش؟ خاطر الاشتراك نتاع الجمعيه هو بخلاف اللي فيه الاشتراك يكونه مشترك.
0: أي.
1: هو فيه لاسيورانس،
0: اي
1: لاسيورانس نتاع
0: سيغورت
1: عمليه القنص هذيك واللي تحميه وتحمي المقرونة بتاعه وتحمي الناس اللي هو بشيخ الجمعان.
0: يظهر لي مهندس الصوت هذا مغروم بالصيد سي سمير تغتق، قال لك بقداش الانخراط في الجمعية؟
1: 60 دينار
0: في السنة.
1: في السنة
0: في السنة به. سمحني خليني نسألك انا خاطر انا نحمل اسئلة الناس. في ولاية صفاقس من جبنيانة للصخيرة بركلة ولاية كبيرة وواسعة، وين مناطق الصيد؟
1: والله مناطق الصيد في كل بقعة جبليانة فيها، صخيرة فيها، بير علي فيها، عقارب فيها، كل بقعة كل مكان وكل معتمدية ثم أماكن مغلقة.
0: أيوة.
1: أماكن مفتوحة،
0: هذا هو
1: احنا خريطة صفاقس كلها.
0: أي.
1: وكل عام نخرجوا الخريطة.
0: أيوة.
1: وحسب ما يخرج بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية فيما يخص ونخرجوا زادة في دليل الصياد كل عام.
0: أي.
1: نخرجوا أمام المناطق اللي معمولين بالأحمر اللي هم ممنوع فيهم المصيد،
0: هذا هو،
1: واللي هم ما هماش معمولين بالأحمر يتنجم لعبات تصطاد فيهم.
0: هذا هو، يعني مش معناتها هز كرهبتك ولا تجمعوا مع بعضكم والمقارن ونمشوا نصطاد في أي بلاصة.
1: لا لا لا، ثم دليل صياد، وسموا الدليل صياد هذايا فيه القرار نتاع فتح الموسم الصيد.
0: أيوة.
1: يخرجوا فيه في كل ولايه في الجمهوريه في كل ولايه مش كان ولايه فاقس برك، في كل ولايه يخرجوا امام المناطق نحط المغلقه على المصيد.
0: موسم الصيد من الى من الى
1: والله موسم الصيد صديقون شنو مثلا الوقت اللي نمشيو للارنب والحجل والسمانه وكل شيء من من مثلا من 4 اكتوبر ل 6 ديسمبر.
0: 4 اكتوبر
1: 6 ديسمبر
0: اكتوبر ونوفمبر
1: الارنب، الارنب والحجل مثلا هذا المعروف عندنا
0: تو معناتها تو تو
1: اي تو هذا اللي حل يوم الاحد 4 اكتوبر اللي
0: ولمس اي
1: ويتسكر يوم 6 ديسمبر 26
0: يعني اكتوبر اكتوبر كله نوفمبر ويعني شهرين برسك شهرين معناتها
1: اي اكتوبر نوفمبر و6 ديسمبر شهرين شهرين
0: توا الارنب والحجل
1: ايام الاحد ايام الاحد والاعياد والعطل الرسميه
0: مش كل يوم
1: لا مش كل يوم لا مش كل يوم
0: ايوه
1: الاحد والايام الاحد والعطل الرسميه والاعياد معناتها يمكن يقابل يوم عيد يبدا المصيد فيه مفتوح يوم عطله كيف كيف ولا يوم ولا ايام الاحد هو
0: معناتها مثلا الايامات العاديه الاثنين والثلاث وحتى السبت لا ممنوع
1: لا ممنوع ممنوع
0: ايوه بالله يعطينا مثال تو ما اما انت تو في بيروك تو نشوفه في تصويرتك على الباج محلة تصويرتك سي جلال محلة تصويرتك يلا عندك غزرات متاع سيد انت قديش عندك تصطاد انت قديش عندك في الصيد
1: انا من الرخصه متاعي من 93
0: رحله يا سيدي يعني
1: احنا نسمى انا نسمى جديده مثلا برشا ناس عندهم رخصه قديمه برشا ورخصه ما تعرف انت كي واحد ياخذها
0: اي انا جايينها انا جايينها انا جايينها مثلا اكبر الصياده في صفاقس اللي تعرفتهم يعني ناس كبار يعني فيها 70 و80 معناتها
1: مالا موجودين تو عندنا تو عندنا او بيع الذخيره سي هادي الفندري مثلا من الناس القدم ياسر في المصيد
0: تبارك الله
1: عندنا برشا ناس راهو في صفاقس وقدم ومازالوا حتى تو رغم كبار سنهم حتى يمكن ان براتيك با لا شاس اما يمشيوا ويأطروا ويأطروا ويأطروا صغارهم ويأطروا الناس اللي هما دايرين بهم على خاطر منهم هما اللي يعني يحاولون هيك هيك النزعه هيك لونفي واللي بون براتيك دو لا شاس
0: واكل غرام زاد الغرام
1: هيك الغرام ملا هيك الغرام هذاك هيك الخرجه والقيمان الصباح بكري وراو نهار المصيد راو نهار معناتها يعطيك شحنه نتاع اسبوع كامل خدمه
0: اي صحيح
1: تعمل النهار هذاك
0: تو صفاقس فيها الارنب والحجل
1: والله شوف تو بركه كنا نحكيو في الموضوع صفاقس فيها الارنب والحجل ومن اصل الدنيا صفاقس راهي ولاده نتاع ارنب والحجل من قبل جات فترات من بعد الثوره والامور تبعثرت وتعرفوا الانزان فيلات تام ومصيد عشوائي وكل شيء والحمد لله العام هذايا والعامين التوالى ثم امطار باهيه وثم مناخ ممتاز وثم الحقيقه عمل الغابات خدمه باهيه وبالمشاركه مع الجمعيه الجهويه للصيادين ونتشاوروا برشا واحنا يد واحده والصيادين زاد هما بيدهم الغيورين على المصيد يعاونوا فينا على هذا ونرجعوا على تعرف انت المصيد العشوائي راه هو اللي يقضي على الثروه الحيوانيه اما وقت اللي يبدا عندك عام باهي يلزم تتكاتف الجهود نتاع الناس الكل ولاباس ان شاء الله سنا بار اكزومبل تو بركه كنا نحكيو يوم الاحد الفارط معدل الناس اللي خرجت تصطاد معدل ارنب ونص لكل صياد
0: احنا
1: القانون يخول لنا زوز ارنب اما معدل تو بركه كنت نحكي داير مع سيل هادي الفندقي قيدوم من قدوم تو
0: ربي يبارك فيه ان شاء الله
1: اي هو اللي اعطاني الاحصائيات بما انه هو باع
0: الذخيره
1: يجيوا العباد وتفهمنا باش نعملوا ان بتي ريسونسمون وعملنا ريسونسمون بور لو بروميير ديمانش ابري. هو توا بركة كان يكلم فيها قال لي راهو
0: كل واحد روح بارنب يعني هذا كهو
1: ارنب الى ارنب ونص في قابل فهمت ما نجمش بنص
0: اي ما هو معادلات
1: معادلات
0: وضغط لنا شويه على الوقت لان مازال في دينا تقريبا 10 دقائق او اقل. كل واحد ينجم يكون صياد او كل واحد ينجم تعطيه رخصه مثلا اللي يحب.
1: لا شوف الرخص راه عمليه ما هيش تابعه لجمعيه الصيادين. الرخص تابعه الداخليه تعرف انت الداخليه والولايه والامن ويلزم تتحاسم التحريات
0: طبعا
1: ثم برنامج دوله
0: طبعا
1: وثم معادلات وثم عدد دي مش يفوتوه ثم برشا برشا يعني اعتبارات اللي احنا ما ندخلوش فيها مذومه كجمعيه. احنا نعاونوا احنا ندزوا احنا وقت نعبروا على صوت الهواة ماذا بينا اللي هاوي واللي هو ماذا بينا ياخذ رخصه ماذا بينا
0: يجيكم يجيكم ويتصل بكم
1: يجينا يتصل بنا واحنا اللي نجموا نعملوه نعملوه نوجهوه نقولوا له كيفاش يعمل كيفاش يبدا البروسيدور فهمت. اما ما عندناش يد اللي تخول لنا ولا باش احنا اكثر من معاونه ومن اكو من نجمو نعملو شيء اخر لاخر بيد الدوله
0: به
1: الاداره العامه
0: وقت اللي انا اتصلت بيك وقت اللي اتصلت بيك اتصلت بسي سمير
1: سمير
0: سمير ربي يبارك فيه على اخلاقه الحميده وربي يفضله
1: معنا في الجمعيه كاداري
0: اداري
1: نتاع الجمعيه
0: فهمني على حاجه انه هالايامات عندكم مشكله يعني مش مشكله يعني كي ثم الصيد العابر والصيد القارئ او بالمعنى هذا نسيتها انا
1: والله اي عندنا تو الارنب والحجل هذا المصيد
0: القار
1: يعني بتاعنا بتاع بلادنا
0: بتاع بلادنا
1: اللي بلادنا يعيش هوني ويترعرع هوني ويقعد هوني ثم العابرة العابرة هو اللي جينا من الخارج كيما اليمامة العابرة وكيما شو اسمه عصفور الزيتون اللي هو الأقريب يعني الترد
0: هذاك ما تصطادوش ولا تصطادوه
1: هذا نصطادو فيه احنا اما في وقت وكيف كيف حتى هو عنده وقت وقت اللي يحل المصيد نتاعه ونصطادوه. والموضوع اللي يحكي لك عليه سي سمير هو اشكال صغير وقع توا في القرار نتاع الصيد اللي خرج توا في الرائد الرسمي وقع غلق المناطق اللي هما تغلقوا معناتها على المصيد القار اللي هي ارنب والحجله وتمادى الغلق نتاعهم للمصيد للعابر يعني تمادى كده بقعه مسكره على الارنب والحجله راهي مسكره على كل المصير بما فيهم القار والعابر والحلوف والكل مع بعضه. هذه سياسة اتخذتها إدارة العامة الغابات السنة أول مرة تعملها سنين الغاية منها الغاية هم يبدلوا يجربوا في السياسات باش نلقاو دي زيكيليبر جدد
0: التوازن.
1: لكن هو الغاية منها هم الدعالة اللي قالوا عليها إدارة العامة الغابات واللي قالوا احنا كإدارة عامة غابات راه ما عندناش الامكانيات اللازمه وما عندناش الاعوان اللازمه باش نجموا نقوموا ولقينا هذا هو الحل. الحل كي نسكروا معناتها مكان نسكروه على كل المصير باش هيك المكان هذاك ولا العماده هاكي وقت نسمع فيها كعبه كرتوش نمشيو نتجروا. اما على خاطر كيما تعرف انت وقت المصير نتاع اليمامه العابره ينجم واحد يمشي يصطاد يمامة عابرة وفي برلمان موكازيون يلقى كعبة أرنب يضربها مش في وقتها فهمت. الأرنب الأرنب ما تحلش فرد وقت هي واليمامة العابرة وهي والترد دونك هما بور ايفيتي هالمشاكل هذية توا حسب ما قالوا هما وحسب التوجه اللي خذاوه يقول لك احنا فرصة باش نمشيو في التوجه هذا. وهذا أثار غضب عديد الصيادين بالجهة وحتى بالولايات في تونس الكاملة. واحنا كجامعة وطنية خطرنا عضو في الجامعة عملنا اجتماع دنيا المهم برؤساء الجمعيات واخذينا اتفاق وباش نكاتبوا الجامعة في الموضوع هذا باش اثناء تولي فات مات كما يكون معناتها وباش نعاينوا وش باش يصير وباش نعدلوا ان شاء الله للعام الجاي ان شاء الله.
0: باهي توا من 4 اكتوبر ال 6 ديسمبر هو موسم الأرنب والحجل هكا ولا
1: آه.
0: بعد ديسمبر شنو هو مواسم أخرى؟
1: لا مثلا عندنا في المصيد الكبير
0: أي.
1: اللي هو الخنزير الوحشي
0: أه؟
1: واللي هو برشا ناس
0: يتشكوا
1: حتى يتشكوا برشا ناس يقوموا بعمليات الصيد بتاع الخنزير الوحشي. مثلا الخنزير يحل زادة كيف كيف فرد يوم 4 اكتوبر اما يسكر في 31 جانفي
0: يتواصل يعني رغم انه اعداد كبيره تو جينا برشا اشارات ولا بعداد كبيره في بعض بعد الخنزير شنو عندنا
1: شوف الخنزير يتواصل 31 جانفي في الشمال ويتواصل حتى 21 مارس في الجنوب يتواصل في الجنوب
0: اللي بعد الخنزير شنو
1: اللي بعد خزير عندنا برشا الترد والزرزور بار اكزامبل يحل الترد هذايا برشا ناس يبراتيك الترد هو لاغريف يقولوا له بالسوري
0: اي وقت ايش
1: اللي هو 22 نوفمبر
0: حتى
1: يحل حتى 28 مارس وبعد من مارس يتسكر بريس كل شيء ونرجعوا
0: في اكتوبر
1: لليمامة اليمامة ترجع تحل في 1 أوت
0: 2027
1: حتى 19 ديسمبر 27
0: وبعد ترجع الدورة هي نفسها
1: عندنا فترة وبعد ترجع هي نفسها عندنا فترة من مارس الآخر جويليا هذاك بريسك الكل ونخليوه للتكاثر وللتلاقح
0: آخر سؤال وسمحني على ضغط الوقت الصيادين خاصة الشباب تخضعوهم للتدريبات وإلا مثلا ندوات تحسيسية أو
1: احنا كجمعية احنا ساعة كجمعية جهوية وهذه فرصة باش نبلغ صوتي بعض حتى يمكن كان يسمعوا فينا المسؤولين راو احنا ما عندناش مقر
0: مش عندكم في طريق جابس يا سي جلال
1: طريق جابس هذاك موضوع انتهى خلاوه مش عاملوا فيه معتمدية وهذاك معناتها وعدونا بمقر آخر وعطاونا الحقيقة مقر آخر هو تو مازال محل نزاع وإن شاء الله هو تو كفاز فينال إن شاء الله باش يولي مقر للجمعية في أقرب الأوقات
0: وينه
1: وطولت برشا
0: وين؟
1: حي الزيتونة في حي الزيتونة في وسط البلاد هوني
0: هي ذاك إدارة أما مش مقركم لازم يتبع
1: ذاك إدارة
0: هي مش
1: خذولنا مقر نتاع في جابس وعدونا ما عطاونا الإدارة هذيك الإدارة صغيرة اللي هي
0: هي
1: بريسك للسقوط وباش نعودوها الكل تونا بعث لك تصويرة كانت تحب تحطها على الباج ووعدونا باش يعطيونا باش نعملوا نادي للرماية اللي هو هيك هو
0: صحيح
1: وهذاك هو المشكل والحقيقة ما توصلناش وخدمنا برشا على نادي في وقتها للرماية وفي الاخر بالكل وقع رفضه من طرف الأمن
0: مثلا ماش ندوات هكا تحسيسية للصيادين الشبان ولا تدريبات
1: والله ما أكثر من وقت اللي نعملوا يوم رماية هكا ونتلقاو الناس كل وفي يوم الرماية هذاك ثم شوية هكا نحكيه مع بعضنا ولا الناس تتعلم هذاك مع الناس في صفاقس الله غالب وإحنا توبش نسعاو إن شاء الله ياما مع السلطة ياما نعولوا على رواحنا وناخذوا أرض ونعملوا فيها النادي الرماية هذايا كالولايات الأخرى الحقيقة قلنا الدولة تعطينا وتعاوننا كيما الولايات الأخرين كل وإحنا نتوما وصلنا عملنا ياسر على الدولة ولكن ما وصلناش الحقيقة وما زلنا معناتها عندنا معاهم
0: إن شاء الله
1: برامج لكن نتوما وصلنا
0: أنت أمامك أمامك دليل الصياد رجاء تعطيني 6 7 10 مناطق في ساعة في ساعة ومثلا نبداو من جبنيانة وين يصطادوا في جبنيانة تو؟
1: هاي سيدي
0: هاي سيدي هاي سيدي
1: هاي شوف نعطيك انا ما نعطيكش وين يستادو نعطيك المناطق المغلقه خاطر وين يستادو كي نعطيك المناطق
0: المغلقه معناتها والاخرين يستادو فيهم
1: كل ما احنا مثلا عماده بولاذياب اللي هي
0: عقارب يعني معتمدية عقارب
1: عماده بولاذياب كلها مسكره عمادة بن سهلون مسكرة المنطقة الغربية حج قاسم واحد مسكرة العجلة مسكرة عمادة بير الملولي مسكرة، عمادة نوال مسكرة، سيدي محمد نويقز مسكرة،
0: هذه في الصخيرة
1: زياد مسكر،
0: اي طريق المهدي
1: معناتها توا هذوما جزر قلقنا مسكرة، هذوما ما فيهمش ما امكانية نتاع مصياد،
0: اي البقية الكل ينجموا يصطادوا.
1: عمادة اللوزة مسكرة، حزق مسكرة، المناطق الرطبة بالحنشة على يمين ويسار الطريق الرئيسية فهمت مسكرة، ويخرج كله يصطادوا فيه. معناتها ثم الاماكن راهو نتاع المسجد، واحنا راهو شوف كي تسكر المكان هذاك يسكر توا، هما التوجه سكروه يتسكر عامين على بعضهم، بعد كي باش يتحل باش نلقاو فيه ان شاء الله، اذا كان اذا كان العسى مريقله
0: وفره نتاع انتاج.
1: انا من منطق من موقع نتاعي راني فرصه باش نطلبوا من الصياده، راهو المسجد نتاعنا احنا كي نحطوا اليد في اليد، احنا راهو ما نحبوش نشدوا عباد، ما نحبوش نضروا عباد، نحبوا نوعيهم.
0: نعم.
1: دونك انت كي تسمع واحد قاعد يتجاوز ولا يضرب في الليل ولا يضرب غير وقته، ما فيها باس ندوروا المعلومه، المعلومه راهو تو بالتليفون سهله برشا، واحنا اداره غابات تحت الذمه ونجموا نتصرفوا في اي وقت، وعندنا بعض حراس في بعض الاماكن، وماذا بينا تو يمكن نشوفوا نزيدوا حراس خير، اما حتى من غير حراس راهو المعلومه اليوم كي توصل
0: راهو
1: في وقته اداره الغابات تتحرك.
0: سامحني اخر سؤال يا سي جلال، الصيد في الليل ممنوع؟
1: ما لا ممنوع، ممنوع راهو في الليل اباده، باش ماذا في الليل تخرج دور بالكهرباء تعمل لها الضوء في عينيها لرنب،
0: اي لرنب تحبس هي
1: تضربها. عندك الصيد من الليل ممنوع، وعندك الصيد بالسلوكي كلب السلوكي ممنوع، والصيد بالكاتسانك هذيك الكارابين كاتسانك ممنوع.
0: أيوة.
1: معناتها هدايا هذوما والسلوكي والكارابين كاتسانك والمنداف والشرك باش نشدوا الحجل، هذوما كلهم راهم ماهمش باهيين رغم اللي ما فيهمش حس.
0: سيدي جلال ربي فضلك، سيدي جلال ربي يخليك،
1: وانا لازمتكم في كل،
0: شكرا لك، شكرا لك، يفضلك، الى اللقاء. ريم حضرت لكم شو نقول، مش تسمعوا حاجه مزيانه، حاجه فيها التمثيل، حاجه فيها كلام مزيان، حاجه فيها شباب، حاجه فيها تفرهد على القلب برشا.

0: 41 دقيقة على موجاتنا و 41 دقيقة على موجاتنا. أنت صياد وين أصطاد زوز ضيوف ياسر من الديانين وياسر هما مثال للنجاح.
1: مثال النجاح بالحق، تبارك الله عليك، كل التقدير من إذاعة صفاقس ومستمعيها.
0: كل التقدير من إذاعة صفاقس ومستمعيها ومن برنامج مش عادي. الزوز نقول شباب، نقول الناس مش عاديين. علاش مش عاديين؟ لأنهم عندهم مشاغل في الحياة، ولكن فما زادة إبداع وفما حاجات يخدموا فيها مزيانة، حاجات تجلب نظر الناس. وعلى صفحات الفيسبوك عندهم صناعة للفيديوهات، مواقف إنسانية، تظاهرات، مواقف إنسانية. خلينا نقعد في المواقف الإنسانية مع محمد عايدي وأحمد ترابلسي.
2: أيوة. اسم أكا محمد العايدي. العايدي أي شخص يقول العايدي ومبدأش عليه.
0: العايدي العفو يا محمد. محمد العايدي وأحمد ربلسي، تحيتنا لكم.
3: يعيشك. احنا فرحانين برشا اللي تواجدنا اليوم في الإذاعة الأم إذاعة صفاقس. نحبوك برشا مدام ريم، نتبعوا فيك.
0: حتى نتبع فيكم، يعطيكم الصحة على الحاجات اللي قاعدين تخدموا فيها.
2: مدام ريم، عايشك مدام ريم.
0: محمد عايدي،
2: محمد العايدي
0: صاحب سائق في سيارة أجرة،
2: سائق سيارة أجرة.
0: تحية لك انت، تحية لكل السائقي سيارات الأجرة.
2: قدم لهم تحية الناس الكل. شو اسمه كان يسمع معنا، يقولوا احنا كل يسمعوا فينا تو اللي حال الراديو أكثرية تو بازك التاكسيستي الكل حاليا الراديو تو هذا كل شيء.
0: يعرفوا محمد عايدي،
2: فما اللي يعرف فما اللي ما يعرفش،
0: ويتبعوا فيك على الفيديوهات اللي تهبط فيها.
2: ديجا اخر فيديو عملته على التاكسيات،
0: على التاكسيات،
2: اللي احنا راح اخوة واحد وكل شيء.
0: صاحب صلاتك ما هوش عدوك، راه اخوك،
2: راه اخوك،
0: راه اخوك اللي هو احمد ترابلسي. احمد شنو دعم في الدنيا؟
3: انا فنان، عازف ايقاع، عندي 23 سنة، نخدم مع فرقة جمال لجمي.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
3: هذا
0: عازف ايقاع عازف. وعندك بروجي هكا صغرونة،
3: بروجي صغرون اللي هو فري شوب،
2: اللي هو ديما نصوروا فيه
0: وتصوروا
2: فيه اكثر من المشاهد. اسمع، اللي ديما تعب معنا يودي نحبوا نصوروا ودي نخدم ميساج. قلنا الله يبارك، قلبه كبير برشا، مش في وجهه.
0: فنان وصاحب مشروع ويخدم ويصور في الفيديوهات هو محمد عايدي.
2: يا ودي عرفت، قلبه كبير برشا، قلبه كبير برشا. معناتها نجي تكلموا، اسمعني يا احمد نحب نصور، باه الله يبارك، راني نخدم، باه راهو اسمع الله يقول لك لا راني نخدم. بعد يعود يز تليفون، اسمع باهي جاي. لا انسان بحبوح هيك. علاش انت وقت قلت لك هو
0: محمد عز الناس؟ انت صاحب فكره الفيديوهات
2: هو معناتها ريتها اللي تجي فكره مثلا، هو شو اسمه تجي فكره يقول يا محمد عندي فكره يجي تعملها.
0: اول فيديو وقتاش كان؟
2: هو وقتها كنا قبل، هو معناتها شو اسمه،
3: البدايات كانت مع الدكتور محمد سالم عبد الكافي. بدايات
2: كانت
3: مع
2: بدايات،
3: لقينا برشا نجاحات، خدمنا
0: سالم حتى هو تبارك الله عنده تيشيرت على الفيديوهات.
3: بالطبيعة انا كي بديت
0: هو الوالده نتاعو،
3: انا كي بديت ربي يفضل محمد سالم عبد الكافي، نقدموا له تحيه وتحيه لامي نعناع. بعديك حلينا باج اخرى خدمنا عليها، تو عندنا مولود جديد انا واخويا محمد وسي محمد الجوة وسي لؤي كنو. ان شاء الله صفحة جديدة، مش
2: تشوفوا فيها العجب،
3: مش تشوفوا فيها
2: فيها العجب. عجب عجب
0: وقتاش الصفحة هذه قد
3: صفحة
0: عمرها.
3: صفحة بسلامة ربي تبدأ غدوة تهبط في الفيديو،
2: اول فيديو
3: اسمها السبعة الحية.
0: السبعة الحية،
2: هاي السبعة الحية،
0: سبعة الحية من اليوم.
2: معناتها السبعة الحية، عرفتي شكب على الناس الكل. معناتها هيكي بالطبيعة. اسمع ساعات العنوان والله بالحق مدام ريم، ساعات العنوان هو اللي يجبد.
0: اي
2: سبعة الحية
0: لازم يكونوا مش عادي.
2: بالطبيعة
0: مش عادي
2: كيما احنا فتو مش عادي.
0: اللي مش عادي فيكم واللي يجلبني انكم كل حد عنده حياته.
2: بالطبيعة
0: الجانب الفني ماكمش ناسينه.
2: بالطبيعة
0: محمد عايدي
2: هو غني. عازف وانا زاد نغني،
0: واحمد ترابلسي عازف.
2: عازف
0: معناتها تجموا تعملوا حتى فرقة موسيقية.
2: نجم عادي ديجا والله. شو اسمه احنا دو جايين قدو يا احمد راهو حتى معناتها فوق احنا في الفيديوهات نجمو نعملو فن زاده راهو. عرفت هيك اللي ما تشدوش فيديوهات معناتها كبر اسمع هو نشوف هيك
3: هو كله فن، هو
0: أكيد كله
3: التمثيل
0: فن.
3: والموسيقى هي كلها احاسيس من معناتها تتولد من شخص
0: توصل رساله،
3: توصل مش توصل رساله صحيحه،
0: رساله فنيه واضحه. الفيديوهات تو على شنو قاعدين يهبطوا؟
2: تو قاعدين يهبطوا على الباج نتاعي، وساعات عنده شو اسمه الباج نتاعو هو معناتها. اما تو ان شاء الله في الجديد
0: مش نعمل
2: واحدة وحدنا مع
3: السبع الحياة.
0: السبع الحياة
2: جوك هو اسمه جوك زيدان
0: هو جوك ذكر يسمى أربع منه رأو
2: مسيلة شاتو نجيبه يبدأ هو ده نزيده أربع غيري احنا ديجا أربعة
0: انت مديجا
2: أنا وهو وسي محمد الجوة وعندك كاش اسمه قالوا أي
3: كنو
2: لو أي كنو
0: هم انتم تو بشويكر فما الرمي وفما الكارتة
2: احنا
0: شكبة
3: احنا بدينا بشكبة
2: احنا بدينا بشكبة حتى لين نكملوا ان شاء الله
0: يعطيكم الصحة ولا اسمي مش عادية حتى في الصفحات وحتى خلينا نحكي شوية على الفيديو اللي قاعدين تصوروا فيهم تصوروا فيهم بوسائلكم الخاصة بورتابل ويد
2: بورتابل
0: بالبورتابل
3: بالبورتابل
0: بالايفون
2: بورتابل
3: ميكرويت

0: من هيك القصة نبدأ أنا نكتب
1: نسمع الحانوت
0: يجوني الحانوت ساعات نبدأ في القهوة مثلا يقفوا علي يقولوا لي عندي قصة ترجمشي.
1: شو قريت أنت يا أحمد؟
0: أنا عامل انفورماتيك دو جيستيون.
1: هاي سي بيان.
0: كو بعديك عملت
1: كملت ولا ما كملتش؟
0: لا ما كملتش. بعديك أنا أخويا
2: طبيب
0: مغروم مغروم برشا بالكوجينة. عملت فورماسيون في الكويزين ديرير ما كنت في الأفريك. عملت عام غادي
1: برافو
0: في الشيراتون.
1: ليه ببيستي من عندك انت طيب
0: لا تفحت ولا تفعانا مش ملك كو كانت تجربة بي عندي هكا غرام ياسر بالكوجينة
1: برافو
0: فهمت
2: ديجا مرة عملنا فيديو حب
1: شنو علاقة الكوجينة
0: ترجع كل ترجع كلها فن الكوجينة فن والموسيقى فن والتمثيل فن
1: بارك الله عليك
0: ما انت كل
1: والكتيبة فن
0: والكتيبة فن أكيد.
1: هو الكتيبة والفكرة هما الباس
0: أكيد.
1: وبعد يجي التنفيذ قد ما تحضر لها
2: السكريبت لازم يكون موجود معناتها فهمني وساعات يجيب مدام ريم ساعات السكريبت يجي هكا وحده احنا نكون مش المثل هكا يجي وحده الكلام هكا وحده سبحان الله
1: ترتجل ولا تكتب
2: ارتجال وحده وانت يقول هيك وانا نقول هيك سبحان الله هي يجي مع بعض
1: قاعده لازم قاعده قبل
2: انت مثلا نهار مش نصوروا مثلا نقول احنا توم مش نصوروا ما عندناش الفكره مثلا ولا هو مش كاتب اي نقول مثلا نعمل هيك وحده الكلام يجي هو يقول الكلام
0: انا نقول الكلام يجي
2: سبحان الله
1: اكسيون كلام يجي
2: اكسيون تسمع شي اكسيون ادخلوا
1: اي بي اكسيون
2: اسمعني
0: نعم
2: قال لي خرق لك
1: الميكرو يا محمد
2: قال لي خرق لك اني جاي
0: لا
2: والله بلا
0: مش يجي تو
2: اما قال لك حضر ليك القضية
0: لا ما تقولوش انا وين ما تقولوش رد بالك
2: علاه
0: لا ما نحبوش نرى ما نحبش نرى ما نحبش نرى
2: شو متحبش ترى
0: لا يا محمد يا محمد يهديك
2: قال لك لازم نحب قضيتي
0: تو يحب يسا
2: تو يحب يسا
0: امبوسيبل
2: والله
0: مش بشتعمل انا
2: اسمعني اتو انا كما يقولوا اتو انا نعطيه من عندي ودو بعد نتصرف انا وياك باش هكا
1: ساتورن هذي مشهد هكا
2: تعطير اقول لك حضرنا العجي
1: هذي الارتجال الوقتي
2: ساعات يجي الكلام وحده مدام ريم حاجه مزيانه برشا واسمع هو
1: ماشي موقف مثلا انتم في تصويركم وتعثرتوا فيه برشا يضحك محمد من غادي
2: الطبيب اللي عودناه هيك فاست طبيب
0: فاست طبيب
1: أنا
0: المشكلة فيش المشكلة فيش كي مثلا اللي يعطيولي دور بتاع إنسان بين ظفرين نقصت له معناته مجنون ما يجموش يشدوا رواحهم
1: ما هما معناه
0: يضحكوا
1: في التصوير يتعطل
0: دوتيل فاسون نجمو نقعدوا حتى
1: محمد ضحك برشا
0: محمد يتكونسا يتكونسا بالضحك
1: بدينا رجلين كم محمد واحدة
0: يتكونسا
2: بالضحك اسمع حاجة اسمع الإيكيب اللي نخدموا فيها أنا وياه وأحمد وجماعة قلبنا صافي
1: الحمد لله
2: قلب صافي النية صافية
1: هيك الصحبة المحلاها اللي تثمر حاجات مزيانة الفيديوهات اللي تصوروا فيهم فما ناس ما تعجبهمش
0: فما
2: كل حد اسمعني إذا واحد راهو شو اسمه أي شخص في الدنيا هذه مش يقبل وما يقبلش
1: إيه
2: وريته اللي
1: وتاخذوا بعين الاعتبار
2: ناخذوا عادي لا ما نجيبوش
0: نقبه
2: لا ما نجيبوش إذا نقدك راك أنت ناجح
1: يقول لك هذا مش باهي تحاول تصلح تبني على كلامه وإلا ما يهمكش
2: لا اسمعني ما هو عرفت ما هو فما نقولوا احنا هيك كيما نقولوا احنا هيك القلوب المريضه موجوده برشا
1: اي
2: ما ساعات يبعث لك عبيد باش هكا ما عندها يعمل لك كومنتير هكاك بالعاني باش هكا يستفزك انا ما نغزرلوش انا نقدم نغزر علاش يا احمد نقول له يا احمد احنا نقدمه احنا نغزر القدام
1: نبنيه
2: نفهمني ولا مش ناخذ كلام مثلا واحد قال لي مثلا حاجه كلام لا ما ناخذش منه جمله
1: وساعات تلقى عنده حق اذا كان
2: معنا
1: نقد في
2: اسمعني
0: اسمع مش عبد الكل تجم ترى بفرد معناتها فرد فيزيون
1: طبعا
0: معناتها احنا
1: فما اللي انا يعجبني هو
0: صحيح.
1: محمد ما يعجبوش
0: لكن في الاخر احنا قاعدين نقدموا في رساله سواء تكون توعوية باش نوعيوا الشباب هذيا خاصة باش يشرجيوا وقتهم بحاجة باهية على الأقل حتى لو كان الفيديو هذي ما فيه حتى حاجة توعوية خاطر احنا نخدموا فيديو توعوي ونخدموا فيديو باش يضحك
2: العباد باش
0: يخرجك من المود اللي أنت فيها
1: أصعب حاجة راهو تضحك
2: العباد مش ساهر راهو مش ساهر
1: موقف الكوميدي
2: مش ساهر
0: صعيب برشا
1: ساعات يقول كذا تهريج
2: يعطيك الصحة
0: صحيت
2: اما احنا ديما نحبوا نقدموا حاجه مزيانه احنا لا نحبوا نخرجوا على نقولوا احنا على النطاق ولا على النساق نحب نخرجوا خاطر عنده شو اسمه عنده شكون يحبوا معناته يتفرج فيه عنده امه عنده مرته عنده صغار يتفرج

0: صحيح.
1: إيه انا هيك ما نجمش نعمل حاجه مخلل الاخلاق ولا حاجه خارج عن النطاق. حتى انا عندي بالضبط. امي بالضبط. عندي معناتها شخص ما عندي اخواتي يتفرجوا
0: صحيح.
1: واحنا نقولوا احنا هيك التربيه نتاعنا والتربيه نتاعنا
0: ديويت عائليه
1: والتربيه نتاعنا عرفت هيك نقولوا احنا هيك التربيه نتاعنا تخلينا نخرجوا كان حاجه مزيانه
0: إن شاء الله.
1: حاجه لازم تخرج حاجه مزيانه وكما قلت لك مدام ريم ريد على القلوب صافيه ما تخرج كان حاجه مزيانه
0: ان شاء الله تخرج القلوب صافيه وحاجه مزيانه
1: الحمد لله.
0: الفيديو جاي شنو هو
2: فيديو جاي يكون
0: قاعدين تحضروا له
1: اي خلاص
2: كتبتوا ديجا كتبوا
1: ديجا كتبوا
0: قديش شد منك
2: الكتابه
1: في خمس دقائق
2: مش برشا
1: بعت لي فوكال قال يسمع اسمع شوف
2: انا من قبل من اللي عمري مثلا 13 سنه ذكر 13 سنه نكتب اغاني وغنيت انا خرجت حتى 2008 في نوفيكا كاسيت كانت شركه نوفيكا كاسيت
0: قبل
2: خرجت يا الايام كنت نغني انا وعندي معناتها عندي شويه محترم
0: محترم
2: معناتها الكتيبه سبحان الله نحس الكلام هكا في راسي
0: عندكم برشا نقاط اشتراك ما بينك وبين محمد هيك اللي يخليكم تجتمعوا وتتفاهموا
1: الحمد لله يا رب
0: في صناعه الفيديوهات
1: الحمد لله يا رب
0: انا مش نطلب منكم خاطر التوقيت بريسك انتهى كل حد بيسمعني هكا حاجه صغيره من صوته قلتوا لي نغنيوا سمعنيكم شويه في مقطع هكا تمثيلي توا الاغناء معناها ريفران صغيره كيف كيف انت الفرنسا هيرا
1: امتى 10 دقائق 20 دقيقه عندك والله عندك
0: اي احمد
2: نقول وصفوا لي صبر لأم كلثوم

0: برافو برافو
1: ابو حميد يا بيه.
0: اي وصفوا لي صبر. شو سمعنا انت محمد عادي بعد الصبر بعد ام كلثوم
1: بعد ام كلثوم
0: انا اسمع اغنيتك انت على الاميمه
1: لم لم لم
0: علم اي
1: لم. انا نحب امي برشا
0: الله يبارك لك في عمرها
1: ونقول لك
0: انت مستقبلك كامل تحدد بوضعيه الوالده الله يبارك فيها وذا
1: ربي يشفيها ان شاء الله وربي يعافيها ان شاء الله
0: باربي والديه محمد العادي. عرفت اللي هو كان عنده مستقبل في تونس وحياة في تونس وعمل في تونس اللي مش عادي واللي الحمد لله معناها
1: انا كالدنيا بدات انا كالدنيا بدات نقولوا احنا كتظهر خاطر انا راني كظهرت في التلفزه ظهرت في الاذاعات ظهرت معنا
0: في تونس
1: في تونس في صفاقس
0: اي وفما
1: حتى في كل معنى الحمد لله يا ربي معنا دا.
0: وقتها شنو صار؟
1: أمي تحل المرض أمي تولي كتصفي دياليز اللطف عليك
0: بلطف عليها
1: كلا. ربي يشفيها وربي يعافيها ونقول راني نحبك برشا ونبطبع لازم تيقى في الدنيا لازم تيقى في الدنيا
0: ويرجع محمد من تونس يستقر هنا
1: الحمد لله
0: ما يسالش
1: بالعكس كل خير ديما خيرة في أخير
0: يرضيت الله يرضيت الوالدة
1: امين يا رب.
0: محمد الكلمة ليك باش تغني شوية على الوالدة ربي يفرجها
1: شو شوية نتاع خمسة دقائق كي واخذها خمسة دقائق خمسة دقائق بدلك عليك
0: اي نعم.

0: بفضل كل ولد وان شاء الله
1: ربي يفضل كل ام ان شاء الله يا رب
0: ربي يبقيها تاج على راسك
1: ان شاء الله.
0: امين امين محليكم الوليد سبعة الحية من غدوة مشي نبدأ نشبحها وربي معاكم وربي يوفقكم
1: إن شاء الله. فما حاجات مزيانة برشا في كل مش النوع معناتها من الكوميديا من الدراما من الغناء من السكتشات حتى ولا ساعة شوية قال لي اسمع قال لي يمكن مش نعمل شو اسمه هكا إيميسيون في التاكسي
0: برشا أفكار إن شاء الله ترى النجاح
1: إن شاء الله
0: والنور من خلال صفحتكم ومجهوداتكم
1: إن شاء الله.
2: عايش مدام ري
0: أكبر أم وأب إن شاء الله الجمعة الجاية نفسحوا عليهم الأسبوع على القادم في مش عادي. ولي مش عادي أنه فما محسوب أما محسوب هذه أغنية مش تسمعوها محسوب
1: محسوب
0: ننهي بها اللقاء أين وعلي وكل المستمعين وسمير شكرا سمير تقطع على الكونسوليت سوار ويسرى على التصوير الرقمي إلى اللقاء.

0: فاقص الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنظم بلدية صفاقس الكبرى عشية اليوم حفلة توقيع استلام سيارات كهربائية في إطار مشروع اعتماد التنقل الكهربائي بتونس بموجب اتفاقية شراكة بين البلدية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ANME. يعتزم الديوان الوطني للتطهير فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية وشفاهية أو تطبيقية لانتداب 521 عون وإطار. أفادت جمعية تونسي للعلوم التشاركية بأن تكاثر قنديل البحر المعروف بالقنديل المنقط بالأبيض والذي ظهر ببعض الشطوط التونسية قد يؤدي إلى مزيد الضغط على الغذاء المتوفر وبالتالي على الشبكة الغذائية البحرية ككل. في العالم، اقتحمت قوات الاحتلال ظهر اليوم بلدة بيت فوريك شرق نابلس. إلى ذلك، طالت الاعتقالات 95 فلسطينيا والتحقيقات الميدانية خلال حملة نفذتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية منذ ليلة البارحة وحتى صباح اليوم، فيما تجاوزت حصيلة الاعتقالات في الضفة 26 ألف حالة منذ بدء حرب الإبادة وفق نادي الأسير. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة عشرة ديمة. غلطة مع غفلة العينين تفرعس عائلة وتبكي لسنين. الإدمان يبدأ بلحظة إغواء، ما تغلطش وتبقى تعيش في العتمة. نشوة مؤقتة في ساعة تزول، والمتاعب والأخطار تبقى تلاحق فيك على طول.
2: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل. تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.
3: عشرتنا ما تفش
0: وحكايتنا ما تتنسيش،
3: على خاطركم ديما أقرب
0: ديما أقرب ديما أقرب.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نص نهار وخمسة دقائق تقريبا نبدأ زوال الأحداث. واليوم في صفاقس كياس تسكر في طريق العين كيلومتر 10 احتجاجا على حوادث قاتلة، وشاب توفى في كيلومتر 9 الله يرحمه وينعمه. في نفس الجهة ملعب الطيب المهيري يتحضر باش يرجع للقاريات والمنافسات القارية والكاف جاية لصفاقس نهار 22 أكتوبر. والتضخم رجع طلع 5.6%، الحم رجع طلع في التضخم المالي 21%، والرفوف ساعات تفرغ وساعات ثم برشا مواد ما ثمش. في العالم البرميل متاع النفط وصل طار الأسعار متاعه 101 دولار، ووكالة الطاقة واجتمعت بالأمس باش تسحب 100 مليون برميل من الاحتياط. فرنسا داخلة في خريف غضب ب 500 ثانوية مسكرة، واجتماع طارئ في الإليزي. شنو الرابط بين الكياس والحانوت والبرميل؟ هذا اللي باش نفكوه إن شاء الله ما بعد الأذان مع المحلل السياسي محمد رضا السويسي والخبير المالي والاقتصادي محمد كمون. تابعونا حتى للماضي ساعة في الجزء الأول من زوايا الأحداث اللي تواصل معكم للساعة الثانية بعد الزوال. معكم في الأعداد والتقديم فاطمة مقني القاضي، الأخراج الإذاعي الحارس أمير طقطق، معكم في الأخراج المرئي يسرى الغربي وسوار الشعري. مرحبا بكم الناس كل في المتابعة.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: تقبل الله صلاة الجميع. نص نهار و 15 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل في زوايا الأحداث. عاود ذكرنا في الجانجل حارس سمير زقتق زوايا الأحداث معكم نهار الخميس 8 أكتوبر 2026.
3: زوايا الأحداث،
4: زوايا الأحداث.
2: نتوكلوا على الله في أولى زوايانا، لكن خلينا نقول قبل كل شيء مرحبا بك محمد رضا سويسي، أهلا وسهلا.
5: مرحبا بك فاطمة، نجدد مرة أخرى تعزيه لك في الوالد الله يرحمه.
2: الله يخليك تعيش وترحم.
5: ومرحبا بخويا محمد وبكامل الفريق التقني ومستمعي ذات صفاقس.
2: الله يخليك سي محمد كمون الخبير المالي الاقتصادي، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
6: مرحبا بك فاطمة، تعزينا الحارة لوفاة الوالد نتاعك.
2: الله يخليك.
6: على المباشر مرحبا بسي رضا، مرحبا بجميع المستمعين والمستمعات والمتفرجين. كيف
2: يا سيدي نتوكلوا على الله. نبدأ جهويا في صفاقس بين كياس الموت وملعب الحلم، هكاك التناقضات اللي موجودة في صفاقس وتلك هي الصور اللي موجودة واللي نعيش عليها يوميا. خلينا نرجع شوية في بعض المعطيات. 6 أكتوبر محتجون يغلقون الطريق الحزامية بطريق العين كيلومتر 10 احتجاجا على تواتر الأحداث. 5 أكتوبر قبلها بنهار وفاة شاب في حادث مرور بطريق العين كيلومتر 9 باستتام الدراجة. 5 أكتوبر زيادة في الصورة المتناقضة، زيارة حسين جنيح ومعز المستيري ملعب الطيب المهيري، لجنة الكاف تعاين وضعية الملعب نهار 22 أكتوبر المقبل، واجتماع في مقر ولاية صفاقس لتأهيل الملعب لاحتضان المباريات القارية. بين هذا وذاك الصورة المتناقضة نحاول ناخذها بالتحليل والمتابعة. نبدأ معك محمد رضا السويسي، وانت اللي تابع برشا القضايا اجتماعيا، علاش طريق العين نقطة سوداء مزمنة؟ هل غلق الطريق دليل فشل في التواصل ما بين السلطة التنفيذية وما بين المواطنة؟
5: هي هولي بالضبط لازم نحمل كل واحد مسؤوليته، لأنه مسألة تحديد المسؤوليات. احنا نحكيه على أن 3000 سنة حضارة، ونحكيه على أن مجتمع مدني، راه المجتمع الذي تضطر دولته لوضع ظهور حمير دودان حواجز ذلك حتى تمنعه من السرعة ومن التجاوز، هو مجتمع ناقص مدني. واضح باش نبدأ واضحين، لأن المجتمع المدني هو مجتمع يحترم دولة القانون والمؤسسات ويحترم القوانين، خاصة القوانين المربوطة بحياته المباشرة.
2: مفروض راهو في اللاوعي شيء هذي
5: بالضبط، معناها راهو بالنسبة لنا احنا النجمو ثم خلل في البنية التحتية، في الإنارة الكياس ضيق، بعد شوية مش تلقى التقاطع متاع كيلومتر 11 اللي هو في حركة كبيرة ياسر. نعم. كذا هذا الكل مقتنعين به، وطريق العين هي تثنية حية برشا، عليها برشا حركة.
2: صحيح.
5: علش عليها برشا حركة؟ لأن عليها المستشفى وعليها المصحات الخاصة وعليها الأسواق وعليها إلى غير ذلك. هذا الكل موجود، وموجود خلل في مستوى البنية التحتية متمثل في ذيق الكياس، غياب التنوير العمومي في كذا وكذا وكذا. لكن زاد ثم خلل في وعي العباد، اللي كل واحد يشد وسيلة نقل ويشد الكياس يتوهم للحظة أنه واخذ ورثة من عند جداده وبدأ يتصرف فيها على أنه ملكية خاصة. الكياس هذا راهو محكوم بقوانين.
2: نعم.
5: وراهو تمشي فيه برشا ناس، والناس هذه أحيانا للأسف تلقاها حتى قدراتها على السياقة ماهيش مكتملة، لأنه ثم شكون ناقص شوية انضر، ثم شكون وتصير الحوادث نتيجة هذين. مش نحكي لك، نعرف حالة مثلا نتاع شخص ماهوش في طريق العين في مكان آخر، عمل الحادث يسوق في كهرباء عمل الحادث سبب في وفاة شخص. الشخص هذا يمشي في الليل على موبيلات من غير ضوء, وهو ما عندوش مدة ملا طاح من على الموبيلات ساقه تقريبا مجبرة ما تتحركش
2: نرتيف
5: فهمتني, وشغك واسمع وشغك كياس في الظلام موبيلات. السيد هذا السيد هذا وقت اللي تضرب السيد اللي ضربه شنو مسؤوليته في الحكاية؟
6: واللي هو مسؤول عليه
5: وتحمس يتوقف 16 يوم يقف تحفظ لهذاك. علاش باش نقول انا راهو ثم الجانب هذا راهو مسؤوليه مشتركه, ثم خلال في البنيه التحتيه هوني سلطه الاشراف مطالبه بتجاوز. وانا بحسب المعلومات اللي تبعت البارح اللي جاب داو يعملوا في
2: البلدان
5: والتنوير العمومي
2: زاد كيف وعدوا بالتنوير العمومي تبع البنيه التحتيه,
5: معنا المساله في طريقها الى الحل وتوسيع الكياس وما الى ذلك.
2: لكن تحسوا اني مشاريع مؤجله محمد رضا سويسي, يعني قل قايل علاش نوصلوا لاحتجاجات وغيره باش نجموا نقوموا بالاشياء هديه اللي تلقاها ديجا مبرمجه.
5: ثم الجانب هذا موجود. ما اسمع احنا ديما وقت ثم حوايج
2: بعد باش نسالوا لك سي محمد,
5: ثم حوايج ساعات ثم حوايج ساعات تجاوزنا. تعرف علاش ولا لا؟ لاني انا كمواطن تو حتى هوني وانا نعطي في تحليل بالامكاني بالمعلومات المتاحه عندي
2: طبعا.
5: انا ما نجمش نعرف الا ندرا وقت تمت برمجه المساله هذه والاعلان عليها ثم فلوس مرصوده فعلا للشيء هذا ولا الا ندرا, حتى اذا مش مرصوده ثم احتياطي مالي نجم يجبدوا منه في حالات استثنائيه ولا حالات مستعجله باش يتجاوزوا الخلل ولا ثم حوايج ثم ديسبونيبيليتي نتاع الناس باش تخدموا في وقت وكذا. هذه حوايج تتجاوزنا احنا. شنو نعملوا احنا؟ نحلوا المسائل ساعات في ظهرها في ظهرها ثم خلل
2: اي اما كيفاش يقع تلافيه
5: لازم اسمع لازم تلافيه. واحنا للاسف انت تعرف حتى في فلسفه القانون او يعرف سي محمد القوانين ما ثماش قوانين استباقيه, راهو القوانين ديما بعد ما تصير ظاهره معينه وقع قانون يلحقها لتنظيمها. ما ثماش قوانين استباقيه. اذا معناها بالنسبه لنا احنا علاش ايش نقول هوني؟ نقول يلزم تكثيف الوعي تكثيف التوعيه بالمساله المروريه, لانه خاصه بالنسبه للصفاقس الصفاقس راهو مثال المروري ما عادش يستجيب لا الحجم العدد وسائل النقل الموجوده ولا الحجم الحركه الاقتصاديه الموجوده ولا حجم الكثافه السكانيه. ثم كياسات اتعملت وقت اللي صفاقس فيها 300,000 صفاقس فيها 1,400,000.
2: اي سيدي نمشي وسي محمد كمون كلفه الحادث الواحد نحكي وفلوس معاك على الدوله تامين واستعجالي, وهذه وجهه اخرى من هالحوادث اللي قاعده تصير.
6: أنا والله حبيت نعقب على سيري ذا خاطر لأنه الحوادث اللي صارت هي ماشي كان طريق العين بركة وعندما الحق في طريق العين ولكن نقول لك الطرقات الكل
2: تويكا.
6: احنا حتى مدخل الطرود كي تدخل صفاقس وتكلمنا عليه مدخل مخجل مخجل مدخل الطرود في صفاقس بركة, هذه ما نحكيوش على الكياسات الكل. وتوا تعرف انت القصة الكيلومترية 11 اللي هي نورمالمون هذيك طريق سريعة
2: صح
6: طريق سريعة وهم يجيوا في الوسط يشقوا في اللفران وفي واحد الكل يشقوا على العباد في الوسط مش في الرومبوان ما يعملوش دور على الرومبوان يشقوا في الوسط وصارت حوادث يلها من حوادث كثيرة. أنت في تعرف في طريق تونس هكل المحول هما نتذكر أنا في هكل العام يقولوا أول محول خارج العاصمة هو محول مفتوح وجماعة تمشي من طريق تونس باش يمشيوا للحفارة يعملوا يشقوا قدام
2: الكريهة
6: بالكل وإلا يجيوا من الحفارة دايرين مش يدوروا لطريق تونس يشقوا قدام
5: الكريهة. أنا وصلت لي معها طرفة كتبت عليه مرة مقال قلت أن يجب أن يسجل العجوبة الثامنة لأن مدة البناء متاعه استغرقت أكثر من مدة بناء هرم خوفو في مصر
6: وتسببت في إفلاس المقاول. احنا نقولوا التكلفة
2: كاو اخوي انت تحكي تاريخ ويحكي فلوس
6: كي نحكيه على التكلفة نحكيه على التكلفة اللي يقول عليها المعهد الوطني للإحصاء واللي حوادث الطرقات في تونس وكل يقول لك احنا يتكلف على الدولة 5% من الناتج الداخلي الخام.
2: نعم.
6: يعني الحوادث الطرقات تتكلف 5%. كنا نوصفها بالأرقام هذه. 5% شنو؟ نقول احنا مثال عم ناول 2025 الدخل الناتج الداخلي البي بي ولا الناتج الداخلي الخام 170 ألف مليار. كي ناخذوا 5% منهم معناتها 8500 مليار. هذه التكلفة على الدولة. خلينا من التأمين ومن الخبراء ومن الميكانيك ومن الكراب.
5: وتكلفة على العائلات
6: وعلى العائلات ويعلم بهم ربي بعد اللي يخرج مبتور واللي يموت واللي واحد
2: شيء.
6: كي تشوف 8500 نوصفوها كفلوس شنجمو نعملوا بها.
2: صحيح.
6: تعرف احنا عندنا طريق تواكه في طريق في طور الانجاز مش يصير تواكه هي مضاعفه الطريق ما بين صفاقس والقصرين عبر سيدي بوزيد
2: باش يولي
6: الطريق رقم 13 هذيك مش يولي
5: طريق سريعه
6: طريق سريعه طريق سريعه هذه مش تتكلف 1400 مليار يعني حوالي 8 مليار دوات كل كيلومتر يعني ثم شراء الأراضي ثم الوحب يعني كنشوفوا احنا هذه المبلغ 8500 مليار النجم نعملوا به 4000 كيلومتر
2: واضح به خلينا نشوفوا
6: نشوفوا هذه التكلفة اللي هي بريمون توا حوادث قاعدة تصير لأن ما ثمش إنارة ما ثمش أما أنا معاك ضد هالدودان هذوما المخفضات اللي ماشي ماوش هو عمره ما كان الحل
2: نمشيوا من طريق الموت عافانا وعافيكم الله الى ملعب الحلم ملعب يتأهل وكياس يموت في شاب هل الاولويات مقلوبه ولا لا هذا سؤال يطرح نفسه اليوم في في في, في سفاقس جوستمون بين الاولويات كيلقى تلقى الدوله روحها في مأزق اليوم شنو باش نعمل كما قلنا هل نأهل الكياس على خاطر هذيك هو طريق المحوريه واللي نمشيو عليها يوميا بين النقل والتنقل او تاهيل ملعب زيدا كيف فلوس كي نحكيوا فلوس
6: هما ما يختلفوش طب احنا مش نتلهاو نعملوا كياس نسلموا في ملعب ولا نسلموا في سوق
2: شنو الاولويه
6: سوق جهوي لا الكل الاولويه
2: السؤال الوجودي شكون جاي قبل الجيش
5: ولا سمحني اسمعهم مش مساله اولويات المساله هذه هي مساله دقه في ضبط الميزانيه انا وقت نضبط ميزانيه الصرف نتاعي عندي فلوس ماشيه للكياس عندي فلوس مثل التجهيز عندي فلوس مثل وزارة الشباب والرياضة عندي فلوس مثل وزارة الصحة عندي فلوس كذا إذا كان مش نولي نجبد من الصحة باش نصب في الشباب والرياضة ونجبد من التجهيز باش نصب في وزارة التربية هذه تولي راهي فوضى في إدارة المال وهذا راهو يربك سياسات الدولة وتصوراتها وهذا منطق والأسلوب هذا لا يخضع لمنطق لا التخطيط المرحلي ولا التخطيط الاستراتيجي راهو التخطيط من الوجوه متاع التخطيط هي الدقة وصرف وتحديد وجهة صرف الأموال وضبط المسألة بسقوف زمنية وبمجالات الصرف إلى غير ذلك لذلك ما نعتبرش ما نجمش يكون ثم تداخل بيناتهم
6: لا هو سيدي ذاره ماهوش تداخل يعني. لأنه توا احنا كنا نحكيوا على ميزانية الدولة ثم المهمات والمهمات نقولوا كل وزارة عندها
2: المهمة متاحة.
6: عندها المهمة متاحة يعني عندها الفلوس اللي محضرين في الميزانية
5: مرصودة
6: للنشاط هذاك كما مرصودة توك احنا كنقولوا للطرقات راهي مرصودة ميزانية كبيرة وتو تشوف انت على مستوى المجلس الجهوي هما في كي نرجع شوية لطريق العين هما متغشين شوية الجماعة في طريق العين في عين تركيا ولا في ولاد يوسف اللي نقول لك انا احنا تابعين البلدية العوابد بلدية العوابد ولات الطريق يهز وطريق يرجع وتنوير عمومي جديد ومزيان برشا والكل يقول لك احنا ناسينا وما عملوناش تنميه كيما عملوها في العواب بون هذه ثم حاجه
5: كما حاجه تهدمهم بين القبائل
6: ولا هذه معناتها المساله لكن مساله الملعب الطيب المهيري تاهيل ملعب الطيب المهيري هو المساله قديمه متجدده ونقولوا يا ناري علينا وبرا لانه اول ملعب في تونس في الجمهوريه التونسيه هذا اونري كوادور اسمه ولا اسمه الطيب المهيري
2: طيب مهيري
6: هو قديم وزمني وصار في المنطقه
2: خليني نسالك على مساله المردوديه اذا كان نحكيوا اليوم على تاهيل ملعب هذا يصبح ملعب قاري او يضم المباريات التحديات القاريه هل عنده تبعات على الاقتصاد نتاع صفاقس المقاهي نقل السياحه الرياضيه بالاساس سي محمد
6: هذا شوف عنده مردوديه سي بطبيعة عنده مردودية كيما عنده توا إشكالية متاع باركينج متاع زي في وسط البلاد لكن حتى في وسط البلاد راهي موجود في
5: وقت التبنى كان في طرف البلاد وقت
6: كان في آخر البلاد كيما توا نرجع زادا ديما نحب نرجع
2: المدينة
6: الرياضية ونحب نرجع للسكة اللي هي تتعدى في طريق تونس وهذا كل ما مشاريع مؤجلة ولكن هم ولاو حارقين معناتها نقول لك مدينة رياضية لازمة نشوف أنا توا الملعب بركة نرجع لك للملعب الملعب راهو حسب التقديرات الأولية هو تواكا يهز في 8000 ينجم يولي يهز 12000 إذا نعملوا فيه مقابلات قارية يولي تعرف المدخول في المقابلة الواحدة ينجم يكون من 1500 من مليار و500 إلى 4 مليار دوات في نهارين سمعتها مش تجي وفود الوفود هذه مش تجي جماهير، مش تجي وفود رسميه، مش تجي لاعبين، مش تجي طاقم طبي، طاقم اداري، طاقم صحفي، مش يجيو، مش يعملوا ترانسبور، مش يتنقلوا سواء بالطائره ولا بالحافله ولا بالسياره، مش يجيو لوسط صفاقس، مش يقريوا الاوتيل باش يباتوا ليله او ليلتين في الاوتيل، مقاهي، مطاعم، واحد كل شيء، هذوما راهو ينجموا يصرفوا على الاقل ما بين مليار ونص وزوز مليار دويت، خاطر نعملوا حساب نتاع يجيو ما بين 2000 و4000 من برا خارج صفاقس.
2: واضح.
6: وهذوما ينجموا يعملوا مدخول اضافي للمنطقه ما بين 9 ولا 10 مليار دويت حتى ال 20 مليار، هذه في توا في الطاقه الاستيعاب الحاليه.
2: أما
6: كان يولي 20000 متفرج ولا 30000 متفرج راه مش يكون المدخول
2: أكثر. عندك 10 ثواني
5: كلمه بالك، راهي الدول اللي تنظم دورات رياضيه كبرى كما بطولات افريقيا ولا غيرها وغير، راهي دوره واحده قادره باش تساهم بنسبه 20-30% من تسويه ازمه اقتصاديه نتاع بلاد.
2: احنا اعطيناكم بين التحديات الموجوده اليوم وبين الحلمه، والحلمه في صفاقس تتواصل ان شاء الله ما تكونش كابوس. اما الحلمه نحلموا ساش، انا مازلنا نعلموا حتى مش لي نحن الصغار نشقال
5: في رؤيه
2: رؤيه. اعطينا زوايا الاحداث ونمشيوا للنقطه الثانيه.
3: زوايا الاحداث.
2: شكرا حاج سمير تقطق على مستوى الاخراج الاذاعي، يسرى الغربي على مستوى الاخراج المرئي، الله يشدكم الصحه جميعا. وطنيا العنوان يقول التضخم ونقص المواد. المعطيات اللي عندنا: التضخم 5.6% في سبتمبر مقابل 5.4% في اوت مدفوع بالغذاء، الغذاء 8.2% زياده، لحم الضأن 21.8% زياده في الاسعار، الدواجن 15.6% زياده في الاسعار. قولوا لي بشرك بالخير يا بنت مقني. دعم المواد الأساسية 479 مليون دينار في 2026 مقابل 3801 مليون دينار في 2025، يعني بزيادة 278%. اضطرابات في التزود بمواد أساسية، مياه معدنية وأدوية ومواد غذائية مع انقطاع الكهرباء اللي كان في هذه الصائفة، نمو 2.4% لكن يضغط على القدرة الشرائية. هذه المواد أو المعطيات اللي عندنا. نبدأ معك سي محمد كمون، 5.6% رسميا، لكن المواطن قاعد يحس في 20%، وين الخلل الموجود على مستوى المعطيات؟
6: وديما نرجع للاحصائيات هذه، راهي شكون عطيهم لنا الاحصائيات؟
2: المعهد الوطني للاحصاء وهو كذلك.
6: والمعهد الوطني للاحصاء يحكي على هذه البانية، احنا نقول القفة، قفة السلة، سلة المواطن، هذه السلة اللي بها هي يحدد التضخم. والسلة هذه يقع كل مرة
2: تحيينها.
6: احنا توا هذه راهي فاتت 10 سنين، القفة اللي نحكي بها توا راهي نتاع 2015.
2: بلاش فيها السلة،
6: احنا توا 2026.
2: اش فيها السلة هذه اللي يحسبوا بها؟
6: هي السلة هذه فيها مقسمين، يعني بالمئوية، بالنسب المئوية، شنو يستهلك المواطن، يعني عاملين
2: عنده 10 سنين.
6: اي عنده
2: نتاع 10 سنين التالي.
6: توا دخلنا في 11. اي يعني اسمعني، عاملين من المدخول نتاع المواطن، المدخول نتاع المواطن 25% تمشي للتغذية والمشروبات. و16% تمشي للكهرباء والماء والكهرباء، و12% تمشي للنقل، ما بين 3-9% تمشي للملابس والأحذية والتعليم والأثاث وكل المقاهي والمطاعم، وتسكيرة نقولوا احنا ثقافة وترفيه
2: هذيك بلاي خليها،
6: هذيك ما احناش حاسين، خاطر يعلم به ربي شكون ينجم يخلط باش يمشي يعمل
5: ترفيه. العلاج قداش؟
6: لا العلاج هذاك عاملينه
2: 1%
6: 9%، معناتها 9 فيها ملابس واحذية وصحة وعلاج وكل شيء. نحكي لك توا شنو اللي
5: الدواء والصبابط مع بعضهم،
2: الدواء
6: والصبابط الكل عاملين مع بعضهم، رغم اللي توا الصبات معناتها الناس والملابس توا هاو كثرت عندنا الفريب، توا الناس كلها تشتري من الفريب، دونك كيفاش مش تحددها انت حتى الزياده في الواحد، تمشي للمغازة تلقى توك سوريا تلقاها ب 150 دينار، سروال تلقاها ب 200 دينار. امس من الايام عامين التالي اللي توا 150 ولا 160 دينار السروال، عامين التالي راهو كان 90 دينار. تقول انت قداش التضخم نتاعو؟
2: انفلاسيون.
6: واحنا نحكيو في السله نتاع 2015
2: بالضبط.
6: توا كيف طاح هو كيف طاح توا المستوى العيش نتاع المواطن، انهيار القدره الشرائيه،
2: على المقدرة الشرائية.
6: وقت اللي تراجعت المقدرة الشرائية وليت تويكا راو اشتر الشهرية تمشي في الماكلة
5: أكثر،
6: اشترى الشهرية تمشي في الماكلة والبقية راهو مع شوية كرا والناس كل توك عندها
2: والستيج والسوناد
6: والستيج والسوناد وواحد كل شيء
2: والانترنت
6: والانترنت دخلت واحد كل شيء. هذوما الكل ما همش موجودين في في في البانية. انت كي تشوف البانية هذه اللي عاملينها هي حسب ما عاد الاحصاء المواد الغذائية زادت 9.4% في الشهر هذا اللي فات والمواد المدعمة زادت 0.2. كي تشوف انت 9% مع 0.2 في المواد المدعمة والمواد اللي محددين أسعارها دونك مش تقول أنا عندي تضخم متاع 5.6 في سبتمبر وكان قبل 5.4 معناتها أو كثم زيادة طفيفة في الأسعار طفيفة في الأسعار. لكن كي تشوف أنت في على عين الواقع تلقى أنت التغذية والمشروبات راه زادت 8.4%، الدواجن زادت 16، الغلال زادت 16، اللحم زادت 14، الخضر الطازجة معناتها زادت حتى 13%، السمك زاد 10%، معناتها كل شيء كله زاد أكثر من 10%. إذا كان ثم حاجة ما تزادتش تزادت شوية وبرا 5.5 هذا رغم كلهم أرقام المعدل الوطني
2: واضح.
6: التعليم زاد 5.5% ولا صيانة المنزل المواد هذيك زادت 5.1%
2: واضح.
6: أما الأخرين كلهم رأوا
5: دو شيفر ثم حواج غير مرئية.
2: هاني مش نقول لك أنا مش نعطيك سؤال وانت بعد أردف على كلام وكمل. هل القدرة الشرائية اليوم سي محمد رضا السويسي هي المحدد للسلام الاجتماعي اللي قاعدين نعيشه على إيقاعه؟ هل اليوم أزمة الثقة قاعدة تهتز يوم بعد يوم من هالحكاية هذه أنه أصبحنا نحكي أرقام لكن الأرقام أمام الواقع بعيدة على بعض برشا؟
5: شوف هي طبعا مقولة قالوا اقتصاديين قبل يقول لك كل ما ارتفعت قيمة الأشياء تراجعت قيمة الإنسان.
2: أي
5: معنى هذه بالنسبة لي أنا بديهية. أنا باش نقول لك أنه الآن الإنسان سحق أمام هذه المسألة. علاش؟ لأنه ثم خلل بين ما يسمى في الرغبة في الاستهلاك والقدرة على الاستهلاك. الرغبة في الاستهلاك تصنع من حاجتين، تصنع من الحاجة اللي هي المواد الضرورية، وتتصنع زادة من أنك في مجتمع ليبرالي قائم على الدعاية والإشهار والمواد الغذائية وكذا. أنت تحلوا عيني قد هكا على الاستهلاك ويحب هو يمشي باش يستهلك، يلقى روحه يستهلك بقدك بشويه مش تعطي العمليه. الخلل هذا وين مش يمشي؟ الخلل هذا لو مش يمشي في اتجاه اول اللي هو التدين، مش يمشي في اتجاه ثاني اللي هو الاسره تفقد توازنها. علاش تفقد توازنها؟ لانك انت صغيرك يشوف في منتوجات البرة عباد قاعده تشري فيها وانت ما تنجمش توفرها. كي تقول له ما نجمش بالنسبه له هو يولي مؤشر عجز، العجز العائلة على توفير حاجة الطفل. ووقت اللي يشعر الطفل بالعجز هذاك راهو قيمة عائلته عنده تطيح، راهو فهمتني هكا قديم الاحترام انت. معنى ذلك ثم الوضعية اللي صايرة تو قاعدة تتناسل عنها جملة متاع اخلالات خطيرة جدا. قبل كل شيء كما قلت لك اختلال التوازن بين الرغبة والقدرة على الاستهلاك راهو يهز للتدين ويهز للانحراف ويهز للتحيل ويهز للجريمة ويهز لبرشا حوايج اخرى.
2: صح.
5: العجز في وسط العائلة على استجابة الحاجات الأساسية للعائلة يفكك العائلة ويفقدها قدرتها على التواصل وعلى كذا. ثم حوايج أخرى. احنا قبل مثلا في اللي يمشي يقرأ في الجامعة كان تقريبا نسبة 60-70% اللي يمشي يقرأ في الجامعة، على الأقل 70%. في السابق كانوا يلقاو مبيتات جامعية، تو المبيتات الجامعية دخلت مرحلة متعجزة على استيعاب الطلبة، ولا الطالب يمشي باش يكري بالله. طالب أبوه الدخل متاعه 1000 ولا 1200 دينار يتنقل مثلا من مدنين من الصفاقس باش اسمع باش يكري ب 400,000 ويزمو 400,000 مصروف. شي يلقى البو يلقى تقريبا المرتب نتاعو الكل يلزم يعطيه لولده وهو غادي يصوم الدهر معناه. فالجملة جمله نتاع اخلالات وتحيين. الاشكال وين جاي؟ الاشكال في انه تحيين السله نتاع المواطن هذه غالبا ما ينجرش عنها تحييم في الأجور على مقتضى التحولات اللي صارت في سلة المواطن. معلاش، لأنه هذا خيار مشات فيه الدولة من قبل. أنت تعرف الدولة قبل وقتها ما الحزب الاشتراكي الدستوري كل مثل الاشتراكي ووزنه وفترة التعاضد وكذا إيش كان يصير؟ كان يضغط لك على يعطيك مرتب ضعيف وفي نفس الوقت يضغط لك على الأسعار. المعلم كان ياخذ 30 دينار شهريا الجميع يعيش به.
2: صح.
5: من بعد جت الفتره الليبراليه مع الهادي نويل ستار. الفتره الليبراليه صار فيها تحرير تدريجي للاسعار مع الابقاء على الاجور مكبله.
2: صح.
5: وبدا من غادي كي تشوف المنحنى نتاع الاجور تلقاه يمشي طايح والمنحنى نتاع الاسعار ماشي طايح وكل ما تكبر والفجوه تكبر شيئا فشيئا وجات حتى الزيادات في الاجور الزياده الدوريه هي ليست زيادات لتحسين المقدره الشرائيه هي زيادات لترقيع عمل الانهيار الحاصل في المقدره الشرائيه ثم فرق بين ثم فرق بيناتهم
6: يعني نجم
5: صح. صح. هذا كان وهذا راهو طونك ما صارتش عمليه معالجه جذريه الوضعيه هذه في مستوى مناسبة أو تناسب الأجر والأسعار لأن يعني القدرة الشرائية للمواطن الجنيه القدرة الشرائية هي تناسب الأجور مع الأسعار
2: صحيح.
5: أنت وقت اللي أنت تضغط لي على الأجر تكتفه والسعر والأسعار قبل كانت الدولة تتحكم فيها لأن الدولة كانت هي المنتج الرئيسي
2: بالضبط
5: توا الإنتاج صار عند الخواص الخواص يقول لك أنا مهمنيش فيك شتعطي أجر أنا راني مربوط باقتصاد السوق واقتصاد السوق ما أنا قلت قبل ونحب نعودها رغم ما ثماش أخبث من كلمة العرض والطلب قاعدة العرض والطلب
2: أي.
5: في التلاعب علاش لأنه الأصل في الأشياء الأصل في الأشياء كان بدنا نحكيه مجتمع عادل دولة يصير سعر التكلفة مع تغطية المصاريف نتاع اللوجستيك معها مش ربح هكا ولا لا
6: أي.
5: وقت اللي تقول قاعدة العرض والطلب شنو معناها معناها كل ما تزداد الندرة كل ما أنا نطلع في الأسعار بدون ضبط وهذا يراه معناها شكل من أشكال التحيل على المواطن بقانون اللعبة لأنه قانون اللعبة الليبرالية هو ذاك في حين أنه بالنسبة لنا احنا يجب أن نعتمد الطريقة الأخرى وهي سعر التكلفة مع المصاريف مع هامش الربح وقتها نلقى روحنا ضغطنا تقريبا على 30% من الأسعار الموجودة الآن
2: سي محمد كمون هل الدعم يصل أم يتبخر في المضاربة هذه النقطة الأولى نحكيه على صندوق الدعم وما أدراك اللي ما زلنا نحكيه عليه إلى حد اليوم غير ما بالحق نمشي إلى حلول جذرية ولا عمرنا سمعنا به حتى كمداولات في مجلس نواب الشعب نقص المواد نقص المواد هل هي إشكالية إنتاج أم إشكالية توزيع كيف هذه تبقى دائما الأزمة المتواصلة في تونس
6: هو مشكلة الدعم في تونس احنا مشكلة قديمة وما حبتش معتها كل حكومة وكل فترة نقولوا ها تون بدلوا
2: وتربطها بمسألة الهوى اللي كان يحكي عليها محمد رضا
6: قد نبدلوا ونغيروا لأني ما عادش نجموا نعملوها هذه مسألة الدعم هذه اللي هي دعم الحبوب ولا دعم الزيوت ولا دعم السكر يعني إذا كانت تو ما زلت تدعم في السكر أنت تو اللي دعمته هيك العام ولا ما زلت تدعم في الحليب ولشكون ماشي الدعم هو مش ماشي راهو للعامة للمستحقي
2: صحيح.
6: انت كي قاعد تدعم في الحليب قاعد تدعم تعطيه للمصانع نتاع الحليب قاعد يدعم فيه الفلاح وهكا تشوف الفلاح تواك بيع بقراته ولات عندنا انتاج ضعيف
2: نقص.
6: وحتى الكاليتي والقيمه نتاع الحليب ولات ضعيفه برشا ما عادش نجم
5: نلقاو ولات ناس صارت في الغبره وتخلط
6: هذه في الحليب كيف في الحبوب معناتها نقص الانتاج ثم من العوامل الطبيعيه والكل لكن ثم معضله كبيره راهو من الديوان ونقول لك انا وقت اللي انسان مجبور باش يبيع الحبوب نتاعو للديوان الفلاح الصغير ما عادش
2: يلقى روحه
6: وحكينا فيه الموضوع قبل واحد شيء بالنسبه للزيوت احنا قاعدين ندعموا في الزيوت الاجنبيه الزيوت النباتيه الاجنبيه
5: كان
6: دعمنا نجم ندعموا ندعموا عندنا راهو تعرف في ال 4000 مليار تاع كريم انت فيهم 400 مليار قاعدين ندعموا بهم في الزيوت اللي جاينا من برا اللي هما يعلم بهم ربي شنو هي الكاليتي نتاعهم وصحيا شنو تاثيرها على
5: الصحه اسم سونغو
2: اي
6: انا لو كان ولشكون ماشيين هذوما تو كي نقول انا راهو زيت مدعم لشكون ماشي لشكون ماشي قاعدين ياخذوا فيه المطاعم وياخذوا فيه وشركات اللي قاعده عندها حتى شركات نتاع راهو نتاع دهن نتاع واحد شيء قاعدين ياخذوا في الزيت المدعم
2: مش
6: نقول لك انا كيما السكر ولا الفارينة قاعدين ياخذوا فيه اللي يعملوا في كابت القطو ب 8000 وب 12 وب 15 دينار ما واش المواطن البسيط اللي قاعد يتعامل في الدعم وهذه علاش قلنا احنا من قبل دعينا له هذه يلزم نبدلوا منظومه الدعم نتاعنا تولي تو احنا ما نتبعوا شويه فرنسا ونتبعوا امريكا ونتبعوا غير البر تويكا ما عادش الدعم هذه ديريكت في الخبز ولا في الفارينة الدعم يمشي نقدا نقدا صحيح. يمشي لمستحقي انت مشيت عندك منظومه
2: نجم دعم مباشر يتسمى
6: الدعم المباشر تنجم تعمل المعرف احنا بالمعرف الوحيد
5: لكن على اساس انه حق مش مكرم
6: لا حق.
2: لا هو المرشد تاعشني اللي يذول لي وحلو فيها خلينا نقول سي محمد. مسألة شكون اللي مش شكون اللي مش تخليه في هالفئة هذه؟ هل اليوم الموظف لأنه أموره تهلهلت يدخل في البانية هذه ولا ما يدخلش؟ لأنه نحكيه على الطبقة الوسطى اللي بقى محقها ما عادش عندنا اليوم.
6: هي ثم
2: هيك الجدل وين صار؟ لأنه نذكر أن أيام الكورونا وقت هيك المساعدات حتى اللي ما كانش عنده كرني أصفر مش عمل كرني أصفر باش ياخذ المساعدات نتاع 200 دينار. دوك اليوم تلقى روحك أنت ما تعرفش تعمل الاتيود هذه شكون المعني وشكون مش معني.
6: احنا عندنا وزارة اسمها وزارة الشؤون الاجتماعية.
2: أي.
6: وعنا جبت على الكورونا توك منظومة إيفاكس إيفاكس راهو سجلنا تونس كاملة مسجلة فيها.
2: أي.
6: ونجموا نعرفوا توكل المداخيل.
2: أي.
6: الدنيا اللي نجموا احنا نتصرفوا. شوف كيفاش نتصرفوا.
2: نعاود نقول لك محمد نعاود نقول لك راهو ثم ناس في وقتها كان عندهم كرني معين باهي نتاع تخطيط المصاريف ولا ولا ولا طبيب العائله لانه سمعوا بالمساعدات مشاو عملوا كرني اصفر. هل اليوم هذوما باش نعاودوا نعتبروهم هما نفسهم في البانيي كيفاش باش تعرف يعني اذا كان تحكي اليوم على الجيبي وانت تعرف مساله الجيبي وما زالوا ناس الى حدود اليوم يعطيوا في رجيم فورفيتير
6: مش رجيم فورفيتير ثم حتى اللي مش قاعد مش قاعد يديكلاري في حكي وعلى كل شيء لكن هذه
2: كيفاش باش نعمل
6: هذه مساله هذه ثم قوانين ثم وزاره تنجم تعمل هذه الكل تنجم تعمل لانه هي المداخيل الدنيا تنجم تحدد شنو المدخول الادنى اللي مش تعطيه الاعانه هذه اللي هي مش تتصب في شهريه
2: خاطر حتى اليوم يقول لك صور مليون نحس في اموري قد قد
6: سين المال احنا كي نقولوا هكايا تو مش نقولوا مثال المينيموم كيما نقولوا 1200 دينار ولا 1500 دينار هذو مش نعطيهم الدعم 200 دينار و300 دينار في الشهر واللي هو احنا مش نحسبوها مش نحسبوها وكي نحسبوها ونعطيه الدعم هذي راه مش نلقاو اللي توا مثلا 4000 مليار في الحبوب وفي الزيت وفي كل شيء هذوم لو كان نعطيهم فلوس للعباد راه ما نوصلوش ل 4000 راه نوصلوا يمكن 2000 2500 اللي واخذين وما عندهمش الحق اللي تحكي عليه منتي وما عندهمش الحق هذوما خذاو اليوم لكن انا مش نتبع انا عندي وزاره وعندي
2: تحيين المعطيات
6: تحيين المعطيات ينجم يصير في كل وقت
2: ونثبت
6: في كل وقت يا اخي انت تو نجدوا موضوع في موضوع نهار اللي عملوا هكم جماعه البستنا في الواحد كل شيء مش جماعه تخدم البرة وجماعه
2: بالضبط.
6: وجماعه حارقه البرة ياخذوا في الشهريات وقت اللي فاقوا بهم نحاهم في توزيع الحبوب تو نجبدنا على العلفه حتى نتاع
2: الفلاحه
6: غير الفلاحه واحد كل شيء ثم ناس اللي ما عندهم حتى علوش وما عندهم حتى بقره وياخذ في في الكم ويبيع فيها ما هو وقت اللي
2: حتى حكاية الخبز كيفاش كان قبل يديكلاري
6: فاقوا به منحهم
5: سمحني سي محمد المسألة هذه شنية احنا عنا ما يسمى بديوان التجارة ديوان التجارة اللي هو يحتكر وهذه كلمة الاحتكار هنا إيجابية يحتكر توفير مجموعة متاع منتوجات في السوق الديوان هذا وقت اللي يدخل هو في عجز هيكلي على تمويل النشاط نتاعو تقول البضاعة ما عادش موجودة في السوق باهي من بعد التالي انت تسمع تبرير تنجم تسمع تبرير يقول لك راهو الرز مش موجود خاطر ما كاينلوش امبلاج والسكر لكن بالنسبة لي كمواطن بالنسبة لكمواطن وقت ما نلقاش الرز المدعم هذا ونمشي نشري روز
2: أو المقرونة آخر. أو غيرها
5: روز آخر المقرونة ما تعدش على ديوان التجارة هذين اللي تعدوا على ديوان التجارة مباشرة أش مش نقول ديوان التجارة مش قاعد يوفر لي أنا يا أخي علاش أش وصلني علاش ما يتمش تسوية الوضعية هذه نهائيا على قاعدة عطاء كما قلنا التعويض لمستحقيه وهوني الإشكالية ندرى احنا التوظيف السياسي ما يلزمش هالحوايج هذه تتعطى على أساس أنها هبات وحالة تضامنية زي ما تعطى لأن حق
6: لا تولي حقي ماشي هبات ماشي مزية مش تعطى لكن احنا تو ديوان التجارة مازال يدخل هو في السكر ويدخل هو في القهوة وفي الواحد
2: عطاو ديجا الترخيص للخواص وأنه هما اللي استوردوا أي سيدي عطينا زاوية الأحداث سي سمير نمشيو للجانب الدولي
3: زوايا الأحداث

0: تعريف غضب يجتاح فرنسا والفوضى في المدارس والشوارع والأسواق. 6 أكتوبر مئات الألاف طلاب في احتجاجات الفصل الثالث، اتساع من الثانويات للجامعات وانضمام المعلمين والنقابات. اجتماع طارئ في الإليزي مع ماكرون ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والتعليم، ونحكيه على 400 إلى 500 ثانوية مهددة بالإغلاق. هذه الحالة الموجودة في فرنسا وكل نهار قاعدة تزداد وتتوسع رقعة هذه الاحتجاجات. محمد رضا السويسي، احتجاج تعليمي ولا سياسي؟ هل دعم أوكرانيا يعني هو السبب هذا أولا؟ ثانيا، هل نفس السيناريو هذا نجم يكون يتصافي عديد الدول الأخرى سواء كان في القارة الأوروبية أو في دول الأخرى تعيش نفس الضغوطات هذه؟
1: هنا المسألة مهمة ياسر، لأنه البداية كانت احتجاجات تلمذية على ضعف البنية التحتية في المؤسسات التربوية، وهذه يبدو لي مشكلة ولات مشكلة موجودة في كل الدول التي تعيش أزمات اقتصادية. لأن وقت الدولة تعيش أزمة اقتصادية أول حاجة تمشي باش تضحي بها هي البنية التحتية متاع التعليم والثقافة،
0: صحيح؟
1: فهمتني؟ وهوني بدأ الخلل هوني، لكن الخلل هذا تم الناس متداخلة فيه، لأنه البنية التحتية هذه ما تمش التلميذ فقط،
0: أي.
1: هي تم التلميذ وتم الطالب وتم الأستاذ والمعلم لأنه موجود فيه، وتم الولي لأنه ولده موجود غادي. وبدأت المسألة وين؟ المسألة بدأت كرة الثلج تكبر وتكبر مع راه كل ما تظهر كل ما تمتد التظاهرات هذه في الزمن ويظهر عجز السلطة على إيجاد الحلول لها، كل ما هي تزيد تكبر، لأنه كل ما يزيد المجتمع يأيس من إمكانية الحل،
0: نعم،
1: وكل ما يأيس من إمكانية الحل فهو يطمح إلى قلب الأوضاع،
0: صح.
1: وهذا هو كرة الثلج اللي صارت في فرنسا. به الهون نجول الأسباب. الأسباب عديدة جدا.
0: عندك دقيقة؟
1: الأسباب عديدة جدا. الأسباب منها سوء إدارة الشأن الاقتصادي في فرنسا والإخلالات، لأنه قبل كانت فرنسا تتصرف مثلا على أساس أن جزء من الاتحاد الأوروبي، كان يدير شأنه الاقتصادي بشكل مشترك تقريبا. الآن فهمتني ولا لا؟ أمام وقت جي أزمة ولي فهمتني ولا، لكن النزاعات القومية الضيقة باعتبار الاتحاد الأوروبي وإطار ما بعد قومي، الإطار القومي الضيقة، كل واحد يحاول يلقى حل فردي. ألمانيا دخلت في الأزمة بدأت تسكر على روحها لوجع على حلولها، بريطانيا خرجت من الاتحاد
0: الأوروبي من وقت الكورونا مرة أخرى،
1: وبدأت الأزمة تتكون أزمة اقتصادية في فرنسا.
0: نعم.
1: فرنسا الهيكل الاقتصادية متاعها حتى هيكل العالم ثالثية مع سيتيرمونديس، مقدش الدولة اللي تحكي عليه. وهنا تجي الضغوطات وين تجي في المصاريف متاع الدولة. بالمصاريف متاع الدولة اليمين يقول لك المهاجرين ولا عبء على الدولة، برد عليهم ماكرون قال لهم المهاجرين هما اللي قاعدين ينشطوا في الاقتصاد نتيجة الضعف النمو الديمغرافي في فرنسا. نمشيو لحاجة أخرى، قضية أوكرانيا، أنت تعرف مش فرنسا برك، الدول الأوروبية الكل
0: عملية استنزاف صارت،
1: كل احتياطي العسكري نتاعها من السلاح الكل دفعته في أوكرانيا. تعرف أن دول الاتحاد الأوروبي الآن عارض على خوض أي معركة لأن فقدت، لأن كل احتياطي السلاح نتاعها
0: مشى لأوكرانيا.
1: وهذه هي فهمتني الأهداف الكبرى متاع بوتين في الحرب، وهو استنزاف. ومن جهة أخرى أمريكا فهمتني تسعى إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي وتقوية اليمين، فهمتني اليمين القومي. وبالتالي راهي الأزمة هذه بدأت في فرنسا وقاعدة تكبر في فرنسا. وأنا أقول لك هذه ستؤدي، صعيب ياسر كان حتى ماكرون نجم يكمل المده الرئاسيه نتاعو،
0: نعم. ستؤدي
1: ستؤدي الى انتخابات
0: سابقه الاوان.
1: والعمليه هذه تعرف تو مستنتقل ستنتقل الى بقيه دول اوروبا، ربما تتاخر العمليه شويه في اسبانيا على اعتبار انه اسبانيا عنده شويه بعد اجتماعي.
0: اي ما شفت انت شعمل هو استبق المساله هذه بمساله اسقاط البرلمان.
1: فهمني. عندك حاجه اخرى، الدول الاسكندنافيه زاد ربما المنح الاجتماعي غالب في السياسات نتاعها. اما عندك بالنسبه لفرنسا، المانيا، بلجيكا، بريطانيا، هذه دول تنتظر انها بكلها مش تلتحق بركب هالحاله هذه،
0: واضح.
1: لانهم كلهم يعيشوا تقريبا نفس الازمه الهيكليه.
0: واضح جدا. نمشي للفلوس، 101 دولار وميزانيتنا مبنيه على 80 دولار. سي محمد كمون ديجا حكينا عليه قبل، قداش خساره كل 10 دولار زياده بالنسبه، وهذا نبطوه حتى بالموضوع اللي كنا نحكيوا عليه قبيله، وسحب 100 مليون برميل، هل يبرد السوق او يحاول يمتص الصدمه هذه؟ درس في فرنسا في تمويل دولة الرفاه بالنسبة لنا في تونس.
2: احنا وقت اللي عملت صارت الميزانية بتاع 26 هذا مش 80 دولار،
1: 63 دولار
0: يزيد على حالك
2: ولا تقول لي 80 دولار واش خص حالها وصلنا 80 دولار
0: على الاقل خذينا
2: على الاقل

0: في الموين مره أي. تطلع في 80 مره تطلع لل100 على الاقل ما يكونش. لكن احنا وصلنا 63 دولار هو اللي اعتمدت عليه ميزانيه 26 وللتو ما خذيناش شنو عملنا فيها لانه يعني تو كان في الاسبوع هذا يوم الاثنين باش اعطوا الحسابات نتاع حتى 30 جوان وما نعرفوش بعد قداش صرفنا وش مش نصرفوا فيها الميزانية وش مش نعرفوا في ميزانية 27.
1: صح.
0: احنا في وضعية صعيبة برشة تواكل لانه الوضعية الجغرافية هذه جيوبوليتيك العالمية هذه ما تنجمش تقدر تقول انا قداش مش يكون البريد بترول هذه بعد 3 شهور ولا بعد 4 شهور ما تنجمش تعرف لانه نعم. قاعد يزيد يقول لك انا تو المنظمات هذو مش نزيدوا هالمئة البرميل مش نقسم الاحتياطي متاعنا باش نخفضوا خفضت اليوم وصل
1: ولينا نعيش نهار بنهارو حتى على الصعيد الدولي.
0: عاش نجم تعمل انت في الكونديكتور نقولوا احنا باش تعمل انت تقول انا نعمل ميزانية متاعي على 80 ان شاء الله نجم نعملوا الميزانية متاعنا على 80 انا نقول علاش ما نعملوهاش على 90 اصلا خاطر ما نجموش نعرفوا ينجم يطلع كيما ينجم يهبط ولكن توا هو خاطر توا قاعدين
2: مخاطر الركود الاقتصادي العالمي راهي مخاطر كبيره جدا لازم ياخذ بها الاعتبار
0: هو طبعا الحروب هذه اش مش ينتج على الحروب
1: ركود.
0: هو الحروب مش ينتج عليها ركود اقتصادي لانه هو كان ثم ركود اقتصادي كبير في امريكا هو نقل الركود نتاع الاقتصادي خلاها دوك نحاربوا في اوكرانيا ونحاربوا في ايران لان الحرب نتاع ايران راهي مش تشوف غدوه.
1: هل باش نعيشوا ازمه الظاهي ازمه الثلاثينات سي محمد؟
0: هي تنجم تقول ازمه
1: وتحول مالي جذري
0: هذيك مش تتغير الجيوبوليتيك كلها كيما جيوبوليتيك اللي قاعد تو يصير في فرنسا واللي قاعد يصير تو كما يصير في المانيا بيانتو مش يصير في برشا بلدان في اوروبا
1: بريطانيا.
0: هو نفسه قاعد يصير بريطانيا ولا تتقرق تو تحب ترجع للسوق الاوروبيه المشتركه
1: أي.
0: لكن تحب هي تعمل حدودها وتعمل واحد شيء لكن ما تنجمش. فرنسا عملت راهي تعرف فرنسا في عملت الرفاه الاجتماعي أي. الرفاه الاجتماعي نتاعها راهي تعرف من الناتج الداخلي الخام عندها 32% للامور الاجتماعيه
1: صحيح.
0: لانه هي ماهيش عامله دعم على الحبوب وواحد شيء لكن دعم مادي ديريكت
1: مباشر
0: احنا مازلنا تو كي الواحد عنده صغير ويعطيه 7000
1: عملت بنسبه 30% مساله الاقتصاد الاجتماعي التضامني حاولت دخلها في يوم ما باش ما نقص الشوك اللي موجود
0: ولا هي هذيك باش نقص الشوك باش مخليه لكن ديما في النظام الراسمالي سي رضا وقت اللي يلقاو انت تكثر عليه في الجبايه الشركات الكبيره تولي تحب تخرج المداخيل نتاعها لبرا ويمشيوا في جنات ضريبيه وتولي بطبيعه المداخيل نتاع الدوله تولي تضعف واحنا نقولوا راهو ريانا فير تصليح الاقتصاد نتاعنا راهو يلزم توسيع القاعده
2: علاش نقولوا راس المال في النهايه لا وطن له
0: لا
2: لانه محكوم بقانون الربح وين الربح يمشي
0: اذا نعطيك انت المقاربه تو كي تبدا شركه كبيره برشا وقاعده تصور في برشا فلوس باش ما تخلصش الجبايه نتاعها اش تعمل نقولوا احنا ريانفستيسمون نقول لك مش نعمل مشروع جديد دونك عندها الحق باش نقسم الجبايه نتاعها والبقيه حتى برشا فلوس تو نعملوا فونداسيون تعرف هيك الفونداسيون المنظمه الخيريه نقول لك فلانه الخيريه وهي شنو الواش باش هيك المصاريف نتاع التنقلات والسفريات والعشاويات والسفريات الكل تمشي من غاديك ما تخلص بها القبادة ما تخلص بها فلوس اللي مش ترجع على المواطن الكل
1: واضح.
0: إذا كان توقف في الوقت الحاضر 30% ولا 40% من الناس اللي قاعدة الديكلاري قاعدين يصبوا في الفلوس في القبادة وقاعدين ندخلوا في مداخل جبائية بقية الشعب واللي قاعدين يعملوا في الكونترا واحد بشيء ما قاعدين يدخلوا هذي وما يلزمنا توا يلزمهم يدخلوا ونحاولوا كيفاش ندخلهم لكن مش موجودين راهو في ميزانية 22 ل 23 ل 26 وحتى في 27 مش موجودين.
1: نعود نقول مرة أخرى حتى المنوال اللي جابوه او حتى التصورات العامه بالنسبه للميزانيه كوبي كولي من عام الحرب وحنا هي نفسها كوبي كولي وكهو ما ناخذوش بعين الاعتبار
2: الميزانيه لا اقل من صغير الميزانيه راهي تصور سياسي ماهوش تصور اداري
1: وهو كذلك انا معك. شكرا لكم سيدي سي محمد كابون شكرا لك محمد رضا السويسي شكرا لك. خرجنا من كياس العين دخلنا الحانوت فرق وكملنا برميل غالي وثانويه مسكره في باريس الخلاصه المحلي ما عادش محلي غدوه ان شاء الله نفتح معاكم ملفات اخرى اقتصاديه باش نكونوا في اقتصاديات ونكملوا على نفس المنوال هذايا اليوم في صفاقس الاولويه تصلح الكياس ولا توفر المواد ولا ترقب البترول هذا هو السؤال وهنا المواطن مازال يرقب ويستنى وربي قدر الخير. شكرا لكم سيدتي لنا عودة في الجزء الثاني بعد بشوي سي سمير ليك الميكروفون.

0: الواحدة ظهرا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: من جديد أهلا بكم في جولة الظهيرة ونستهلها بالعناوين. أمطار متوقعة بداية من الليل وانخفاض في درجات الحرارة. بلدية صفاقس تتسلم أكثر من 70 دراجة كهربائية وسيارتين في إطار التوجه الوطني القاضي بتخفيض تلوث وسائل النقل. ترحيب بالمبادرة التحسيسية لفائدة التلاميذ ساعة وقاية لحماية الأطفال في الوسط التربوي. توجيه سؤال كتابي لوزير النقل بسبب تواصل غياب النقل المدرسي بمعتمدية بير علي بن خليفة وتهالك الأسطول. وفي العالم، خارجية صنعاء تحمل السعودية مسؤولية التصعيد في باب المندب، والرئيس الأمريكي يجزم بأن الحرب ستنتهي قريبا. إلى التفاصيل، تنخفض درجات الحرارة غدا انخفاضا ملحوظا قد يصل إلى 10 درجات. وبخصوص التوقعات الجوية لبقية نهار اليوم، يكون الوضع الجوي ملائما لنزول أمطار بداية من الليل، تكون مؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية، أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال الغربي، ثم تشمل غدا بقية مناطق الشمال وجهات الوسط ومحليا الجنوب، تكون غزيرة خاصة في ولايات القيروان وسيدي بوزيد وزغوان وسليانة وجهة الساحل، وفق ما أفاد به للأخبار المهندس بمعهد الرصد الجوي سرحان الرحالي.
3: الوضعية الجوية المرتقبة خلال الليلة القادمة تتميز بنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية، وتكون أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال الغربي، سواحل ولاية جندوبة، كذلك سواحل بيجة إلى سجنان من ولاية بنزرت. ثم تشمل يوم الغد الجمعة هذه الأمطار بقية مناطق الشمال ثم جهات الوسط ومحلين الجنوب في فترة ما بعد الظهر، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات زغوان، سليانة، سيدي بوزيد، القيروان وبجهة الساحل، حيث تتراوح على الكميات عامة بين 30 و50 ملم، وتصل محلين إلى حدود 70 ملم، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما ينتظر أيضا أن تشهد الحرارة انخفاضا ملحوظا خاصة بمناطق الشمال، حيث تتراوح القصوى بين 20 و24 درجة، وتكون في حدود 18 بالمرتفعات وبين 26 و30 ببقية الجهات.
2: جهويا، وفي إطار مشروع اعتماد التنقل الكهربائي بتونس، أكد المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس فرحات بريك في تصريح للأخبار أنه وقع اليوم تسلم سيارتين كهربائيتين لفائدة البلدية و75 دراجة نارية كهربائية بالإضافة إلى آلات أخرى، وذلك بموجب اتفاقية شراكة بين البلدية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ضمن البرنامج الوطني لدعم التنقل الكهربائي لتفادي تلوث وسائل النقل.
4: هو مشروع أوميبوليتي، معناتها التنقل الكهربائي بين بلدية صفاقس والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية. المشروع هذا من 2022 يمتد حتى 2027. من بين أهم ما فيه عدة اتفاقيات شراكة، من أهمها هو أنه يكون بارك بتاع البلدية يدخل فيها لاستعمال السيارات الكهربائية لتشجيع المواطن على استعمال السيارة هذه، وكذلك لنغيروا احنا شوية قدام استعمال السيارات العادية اللي هي تساهم برشا في التلوث. دونك في الاتجاه هذا تم توفير هبة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لبلدية صفاقس تتمثل في سيارتين كهربائيتين، إن شاء الله اليوم يتم الاستلام متاعهم. في كذلك تقريبا 75 دراجة نارية كهربائية توجه حتى المعدات المسخرة للنظافة والتنقل والكل مش تكون كهربائية 100%.
2: نبقى في صفاقس وعلى غرار مختلف ولايات الجمهورية انطلقت اليوم تظاهرة ساعة وقاية أمام المؤسسات التربوية وبعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بهدف تحسيس التلاميذ والطلبة بمخاطر الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وفي مقدمتها المخدرات وسبل الوقاية منها. هذه المبادرة بل هذه البادرة لاقت استحسان الأولياء والتلاميذ فيما شدد المربون على دورهم أيضا في توعية وتحسيس التلاميذ عبر تخصيص حيز زمني أثناء الدرس لإبراز خطورة هذه الظواهر عليهم. ريبورتاج زهور الحبيب.
0: لازم الجهود الكل تتجند لحماية المجتمع، نحميها بالنشاط الثقافي، بالفن، بالمسرح، بالموسيقى، بالشعر، بالإبداع وبالتوعية، وإن شاء الله تتواصل المجهودات هذه وطوال السنة باش بطبيعة الحال النتائج تكون أكثر فاعلية. بالنسبة لدورنا هو دور فاعل، سواء خلال حصص الدرس كل ما اقتضى الأمر أن نفتح معهم حوار تفاعلي من أجل التوعية، أو خلال الأنشطة الثقافية.
5: ترهنا نشوفوا توا في الصغير غيرات ماشيين في طريق غير الطريق اللي متعودين به كما قبل. لازم انك توعي المخدرات ولت مسيطرة على الصغار بصفة رهيبة جدا. ده ما تكفيش المقاربة الامنية وحدها، لازم نكونوا يد واحدة. نحاول اني نتفقد صغيري زادة كولية، نحكي مع صغيري، نتقرب من صغيري. الوالدين ما عادش يحكيوا مع صغارها، ما عادش يعرفوا نمشي وينجي شنو يعمل شنو يخالط.
6: المخدرات هي آفة خاصة للشباب، الاحسن وانه ونكثروا من الحملات هذه إن شاء الله منتها تعطي مفعولها ونتفاداو تعاطي المخدرات بالنسبة للشباب.
7: أكيد كتلميذة أنا نشوفها الحملات هذه مهمة على الأخر، على خاطر فما التلاميذ اللي أوليائهم ما يحكيوش معهم، ما يوعيوهمش، دونك يمشيوا في طريق خطر مع أصحابهم على أساس هي الحاجة الصحيحة. دونك المربي يعمل الحملات هذه باش يوعي التلميذ.
2: على صعيد آخر، وبعد مضي حوالي الشهر عن العودة المدرسية، لا تزال معتمدي دبير علي بن خليفة تعاني من غياب النقل المدرسي، وأكدت النائب بمجلس نواب الشعب عن جهة صفاقس منال بديدة في تصريح اليوم للأخبار أنها توجهت بسؤال كتابي لوزير النقل رفعت فيه مجمل المشاكل المتعلقة بالقطاع، ومنها أساسا تهالك الأسطول الذي لا يغطي كامل معتمديات المنطقة وفق قولها.
8: احنا اليوم في الاسبوع الرابع يعني من العوده المدرسيه، لكن التلامذه والطلبه في معتمديه دبير علي بن خليفه ما زالوا يعانيوا من النقل المدرسي. ربما اكبر مشكله هي الاسطول الحافلات قديم ومتهالك، يعني اغلب الوقت الكيران عنا طايحه امبا، اضافه ايضا الى النقص الكبير في عدد الحافلات. تعرف اللي دبير علي ممتده برشا جغرافيا، والحافلات الموجوده حاليا ما تغطيش كامل العمادات. ايضا عنا التاخير المشط في السفرات، غيرات اللي يخرجوا الخمسة مثلا يقعدوا يستنوا للستة وللستة ونص حتى السبعة هما مطيشين يستنوا في الحافلة. عنا أيضا مشكل آخر برشا مسالك فلاحية وقع تعبيدها السنة الفارطة، وحابين يعني تلامذة الأولياء تدخل لهم الكار، لكن ما زالت تتلقينا وعود لكن ما زالت ما تدخل لهمش. طلبة متاعنا هيواجهوا في مشكل كبير في التنقل ما بين بير علي وصفاقس، اللي خلي طلبتنا ديما يوصلوا متأخرين على خاطر إما الحافلة ما تجيش في وقتها وإلا دي متأخرة برشا. حاولنا الاتصال بالجهات المعنية أنه نذللوا من الصعوبات هذه، اشتغلت على المسألة من قبل، لكن ما زالوا الحقيقة يعني نفس النقائص موجودة.
2: في سياق آخر، يستنف التزود تدريجيا بالماء الصالح للشرب بمعتمديتي بير علي ومنزل شاكر من ولاية صفاقس، وكذلك بمناطق سيدي بوزيد والقيروان، وذلك بداية من السادسة من مساء اليوم بعد استكمال أشغال إصلاح عطب طارئ على قناة جلب المياه الرئيسية قطر 1100 مليمتر بمنطقة الأسودة بسيدي بوزيد، مما أدى إلى تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء في هذه المناطق منذ مساء أمس حسب الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. إلى العاصمة أين انطلقت اليوم فعاليات الدورة السادسة من المعرض السنوي للتشغيل التي تتواصل على مدى يومين وتستقبل حوالي 13 ألف زائر، والهدف منها تجمع شركات لديها برامج انتداب حقيقية خلال الأشهر القادمة، وفق ما أفاد به منظم التظاهرة ماهر بن سالم الذي رجح أن تفضي هذه الدورة إلى ما بين 800 و1000 عملية انتداب، باعتبار أن كل شركة مشاركة لديها في برنامجها ما بين 25 و30 انتداب. في موضوع آخر، عقد اليوم المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية مؤتمرا صحفيا قدم فيه تفاصيل الدورة 10 من المعرض الدولي لقطاع الغيار والتجهيزات الصناعية الذي سينتظم من 17 إلى 20 نوفمبر القادم بمعرض الكرم بالعاصمة، ويأمل المنظمون أن يستقبل الصالون حوالي 15,000 زائر سيطلعون على منتجات 250 عارضا، وسيشمل 7 محاور كبرى، منها إنتاج قطع الغيار والصيانة الصناعية والصناعات الثقيلة والطاقة والتحول الطاقي. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. أعلن وزير الخارجية البريطاني أن مبنى القنصلية العامة البريطانية في القدس المحتلة لن يغلق عقب مباحثات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية، موضحا أنه سيعرف اعتبارا من اليوم باسم البعثة البريطانية في القدس. شدد الرئيس اللبناني على أن إسرائيل تواصل أعمالها العدوانية في القرى والبلدات الجنوبية التي لم تنسحب منها بعد، مخالفة بذلك مضمون اتفاق الإطار الموقع بين الجانبين برعاية أمريكية، وذلك خلال لقاء جمعه بالسيناتور الأمريكي جيمس لاكفورد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن النزاع مع إيران سينتهي قريبا بأي طريقة، بينما قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن واشنطن خسرت الحرب العسكرية وستفشل أيضا في الحرب الاقتصادية. انطلقت أول رحلات الطيران العراقي من مطار النجف إلى مطار طهران بعد انقطاع دام حوالي 8 أشهر بسبب الحرب. حملت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء السعودية مسؤولية التصعيد في باب المندب وتحويله إلى ساحة حرب خدمة للمصالح الأمريكية والإسرائيلية، مؤكدة التزامها بممارسة السيادة على سواحلها ومياهها الإقليمية. تذكير في الختام بأبرز عناوين هذه الجولة. أمطار متوقعة بداية من الليل وانخفاض في درجات الحرارة. بلدية صفاقس تتسلم أكثر من 70 دراجة نارية كهربائية وسيارتين في إطار التوجه الوطني القاضي بتخفيض تلوث وسائل النقل. ترحيب بالمبادرة التحسيسية لفائدة التلاميذ ساعة وقاية لحماية الأطفال في الوسط التربوية. وتوجيه سؤال كتابي لوزير النقل بسبب تواصل غياب النقل المدرسي بمعتمد بير علي بن خليفة وتهالك الأسطول.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء. تقبلوا تحيات أمنا الجبسي ونوال الطهري، وتتابعونا بعد الفاصل الأخبار الرياضية مع زميل فتح الصامت. إلى اللقاء.
9: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
9: عشرة ديمة. من مصلحة السائق أنه يبقى ديمة منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه حتى شيء آخر.
10: المرصد الوطني لسلامة المرور.
11: عشرتنا ما تفش
12: وحكايتنا

0: سبور نيوز 15 دقيقة بعد الساعة الواحدة. أحبائي الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بالحدث اليوم، المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم للسيدات يواجه نظير المنتخب السنغالي انطلاقا من الساعة 7 على أرضية ملعب حماد العقربي برادس ضمن منافسات ذهاب التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2028. مباراة الإياب تكون نهار 13 أكتوبر على ملعب عبد الله يواد في ديامينيا ديو بداية من الساعة 5 مساء. نذكر أن المنتخب الوطني التونسي في صورة تأهله يلاقي في الدورة الثالثة المترشح من المواجهة المزدوجة بين المنتخب البنيني ونظير المالي. نذكر مباراة اليوم بين تونس والسنغال بشكون منقولة في المباشر على القناة الوطنية الثانية. ونذكر كذلك أن الجامعة التونسية لكرة القدم قررت بالتنسيق مع السلطات الأمنية السماح بالدخول المجاني للجماهير خلال مواجهة المنتخب التونسي للسيدات مع نظير السنغالي. على مستوى دائما أخبار كرة القدم، تأجل الظهور الدولي الأول للاعب لؤي بن فرحات مع منتخب ألمانيا قبل 21 عام بسبب عدم استكمال إجراءات تغيير الاتحاد الرياضي في الوقت المناسب وفق ما أوردته مصادر إعلامية ألمانية. بن فرحات اللي كانت تلقى دعوة للانضمام إلى منتخب ألمانيا قبل 21 عام خلال فترة التوقف الدولي الحالية ما تمكنش من المشاركة في المباراة ضد جورجيا بسبب عدم حصوله على الترخيص اللازم للعب. حسب المصادر الإعلامية الألمانية، الجامعة التونسية لكرة القدم كانت أرسلت الوثائق المطلوبة لتغيير الاتحاد الرياضي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في وقت متأخر، وهو محال دون استكمال الإجراءات ومنح اللاعب الضوء الأخضر للمشاركة. نذكر بفرحات كان التحق بتربص المنتخب الألماني قبل من 21 عام، لكن ملفه الإداري ما اكتملش ليضطر إلى انتظار موافقة الفيفا قبل تسجيل ظهوره الأول بقميص ألمانيا. وهذه التطورات جي بعد أسابيع من قرار بفرحات تغيير الاتحاد الرياضي وقت تمثيل ألمانيا بدلا من تونس على المستوى الدولي. ذكروا بقرار مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بالأمس بإعادة المباراة اللي كانت دارت بين النجم الساحلي ومستقبل مرسى لحساب الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. نذكر النجم الساحلي كان تقدم باعتراض على خلفية قيام مستقبل مرسى بتغيير أحد لاعبيه دون إذن الحكم الرئيسي للقاء، واللقاء نذكروا كان دار نهار 12 سبتمبر الماضي وكان فاز به مستقبل مرسى بهدف مقابل صفر. ردا على قرار الرابطة، الهيئة المديرة لمستقبل مرسى كانت أصدرت بلاغ أكدت فيها أنها اختالت الاحتكام إلى القانون المؤسسي ولم تقم بأي تدخل أو ضغط على أي جهة وضعت كامل ثقتها في الرابطة المحترفة واللجان القانونية المختصة. وأوضحت أن صدور قرار إعادة المباراة خلف استغراب كبير لدى الهيئة المديرة، خاصة وأنها قد قدمت دفعاتها القانونية كاملة وكانت تنتظر أن يكون القانون واللوائح وحدها الفيصل في هذا الملف حسب نص البلاغ. الهيئة المديرة لفريق مستقبل مرسى أكدت أنها تحترم المؤسسات والهيكلة الرياضية، ولكن هذا لا يعني التخلي عن حقوق النادي أو القبول بأي قرار ترى فيه الجمعية أنه يمس من مصالحها الرياضية والقانونية. الهيئة المديرة لفريق تقدم الرياضي بساقية الدير أعلنت أن تذاكر مباراة الجولة الخامسة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي بتجمع تقدم الرياضي بساقية الدير بنادي الصفاقسي بعد غد السبت بملعب الطيب المهيري بشكون متوفرة بشبابيك الملعب البلدي بساقية الدير وفق البرنامج التالي. اليوم الخميس انطلقت العملية من 7 متاع الصباح وتواصلت إلى حدود الساعة منتصف النهار. غدوة الجمعة باش يكون نفس التوقيت من الساعة 7 إلى الساعة منتصف النهار. ونذكر أسعار التذاكر، المدارج 20 دينار، الكراسي 40 دينار والمنصة الرئيسية ب60 دينار، ونظرا لمحدودية عدد التذاكر يسمح لكل محب اقتناء تذكرتين فقط. نذكر ببرنامج مباريات الجولة الخامسة من منافسات بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يومي السبت والأحد 10 و11 أكتوبر. المقابلة الكل في الساعتين ونص نهار السبت في ملعب حمد العقربي برادس دون حضور جمهور الترجي الرياضي التونسي مع الأولمبي البيجي، في ملعب 15 أكتوبر بمنظرة النادي البنزرتي مع الاتحاد المنستيري، في ملعب الطيب المهيري لتقدم ساقية الدائرة مع النادي الصفاقسي، في ملعب 7 مارس ببنقردين اتحاد بنقردين والنادي الإفريقي. نهار الأحد 11 أكتوبر ملعب الشيد الزويتن سيحتضن مباراة شيبة العمران مع مستقبل مرسى، بالملعب الأولمبي بسوسة النجم الساحلي مع نادي حمام لنف، في ملعب المتلوي النجم المتلوي مع الملعب التونسي، وفي ملعب جرجيس الترجي الرياضي الجرجيسي مع أمل حمام سوسة. أعلنت الهيئة التسييرية لمستقبل قصرين استئناف قرار الرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة القاضي بخصم 3 نقاط من رصيد الفريق على خلفية الاعتراض المقدم من القوافر الرياضية بقفصة بخصوص مشاركة اللاعب بلال الفقراوي. وأكدت هيئة المستقبل أنها ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة دفاعا عن حقوق النادي ومصالحه الرياضية. ذكر أنه بعد قرار احتساب مباراة قوافر القفصة مستقبل القصرين بفوز قوافر القفصة جزائيا 2-0، ترتيب المجموعة الثانية بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية أصبح كالتالي: هلال رديف وشيب قروان في المركز الأول 6 نقاط، المرتبة الثالثة اتحاد قصور السيف 4 نقاط، المركز الرابع النادي القربي، القلعة الرياضية، جدوبة الرياضية، قوافر القفصة، مستقبل القصرين، أمل بوشمة 3 نقاط، المركز العاشر الملعب القيبسي 2، المركز 11 جمعية ريانا أولمبيك الكيف سبورتينغ المكنين 0، والمركز الأخير لأولمبيك مدنين بصفر من النقاط. بعد اعلان رئيس الملعب الجيبسي عصمت جيزة استقالته من رئاسة النادي البارح في وقت تمر فيه الجمعية بظروف مالية صعبة ودقيقة، إدارة الفريق أصدرت بيان توضيحي اليوم أكدت من خلاله أن اللجنة المالية الرسمية هي الجهة الوحيدة المخولة لتلقي وإيداع المساهمات المالية الموجهة لدعم النادي خلال هذه الفترة، ودعت الهيئة جماهير الملعب الجيبسي وكل الراغبين في تقديم الدعم إلى التواصل حصريا مع أعضاء اللجنة المالية، وذلك لضمان وصول التبرعات إلى وجهتها الصحيحة وحماية أموال الجمعية. وأكدت الجمعية في هذا التوضيح أنه كل هذا يأتي في إطار الحرص على الشفافية وحسن التصرف في الدعم المالي وترسيخ الثقة بينها وبين جماهيرها ومحبيها. إلى رياضة القاعات في الكرة الطائرة، اليوم ثم مباراة ودية انطلاقا بالساعة 5:30 بقاعة رايد البجاوي بين الجارين نادي صفاقسي واتحاد النقل بصفاقس في إطار الاستعدادات لانطلاق الموسم الكروي الجديد. على مستوى الرياضة العالمية، حسم البرتغالي ميغيل كاردوزو مستقبله مع فريق ميلودي سان داونز الجنوب أفريقي بعد ما اتفق مع إدارة النادي على عقد جديد طويل الأمد ليضع حد للتكهنات حول مستقبله مع بطل أفريقيا. كاردوزو أكد أن الاتفاق تم خلال فترة الراحة الصيفية، وأشار إلى أنه قرار مواصلة التجربة يعود إلى وجود توافق كبير بينه وبين إدارة النادي حول طريقة العمل ورؤية كرة القدم، بالإضافة إلى شعوره بالتقدير والاحترام داخل الفريق. ويأتي تجديد عقد كاردوزو بعد نجاحه في قيادة سان داونز إلى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا ليواصل بذلك مشروعه مع الفريق ويبحث عن إضافة ألقاب جديدة إلى رصيده. تنظر المحكمة التحكيم الرياضي الكاس اليوم الخميس في لوزان السويسرية في طعن الاتحاد السنغالي ضد قرار الكاف القاضي بتجريد السنغال من لقب كاس أمم أفريقيا 2025 ومنحه للمنتخب المغربي. السنغال نذكر كانت فازت على المغرب 1-0 بعد التمديد في النهائي قبل ما تقرر لجنة الاستئناف التابعة للكاف اعتبارها خاسرة بنتيجة 3-0 بسبب مغادرة لاعبيها أرضية الميدان احتجاجا على ركلة جزاء للمغرب، وتتمسك السنغال بنتيجتها فوق الميدان وتطالب بإلغاء قرار الكاف واستعادة اللقب في قضية قد تحسم قريبا بعد بدء مداولات هيئة الكاس أثر جلسة اليوم، لكن الحكم النهائي لن يصدر اليوم بل في وقت لاحق. أخيرا، انتقد جيرنار ترور مدرب منتخب البنين طريقة تعامل الجانب الأرجنتيني مع بعثة منتخب بلاده بعد المباراة الودية لجمعة المنتخبين وانتهت بفوز الأرجنتين بثلاثية نظيفة في ليلة وداع ليونيل ميسي للمنتخب الأرجنتيني. رور كان أكد أن لاعبي البنين حاولوا بعد المباراة التقاط صور مع ميسي وتبادل القمصان مع لاعبي الأرجنتين، لكن الإجراءات الأمنية حالت دون ذلك بعد ما منع أفراد البعثة البنينية من الوصول إلى الممر المؤدي إلى غرف ملابس المنتخب الأرجنتيني. والمدرب الألماني أضاف أن بعثة البنين حاولت أيضا تقديم باقة من الزهور بألوان العلم البنيني، لكن ذلك لم يفتح المجال أمام اللاعبين للقاء ميسي أو زملائه. في المقابل، تمكن رور من الحصول على ذكرى خاصة من المناسبة بعد ما قدم قميص لميسي يعود إلى سنة 2018 للمدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني اللي أعادوا إليه بعد ما وقعوا ميسي. رغم هذه الحادثة، رور كان وصف مواجهة الأرجنتين ووديع ميسي بأنها تجربة استثنائية للاعبي البنين، وأكد أن اللعب أمام نجم بحجم ميسي وفي ملعب مونومونتال سيبقى من أبرز ذكريات هذه المجموعة. 24 دقيقة على الساعة الواحدة إشارت التوقيت على موجودة عصفاق سنقطة النهاية للسبور نيوز. جمعة حسابية تقطق على مستوى الإخراج التقني سوار على مستوى الإخراج الرقمي. فتح سامت كان معكم على مستوى الإعداد والتقديم، وأكيد فاطمة تكمل معكم المشوار بعد قليل. إلى اللقاء.
1: Sport News.

رقات الشطرنج. الماضي ساعة 31 دقيقة رقعة شطرنج لليوم الخميس 8 أكتوبر 2026. الرقعة رقعة واحدة، العالم الكل فوقها، أما حتى حد ما سأل شكون يحرك في البيادق وعلاش احنا اللي قاعدين نخلصوا في الضريبة على كل الأحداث. مرحبا بكم الناس الكل، أنا فاطمة مقني القادري، معايا الحاج سمير تقدق، معايا الزميل عايشة بيار ويسرى الغربي على مستوى الإخراج المرئي، وهذه رقعة شطرنج لليوم الخميس. الحركة الأولى، القاعدة الإيرانية مسكرة في الوسط، إيران قلعة مهيش بيدق. البارحة سكرت هرمز 20% من بترول العالم قاعد يتعدى منه، 5 بواخر ضربت والبترول اطلع 101 دولار. قلعة في الوسط تسكر على العالم الكل، وهذا اللي قاعدين عايشين الضريبة متاعه. الحركة الثانية، الحصان الروسي قاعد ينقز فوق كييف وممكن قريب يحسم المعركة. البارحة وقود البارح ثم برشا موتة في كييف بقصف كبير، وأوكرانيا قاعدة تقصف كيف في مصافي روسيا. الحرب عندها 5 سنين دايرة، الزوز يبيعوا في القمح والزيت، وخبزتنا في الأثناء قاعدة تغلى يوم بعد يوم. الحركة اللي بعدها هي الحركة الثالثة، زوز ملوك متقابلين فوق تايوان. العالم ما فيش ملك واحد، فيه زوز ملوك، واشنطن وبكين. الملك الأسود بعث 19 طيارة دايرة بتايوان، واللي تصنع 60% من شرائح تليفوناتنا، بعد ما أمريكا شدت جسوسة تتبع وتتبع في عائلة رئيسها. وهنا يبدأ الحديث على ارتفاع أسعار التليفونات متاعنا والكراهب متاعنا زادة كيف وكل البضاعات الإلكترونية. الحركة الرابعة والأهم، أوروبا بيدها ولات رقعة. الخبر هذي الأهم من كل، وهذيك علاش قلنا أوروبا باش تكون رقعة المستقبل. في فرنسا تحركات الاجتماعية كبرت برشا، البارح وأول البارح 340 تحرك قدام الليسيات و169 بلوكاش. الوزير قال بين 400 و500 مؤسسة باش تسكر كليا أو جزئيا، ومئات الألاف خرجوا نهار ثلاث في فرنسا الكل. وفي نفس الوقت أوروبا العسكرية في حالة تأهب كامل. الناتو عمل مناورة انذار نهار 5 أكتوبر في بولونيا، روسيا هدت بالنووي، كان الناتو يسكر في كيلينغراد، والناتو باش يقدم يوم 12 أكتوبر في بولونيا وثيقة اسمها نظرية النصر. كيفاش باش يرد على روسيا؟ الله أعلم، أن نتبعه في الأحداث. يعني أوروبا من جهة شعبها مسكر المدارس، ومن جهة جيش عامل تأهب، يعني خلينا نقوله أقصى ما يمكن بين جيش فرنسا ألمانيا وكذلك بريطانيا. هكا تولي رقعة واضحة، قلعة تسكر في هرمز، حصان قاعد ينقص في كييف، زوز ملوك فوق تايوان، وأوروبا بيدها والتي هي رقعة اللي باش يلعبوا فوقها في الفترة المقبلة. وهنا نتبعوا ونشوفوا في المباراة في رقعة الشطرنج وين ماشية. مع هذا الكل المواطن في صفاقس قاعد يتفرج، لكن قاعد يخلص في ضريبة كبيرة برشا، وربي قدر الخير.

0: ضيف اليوم. ضيف اليوم. مرحبا بكم الناس الكل في زوايا الأحداث. حوار اليوم: أوروبا من غضب الثانويات إلى مسيرات لايبزيغ، هل أصبحت القارة رقعة الحرب القادمة؟ هذا السؤال اختمنا به قبل شوية في رقعة الشطرنج. مرحبا بكم الناس الكل. ضيفنا من الجزائر الدكتور إسماعيل خلف الله، أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الأوروبية والأمن الدولي. مرحبا بك دكتور، أهلا وسهلا.
1: مرحبا أستاذة، وحييك وحي السادة المستمعين الكرام.
0: الله يخليك. في 48 ساعة الأخيرة باريس سكرت 400 ثانوية، برلين اتهمت موسكو بمحاولة تفجير مطارها اللوجيستي في لايبزيغ، وفي ليونس سكرت مطارها بعد مسيرة في بيلاروسيا، واشنطن سحبت 12 قاذفة من بريطانيا بسبب تهديد إيراني، أحداث لم تأخذها ولم تحاول تسليط الأضواء عليها أعلاميا، لكنها تقول شيء واحد، أن أوروبا نفسها أصبحت الرقعة القادمة من وجهة نظر مغاربية. كيف يمكن أن نقرأ هذه الأحداث دكتور؟
1: هو في الحقيقة أوروبا لم تستهدف اليوم فقط، بل أعتقد بأن استهداف أوروبا كان من خلال قبل أن تشتعل الحرب الروسية الأوكرانية. الحرب الروسية الأوكرانية هي من ضمن مخطط الهجوم على أوروبا وعلى اقتصاد أوروبا. فالكل يعلم بأن إدارة بايدن حينها عندما حاولت أن تشيطن العلاقة بين أوروبا وروسيا فيما يتعلق بذلك الرباط التجاري الذي كان في تزايد مستمر، والذي جعل الولايات المتحدة الأمريكية تتخوف من أن أوروبا بدأت في مسار استقلالي أو تحرر نوعا ما من القبعة الأمريكية وقبعة الأمن الأمريكي. وبالتالي فجاءت الحرب الروسية الأوكرانية التي أتت مباشرة على الاقتصاد الأوروبي، خاصة عندما توقفت الإمدادات الغاز وأنابيب نورد ستريم 1 نورد ستريم 2، هذه كلها كان ضمن هذا الاستهداف على المستوى الاقتصادي. اليوم يتطور الأمر وتصبح الاستهداف على الجانب الأمني، فأنت أشرت في المقدمة على أن هناك استهدافات لمطارات مدنية ليست حتى عسكرية.
0: نعم.
1: وبالتالي فندخل في ما يسمى بالحرب الجديدة، وهي حرب المسيرات. هذه الحرب التي ربما بأقل تكلفة، ولكن ما تكبده من خسائر هو الذي يبقى موضع، يعني موضع تفكير عميق. فهذه المسيرات التي لا يعلم مسيرها ومصدرها،
0: نعم.
1: ثم أيضا لتكلفتها الرخيصة وما تكلفهم من ربما مضادات صواريخ، وأيضا وربما إذا استهدفت أهداف فماذا تكلفهم من على المستوى البشري وعلى المستوى المادي. هذه كلها تضاف لذلك ما أشرت إليه أيضا، هو الاحتقان على المستوى الاجتماعي والمستوى المهني. فاليوم أوروبا تقريبا كلها، تقريبا ليس فرنسا
0: وضع انفجار
1: المسير.
0: نعم
1: فرنسا وبلجيكا أيضا، إسبانيا اليوم فيه ذهاب إلى حل البرلمان. هذه كلها نتيجة ماذا؟ نتيجة هذا الاحتقان، ونتيجة أن الاقتصاد الأوروبي قد مس في هيكله وفي عمقه. وبالتالي فهذه الارتدادات أو هذه نتائج هذا الاستهداف.
0: خلينا نفكوا الموضوع دكتور إسماعيل، أنت متابع دقيقة للشأن الفرنسي. نحكيه على 340 تحرك و169 إغلاق لثانويات ومئات الآلاف في الشارع. هل نحن أمام أزمة جيل أم أزمة نموذج فرنسي كامل؟
1: نعم، هو اليوم هؤلاء الطلبة، هؤلاء التلاميذ الذين يخرجون من الثانويات، اليوم أصبح القضية المظاهرات لم تعد خرجت من داخل أسوار الثانويات. وبالتالي فهذا ينبئ على ويشير إلى أن هناك جيل ربما يرى في نفسه أنه مهمش وأنه لا يستمع إليه، وأن هذه السياسات المتبعة ربما لا تخدم تطلعاته وما يراه من ما يليق بمستقبله وطموحاته. فبالتالي المسيرات والمظاهرات انطلقت خرجت من قلت من داخل أسوار الثانويات، ولكنها امتدت إلى إلى المنظمات النقابات المهنية. فاليوم حتى اليوم الخميس كانت هناك ما يسمى بالنسخة الرابعة هكذا إن صحت العبارة لهذه الاحتجاجات. اليوم لم تكن طلبة وثانويين وجامعات فقط، بل هناك أساتذة وهناك عمال وهناك منظمات مهنية معتبرة خرجت، وهناك حتى أصبح لها أبعاد سياسية، فهناك حتى الأحزاب والنواب الذين خرجوا. هذه كلها تؤشر على أن هناك تذمر على في الشارع داخل الشارع المهني والشارع الطبوي، وأيضا على مستوى الفئوي إذا تكلمنا على أن هؤلاء الشباب يرون في أنفسهم على أنهم يجب أن يستمع إليهم. ربما الكلمة التي قدمها بأمس في سهرة أمس الوزير الأول ورئيس الحكومة لوكورني سيباستيان لوكورني عندما توجه بوضع نوع من التطمينات والغلاف المالي الذي تكلم حوله هو مليار ومئتين هكذا والورشات التي ستفتح، ولكن أعتقد بأن اليوم خروج المظاهرات في اليوم الخميس ربما لم تكن مسكنا أو لم تكن مقنعة نوعا ما.
0: أنت كمغاربي اليوم وكذلك جزائري، كيف تفسر انعكاس هذا الضعف الداخلي الفرنسي على دور أوروبا في المتوسط وشمال إفريقيا وحتى إفريقيا دكتور؟
1: أنا في اعتقادي أن اليوم تشهده أوروبا هو اليوم يجب أن تنظر إلى محيطها، خاصة الجوار جوار الجنوب الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، هذا الذي ربما المجموعة الأوروبية لا كانت تنظر إليه على أنه فقط منطقة يتم الاستثمار فيها أو يتم الأخذ المادة الأولية، وربما هي سوق خردة هكذا، لم تكن هناك برامج حقيقية ينظر إلى أن هذا الجوار الذي اليوم أصبح هو الملاذ. يعني إذا تكلمنا على مجال الطاقة اليوم فأوروبا إلى ما تتجه؟ تتجه إلى دول شمال أفريقيا وإلى الجزائر. اليوم النظرة حتى البديل الذي أوجدته أوروبا وهو الغاز المسال القطري اليوم مهدد أمام مضيق هرمز. بالتالي فتبقى هذه المنطقة خاصة في الجانب، لا نتكلم فقط من الجانب الأمني، لأن ربما كان ينظر إلى أوروبا كان تنظر إلى دول شمال أفريقيا على أنها سد حماية وسد لسد الهجرة غير الشرعية فقط، تنظر إليها لا ينظر إليها على أنها شريك، على أنها جوار بعد استراتيجي أمني يجب أن تبعث فيها المشاريع التنموية حتى وهو الآن ما تشهده أوروبا. فأعتقد أن اليوم الأمن الأوروبي ينطلق من الضفة الغربية الضفة الجنوبية للحوض المتوسط، وبالتالي فالمستقبل الطاقوي عندما نتكلم على الطاقة المتجددة اليوم أوروبا تنظر إلى الطاقة المتجددة التي تأتي من الجزائر ومن تونس، هذه الهيدروجين الأخضر، المشاريع اليوم المطروحة وشفنا الرباعية التي تمت منذ أسبوع هكذا على ما أعتقد بين وزراء الطاقة الجزائر وتونس وإيطاليا والنمسا وألمانيا، هذه الخماسية اللي هذه أعتقد بأنهم ينظرون إلى أنه يجب النظر مبكرا إلى هذه الطاقة المتجددة والتي سوف تعوض هذا الطاقة الأحفورية. وبالتالي فالكلام اليوم نتحدث عن شراكة حقيقية وليست فقط جوار ينظر إليه على أنه منطقة للاستهلاك، منطقة للسوق الخردة، منطقة لأخذ المادة الأولية، هذا أعتقد بأن هذه استراتيجية أخرى يجب أن تفكر فيها المجموعة الأوروبية.
0: نعم، نمشي للمحور الحرب الهجينة التي وصلت كما سبق وطرحنا إلى مطارات أوروبا. دكتور إسماعيل خلف الله، ألبانيا تقول روسيا حاولت تفجير طائرات شحن أوكرانية في العزبيق بمسيرة مفخة، وليتوانيا أغلقت مطار فيلينيوس. هل دخلنا زمن الحرب الهجينة التي تستهدف اللوجستيك المدني بدل الجبهات؟
1: بكل تأكيد اليوم هذه الحرب، حرب المسيرات، أصبحت مقلقة وأصبحت مكلفة حقيقة، وأصبح يعني التفكير في أن المنظومات الأمنية يجب أن تعاد جملة وتفصيلة. حتى مظلة الناتو اليوم لم تعد تلك المظلة التي ينظر إليها على أنها مظلة دفاع، وأنها أن المادة الخامسة حاضرة للقانون التأسيسي للحلف الأطلسي. هذه أعتقد بأن المسيرات لا تنظر إلى حتى المادة الخامسة، لا تستطيع أن نطبقها لأن حتى مصدر هذه المسيرات لا يعرف. بالتالي فيه يجب أن فيه حقيقة أنه ثورة تكنولوجية جديدة وحرب هجينة حقيقة، فبالتالي الأهداف غير معروفة، المصادر غير معروفة، والتكلفة رخيصة. هذا وربما المضادات التي تستعمل مثل هذه يجب أن يفكر فيها، لأنه أن مضادات الصواريخ هي مكلفة. فبالتالي اليوم يجب التفكير في أن تكون مضادات لأنتي دغون هؤلاء الذين هذه المضادات المسيرات يجب أن يتم التفكير بسرعة
0: استراتيجيا،
1: عجلة صح استراتيجيا، حتى يتم التصدي لوضع دفاعات أمنية حقيقية.
0: خاصة

0: في القدرة والقوة الإيرانية، الأمر الذي لم يحصل، بالعكس اليوم المشكل أن هذه الهدف المسطر لم يتحقق وخلق أزمة أخرى حادة جاءت على ما نتحدث حوله اليوم، على قضية الاقتصادات العالمية، على هذا 20% من النفط العالمي الذي كان المنفذ الوحيد له وهو مضيق هرمز. اليوم هذه 20% تم توقيفها وتعليقها وارتدادتها بطبيعة الحال على أوروبا وعلى حتى على الاقتصاديات الخليجية والأسيوية. هذه كلها أعتقد بأنها ناتجة من هذا عدم الحسابات أو الأخطاء
1: الاستراتيجية
0: التي ارتكبتها الاستراتيجية التي ارتكبها ترامب، وما يتعلق بأنه أثار يعني خلينا نقول بأنه حاول أن يستفز إيران ليس بقى فقط بتصريحات، وإنما استفز إيران بهذا الهجمات والإصابة، يعني هذا القصف الطيران وتلك الهجمات التي مست العمق الإيراني. هذا كان ينظر له على أنه سوف يقضي ويستنزف القوة الإيرانية وسوف ينهار النظام الإيراني، إن لم ينهار بالضربة القاضية ينهار من خلال المظاهرات ومن الاحتجاجات ومن
1: الضغط الاجتماعي
0: التي الضغط الاجتماعي، وهذا الذي لم يحصل، بالعكس هناك
1: مساندة.
0: وبالتالي فاليوم عندما نتكلم على هذه المسيرات نعلم بأن هذا رد فعل لطبيعة الحال إيران وروسيا. حتى روسيا اليوم تنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي استهدف أو حاول استنزاف القوة الاقتصادية الروسية من خلال العقوبات الاقتصادية. لحقنا وصلنا إلى يعني وصلنا إلى الحزمة، مع لا أظن تقريبا الحزمة 20 أو 21، حتى لم نعدنا نعرف أن أين هي الحزمة اللي وصلت إليها العقوبات الاقتصادية من كثرتها، من كثرة هذه العقوبات. وبالتالي اليوم فيه رد فعل حقيقي سواء من طرف موسكو أو من طرف طهران. بطبيعة الحال البعد من هي الجغرافيا القريبة، بطبيعة الحال هذا الذي كان يخطط له تخطط له الإدارة الأمريكية، سواء في الإدارة السابقة إدارة بايدن أو إدارة الحالية
1: لترامب.
0: وبالتالي وبالتالي هم يحاولون أن يطرحوا أو أن يضعوا جغرافيا أوروبية هي مسرح هذه المعارك.
1: بالضبط، وإحنا مش ندخل المسألة هذه الآن، هل أوروبا هي رقعة المستقبل، رقعة الشطرنج؟ طبعا زوز نقاط ورجاء كل نقطة تقريبا دقيقتين دكتور إسماعيل خلف الله. النقطة الأولى، الناتو أجرى مناورة إنذار في 5 أكتوبر في بولونيا ويستعد لوثيقة نظرية النصر في 12 أكتوبر. هل نحن أمام تحول؟ أوروبا لم تعد داعما لأوكرانيا بل أصبحت هي ساحة المواجهة.
0: نعم، حقيقة اليوم عندما شفنا بأن قلنا بأن أوروبا هو الحديث دائما نعود بنا قبل الحرب الروسية الأوكرانية، عندما كانت هناك أوروبا تفكر في استقلالية أمنية وخروج من المظلة الأمريكية، وبالإضافة إلى الاستقلال الاقتصادي، وهذا أحست به الإدارات الأمريكية، ليس فقط إدارة ترامب، حتى الإدارات السابقة سواء الديمقراطيين أو الجمهوريين أحسوا بأن أوروبا تريد أن تخرج من المظلة وتريد تبحث عن استقلالية، وبالتالي فاستهدف اقتصادها واستهدف أمنها. اليوم إذا تكلمنا عن الدفاع عن أوكرانيا، الحديث اليوم عن الدفاع عن العواصم الأوروبية ليس الكييف، اليوم الحديث عن الدفاع، ماذا ما هي القدرة، قدرة الدفاع أو قدرة الناتو في الدفاع عن هذه العواصم وهذه المدن. أنت أشرت منذ قليل لإصابات عواصم مطارات، وصلنا إلى برلين، وصلنا إلى كذا، وبالتالي فأعتقد بأن فيه تفكير عميق خاصة فيما يتعلق بمن يتصدى. شفنا بأن ترامب منذ أيام فقط يعني حاول أن أن يستفز أو حتى يبتز هكذا.

0: هكذا وصفتها الصحافة الأوروبية، وصفته بأنه ابتزاز اقتصادي. عندما قال ترامب لأوروبا ولمجموعة السبعة، حتى نحدد مجموعة السبعة، قال لهم بصريح العبارة: إن لم تذهبوا وتفتحوا الفانات الاحتياطي ما تملكونه من ديزل، سأغلق فانتي وحنفيتي التي تمتد إلى من أمريكا إلى أوروبا. وبالفعل وهو الذي خلصت إليه أن أوروبا اليوم أو مجموعة السبعة أنها فتحت احتياطاتها، وهي على مدار 4 أشهر هكذا بنسبة معتبرة من الديزل. وبالتالي فهذا يبقى دائما يعني تحت الابتزاز الأمريكي، ويضاف إلى هذا الابتزاز هو أن أمن أوروبا أصبح مهددا سواء من طرف روسيا أو من طرف إيران. وبالتالي فهذا يدخل ضمن الاستراتيجية التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أن تبقى أوروبا تحت رهينة للمظلة الأمريكية من الجانب الأمني أو من الجانب الاقتصادي.
1: خلينا في دقيقة ونص رجاء دكتور، لأن الموضوع هذا في حد ذاته يحتاج إلى حصص أخرى. إذا تحولت أوروبا إلى رقعة مواجهة دائمة، ماذا يعني ذلك للجزائر وتونس والمغرب العربي في ملفات الطاقة والهجرة والأمن؟ رجاء في دقيقة ونصف.
0: في دقيقة سنقول بأن أوروبا أمام هذه التحديات اليوم، عندما تقول هي تم ضرب الرباط الذي كان يربط أوروبا بروسيا، فوجدت البديل حقيقة هي البديل الطاقة. بديل الطاقة الجزائر وضعت كبديل وكحل من الحلول، ولكن لا تستطيع القوة وما احتياجات أوروبا ربما تحتاج أكثر، وهو الذي كان في أن ربما الغاز القطري المسال الذي سوف يلبي حاجيات أوروبا.
1: نعم.
0: اليوم حتى هذه البواخر توقفت في على مضيق هرمز، وبالتالي فاليوم يجب التفكير في هذا الجوار المنسي، هذا الجوار الجنوب الحوض المتوسط ينظر إليه حقيقة. هذه المشاكل التي كانت ربما تحاول أن تزرعها بعض الأنظمة أو بعض الدول لمحاولة لأهداف معروفة، وهو أن تستفرد بهذه الثروات بشركات بالصفقات، يجب اليوم أن التفكير في أن هذه الدول لها سيادة، وأنها تبني، يجب التفكير في بناء شراكة حقيقية لمصلحة الطرفين، لمصلحة الضفتين. فلا يمكن الاستغناء على هذه المنطقة، هذه المنطقة منطقة جوار الأمن والهجرة والطاقة والتجارة، وكل هذا يجب أن ينظر إليه بنظرة استراتيجية عميقة.
1: واضح جدا دكتور إسماعيل خلف الله من الجزائر، ألف شكر. هكذا إذن قلعة في هرمز، حصان في كييف، زوز ملوك فوق تايوان، وأوروبا الآن أصبحت رقعة الشطرنج الفعلية لمتابعة أحداثها في هذا الخريف، خريف الغضب وتأثيره مباشر علينا في المغرب العربي، سواء كان إيجابيا أو كذلك سلبيا. شكرا لك دكتور إسماعيل. شكرا.
0: شكرا.
1: هكذا وصلنا نهاية مشوارنا، شكرا لكم جميعا على حسن المتابعة والانتباه. شكرا لك حرس أمير تقطق، ويكمل معكم مشوار في هذا المساء على المستوى الإذاعة المرئية الزميل من عم اجمل. الى اللقاء، معاكم فاطمه مقني القدري، غدوه في اقتصاديات من نص نهار ماضي ساعه، نكون معاكم في ملفات اخرى. الى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنظم بلدية صفاقس الكبرى في هذه الآونة حفلة توقيع استلام سيارات كهربائية في إطار مشروع اعتمادية التنقل الكهربائي بتونس بموجب اتفاقية شراكة بين البلدية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. ينتظر أن يسجل يوم غد الجمعة بداية من الساعة 10 صباحا اضطراب في التزود بمياه الشرب بقرقنا بحسب بلاغ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. يعتزم الديوان الوطني للتطهير فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية وشفاهية أو تطبيقية لانتداب 521 عون وإطار. انطلقت اليوم الدورة السادسة لأيام التشغيل كيب جوب التي تتواصل على مدى يومين بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني. في آخر أخبار الشرق الأوسط، اقتحمت قوات الاحتلال ظهر اليوم بلدة شرق نابلس. وفي أخبار العالم، أعلنت القوات الحكومية اليمنية استكمال السيطرة على جبال كهبوب وسط توسع العمليات باتجاه الوزاعية وريف تعز وما تشكله أهمية المنطقة استراتيجيا في حماية عدن وباب المندب. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. في سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
4: عشرتنا ما تفاش.

0: شواغل تربوية.
1: شواغل تربوية.
0: شواغل تربوية. شواغل تربوية.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. التحية والتقدير لكل السادة والسيدات المستمعين والمستمعات. الشواغل تربوية، موعد جديد، موضوع جديد، وهذه الحصة نسلط الأضواء على هامش الاحتفاء بالمربي نهار الاثنين، يوم العالمي للمربي. حبينا نسلط الأضواء، نطرح السؤال، نسمع تجاربكم، تقييمكم، صورة المربي اليوم في المجتمع كيفاش نشوفوها؟ هل اليوم المربي مازال محافظ على الألق متاعه، محافظ على المكانة، محافظ على الحظوة، ومحافظ على هيك المحبة الكبيرة، حتى كان إنسان يتخرج وحتى كان معناها يدخل غمار الحياة المهنية، ولكن ديما يسترجع الذكريات بفخر واعتزاز وعلاقته بالأساتذة. وفما اللي عاش تجارب معناها كانت دافع أنه غيرت له مساره الدراسي ومساره المهني، وكان لها الأثر الإيجابي. وكانت فما بعض أيضا اللي عاش تجارب للأسف في بعض الأحيان قاسية، في بعض الأحيان مريرة، وكان لها الانعكاس السلبي في المسار الشخص، في مسار التلميذ. تجاربكم تهمنا، نحكيه على الموضوع ونشوفوا المعوام، نشوفوا الأسباب، نشوفوا الوضعية اليوم، مكانة المربي كيف اشتراوها. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مرحبا بضيوفنا كيف العادة، بوثينة بوعلاقي دكتورة، مرحبا بك.
3: مرحبا،
2: أهلا وسهلا. أستاذنا أنور الشلي، كل تحية وتقدير لي
4: وكل
2: من درسنا وعلمنا حرفا.
4: شكرا. التحية لكافة المستمعين والمستمعات، تحية لك فيصل وكل الأخوة والأخوات في سلك التعليم الثانوي والإعدادي والابتدائي والتعليم العالي، وكل السيدات والسادة المربين.
2: حتى كانوا أحيانا نهار قاسين معنا ولا أخطأوا في حقنا، فهذاك الكل جزء من شخصيتنا وجزء من تكويننا اللي خلينا نجابه به الحياة. أما تنور شعره ما يغركمش. أستاذ نبيل عكاشة ترافقنا اليوم، أهلا وسهلا، مرحبا بك. أستاذ تربية مدنية،
5: أستاذ تاريخ وجغرافيا،
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا،
5: عايشك. مساء الخير، مساء النور، تحية لكل مستمعي إذاعة صفاقس، تحية تربوية لكل الزملاء في مختلف الأصناف والقطاعات، وإن شاء الله ننسوكم في هذه الأمسية.
2: قاري تاريخ وجغرافيا؟
5: قاري تاريخ وجغرافيا في المعهد الرياضي،
2: معهد أبو الحسن. ليسي سبورتيف.
5: ليسي سبورتيف.
2: أبو الحسن الأخمي.
5: أبو الحسن الأخمي.
2: تحية لكل.
5: تحية لكل الزملاء وكل العاملين بمختلف أصنافهم في مجال التربية.
2: تحية من المدير للعامل للجميع، لكل أسرة تربوية.
5: أكيد.
2: باهي، مرحبا بكم. تحية للجميع. الموضوع شنية دواعي طرح الموضوع؟ شنية شرح الأسباب؟ علاش اخترنا واتفقنا ثلاثة على الأقل في الموضوع هذا؟ تفضل.
3: باهي فيصل، أولا أن تحية معناتها لكافة المربين في كافة ولايات تونس. اولا احنا علاش اخترنا الموضوع هذا؟ مش على خاطر اليوم العالمي للمربي كهو، ولكن على خاطر المربي اليوم عنده قيمه في المخيل الجمعي الاجتماعي امتعنا الكل، معناتها سرتو التقليدي. احنا كيف نقولوا معلم والا مربي، نقولوا سيدي. وشو كلمه سيدي قدش فيها من معنى؟ معنى الهيبه ومعنى الاحترام ومعنى الثقه والمتبادله. وهذاك علاش احنا اليوم الاولياء قبل كيف كانوا حتى يحبوا يخوفوا صغارهم، كي كانوا ما يحبوش يقراوا يقول لهم تو نشكيو بكم لسيدكم. وهذايا يفسر انه حتى التمثلات نتاع الولي في حد ذاته معناتها قاعده الصوره نتاع السلطه التربويه خاصه كان بسيدي.
2: نعم.
3: بالمعلم وبالمربي به. ولكن للاسف المدرسه نتاع اليوم ماهيش المدرسه نتاع العقود اللي فاتت. التلميذ اليوم ماهوش التلميذ نتاع الامس، تبدلت اليوم. اقبل كان المربي هو، ولو خلينا نقولوا احنا المربي نقصد به، انا تو نحب نحكي على المعلم ولا على الاستاذ، كان هو المصدر الوحيد للمعلومه،
2: للمعرفه
3: به. دونك كان اي حاجه يقولها معناتها راهي هذيك لازم ناخذوها مسلمه به. ولكن اليوم مع التغير نتاع الرقمنه نتاع مصادر نتاع المعلومه، ولا المعلم ماهوش هو الوحيد صاحب المعرفه، ويمكن هذه احد الاسباب اللي خلت العلاقه اليوم تختلف وتتبدل. يمكن أنا قلت يمكن.
4: أكيد أنا
2: فقط سيانو باش نذكر الرقم الهاتفي للسادة المستمعين رأيهم يهمنا في البرنامج 70-164-280 مرحبا بهم بعد ثلاثة يكونوا معنا بالتليفون.
4: شكرا. فما متغير نشارك فيه ونوافق فيه بثينة اللي هو متغير الاحتكار المعرفي. المؤكد أنه التغير اللي طرأ على احتكار المعرفة ما عادش من قبل الأستاذ أو المربي بصفة عامة، لكن فما معطى هام جدا ولا هو تخلخل صورة المربي مع هيمنة ما يسمى التدارك ولا اليوتيود. كنا نعترفه أنه المربي في المخيال الجمعي مربوطة بجملة من الضوابط اللي كان يلتزم بها اللي هو تمرير قيم من خلال تمثل سلوكات وقيم، بمعنى هو ما يمررش فاقد شيء لا يعطيه، هذا متفق فيه، فاقد شيء لا يعطيه. قبل المعلمين متانا كانوا بالحق تشعر كأنه بوك ثاني في المؤسسة ولا أمك ثانية في المؤسسة، وكان حرصوا على أنه حتى كي يبدأ قيم عام ولا مدير ولا كل مربين بالنسبة لنا. ليش؟ لأنه بالنسبة لهم يزمك تقرأ باش توصل، نحكي على الأقل في الفضاء اللي تلمست فيه، وين كان باتنا تقريبا لا كازيتو تاليتا بحرا مسعد الاجتماعي كان
2: كنت مدير معناها حتى الأمس في الأيام
4: حتى أكيد احنا راهو نستلهم حتى في سلوكاتنا، وانا نقولها بكل فخر انا حتى في سلوكاتي كأستاذ وكمدير كنت نستلهم هك الصورة
2: اللي عشت بها اللي رباك بها
4: صحيت. وللأمانة بالنسبة لي الصغيرات داخل المؤسسة وكانوا يقولوا لي حتى زملاء يقولوا لي ايش بك قريبا سنقول له ما نبوهم، انا نفهم انا نتعامل مع الصغير بمنطق الابوه كيما صغيراتي في الاخر، انا نحبهم خاطر نحبهم يوصلوا في الاخر
2: خاطر المد نتاعك ما تقريش تيتسينور ونرجع لك.
5: طيب علاش المدرسه ولا جي ما نسوي على المدرسه وعلى المربي؟ لانه تقريبا المدرسه تم كل الشعب التونسي، اذا كان تقريبا 3 ملايين يقراوا ما بين تعليم اساسي وثانوي وجامعات، وكل تلميذ ولا طالب وراء عائله بتبيع بشيء من الشأن التربوي بشيء من الناس كل. بالنسبة للمدرسة على جيم المدرسة المشكلة مش في المربي وإلا في التلميذ، المشكلة في المدرسة بيدها. المدرسة فقدت برشة من السحر متاعها من الجاذبية متاعها. المدرسة كل ما حولها يتغير اللي هي متغيرش، تغيرات كبيرة برشة اقتصادية اجتماعية ثقافية، هي بقات الجزيرة المعزولة للأسف الشديد. فما حاجات يلزمها ما تغيرش تغيرت. تربية في العائلة، العائلة كمؤسسة تنشئ الاجتماعي ما زمش تتغير، تغيرت وولت معاش تربية للأسف الشديد. منظومة القيم تغيرت، الحاجات ما زمش تغيرت، في حين المدرسة اللي زمها تتغير هي اللي بقات ما تغيرتش. وبطبيعة الأستاذ هو جزء مؤسسة تربوية، مثل إذا كان المؤسسة التربوية صورتها باش تتراجع، حتى الرواد متاعها من كل الفاعلين من التلميذ للعامل للأستاذ القيم باش تتغير في صورة المجتمع.
2: به احنا رصدنا أراء انتباعات بعض من السادة المواطنين في دقيقتين تقريبا و30 ثانية نسمعهم على صورة المربي اليوم في المجتمع. مراد
6: المعلم لازم ديما تعطيه قدره، يبقى ديما المعلم مبجل في الحالات الكل مهما يصير. احنا قبلت ربنا هك ربنا نقدر المعلم كل ولي نحسبوه كما ابونا معنا تفهمه، لكن توا ولات محابات معنا تولات مع عجز معاملة مع التلميذ، التلميذ شكون ويفرق ولد شكون ولا تفرق العملية هذه. ورغم ذلك ديما نرجع لكلامي، المعلم لازم ديما هو سلطة فاصلة في القسم.
7: صورة المربي تغيرت كثيرا وتدحرجت، ليس المربي بالأمس كمربي اليوم لعديد الاعتبارات يطول شرحها. فإذا أردنا أصلاح البلاد وأصلاح المجتمع لابد أن نعيد الاعتبار للمربي باعتباره النواة الأولى التي بها يصلح المجتمع تغير الكثير في المسائل التربوية، في معاملة اليوم حتى الولي والمجتمع للمربي، باعتباره اليوم صار مستهدفا، والأحداث التي نراها في المدارس وفي المعاهد من هجوم على المربي مهما كانت سيظل المربي مربي، لأنه حامل رسالة يجب احترامه، يجب تقديره. وإذا أردنا بطبيعة الحال أن نعد هذه الأجيال إعدادا جيدا لابد أن نربيهم على احترام المربي، لأن الأجيال صارت لا تحترم المربي، ولابد من إعادة الأنظمة والقوانين التي تحمي المدرسة والإطار التربوي بصفة عامة.
8: كان ينظر للمربي كقدوة وكان محترما ومبجلا في المجتمع، كان هو عاطي صورة روحه هكا الإنسان المحترم اللي ما يتنزلش، ما يتنزلش نحكي ماديا وما يتنزلش في مبادئه، لكن مع تطور الوقت وصعوبة الحياة اضطر البعض من الأساتذة أنه يطيح من روحه شوي، وتصبح العلاقة ما بينه هو والتلميذ نوعا ما في بعض الحالات مادية، ويقري حصص خاصة فيما في المنزل أو في منزل الأستاذ، والعلاقة أصبحت مبنية على خوض وهات بعض الحالات. طبعا أنه التلميذ يقرأ بفلوسه والأستاذ يخلص بفلوس التلميذ، دونك العلاقة أصبحت نوعا ما مادية، ما عادش فما احترام بيناتهم.
2: تقريبا 3 أشخاص ولكن العديد من كلمات المفاتيح. تفضل. فما مرتبطة بالمجتمع، فما حديث على الاعتبار، كررت كلمة تغيير كثيرا، الاحترام، الأنظمة، الواقع المادي، هذا اللي انا التقطت.
3: اي فيصل، شوف بالحق هي النظره معناتها نتاع المربي راهي تغيرت، ولكن تغيرت مش بين ليله وضحاها، معناتها فما مسار كامل معناتها نتاع تغير، معناتها ارتبط بنظرة هذه للمربي. النظره يبدو انها من خلال الريبورتاج معناتها هي نظره دونيه، معناتها خاصة لارتباطها بحصصها متاع الدروس الخصوصية أو غيرها من ذلك. ولكن أنا نحب نقول حاجة، شوف احنا هنا نعيش في مفارقة من شيرة، احنا المربي بالنسبة لنا هو الصانع متاع الأجيال، دونك معناتها صاحب السلطة التربوية، ومن جهة أخرى احنا نحاسبوه توتال فاسون اللي تخلي انت انه المربي قاعد هيك الهيبة اللي كانت عنده قبل هو تو لازمه يسعى مش انه يثبتها. معناتها قبل كان ظهر اللي هو عنده الهيبه، اليوم لازم يجري المربي باش انه يرجع المكانه نتاعو. هذه
2: هو مطالب بهذا ولا
3: بالطبيعه مطالب بهذا اليوم؟
2: الهيبه مش بالضروره معرفيه فقط، معناها حتى في تصرفاته، في سلوكه، في حضوره، في حد ذاته ينجم يفرض هيبه نوعيه مع تلامذه ويبقى في الذاكره.
3: انا باش نقول لك علاش فيصل، قبل كان المعلم يلقي معناتها به، وكان التلميذ هو يتقبل، وكانت العائلة هي تدفع في إطار باش تنجح العلاقة هذه معناتها. ولكن اليوم ولا المعلم مطالب حتى كي باش يسند عدد ماهوش باهي، غدوة تلقى الولي يجيك، كي باش تسند أي عقوبة غدوة تلقى الولي فوق راسك. دونك هنا ولا الولي ما عادش هذاك اللي يراقب من بعيد، ولا الولي اليوم يحاسب. دونك هنا الأستاذ، الوزارة تحاسبه
2: تحت الضغط،
3: الولي يحاسبه والتلميذ يحاسبه. إذا كان التلميذ جاب أعداد بهية معناتها راهو هذا يرجع للعائلة والاجتهاد بتاع التلميذ، إذا كان التلميذ جاب أعداد ماهيش بهية دونك هذا يرجع المستوى متدني بتاع الأستاذ
2: من أول عام، وينطلق من منذ النشأة، من المدرسة، من السنة الأولى. لا أنا نحب ولدي
3: عند سيروة،
2: لا أنا نحب ما نحبش عند بوثي،
3: نختار.
2: وكل أستاذ أو كل معلم يصنف، ولكن هذا التصنيفات أحيانا منلومش عليها الولي،
3: هو هوس الولي.
2: لا أحيانا منلومش عليها الولي، هي نتيجة لصورة رسمها الأستاذ أو المعلم.
3: مش رسمها، ولكن مش رسمها الأستاذ، تقول أنت رسموها الأولياء السابقين،
2: لا لا لا نجم شوف
4: انا في اعتقادي شفت المساله في غايه التعقيد، لانه في الاخر انت ماكش تحكي على الكل اوموجين، ماكش تحكي. شوف للامانه باش ناخذوا المعلمين في التعليم الابتدائي ولا الاساتذه في الاعدادي والثانوي، في الاخر مش نحطهم في سله واحده. المؤكد ان هذا معناها ما لا جدال فيه، انه اذا كان ناخذ جيلي انا خريج المدرسه العموميه عام 85 خذيت الباك نتاعي، اذا كان باش نحكي على المعلمين اللي قراوني وربي يطول في عمرهم الحيين وربي يرحمهم الميتين، سواء في الابتدائي ما هم غير مغيرين تماما بعد 2000، مغيرين تماما نحكي بكل وضوح. اولا نصيح،
2: علاش التغيير هذا؟ هل هم
4: شوف هو عديد شوف احنا في علم الاجتماع ديما كي ناخذوا الظاهره نفكوها نحاولوا ان نبحثوا على شنو الاسباب الظاهره والكامنه وراء الظاهره. المؤكد انه قبل كان فما ما يسمى احتكار المعرفي اللي هو يقوم به الاستاذ دون سواه والمعلم دون سواه. قبل ما كانش فما الانترنت وما فماش رقمنه، كان المعلم راهو هو بين ظفرين هو خزان معرفي، ولكن في الاثناء كيف المجتمع كانه عاتيه في فير يقول ذكر المرحوم الوالد يقول له حاسبني بالجلد، تعرفش من حاسبني بالجلد؟ معناها بالاخرى انا عطيتك ولدي نحبه يوصل وينجح. واحنا بالنسبه لنا التعليم كان هو المصعد الاجتماعي، وكانوا الاساتذه والاجلاء والمعلمين هم الامناء على انه نامنوا هالصعود في السلم الاجتماعي. هذا الوقت تبدل اليوم، اليوم المعلومه منتشره على قارعه التاريخ.
2: علاش انتظاراتنا رغم هالمعلومات بقات انتظارات ديما كبرى من المعلم من المربي من الاستاذ من الجميع؟
4: احنا ديما مسكونين بمنطق الماضي، تحب ولا تكره في الاخر راهو شوف لاحظ شيء
2: ما نحبش يكون ولدي معناها يعيش نفس الظروف اللي عشت هني، بالعكس نحبه يكون في ظروف ما خير، نحبه يتوفر على اشياء افضل.
4: فما كلمه قالها زميلي وصديقي منذ قليل، قال لك راهو في الاخر فما صوره احنا نحب ولا نكره، راهو اليوم اما انه نعيد صياغه، قال لك كل شيء تبدل ما عدا المؤسسه التربويه ما بدلتش. اش معنى كل المؤسسه التربويه ما بدلتش؟ بمعنى معاصي ما
2: راهنش.
4: انا فما حاجه هامه جدا، التجربه اليابانيه، اليابان عاشت وكما تعيش الدول المتحضره الكل النقلة الثورية، لكن في المجال التربوي حافظت على الصورة الاعتبارية، ضوابط ما معناتك زي الموحد. أنا با ديسكوتي ستريكتومون انتردي انك تدخل بالبورتابل. حاجة أخرى كيما يقول لك هو ابتعد على ظل المعلم 6 أمتار كي لا تطأ على ظله، معناها ما زالت الصورة حافظين على الصورة.
2: لأن في اليابان انتظاراتهم غير انتظارات. كيفاش؟ في اليابان قبل ما حاجته بالارتقاء وبالعدد هو حاجته بالمواطن،
4: حاجته بالمواطن
2: بالحس المدني. فما
4: التربية، البعد التربوي
2: الانتماء قبل 3-4 سنوات الأولى مفماش تقييم،
4: مفماش تقييم حتى العشر سنين،
2: فما النظافة، فما يعلموه من
4: المحيط
2: يصالحوه مع المحيط.
4: احنا من السنة الأولى ابتدائي يدوبلك شي يدخل، ويسامحوني بعض المدرسين التعليم الابتدائي يروح للدار بالورقة باش يقرا جديد
2: من نهار الأول.
9: هاي بالحق
4: معناها شيء يسطع. معناها
2: أنا جيت نعرف شكون حكالي، والله بنته سنة أولى قالها عدت الجمعة، قالها بنتك ضعيفة، راهو كانت تحب تنقذ بنتك يلزمها درس خصوصي.

0: الاختبارات هي بدها قبل توا في جزء ما معناش عارفين شنو نحبوا المدرسة، علاش نبعث ولدي المدرسة، نعرفوا لي المدرسة حبينا ولا كرنا، ما عادش مسعد اجتماعي بالشكل الكبير، فهمتني؟ بالعكس بل المدرسة للأسف الشديد كلام هذا باش نقوله، المدرسة أصبحت أحيانا تنتج ما كانت من المفروض اللي تحاربه. المدرسة كيف المفروض تحارب العنف، ولي نحكوا في العنف لتنجو المدرسة،
1: تو نعملوا حصة الجمعة الجاية إن شاء الله.
0: المدرسة من المفروض تحارب الإدمان، ما نستوش الإدمان نتاع المخدرات، على الأقل الإدمان
1: محيط
0: الإدمان في وسط المدرسة، الإدمان نتاع التدخين من المفروض تحاربه، أصبحت هي تنجو. المدرسة هذه هي في هي اللي بش جزء ما مش تصنع صورة المربي هذا، المربي هذا ما هوش كما احنا شنو توا مجتمع كامل يتغير، الناس الكل تتغير، كل الفاعلين في المجتمع يتغيروا، الأستاذ جزء من المجتمع
1: يتغير، ولكن يتغير علاش ما يتغيرش الأفضل؟ لأن فما معلمين،
0: فما تقييمنا للأفضل وإلا للأسوأ سيبون وجهة النظر نتاعك أنت.
1: اش معناها؟
0: باش مثال مثال شوف للأسف الشديد يا أخي حبينا احنا المربي هو ولي هو مواطن عنده مشاغل مادية عنده مشاغل عائلية، في الأخير صورته المادية جدا راي في إلى حد ما هي جزء حبينا ولا كرهنا، راو شوف راو من مقاييس التقييم الجانب المادي عنده دور. هل أنه ما زال نفس الأستاذ والمربي الوضعية الاقتصادية متاعه اللي تصنع له المكان الاجتماعية هي بيدة متاع ثمانينات وتسعينات
1: فقط؟ مش هاتيك صورة بشي جاوبك المر في نفس المؤسسة في نفس المدرسة أو في نفس المعهد، فما أستاذ يقول لك يتعرف عليهم هذوما اسمه تدخل وتهلنا على صغيرك، وفما أنت من الباب يقول لك أنت جيت عند فلانة حضر روحك حضر روحك، شو معنى حضر روحك؟ حضر روحك للدفعات، حضر روحك للدروس الخصوصية، حضر روحك للكذا الكذا، في نفس المؤسسة في نفس الزمن في نفس الفصل.
0: الولي الولي أنا في جزم الجزء ما نحمل الولي، سامحني الولي وأنا بدي ولي نحمل المسؤولية في أنه يخلي روحه هو فريسة للممارسة إلى حد ما
1: هو فريسة
0: لأنه أنا نشوف فيهم نشوفها فهمت كيفاش يتسارعوا على أنه كل واحد يكون يقاري ولد وكأنه نوع من التبهي الاجتماعي.
2: شوف
0: فهمت أنا ولدي يقرأ عند فلان ولدي يقرأ عند فلتين ولدي جاء الأول ولدي جاء كذا
1: نتيج فما مثلا إذا كانت أنت في بكالوريا أو مثلا بكالوريا تنتفي فيها كل المظاهر هذه المقياس الحقيقي الارتقاء المعدل السكور اللي باش تجيبه، ما يهمنيش انا قريت عند فلان ولا فلتان حققت الهدف ولا لا، نشوفوا في اشياء وفي ممارسات يعني.
2: شوف فيصل انا في اعتقادي ان شاطر الراي وقت تقول لي انه الاساس الاقتصادي للاستاذ للمربي تضرب، هذا لا اختلاف فيه، نحن كلنا نعرف انه للاسف الشديد طبقه كامله اندثرت اللي هي الطبقه الوسطى، والاستاذ والمعلم كان عماد الطبقه الوسطى، راهو في ثمانينيات القرن الفارط تسعينيات القرن الفارط راهو مدخول الاستاذ كان يخول له انه يجم يشري كيلو لحم في جمعتين ولا في جمعة توا تقريبا من العيد
1: في الشهرين
2: معناها سويهم كلارينات، لأنه مؤكد أنه للأسف الأستاذ إحدى عوامل الصورة اللي تكونت له في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات القرن الفارط هو أنه كان إزاي يعيش مرتاح ماديا راه، وكان كيف كيف يتبنى يتمثل قيم أنه فعلا يربي جدي بيان يربي، مفهوم التربية مفهوم شامل أشمل من مفهوم التعليم، راه يقول ربي سيمرر قيم وسلوكات وتمثلات، معناها التمثلات الذهنية عند الصغير النهار آخر مش تقوله وقت لا يلتقي بإنسان يقول صباح الخير في الشارع، وقت لا يحترم الكبير ما يقولش قدامه كلام خايب، وقت لا يحترم ما يشبش السيجار، وقت لا بوه ما يقولوش كلمة زايد وكذا، هيك كل قيم كانت المؤسسة التربية تعنى بتمريرها إلى جانب العائلة. لكن
1: ما المنع شنو اللي تغير؟
2: إلا تغير ببساطة اليوم أنه الأستاذ ولا يلهث أمام للأسف أمام منها
1: ضغط برنامج
2: لا وقت تسحق اقتصاديا للأسف، فما العديد دخلوا في نفق البحث على تحسين وضعهم الاقتصادي على حساب للأسف على حساب الحفاظ على الصورة الاعتبارية، وهكا وأنا أقولها وهذا موقفي، راهو إذا كان تلميذ مدلك 20 دينار ولا 30 ولا 50 دينار مقابل معرفة راهو انقطعت تماما كل سبل التعامل معك كمربي. بالنسبة لي إذا دخلت المعطى الاقتصادي معطى المالي ما بين المربي وما بين التلميذ راه نسفت تماما مفهوم
1: فما نقل أولياء قيم. فما أولياء صغارهم يقرأوا في الدروس فما مقابل

0: يحطها له في
1: ماسو
0: في ماسو ويمدها له باش يحافظ على الحد الادنى من الاحترام, احتراما للمعلم او احتراما للاستاذ. وفما معلم من نهار الاول معناه يدخل كذا,
1: وفما شكون معلمين ومعلمين سيرتو يقول له انا ما نتعاملش من الفلوس مع التلميذ بالكل, عن طريق الاداره انا
0: نتعامل. اذا كانوا
1: في المؤسسه لو في الاخر شفته احنا كنا مقرين انه الراهن الحاضر هو غير الماضي. وانا سمعت الثالث استعمل ياسر كان بإحالة للماضي, حنين للماضي. الراهن شيء اخر. اللي تولدوا شوف اللي تولدوا في الثمانينيات والتسعينيات القرن الفارط ولا اليوم يزاول في التعليم هما غير اللي تولدوا في الستينيات وخمسينيات القرن الفارط ولا خرجوا للتقاعد.
2: حتى التلامذة ماهوش نفسهم,
1: والتلامذة هما غير التلامذة,
3: وحتى مفهوم مفهوم القدوة تبدل. ما عادش المتعلم والمربي هو القدوة, ثم ناس دور تجديد على الساحة, ظهر الكوارجي الرياضي, ظهر الرابور,
2: مواقع التواصل الاجتماعي, ظهر
3: صناع بين ظفرين بالضبط بالضبط. حتى الصورة الرمزية خلينا من الصورة المادية اللي ضربت, الصورة الرمزية ضربت للمتعلم وللعلم بصفة عامة, اللي مش احتكار فقط كان على الأستاذ.
0: نرجع للصين مثلا مؤخرا حذفوا كل المؤثرين كل المؤثرين ومنعين عليهم يتكلم, اللي ما عندوش اختصاص يتكلم في غير اختصاص, وخرجوا صور
1: بتاع بانو
0: معناها العلماء والناس المحقين.
3: شوف احنا توا حتى قصيت عليك, احنا توا عايشين لحظة فارقة, لحظة اللامعيارية هذه, غياب كل الضوابط الأخلاقية والقيمية. فماش حدود حد شيء, اتكلم في اللي تحب, اعمل اللي تحب, قول اللي تحب, ما فما الضوابط. وانت جي تطلب من المدرسة والمعلم ولا الأستاذ باش هو يتكفل بعملية الضبط
0: بترميم
3: من الجمجة غير قادر في المدرسة
1: اللامعيارية.
3: سامحني المعذرة, انا عملت بالخطة متاع سي فيصل.
2: شوف فيصل, انا بالنسبة لي هي علاقة ثقة بين شكون, بين التلميذ والولي والمعلم. معناتها الولي لازم في عقله يعرف انه صحيح كما قال سي نبيل, معناتها انه المعلم بالطبيعة معناتها بعد تراجع, خاصة معناتها الجانب الاقتصادي اللي عايش به نظر الوضعية معناتها اللي حنعرفوها الكل المالية متاع المربين, ولكن هذا ما يسمحش باش انه يكون هذا احد الاسباب اللي تخلي النظرة
0: تتبدل.
2: وخاصة انه انت كمربي معناتها احنا عشنا قبل على التعفف ونعرف ما معنى التعفف, معناتها انت توا كيف تجيني معلم, مع احترامي المعلمين الكل,
0: معلم استاذ خليه في المربي,
2: لا انا نحب نبدا بالسنوات الاولى خاصه معناتها على خاطر بالنسبه لي بالحق فيصل بالحق, معناتها نطلب من منبر هذا بالحق حصه على بالحق المدارس الابتدائيه معناتها على خاطر بالحق مهمه جدا
1: على الناس المواضيع.
2: كي تبدا انت تدخل السنه الاولى ابتدائي شنو مطلوب من التلميذ؟ احنا قبل كنا نقراو, انا نتعلم حرف الا والبا والجيم والدل كي ندخل نقرا في السنه الاولى. اليوم اش نلقاو؟
0: اليوم نلقاو انه بعد يمشي الحروف,
2: لا اليوم نلقاو انه التلميذ مطالب باش انه هو يعرف الحروف الكل ويقرا الكلمات. هذا اليوم في الواقع
0: نتاعنا نتيجه لضغط محاضر الاطفال اللي هو من المفروض غادي بالقانون يمشي يلعب
2: لازم يلعب. هو حتى السنه الاولى سامحني علاش حاطين لك اربع سوايع هاو على خاطرك انت ما زلت تتعلم. اما كي يرجع لي انا ولدي في الاخر اول حصه
0: الصغير يلزم يداركوا
2: حاجه, لا ترجع لي انا اول حصه يروح لي ولدي في باش يحفظ الاملاء الذاتي نتاعو اللي هي تتكون على الاقل من جملتين. هاي هنا المشكله, هنا اش تولي توا؟ يولي المعلم يطالب من التلميذ انه يقرا ليتوت, الولي قدام الوضعيه هذه الكل يولي ما عادش عنده خيار كان اللي هو يسعى باش انه ولده يكون في المستوى.
0: انا ما عنديش خيار ايضا باش نفسح المجال لموجز ثلاثة ولا نعود بعد الموجز. تفضل.

0: الثالثة بعد الظهر.
1: إذاعة صفاقس
2: الأخبار.
3: مرحبا بكم. ينتظر أن يسجل يوم غد الجمعة بداية من الساعة 10 صباحا اضطراب في التزود بمياه الشرب بقرقنا بحسب بلاغ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. قالت نائبة رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة ملك المدير اليوم إنه ما زالت هناك صعوبات في التزود ببعض الأدوية خاصة تلك التي ليس لها جنيس على غرار أدوية فرط الحركة وأدوية المناعة وأدوية علاج أمراض القلب. أكد المستشار الجبائي محمد صالح العياري أن إنجاح مسار الفوترة الإلكترونية يستوجب التدرج في تطبيقه مع مراجعة إطاره القانوني. يعتزم الديوان الوطني للتطهير فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية وشفهية أو تطبيقية لانتداب حوالي 500 عون وإطار. أكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة الشاب بقنبلة صوت في وجهه خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليلة. يواصل مجمع العودة الطبي في انصيرات وسط قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي معظم خدماته الطبية باستثناء قسم الاستقبال والطوارئ نتيجة تعطل المولدات وانقطاع التيار الكهربائي. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
4: عشرتنا ما تفش.
0: وحكايتنا ما تتنسيش.

0: الشواغل التربوية.
1: شواغل تربوية.
0: شواغل تربوية. شواغل تربوية.

0: فيروز هدية لكل السادة المستمعين، أهلا وسهلا مرحبا بكم. شواغل تربوية، ما زلنا مواصلين المشوار، نحكيه اليوم على ملامح صورة المربي لدى المجتمع، كيفاش نقيموها بين التبجيل والتقدير وبين النقد وربما عدم الرضا معناها بكل لطف على بعض الممارسات والسلوكات. وأحيانا البعض يقول لك فما تخلي عن يعني ضوابط وقيم معينة تتعارض مع الانتظارات من المدرسة والمؤسسة التربوية. ضيوفنا الدكتورة بثينة أبو علاقي، مرحبا بك. الأستاذ والباحث قلي في التربية السيانور الشلي، والأستاذ نبيل العكاشة، أهلا وسهلا مرحبا بك. أيضا أستاذ تاريخ وجغرافيا في المعهد المعهد الرياضة بالحسن اليخمة.
1: نرجع
0: نذكر فقط المكالمات الهاتفية 70 164 280، بعد ذن وتفضل.
1: عايشك نرجعوا احنا نحكيه على على الليتيود والدروس الخصوصية اللي ولات يبدو انها اجبارية من سنة اولى، معناتها من سنة اولى التلميذ ولا اجباري عليه اللي هو يقرأ الليتيود، رغم انه فيصل فما راهو قوانين تخص تضبط تضبط الدروس الخصوصية. لا، والأكثر من هذية إنه فما ما يسمى بدروس الدعم، معناتها الوزارة تعطيك هي عندك دروس دعم ودروس خصوصية، ولكن يبدو إنه جل المؤسسات التربوية اليوم ماشية في اتجاه الدروس الخصوصية وتنسى إنه هناك ما يسمى بدروس الدعم. يمكن تبدأ هذية حاجة من الحاجات اللي غيرت النظرة متاع نتاع المربي، هذا الأول. ثانيا فما حاجة مهمة، اليوم المربي راهو عنده خصوصية. شو معناتها؟ معناتها الاحترام نتاع المربي واجب، معناتها لازمنا احنا الربي وصغارنا على انه هذاك المربي ممنوع عليك اصلا اللي انت اصلا حتى تغزر له بنظرة دونية، فما بالك بش انك انت تكلمه وتعنفه ماديا ومعنويا. واحنا لاحظنا زادا العديد من الكوارث والسلوكات اللي المخلة واللي بالحق معناتها عنف، راهو عنف كبير، عنف مادي معناتها على المعلمين اليوم وعلى الأساتذة وعلى الإطار التربوي وكل. نزيدك حاجة أخرى، كي يبدأ فما عنف المقابل لازم يكون فما تأديب. وين اليوم مجالس متاع التأديب من هذا؟ وإسكو اليوم مجالس متاع التأديب اليوم
0: تستجيب
1: عندها
0: اليوم.
1: بخلاف اللي تستجيب، اسكو اليوم قعدت عندها نفس الصلاحيات والتدخل اليوم متاع المحاكم الإدارية، واللي ساعات انت كي تعمل رفض التلميذ تتدخل لك من غدوة محكمة إدارية وتقول لك لا لازمك ترجعه ونجيه وعاد لحقوق الطفل. الطفل عنده حقوق اوكي، ولكن في المقابل زاد
0: المؤسسة التربوية يفترض عندها حقوق،
1: عندها حقوق والمربي كيف كيف عنده حقوق. وما تتدخليش انت يا محكمة إدارية في القرارات متاع المجالس متاع التأديب. اليوم احنا نعرفوا اللي يصلح بصغارنا وبمل يصلح بتلمذتنا، وإحنا اللي عنا اليوم الكفاءة
0: مبدأ التظلم. ما نعرفش أنا من ناحية قانونية توشوف مثلا هل أنه فما حاجة نص في قانون في النظام الداخلي أو في ترتيب المعمول بها في المؤسسة التربوية أنك أنت بيدك نجم تكون عرضة لتتبعات قضائية؟
2: شوف
0: داخل على سلوك داخل المؤسسة مش خارج، داخل المؤسسة.
2: شوف حتى داخل المؤسسة في الأخر أنت ما تنتفيش عليك صفتك، سواء صفتك كمربي ولا صفتك
1: كموظف.
2: كموظف نحب نشير النقطة في غاية الأهمية. أنت قلت أنه للأسف يفترض إحنا كيف يفترض
0: نظريا
2: أن لا نمس صورة من صورة مربي، لكن شنو رأيك وقت لا تشوف أنه في بعض المسلسلات لا قاعدة تعدى في بعض الكرونيكور اللي يجيبهم وكذا، للأسف الشديد أحيانا يكون موضوع التندر من الأستاذ أو المربي على الهواء على التلق على المنابر وكذا من مصدر باش يضحكوا العباد، وهذه مشكلة. بمعنى وقت لا تولي انت المربي تاخذ معناها تحاول انك
0: تتطاول عليه
2: وتقزم صورته ستة في نورمال المجتمع. وقت يجي الولي في الدار قدام صغيره ويبدي يسب في مربي عيني عينك ولا ما نعمله ولا ما نفعله، نورمال التلميذ راهو واش تنتظر منه في الاخر؟ التلميذ راهو هو ماشي يعيد مش يعيد ذات المسلكيه فيزافي المربي نتاعو. راهو مساله في غايه التعقيد. ممكن نحبوا نكرو شوف فما حركه مجتمعي، كنا نتفقوا انه فما حركه مجتمعي، لكن كان يفترض انه على الاقل فما
0: استثناء
2: فما صور اعتباريه، فما ما يزمش تتمس المربي. راهو اذا كان ضربت المربي في المجتمع راك في الاخر انت نسفت الاساس الذي نبني عليه القيم والمعايير والضوابط الاجتماعيه. راهو للاسف الشديد المربي اليوم للاسف، حتى البعض من السادة المربين مع احترامي للجميع للأسف ساهموا بسلوكات معينة في تدني وضرب صورة المربي، ديما من خلال أنه يعمل نوع من الشونتاج. تقرأ عندي تاخذ نوت، ما تقراش ما تاخذ نوت.
0: أحيانا حتى مش كان مادية، أحيانا حتى تقييم لفظي معنى ينجم يدمر نفسي.
2: أنا والله أحكي لك حادثة، فما صديق قليت من صغاره عادي كان وين يجيب أحذية البيرو يقول لي أنا ولدي الصغير اتحطم لأنه كان أوبيز شوية كان باللحمة، ويوما ما الأستاذة عاملته تنمر. تخيل وقت لأستاذ يتنمر على التلميذ، تخيل التنمر هكايا كلفوا باهظا. التلميذ هكايا ما كمل قراه إلا يعلم ربي بحاله، وكان ديما يقول لي أنا ولدي كان ضحية تنمر يوما ما لأستاذ
0: وما يتنساش
2: وما يتنساش. شوف فما حاجات راهو تقعد جرافي في المي. شوف الصغير اللي يتلقى إهانة من ما الصورة من شخص يفترض فيه أنه القدوة، يفترض فيه هو جاي من الدار
1: انه هو مصدر تحميه
2: ويصبح هو مصدر للاساءه. راهو وانا متاكد انه حتى في اللي يسمعوا فينا اكيد فما للاسف فما شكون مر بتجربه خايبه من نوع هذا.
3: سي انور، احنا نتحدث كان على القطار الجي بصفه متاخره، اكيد فما مئات القطارات اللي تجي في وقتها. راهو ممارسه اللي حكيتها يمكن نادره جدا. فما اساتذه وفما معلمين يخدموا في مناطق نائيه جدا ويدفعوا من وقتهم، ثم شكون يدفع حتى يجيبوا
0: من عائلته
3: بالضبط معناها، ويخدموا في ظروف كنا ولينا نخدموا في ظروف صعيبه شويه بحكم الاكتظاظ نتاع بحكم تهري البنيه هذيك هي
0: وضعنا هكا بجد في النهايه.
3: فهمتني؟ نقروا في اقسام مكتظه، نقروا في ظروف صعيبه، ورغم ذلك نقروا.
2: اول حاجه ما يزمناش نهبطوا
3: والله بارفان في الاوضاع، وصلنا لحد نتقرب في حد ادنى. ساعات التلميذ ما يلقاش حتى كرسي، فهمت؟ ساعات استاذ بيدو يتبرع بكرسي ويبقى
2: واقف. نعرف
3: فهمت؟ معنا باش حتى الاولياء يعرفوا اللي رانا احنا بدنا نعانوا في المؤسسة التربوية كيفاش نقروا. وحاجة أخرى والله هذه فرصة باش تحية كل مديرين المؤسسات التربوية، لأنهم ربي معهم مبرر في الوضع صعيب تاع المؤسسات في ظل خاصة الاكتظاظ، وخاصة الاكتظاظ وظل تهري البنية التحتية والمدرسة ولات كل شيء فيها. هي
2: المديرين هم مربين في نهاية
3: بالضبط
2: مربين وفي الأخر مؤمنين على تسيير فضاء مرفق عمومي. ونحن ولا نعرف ايش معناها مدير يدير في مرفق عمومي في الوضع هذا.
0: الحقيقة معناها حتى تفاعل السادة المستمعين يشاطروكم الرأي ويختلفوا معكم في بعض التقييمات. البعض يقول لك هند عبيد معناها تحية لكل المربين ويبارك في أعمار الأحياء. هناك بعض من المعلمين والأساتذة يرون التلميذ تجارة فقط. تقول لك أصبحنا عبارة نقريو في صغيرتنا في مدارس أو معاهد خاصة، وذي لهنا إشكال. هل أنه اليوم التعليم ما زال تعليم مجاني؟
2: موضوع شائك جدا هذا.
0: طيب نرجع له في حصة أخرى. معناها ما نعرفش أنا اليوم هذا الوضع إذا كان نشوفه أستاذ أو معلم نزاح شكون ينجم يعدل؟ شكون ينجم يفيق؟ هل أنت فما سلطة معنوية فما سلطة قانونية؟ من الناحية القانونية تقولي موجود وكذا، ونذكروا عملوا صارت حملة وقع إيقاف كل ما ودروس خصوصية ودروس خارج المؤسسة التربوية وكذا وكذا، ولكن بعد الأمور رجعت معناها ولت
3: الدروس الخصوصية هي آخر مرحلة. رحنا ليش السنة الدروس الخصوصية علاش دفعنا الولي انه يضطر باش يقري ولد؟ اولا كما قلنا الرهان الاجتماعي حول الحظوه الاجتماعيه، ولد لازم يجي له في السنه الابتدائيه، السنه الثانيه، الثالثه، السنه الثالثه، حاجه باهيه هذيك. حاجه اخرى هو المعاهد النموذجي، معاهد النموذجي حسب اعتقادي اما تتنحى باش نحو المشكل هذا، والا تتراجع. تراجع هيك المهم معاهد النموذجيه، معاهد النموذجيه تولي بكالوريا وحدها، كل شيء وحدها، فهمت؟ لانه احنا بقينا المنزله بين منزلتين، لا خليناها تعمل وحدها وبكالوريا وحدها
0: توجيه
3: وحده،
2: هكا دوسي كبير.
3: انت كي تحارب اسباب نتاع الدروس الخصوصيه هذه، بعد بتبعتها النتائج باش تغير. احنا نحبوا نغيروا الغبار نتاع الحدث في حين من مش نعالجه في الحدث.
2: شوف نبيل، انا في اعتقادي فما عديد المسائل اللي تدفع الاولياء احيانا الدروس الخصوصيه، لكن هو يفترض نظريا انه الكم المعرفي الموجود اللي يفترض انه مش يقدمه التلميذ للاستاذ للتلميذ، يفترض انه في الحيز ما يسمى الزمن التعليمي، يفترض انه كافي باش يوصل له التلميذ. صحيح فما نعتبروه احنا نقيموه ديجا نعتمدوه ما يسمى البيداغوجيه الفريقيه، انه ناخذ بعين الاعتبار ان لكن اليوم فما مسألة تغيرت، بمعنى للأسف كثافة البرنامج وخلت بعض المدرسين في التعليم الابتدائي ولا سيرتو الثانوي يضطروا أنه يعملوا دروس.
0: ولكن الصورة ما تمثلش كان من الدروس الخصوصية فقط،
2: لا
0: أحيانا حتى بالكلمة تبدل، حتى من الصورة، من أحيانا يكون المربي هو مصدر العنف.
1: يعني هذيك
0: احيانا حتى في الروبورتاج حكاوا على المعامله الطبقيه، هذا ولد فلان وهذا علاقته بفلان وهذا بكذا، اللي نعرفوه نحطوه في الطاوله الاولى في موقع ما كذا والاخر يعني
2: شوف موجوده هذول اللي يقاسوا عليه. احنا اكيد هذه موجوده ممارسات، ما شوف ما غطيوش على الشمس والغربه في الاخر اللي يدرسوا اليوم هم ابناء هذا الشعب.
1: هم عندهم علاقاتهم، هم عندهم انا شوف فيصل، انا بالنسبه لي شوف في الاخر المربي راهو هو في الاخر هو انسان، مش معناته انسان معناته عنده علاقاته وعنده الضغوط اللي هو عايشها وعنده هذاك الكل، ابن المجتمع نتاعو فوالا. معناته انا اليوم ما نجمش نقعد زاد كيف شد المربي، فهمت؟ ونقعد عملت له العصا ونقعد نحسب فيه نهرسل فيه، تعرفش علاش؟ على خاطر به اوكي احنا فاهمين اللي فما تجاوزات به مش من المربي الكل، ولكن في المقابل كيف نجي نعمل انا كومباريزون بين التجاوز نتاع المربي والتجاوز نتاع التلميذ ومتاع الولي، نلقى التجاوزات نتاع التلاميذ نتاع الاولياء اكبر برشا. اش معناتها هنا؟ معناتها اذا كان احنا باش نطلقوا اليوم في المعالجه نتاع المشكل هذايا، لازم نبداو من بناء الثقه بين التلميذ والولي والاستاذ. باش نبناو هذه المربي لازم ترجع له القيمه نتاعو. كيفاش ترجع له القيمه نتاعو؟ اولا لازم احنا الاولياء يفهموا التلامذه
0: يفهموا هم قبل هم يتمثلوها
1: ولازم يفهم زاد صغيره اللي انت راني معناتها انا راني كبش نهز اليوم التلميذ باش ندخله للمؤسسه باش ندخله للمدرسه، هذاك راهو لصالحك انت، على خاطر راهو المعلم قاعد يربي والمدير يربي والعامل يربي والمدرسه في حد ذاتها تربي. معناتها اذا كان انت داخل المدرسه على اساس اللي انت كانك داخل مصدر متاع عنف، انت المدرسه هذيك شو تنتظر منها؟
2: فما ما هو محمول بثينة على الدوله حسن المستوى المادي للمربي، ما تخليهوش في خصاصه. راهو شوف هذا مطلب الترفع ومسألة الترفع، راهو ما ندفعوش في اتجاه انه نفقروا رجل التربيه ونخليوه في خصاصه، وبالتالي للاسف يضطر احيانا انه يمشي بين ظفرين للدروس الخصوصية.
1: فما حاجة أخرى طب دروس خصوصية إيه، ولكن هاو عندك دروس متاع الدعم، علاش ما نمشيوش لما في إطار الدروس متاع الدعم؟ لا ما فهمش تو دروس متاع الدعم موجودة،
0: فما
1: قوانين
0: يفرض
1: فما قوانين، لا ما يفرضش، هو يقول لك ما تجيبش تفرض، هو القانون يعطيك دروس متاع دعم ودروس متاع دروس خصوصية. ولكن أنا معناتها إلى حد الآن نتمنى نسمع أنه فما مؤسسات تربوية اليوم قاعدة تقوم دروس متاع دعم.
0: تو نشوفوا كيفاش يتم التخلص تدريجي من الدروس الخصوصية إذا المدير مؤسسة يحب. تفضلوا نرفع الأذان ولا نعود.
4: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها، الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا.

الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: تقبل الله صلاة الجميع. أهلا وسهلا مرحبا بكم. يتواصل الجدل في شواغل تربوية، حكينا على الصعوبات، على المشاكل، على الصورة، على بطبيعة مع التأكيد به أربع مكلمات في تنخذوه، مع التأكيد على احترامنا وتقديرنا لكل الناس اللي هم موجودين في كل مؤسسات تربوية، اللي يجتهدوا، اللي مازال عندهم غيرة ومازال عندهم كالوازع التربوي اللي فقدناه، مازالوا ناس. وفما بعض أساتذة والله يقول لك أنا نحشم باش ناخذ من الصغير 100 فرنك متاع اتباع، إما أنه يكلف أحد التلامذة يعطي الأوراق يوزع ويأخذ من زملاء أو يقول لهم اللي معاه 100 يخلي على الطاولة ويخرج على روحه. راهو فما ناس محترمة جد جدا جدا واللي هي قائمة عليهم المؤسسة التربوية. احنا نحكيه واحنا نحكيه بالضبط، نحكيه على الاستثناءات، نحكيه على الصور اللي ما نحبوهاش تنتشر وتتفشى في المؤسسات التربوية. لكن في المقابل شو وفرنا للمربي؟ احنا ننقضوا فيه، وفرنا له حاجة، قلنا المجتمع تبدل، قلنا المقدرة الشرعية تغيرت، قلنا الصعوبات أصبحت جملة، التلميذ بيدو تغير، الولي بيدو يجي بالعنف متاعه للمؤسسة، هذا الكل هو كيفاش نطلبوه ما يتغيرش؟ ربما تكون هي نتيجة طبيعية لكل هذه المتغيرات.
1: صحيح، هي نتيجة طبيعية هي لكل هذه المتغيرات أكيد، ولكن أنا بالنسبة لي منين يبدأ الانضباط؟ الانضباط يبدأ من قدام المؤسسة. ثم مؤسسات اليوم الصباح كيف تشوف الصف متاع التلامذة، تلقاها تمشي قدام مؤسسة تلقى صف متاع التلامذة متاع أولاد، صف متاع التلامذة متاع بنات، باش يدخلوا بانضباط، يدخلوا تحية العلم يكون فيها، لازم يكون فيها انضباط، الاحترام لازم يكون. معناتها ما نعرفش انا كيف يجي يشكي لك انت مثلا عامل والا اداري والا انت، اذا كان التلميذ كي يعمل حاجه ما تعاقبوش، واذا كان انت التلميذ ما تعلموش اللي راهو الانضباط لازم يبدا من العامل حتى للمدير، بعد ماكش شنو باش تخلق فيه انت؟ ما عندك ما تخلق فيه، راهو باش تخلق فيه كان الاساءه للمربي. وعلى فكره انا سمعت اصلا فما كيكة تلامذة معناتها يحكيو، سمعت انه يقولوا مثلا ساعات يجي يقول لك انا مثلا يمسوي والله انا كين كلمتني انت راني انا نخاف منك مثلا، اما كي كلمني منعش فلان انا منعش ما نجمش نخاف منه. اذا كان انت توصلك معلومه كي معك وانت مربي
0: وتقبلها
1: وما تحاولش لي انت تعدل في سلوك هذاك التلميذ، شنو انت تنتظر من هذا التلميذ؟
2: شوف، المؤكد أن الانضباط عنده دور كبير جدا في ضبط على الأقل الشأن التربوي داخل الفضاء التربوي وفي العلاقات داخل الفضاء التربوي، لكن الانضباط هذا راه هيك جزء من كل، بمعنى أنه في الأخر يلزمنا نعلموا
0: المدرسة جزء من المجتمع.
2: فوالا، أنت تشوف اليوم كي تبدأ تخرج برا من الشارع تشوف أنه الفوضى هي السمة الغالبة، أما الانضباط مش تحكي، مش تحكي على الانضباط تاع الفيسبا تبدأ ماشي أنت في كياس والفيسبا جايتك في وجهك، فإذا مش تحكي على الانضباط التلميذ يشق لك الكياس وما يتلفتلكش اصلا، ما يعيركش حتى انتباه، مش تحكي على الانضباط وفما مؤسسات تسكر ثنائي تتسكر كي يخرج. دونك سي تانتو، شفت موضوع في غايه ما انا شائك بالفعل، اما هذا راهو لا ينقص من ضروره اعاده الاعتبار للمربي.
0: كيفاش؟ واحد اثنين ثلاثة،
2: كيفاش واحد اثنين ثلاثة؟ بالنسبة لي إعادة الاعتبار المربي يتم واحد عن طريق إعادة وضعيته المادية، ما تخليهوش في خصاصة. اثنين، أنه يجب سن قوانين تحمي المربي من كل مظاهر العنف المسلط عليه سواء من قبل التلميذ ومن قبل الولي. وثلاثة، ضرورة أنه المربي ما ندخلوش منطق الشونتاج، أنه تأتي على قد ما تأتي أنت النوت على قد ما أنت تكسب الاحترام. للأسف هذه ولت موجودة في عديد المؤسسات، الأستاذ الجير وكذا هو الأستاذ اللي نوتي
0: مش بالضرورة. وشوفوا حتى في خاصة في الانتقال من المدرسة إلى الإعداديات فما معادلات مضخمة جدا
2: موجودة،
0: ويأخذ الصدمة في المؤسسة التربوية الثانية
2: في البكالوريا. هو
0: البكالوريا
2: حدث ولا حرج.
0: أستاذ قبل ما نمشي المكلمة
3: فضل أنا أشوف ما العمل كما نحكو على يزمنا منوال تنمية جديد، يزمنا منوال
0: تربوي
3: جديد. نطرحوا السؤال الأساسي، احنا شنو نحبوا المدرسة؟ نحبوا تخرج لنا ناس عندها مهارات وألا مثقفين وألا باش يربوه وقت اللي نعرف احنا شنو نحبوا.
0: علاش مش الكل؟ احنا نحبوا كل شيء،
3: نحبوا كل حاجة بالضبط. دونك احنا مشكلتنا دائما نختصروا إصلاح التربية كأنه عملية تقنية، اللي هي التقنية تجي بعد، هي عملية تفكير استراتيجية. احنا شو نحبه؟ وقت نعرفوا شو نحبه، وقت نعرفوا احنا التشخيص الصحيح، طبعا بعد الحلول موجودة. لأن المسألة مش مسألة
0: اليوم نطالبوا تغيير المجتمع ولا نغيروا المدرسة باش المدرسة تغير المجتمع.
3: الزوز لانه
0: لم يجوش من بعضهم،
3: لانه شوف
0: جدليه،
3: لانه بالضبط، لانه الرابطه ما بيناتهم عضويه، نجموش المجتمع ياثر في المدرسه، لكن للاسف الشديد قبل كان يؤثر في بعض النزوص، المدرسه تاثر في المجتمع والمجتمع اثر
0: له، حتى تو يؤثر بالفوضى، لا ياثروا بالفوضى، ياثروا بالانفلات، ياثروا بالعنف، ياثر.
3: اهم حاجه للمدرسه هي التربيه، كانت قبل، والتربية هي في مفهوم علم الاجتماع تغيير سلوك الفرد من البيولوجي إلى الاجتماعي. المشكلة توا ما عادش المدرسة تقوم بالدور هذاك،
0: تراجعت. باه تو نشوفوا المستمعين يوافقوكم الرأي ولا. استقبلوا المكالمات الهاتفية. عسلامة. ألو.
4: سيرا.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: أنا رجمع قصير متقاعد.
0: مرحبا سيانو.
4: سيدي مرحبا بك،
0: ربي يشدك بالصحة.
4: أنا عايشك سيدي، أنا أستاذ خدمت 40 سنة في التعليم الثانوي اختصاص تقني.
0: ربي يطول في عمرك. كيفاش ترى اليوم الواقع الصورة اليوم؟
4: هو الكلام اللي مش يقوله أنا، هو راه تو أنتم الكل اللي طرحتوه، ما هو في فايدة في التعليم. أنا نرجع تو للحلول. أنا ديما نطالب في البرامج، كنت صنعت البرامج مهما كانت، وينو الإصلاح؟ متى شكون والإصلاح هذا يا راهو تو في المجتمع التونسي؟ أنا تو عندي حفيدي ساعة نوصله، خمن سامي قدروش المدرسة أولياء صباحا ومساء. يبقى أنا تو حسب رأيي المتواضع راهو إزم حلول من فوق في أقرب وقت. راهو المعلم يويلو والولي يويلو، والناس كل دخلت في دوامة ولا لاخر قل في لاخر. هذه رأي حقيقة نقولوها ما نعرفوش منها، هذه تو الحقيقة. حتى المعلم نظرا لظروفه و راهو استقلال كبير للتلميذ، بالله في معناتها التلميذ يخرج من داره من 7 يرجع 7 ونص. أين البيداغوجة ما زال يقبل التلميذ كي يقرأ من 5 ل 7 متاع العشية
0: ويروح للدار ويزيد على الأقل للتسعة
4: وياليك يروح للدار يخدم هو، أما تخدم أمه ولا أبوه؟ وين شربح له ريت؟ ما ربح حتى شيء.
0: تشاركي المنزلي
4: صحي. أنا تو رأيي المتواضع راهو الحلول موجودة، أما الزرها من سلطة الإشراف من فوق، تبدأ من رئيس الحكومة ورئيس الدولة وحتى وزير التربية. راهو لازم قوانين صار ما في القريب العاجل باش ربحوا تلامذتنا. أنا لتو عمر نكلم فيك 73 سنة، والله العظيم نقول فلان، لا نجم نقول فلان، نقول سي فلان في داري، والله كي نحكي نقول سي فلان قراني وبيت هو تو عليه رحمه
0: الله يرحمه.
4: انا مياسر هذا تو هذا يا اخي ماهوش موجود. راهو تو كتقارني انت معلم بمعلم، تو راهو حتى المعلم كل احتراماتي ليه وانا منها، معنى راهو استغلال كبير للاولياء يا حبيبي. والتلميذ خلاش نتيجه ما خلاش، راهو التلميذ ولا شكاره املا وتجي تحلل ما تقعتي. انا واللي زمانك مستول عليكم نطلب الحلول العاجله العاجله العاجله من أعلى سلطة.
0: شكرا،
4: هذا رأيك.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. مكالمة الموالية. مرحبا.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، مرحبا بك.
5: فيصل. السلام عليكم.
0: مرحبا.
5: معك محمد.
0: مرحبا سي محمد،
5: عايش كنست بالحضور وربي إن شاء الله يعينكم إن شاء الله.
0: شكرا.
5: الله إن شاء الله. البرنامج هذا هو من أهم البرامج يعني اللي نترقونها والله. أنا يعني الكلام البرس اللي حبيت أقوله برس كله قال، أنا عندي نقطة نحب نركز عليها. نتمنى البرنامج هذا يسمعه إنسان من أعلى هرم في السلطة،
0: يسمعونا إن شاء الله.
5: خاطر الكلام اللي قاله سي أنور واللي قاله دول المستمع اللي قبلي مهم جدا. راه المعلم يا سي فيصل ولا الأستاذ ولا المربي بصفة عامة، راه الوضعية المادية اللي عايشها راهي ما تعيش عائلة وما تجمش تخليه يعيش كما الناس كل ما عايشة كريمة يعني. يعني ما دام وصلنا اليوم للوضعية هذه أنه كل معلم كما قلت الأخت الساعة يعني من سنة أولى ولكن ما قلت أنت من سنة أولى يطلبوا معناها الحصص باش وصغيرك راه ناقص شوية ومعناها تلز المعلم للشهيرة. أنا راني مانيش معلم ومانيش في إطار أنا عندي أختي مربية ونعرف الشهيرة
0: عايش التفاصيل عايش المعاناة والصعوبات.
5: والله يا سي فيصل ما نجيبش نحكي لك معناها أنا ما نحبش نقارن المهن أما سامحني مع كل احتراماتي والمهن أنا نعشق المهن الحرة والمهن اليد العاملة وجماعة التكوين. تتخيل أني تو المعلم ما فماش فرق ما بينه وبينه يعني خدام حزام معناها شنو معناها اليوم خدام حزام يصور في 35 ولا 40 دينار شهريا اللي كي تحسب للمعلم تو الفرق معناها والمعلمين اللي يتخرجوا مساكن ويقعدوا يستناوا بعد يعطيهم تعويض شنين من الحال ياخذوا فيها شد مثل هذيك كي نجبدوها سيان ولا يعرف هو انا اختي معلمه من عام 99 خدمت 6 سنين بشهريه 99 دينار قيل وقتها ولا قداش بجاوها ما نعرفش بعد قداش
0: هو ما يلزمش نختصر كان على المعطى المالي راهو التغيير ساهمت فيه برشا عوامل مش كان الجانب المادي فقط الجانب المادي احد اهم هذه العوامل لكن فما مؤثرات اخرى.
5: سي فيصل شوف احنا كي نقارنوا
0: رواندا
5: مش باش نطول عليك احنا نجدوا مثلا المعطى نتاع رواندا مثلا الموجودة احنا علاش الانترنت نوصفوها كان في التصور وفي المسلسلات في الواحد نمشيو نشوفوا ونلوجوا رواندا يعني اول ما صلح التعليم وصلح الصحة وجاء للقطاع يعني للأمن والداخل وكل شيء وعطاهم شهرية معتبرة وعطاهم امتيازات باش الناس تولي ما تخمم كان بخدمتها ما تخممش باش تدخل من باب آخر باش تنجم تعاور روحها باش تنجم تعيش وشهرية بالحق سفيسة اللي تبارك الله تعالى والحاضرين معناها بالفعل يعني المعلم اليوم يتقاضى شهرية لا ما تعيشوش
0: واضح يعني حسن لوضعيته وحاسبه
5: طبعا صحيح حسن له وضعيته وحاسبه.
0: شكرا لك سي محمد يعطيك الصحة الله يخليك شكرا مكالمة موالي بعد نعطيكم تعليق على المكالمة عسلامة أهلا وسهلا
6: مرحبا بك سيدي
0: مرحبا شكون معنا أخوي
6: هدريش محمد من صيغط
0: مرحبا بك سي محمد
6: والله حبيت نعمل تعليق على انتصال حكينا سمعت حكينا في برشا مواضيع مش نعطيك أنا فرق ما بين تلميذ سنة أولى ابتدائي باهي أم وبوه يتخدموا معناتها بالنسبة له التربية والتعليم مش يكون في وسط المدرسة فهمت كيفاش ولا باهي مش يتربى معناتها تربية وأخلاق وعلم باهي اللي مش تسخو في التلميذ أنت في سنة أولى هيك اللي مش تحصله أنت وقت اللي هو في السزام وفي الباك وقت اللي هو قال ترى يكون عنده أخلاق ما عندهش أخلاق خاطر البو يخدم الأم تخدم ما يتلاقى مع صغيره كامل الليل لليل دونك هذا كي مش نحكي وعلى التربيه وعلى الاخلاق وعلى الدراسه راهو المصدر الصحيح راهو في وسط وزاره التربيه راهو التربيه والتعليم وقت تنهي انت التربيه وتخلي كان التعليم باهي سي نورمال انت مش تلقى جينيراسيون كيما نشوف فيها تو الانحراف الاخلاقي اللي قاعدين عايشين فيه فهمتني ولا اللي احنا كنا قبل الولي ولا الجار ولا كذا يربي وهكا ربي الناس كل خايف وتحشم وكذا توا ليش عندهم القداحة وواحد وكذا ليش
0: ما فيش العالم مفتوح تربية. اليوم أيضا راهو باش ما نظلموش
6: عالم
0: هو صغير وعنده كل شيء بين يديه هذاك الكل يأثر يتخاطب مع ناس ما تعرفهمش أنت بيدك كولي
6: ياخو مباشرة ياخو فيس تو فيس من ياخو أكثر ويتقبل أكثر من تاخو من الديستانس من الانترنت ومن الواحد كذا راهو المعلم يأثر راهو وقت الولي يدخل الماء يدخل الدار يقعد يحكي والمرأة نتاعو فات الفلان كذا وكا ما عطيته كذا باش حط ولدي قدامه كذا من شنو راهو صغير راهو يتأثر وياخو انطباع يا ترى جيد ولا سيء عليك المعلم هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كما قال السيد اللي قبلي قال لك يا خويا حصلوا لهم الشهري نتاعهم المعلمين ولا الأستاذة يبارك لهم فهمني ولا وتتنحى هذه الدروس الخصوصية وتتنحى أنه إنسان ولا أستاذ ولا معتبرت ولا يطلب في المدرسة واحد أول رقم يقيده بالسبورة أول حاجة يكتبها هو نمره الهاتف نتاعو الجوال
0: صحيح
6: باش باش يقول لك يجيب لك كلام ذا وقرا وكذا أنا أخواتي وواحد وجيراني والناس الكل معناتها يقول لك لازم يقري عنده أستاذ نتاعو
7: مش اي استاذ واحد داخل لازم عند استاذ وباش ياخذ نوت وكذا وياخذ تقييم صحيح ما كانش يكرسه ويعمل له كذا. دونك اول حاجه انه الاستاذ ترجع الهيبه نتاعو القدر نتاعو وياخذ شهريته باش ما انه ما يقادش اي طالب انه باش ياخذ فلوس من عند المربي ولا من عند التلميذ كما قلت انت ما كبح احترام وما احترام لا نحيو هذاك الفلوس البر من وزاره التربيه ما قاش جمله ولي اخوها كان من فصل ليسي اللي تيت في ليسي نحوا
0: ما يخلصش من الاخر ما يخلصش معناه يقبله هو باش يقري ب 35 40 واحد يمشي يقري البرة ب 70 دينار ولا ب 80 دينار وكهو هذه هي ما نعطيك في الصحيح معناه هذا المنطق للاسف
7: هذا اسمه يتنحى لازم الاستاذ يخلو شهريته لازم ياخذ ورقه في القسم نتاعو والقسم ما يكونش فيه 40 و 50 تلميذ ما قبلوا
0: في البارح احنا فما معاناه اخرى تو نرجعوا لها في الفرو في الدروس الخصوصيه تو نعملوا حصه دروس خصوصيه وفرغ القلب ايه. شكرا لك يعطيك الصحه وان شاء الله
7: يرحم بيك يرحم
0: روح يعني.
7: التربيه والتعليم نحب الكلمه قبل اللي كان ابويا يقول نحب نعود نقولها انا للمعلم حاسبني بالجلد نحبه يخرج لي متربي
0: وهكذا هو المكسب وأحيانا التربية هذيك أهم من التحصيل العلمي أهم من الشهادة راه
7: سينو ما يا أخي مشي درس التعليم خسر فيه مشي نساه ما أولدي بشي خشي الشارع مشي يقولوا هذا متربي ومش متربي
0: واضح وكهو صحيح ربي يبارك لك فيه إن شاء الله
7: كيما قلت لك راني الولي راه كيما في الخدمة راه هكذا الأم ولا البو راه
0: والله حتى الولي عنده دور
7: هيك نتيجة تربية المعلم راه والأستاذ راه
0: ربي يوفقك وربي يفضلهم ان شاء الله يعيشك سي محمد شكرا لك نعطيكم تعقيب على روح احيانا معناه والله انا هذه حادثه صارت لي معناها انت في الدروس الخصوصيه يقريوا اكثر من 20 واحد كي تحتاج يقول لك يا خويا كان عجبك تخليه يقرا في ظرف ال20 وانا عامل عليكم زين ما عجبكش هز قريه انت هز خرجه بالمنطق هذايا معناها ترى احيانا معناها فاقد كل التوقعات اذا كان انت استاذ ومربي تحدث بالمنطقه هذه ما حدش
2: شوف ديما ناكد على انه الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه فما جمله في غايه الاهميه قالوها بعض المتدخلين ولا هو ضروره التعويل على التربيه راه يقول لك احنا كاولياء احنا خرجنا سحقنا المعيش اليومي الخدمه وكذا راه انا مش نجيب لك صغيري ربيه رجاء ربيه انه يش يعرف شي خرج فمه ربيك باش يتحرك في الشارع
0: يحترم الاخر يقبل اختلاف الانتظار
2: انا ما حدر راه فما اولياء والله مازال موجودين والله فما اولياء يجي يقول لك انا ما يعنيش ودي شنو نوتات وان نحب ولدي متربي باش نهار اخر ما يجيبش تعشر لولدي راه مهم جدا راه الكلام هذا مهم جدا اش معناها راه نحن الرساله المحمول علينا كمربين في التعليم الابتدائي ولا الاعدادي ولا الثانوي راه اول واهم شيء الى جانب لانه المعرفه اليوم موجود على قارعه التاريخ اليوم تتحل تشات جي بي تي ولا جيمينين يعطيك اي معلومه تحبها لكن ما يجمش جيمينين ولا تشات جي بي تي مره لك يخليك تتمثل قيم وسلوكات ومهارات اسواح نحكيوا لنا على القيم والسلوكات الجانب السلوك
0: الجانب الانساني
2: الجانب الانساني والقيم لانه في الاخر احنا ذوات اجتماعيه اذا كان متمثلناش الحد الادنى لامكانيه الانخراط السوي والسليم في المجتمع فخيبة المسعى إذا كان مؤسساتنا التربوية وأنا بكري نبيل قال جملة ألمني جدا واللي هي حقيقة الواقع اليوم للأسف المؤسسة التربوية عوض أن تكون هي الصرح الأساسي لنقل القيمي والسلوكي للأسف ولات أحيانا تحث على الدراباج على الانفلاتات المسلكية وهذا
0: هي خطر. اللي تنتج كما قال
2: وهذا خطر العنف وهذا يخطر وهيك علاش بالحق راهي صيحة فزع اليوم صيحة فزع راه هذا الكلام نقولوه شوف 33 سنة في التربية ونعرف وقت نقول راه اليوم صيحة فزع راه الكلام هذا قيل ويقال وسيقال راه إذا كان الشأن التربوي ما يتطرحش على أعلى سلطة من أجل
0: حوار مجتمعي تغيير مجتمعي
2: راه شوف اليوم بكرة نسمع في إحدى الإذاعات فيصل تعرف أصبح كامل يحكيوا على المجلس الأعلى للتربية وين يا اخويا حشنا يا ولدي راهو الشان التربوي كما قال لك عندنا احنا عندنا ما بين اعدادي وثانوي وابتدائي قلنا 2 مليون و431 الف مع الطلبه ديجا بريسك نصف انت
0: نصف ثلاثة مليون
2: نصف ثلاثة مليون
0: معناها على الأقل ثلاث و...
2: لأنكار احنا 12 مليون لأنكار راهم على طول يقرأوا احنا انت اليوم هالشأن هذايا اذا ما تطرحش كشأن مجتمعي يتطلب الآن الآن وليس غدا كما يقول كما تقول الأغنية الآن الآن وليس غدا راهو فعلا الشأن التربوي يجب ان يطرح على اعلى مستوى ويلزم هالمجلس الهيئة للمجلس الأعلى للتربية بالحق يشمل على ذراعاته ويحترموني ومعناها مع كامل الاحترام ويحل الدوسي هذا دوسي شائك جدا شائك جدا.
0: تفاعل متواصل. منى تقول تغيير المجتمع لا يبدا من الوزاره يبدا من البيت والمدرسه اللي في حومتك. الوزاره تغير القوانين، لو اردنا التغيير نحتاج نخدمه على اربع اركان وغير المربي. المعلم ليس ملقى، لازم تكوين مستمر للمعلمين، نرجع قيمه المعلم في المجتمع. الأطروحات برشا باش نسمعوا برشا كلام تو، ولكن في مستوى السياق الحالي المرحلة الإمكانيات شنو نحتاجوا كأولوية عاجلة؟
3: الأولوية العاجلة هو ساعة عمليا يلزم التربية ترجع للمؤسسة، المؤسسة التربوية ترجع لها مهمة التربية، لكن عمليا في ظل ترسانة القوانين الموجودة في ظل موقف العائلة من المدرسة صعيبة التربية، لأن ترسانة القوانين الموجودة كلها ضد عملية التربية، موقف العائلة من ممارسات متاع المعلمين ولا الأساتذة كي يربي ولده إلا يكبس عليه شوية مش يكون زادة من شوية، فهمت؟ هذا علاش يلزم تغيير على مستوى ترسانة القوانين هذه، لأنه من قاش أنا خايف باش نعمل اي باش نحاول ان نوجه تلميذ والا نربيه، ما نبقاش خايف من ترسانة القوانين، ما نبقاش خايف زاد من ردة فعل الولي. علاش عمل هكا مولدي؟ علاش قول هكا لولدي؟ علاش قول نحي كاسكيت؟ علاش قول عمل هكا؟
0: بعض مديري المدارس يقول لك اسمع والله مضطر باش نعاقب ولدك، باش نعاقبه باش نرضي نمتص غضب الولي.
3: وصلنا قرارات نتاع مجالس التربية. انا بطبيعه العقوبه هي استثناء، ما احناش نعاقب قرارات نتاع مجالس التربية تدخل فيها المحكمة الإدارية.
2: هو لا لأنه هذا شوف بموجب النص شوف باش نبداو واضحين، راهو المحكمة الإدارية هي محكمة الطرف الواحد. اش معناها محكمة الطرف الواحد؟ معناها فما قرار يصدر على المحكمة على مجلس التربية، من حق أي ولي أنه يتظلم لدى المحكمة الإدارية، يقول أنه القرار والمحكمة الإدارية فاش تنظر يسمى في الأصل والشكل اش معناها إذا كان إحدى
0: الاختصاصات
2: دونك هذا. لكن صحيح تقول لي ما هو زاد نقول لك أنا باش ما نوصلوش تجاوز السلطة باش ما نخليش أنا بين ظفرين مجلس
0: الإفراط استبداد بالسلطة أيضا
2: فوالا. دونك بعد إذنك أبو سينا جوست حبيت نعاقب على حاجة، راهو كان تلاحظ إحنا في مسألة
0: التربية في السياق هذا فقط حتى وزارة التربية وقت تتدخل المحكمة الإدارية عين لمنظورها محامي على حسابها للدفاع على حق
2: هو مش لا مش منظورها اللي انه هي محكمة إدارية ما تنظرش الاشخاص ما يهمش الاشخاص
0: هي تنظر المحتوى
2: نعم القرار في الاخر. اما حبيت ناكد على حاجه، احنا قلنا وكنا الحديث قلنا يتمحور على مفهوم التربيه والتربيه احنا تلميذنا صغيرنا من اللي يدخل سنه اولى من التعليم الاساسي حتى يوصل الباك 13 سنه تقييماتنا نقيموها على المعرفي ولا على القيم السلوكي؟ قيموها على المعرفي،
0: قيموها
2: على المعرفي على تحصيل المعرفة.
0: لا والله مش حتى المعرفة، اش فهم وش مفهم اش جاب وش مجبش
2: ما جابش. معناها بالأخرى احنا شوف تعرف نعطيك معطيات إحصائية، التلميذ في المرحلة الأساسية مرحلة التعليم الابتدائي يقرأ تقريبا في العام دور 725 ساعة، كي يوصل للثانوي يولي في دور 970 ساعة سنويا نحكي سنويا. معناها التلميذ يعدي تقريبا من سنة أولى أساسي حتى البكالوريا يكون عمل تقريبا معدل بريسك 500 يوم قراءة فعلية باي هذا معطيات إحصائية كيجيو قيموه باي هذا معطيات إحصائية كيجيو قيموه

0: كذا كيف ستتصرف؟ شفت
1: رد الفعل
0: في الاخر. احنا للاسف اليوم مؤسساتنا التربويه لا تقيم على الجانب المعرفي، على الجانب
1: القيمي السلوكي،
0: لا تعير اهتمام بالمره للاسف للجانب القيمي السلوكي. وهيك علاش احنا حبذا لو انه نشوفوا داخل خارج المؤسسه وداخل المؤسسه نعلموه مش معناه قانون الطرقات، مش معناه المهم مش معناه اي شق. انا والله نشيخ بك لك الجمعيات نتاع المروريه كيفاش يعلموهم كيف الشق والكيس سي بيان. راهو هيك كيفاش نجموا نكرسوا ثقافه المواطنيه لا سيتوينتي
1: نعلموه كيفاش. بثينة اليوم وزارة الأسرة نظمت تظاهرة ساعة وقاية في كل الولايات وبما فيها في معهد محمد محفوظ. التظاهرة هي جهوية، ساعة وقاية مبادرة وطنية تشاركية للحماية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. حط لنا الأمور في إطارها، وهل بمثل هذه المبادرات نجم تحد من ربما اللي سماه سينابيل اللي مفروض تنجو التربية تنجو المؤسسة تنتج في العكس متاعه اليوم؟
2: اي صحيح. اليوم بالحق معناتها تظاهره متاع ساعه وقايه بالحق معناتها انا بالنسبه لي هذا استثناء، وهذا راهو نرجعوا له
1: تاع الحصه الماضيه.
2: نعم، تاع الحصه الماضيه متاع وزاره التربيه عندها شراكه مع 11 وزاره اخرى. دونك انطلقت اليوم الوزاره متاع المراه والاسره في تفعيل الشراكه هذه، وعملت اليوم نهار الخميس اول
1: حصه
2: اول حصص في مؤسسات في كامل ولايات متاع ساعة وقاية. الهدف منه شنو هي؟ تعديل سلوكات التلامذة. تم اختيار معناتها مجموعة من الأقسام، خاطر ما تنجمش قسم كامل، عملوا على الأنيماسيون شوية للتلامذة. وبعديك كل مؤسسة من مؤسسات وزارة
1: الوزارة
2: المرأة لا المرأة المرأة المرأة الكل معناتها فما مندوب حماية أطفال، خاطر هي عندها برشا آليات مؤسساتية وزارة المرأة. فما جمعيات تبعتها، فما مركز مندمج، فما هيك متاع المراكز متاع الرعاية، مراكز الطفولة، كلهم جاوا اليوم المدرسة الإعدادية محمد محفوظ باش ينظموا هذه الساعة متاع الوقاية عن طريق تخصيص ساعة من خلالها يعلموا الطفل كيفية تعديل السلوك بآليات مختلفة بالطبيعة. فما الرسم، فما عبارة على سكتشات، فما عبارة على معلومات معناتها تلقن، كلهم في إطار البرنامج اللي عمله وزير التربية بالشراكة مع 11 وزارة. أنا بالنسبة لي هذا الانطلاق، ونتصور أنا أنه باش يكون فما معناتها تحفيز وفما متابعة، وحسب ما سمعت اليوم انه باش يكون دوري هذا مش مجرد اليوم حسك هاو اليوم الانطلاق، ولكن في بالي هكاك باش يكون فما معناتها استراتيجية متاع يبدو انه باش تكون نهار الجمعة العشية معناتها على خاطر الأنشطة الثقافية والاجتماعية معمول بها نهار الجمعة العشية. ان شاء الله يتواصل هذا معناتها طيلة العام هذا، واحنا بالطبيعة بانه برنامجنا شوارف تربوية باش نكونوا في متابعة باش نشوفوا احنا مدى نجاح
1: مدى تفاعل ايضا تفاعل
2: ومدى نجاح زاد البرامج هذه. اسكو بالحق اليوم في وزاره التربيه نحن في حاجه الى شراكه متاع 11 وزاره باش ننهضوا بالتلميذ وباش نعدلوا من السلوكيات المحفوفه بالمخاطر، ام انه احنا ماشيين في ثنيه لازمنا
1: احنا
2: ننطلقوا من وزاره التربيه.
1: وزاره التربيه وشراكه مع كل الوزارات ويضاف اليها الاسره والمجتمع، وان شاء الله ننجحوا في التغيير. سينابيل انت عندك دوبل كاسكيت، ولي واستاذ يعني
2: وباحث في علم الاجتماع،
1: فما فصل بين الوضعيات معناها؟ والا انت من ناحيه مثلا تقول انا محافظ على القيم والضوابط والصوره اللي تربيت عليها للمربي، ونحاول نكون المربي العادل، المربي اللي يعطي الامل ويحفز وكذا، وفي نفس الوقت انت كولي تتعرض الى هزات، تتعرض احيانا ولا تشاهد في ممارسات وكذا، كيفاش تعيش؟
3: صحيح. نرجع ديما للمشكلة اللي هي المدرسة. أنا ديما ما نقولش تلميذ وولي ومربي، نقول مدرسة. يلزم تتغير نظرتنا للمدرسة، يلزمنا نصلحوا المدرسة، ويلزمنا نرجع نفس الحكاية اللي قلتها لك، يلزمنا احنا نعاود ونسألوا السؤال الصحيح، علاش نحبوا احنا من المدرسة؟ أنا بالحق أن نحبوا المدرسة تنتج قيم، كان حبوا المدرسة تنتج قيم لازم نعمل إصلاح.
1: اليوم فما سباق محموم على الأعداد، يعني هذا الهدف العائلة التونسية.
0: الإشهادي هو المهيمن.

0: من غيره.
1: هو شفت نبيل أنت الكلمة قلته الصواب. ماذا ننتظر من المدرسة؟ هو ننتظر التعليم تلك، ننتظر منها نور بالمنطق المعقول، ننتظر منها نتائج، ننتظر منها قيم وسلوكات، ننتظر منها بناء مجتمع، مجتمع متوازن.
0: هل أنه مدرستنا توا في الوضع هذا وبالشكل هذا بالحق
2: تستجيب لهذه الانتظارات ولا
3: عندها الآليات اللي تخليها ديما تحدث؟
0: حد يشوف على الأقل كأستاذة
1: انتظاراتنا
2: من كبيرة ياسر،
1: لكن حقيقة ما هو موجود بعيد للأسف،
2: بعيد. تعرف هذا باش يذكرني، ممكن نخرج بكم ونفاجئكم، هذا يذكرني بتصريح لاعب حنا بعال مجبري وقت الحكاية على تونس، نحلموا برشا ونخدموا شوية، انتظاراتنا كبيرة لكن ما حضرنا شيء،
3: على خاطر ما نخدموش في إطار التشاركية. فيصل احنا بالحق تنقصنا في تونس التشاركية، تنقصنا اللي احنا الكلنا مع بعضنا، مش كل واحد يجبد الواحد. الولي اليوم يقول لك انا ما عادش حاجتي، انا بالنسبة لي حاجتي بالأعداد، وهذا من حقه، على خاطر بالحق احنا في تقييمنا ديجا احنا كأولياء نحكي لك انا بالنسبة لي انا بنتي نحبها تجيب 19 ما نحبش تجيب لي 15 ولا 14، هذه الحقيقة معناتها.
2: يعني الولي اليوم يرضى حتى كم شقص ولده ويجيب 15 ويكون نتيجة مستقرة طيلة مساره التربوي، وإلا يقول لك أعطيني نستنزفه 4-5-6 سنوات إلا القليل هيك حاجة أخرى، يجيب 19-18 ومن بعد تدرجيا يبدأ يتراجع يتراجع.
3: بالعكس هو اليوم، هو اليوم العكس، هو اليوم يقول لك أنت ابدأ مع صغيرك صعيب، فهمت؟ مش بعد يمشي في السكة، فهمت احنا شنو العقليه بتاع التونسي؟ ابدا انت اكبس على صغيرك من الاول، من اللي هو
2: احيانا تعطي انتاج عشان
1: تفرق. لانه للاسف انه نعرف ياسر حالات نتاع اولياء كبسوا على صغيراتهم للحظه وقت لا سيدخل ما يسمى مرحله المراهقه وكذا، وبدا يكتشف في ذاته ويحب يحقق نوعا ما
2: استقلاليته
1: ويتمرد تماما. وهذه عشناها وانا عشتها كاستاذ، لكن عشتها سيرتو كمدير. يجيك الولي يقول لك ولدي سيرتو في الليسي، لانه وانا كنت مدير في ليسي، هو صغير يعمل لك ديرا باش توتال احيانا في
2: كان حاجه ولا حاجه،
1: يودي كان مغاير تماما. افما تكون انا كي جاوني اولياء صغار كان في النموذجي، راهو في النموذجي راهو، بعد للاسف الشديد يتلقى برا تماما، ما وصلش حتى للباك ويبيع في الدروك.
3: ما هو زاده يا سي انور،
1: راهو كارثه، راهو وضعيات كارثيه.
3: وزاده هنا احنا نحكيو زاده على دور العائله، على خاطر احنا جاسمعنا في ريبورتاج.
2: لا لا لا والله قديش منها العائله، العائله كي قال لك راجل نخدم صباح وليل وفلوس.
3: هذا هو هذا هو اللي نحكي عليه، انت كتقول لي انا نخدم صباح وليل والمدرسه لازمها تربي، اي انت لهنا طيش الكره المدرسه، علاش تستقيل؟ انا مانيش مع
0: انا تزودها حتى بشي المدرسه،
1: العائله تتعامل مع المدرسه
3: قادريه بالحق.
2: نزيدوا حصه اخرى، شكرا لكم، يعطيكم الصحه. شكرا للدكتوره بثينه ابو علاق، شكرا للمربي والاستاذ انور الشلي، شكرا للاستاذ نبيل عكاشه، لكم منا كل التحيه والتقدير. تحيات مراد الحاج قاسم، انا فيصل جبسي، نحييكم وتقابلوا في منعم الجمل، ايضا نحييوه في مستوى الاخراج المرئي. لكم منا كل التحيه والتقدير، جد لقاء نهار الاثنين ان شاء الله، المجال للاخبار وامل تقدم لكم موجز الاربعاء. الى اللقاء.
4: شواغل تربوية.
5: شواغل تربوية.
4: شواغل تربوية. شواغل تربوية.

0: مستمعين الكرام، تحية طيبة من قسم الأخبار. بحسب إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بصفاقس، سيتم غدا الجمعة تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بمياه الشرب بجزيرة قرقنة بداية من 10 صباحا، على أن يستأنف التزود بصفة تدريجية بداية من 1 بعد الزوال، وذلك إثر انتهاء الأشغال المبرمجة بمحطة تحلية المياه الجوفية بالجزيرة. نائبة رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة ملك المدير تؤكد أنه ما زالت هناك صعوبة في التزود ببعض الأدوية، خاصة تلك التي ليس لها جنيس، على غرار أدوية فرط الحركة وأدوية المناعة وأدوية علاج أمراض القلب، علما وأن 70% من الأدوية في تونس جنيسة، وذلك في إطار السيادة الدوائية، مشددة على أهمية التواصل بين المتدخلين في القطاع والجلوس على نفس الطاولة ووضع سياسة وطنية للدواء. لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تنهي خلال جلسة عقدتها أمس المصادقة على كامل فصول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. بعد غياب نهز 19 سنة على الساحة الصناعية في تونس، الصالون الدولي لقطع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية ينتظم في دورته 10 من 17 إلى 20 من نوفمبر القادم بقصر المعارض بالكرم، بمشاركة نحو 15,000 مشارك وعدد من الدول من بينها فرنسا وإيطاليا واليابان وسنغافورة. في أخبار العالم، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد الهندي يقول اليوم أن لقاءات الفصائل بالقاهرة أدت لاتفاقا على تأجيل الانتخابات الفلسطينية التي كانت مقررة في 28 من نوفمبر المقبل، على أن يصدر الإعلان الرسمي عن تأجيل الانتخابات خلال الفترة المقبلة. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى السريع يعلن استهداف مطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض ظهر اليوم بصاروخ باليستي أصاب هدفه بنجاح وتسبب بأضرار، ما أدى إلى تعطيل الحركة الملاحية بالمطار. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد أن العملية التفاوضية لا تزال مستمرة وأن تبادل الرسائل يجري عبر الوسطاء، مشيرا إلى أن طهران تدرس وجهة النظر الأمريكية بشأن خطتها وستقدم ردها خلال أيام. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: عشرتنا ما تفش
1: وحكايتنا ما تتنسيش.

0: بعد الأربعة مساء الخير، مساء النور، رحب رياضة في كل مكان، مرحبا بكم. هذا موعد جديد من برنامج إيكو سبور ينطلق معاكم توا، يتواصل حتى للخمسة. إيكو سبور تسمعوه على موجات إذاعة صفاقس من الاثنين حتى للخميس، كل نهار من الأربعة حتى للخمسة. اليوم معاكم أنس رباعي في الأعداد والتقديم، وكيف العادة يرافقني سلاح الدين غربال في القراءات والتحاليل الفنية. مساء الخير، أهلا وسهلا بك سلاح.
1: مرحبا أنس، ومرحبا بكل متتبعي برنامج إيكو سبور. إن شاء الله كل عادة يلقاو التوضيحات والإضافات المرجوة من هذا البرنامج.
0: تحية لمراد الحاج قاسم في الإخراج التقني، منعم جمال معنا اليوم في الإخراج المرئي. عديد المواضيع اليوم باش تكون حاضرة في هذا الموعد الرياضي المباشر. البداية أكيد باش تكون مخصصة للحديث عن ديربي المرتقب، ديربي المنتظر، ديربي مدينة صفاقس اللي يرجع من جديد إلى واجهة كرة القدم التونسية في الرابطة المحترفة الأولى. نجمو نحكيو حتى على مواجهة تاريخية تجمع بين النادي صفاقس اللي باش يكون ضيف تقدم ساقيت الدير نهاية هذا الأسبوع في إطار بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ولأكيد أنه الحديث على ديربي مدينة صفاقس يقودنا مباشرة للحديث عن أبرز وأشهر الديربيات في العالم، باش نسمعوا بطبيعة ورقة في الإطار هذية، نتعرفوا من خلاله على كما قلت أشهر الديربيات عبر التاريخ وفي مختلف أنحاء العالم. اليوم زاد كيف كيف باش نحكيوا على آخر الأخبار المتعلقة بالأندية التونسية اللي باش تخوض في الأيام القليلة القادمة، باش تخوض مقابلات دوري أبطال إفريقيا وكذلك كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. اليوم أيضا باش نرجع على تتويج السعودية بلقب كأس الخليج لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخ السعودية تتحصل على اللقب هذية، لقب كأس الخليج. وما نجموش ما نحكيوش اليوم أكيد أيضا على نهاية مسيرة الأسطورة ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين. آخر ظهور لميسي كان في مباراة ودية ضد البنين وفي 3-0 للأرجنتين، حضرها تقريبا 85 ألف مشجع. باش نرجعوا للحدث هذايا بعد شوية في برنامجنا إيكو سبور. البداية إذن بديربي مدينة صفاقس سيسلاح، المباراة مبرمجة نهار 16 أكتوبر ضمن الجولة الخامسة، وتعد أول مواجهة بين الفريقين في تاريخ بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. يمكن هم تقابلوا في الوديات، لكن إذا كان نحكيه على مباراة رسمية أول مرة باش نشوفوا إذن تقدم ساقيت الدير مع النادي الرياضي الصفاقسي. مباراة أكيد صحيح هي مباراة أجوار، مباراة منافسة، مباراة شعارها الحماس والطموح. يعني فريق يبحث عن تثبيت مكانه في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم واللي هو تقدم ساقيت الدير، ونادي عريق نادي رياض صفاقسي يسعى لمواصلة الطريق متاعه. وديما كما نعرفوا نادي صفاقسي فريق يلعب على المراتب الأولى، يلعب على التتويجات، يلعب على الألقاب، لكن الأهم من هذه الكل هو أنه الديربي هذية يدخل التاريخ باعتباره أول مواجهة بين الفريقين في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. ويمكن هذيك هو الشارم، هذيك هي النكهة اللي باش تميز الديربي هذية.
1: صحيح، ما لم يتقاطع فريق النادي الرياضي الصفاقسي والتقدم الرياضي في ساقي الدير في أي مواجهة سابقة، معنا سابقة رسمية كسوة في الكأس ولا في البطولة. هذا يعطينا أن يكون أول انطلاقة لأول ديربي. الديربي هذية في منطلقات معناها مش كيف كيف. فريق التقدم الرياضي بالساق الدير اللي قاعد يثبت حقيته بالالتحاق بقسم النخبة، ومباريات الأخيرة الكل قاعد يبين ويقدم في مستويات طيبة وطيبة جدا، قاعد يسجل في أهداف، قاعد يقدم في مستوى جيد، ندية طيبة، حضور للجيد للجماهير، مساندة كبيرة للفريق، خلى المتابعين في ساق الدير الكل تقريبا تلتفت للفريق هذا وتخلي تمنها بالحق الناس كل تتبع في النتائج متاعه. فريق النادي الرياضي الصفاقسي اللي عنده مطلقات أخرى يلعب على وجهتين، يحضر في مباراة قوية الأسبوع الجاي ومطالب اللي يكونوا يقدم مستوى جيد، لأنه تقريبا على حد علمي اللي يكونوا يوم الأربعاء باش يكون السفر بتاع النادي الرياضي الصفاقسي للمواجهة هذه، المواجهة اللي مش تكون مع أكاديمية جكروة لكن المستوى متاعها جيد وطيب جدا. مستوى معناها فريق حركي، فريق ديناميكي، يطلب بوتنسيال فيزيك بيان ديتيرميني، معناها يطلب مؤهلات بدنية معناها جيدة، هاش يخلي تقسيم التركيز نتاع النادي الصفاقسي يكون مقسم على مباراتين، ومطالب اللي يكونوا المباراة نتاع الأربعة تكون في التوب نيفو سيربلو فيزيك دونك المعدين البدنيين تاع نادي الصفاقسي عندهم اندي في تحدي كبير.
0: نعم.
1: اللي يكونوا في مواجهه نتاع معناها ديربي مع فريق قاعد يقدم في مستوى جيد هو التقدم الذي بسق الدير وفريق نادي الصفاقسي اللي انا نعتبره رجع للروبير نتاعو خاصه بالمباراه الاخيره امام بالزرط اللي واكبت انا تقريبا من الملعب واللي شفت تقريبا احسن مباراه نادي الصفاقسي في السنه هذه.
0: نعم.
1: اللي فيه لعب جماعي ممتاز حلول متميزه شفنا التراعي في احسن الحالات نتاعو وشفنا معلول معناها بالحق معناها دائما الحلول الموجودة عنده شفنا مونديكو رجع للمستوى الطيب نتاعو شفنا توازنه كبير شفنا ليبرتي كبيرة المعلول في التحف التنقل بين الكسوة الفلوندروا والفلونغوش شفنا معناها عديد الأشياء اللي يطمن على نادي الصفاقسي اللي تخليه منطقيا يدخل مباراة هذوما الاثنين بور كونفيرمي هالمستوى الجيد وهذا ما يمنعش اللي يكونوا تقدم بسق الدائري يدخل بطموح كبير اللي يكونوا في أول مباراة ديربي وانت تعرف اللي يكونوا ديجا تخلى البطولة بانتصار كأول مباراة عنده في البطولة الوطنية في بطولة النخبة وما فيها باس كين يخمم زادا باش يقدم مستوى طيب احنا الهدف نتاع المشاهدين اللي يكونوا يشوفوا أول حاجة يلزم تكون ثم معناها روح رياضية كبيرة من الجماهير لأنه في الطيف الأخير الفريقين يمثلوا صفاقس وهذا هي ميزة أو أفونتاج لأنه قبل كنا نتمتع بأربع دربيات وبثلاثة دربيات كانت محيط قرقنا كان موجود معناها الترالوي كان موجود الملعب الصفاقسي كان موجود وكان الدربيات عندها رونق نتاعها علاش ما نرجعش المشاهد في صفاقس يشوف الدربيات هذوما واللي بالحق تعطي نسق للاعبين وتخليهم يحتكوا وتعطي مستوى طيب هذا من شيرة دونك لازم تكون الروح الرياضية تكون هي الفيصل في العملية لأنه اللي يربح مبروك عليه إن شاء الله الربح اللي يكون يستاهل الربح لازم تكون الامبيونس في وسط صفاقس هنا امبيونس دو كاليتي لان بان مش نحضروا اول ديربي في تاريخ كره القدم في صفاقس بعد غياب كبير وكما قلت لك انا قبل رونق كبير في الديربيات هذوما الحاجه الثالثه حتى على المستوى الفنيين ونحد على الاقل نشوفوا مباراه اللي فيها التحدي يطلع وانت تعرف يكون مباراه ديربي ديما لي فالور فيزيك بداو طالعين شويه وكل فريق يحب يضمن الانتصار نتاعو ان شاء الله ما تخرجش من النطاق الرياضي نتاعو ان شاء الله نشوفوا مباراه طيبه من فريقين نتمنى لهم كل خير ونتمنى يكون كل واحد في المسيرة متاعه يكون موفق حسب كل واحد حسب الاوبجيكتيف ترسي نتخيل اللي يكونوا معنا التقدم الذي بيسحق الدير من من من التحاقه بقسم النخبة لم يخمم اللي يكونوا يسكر بالزنترفال بالعكس الكيب فريق متوازن فريق يلعب على الجهتين فريق يحاول في قضايا يقدم في عروض طيبة وما كانش عنده حتى ان كومبلكس بالعكس تخلي المباراة الكل تقريب اريحة كبيرة فريق اللي حافظ تقريبا على جل اللاعبين متاعه معنا لشرنيا دولي كيب تقريبا متواجدة من قبل معنا تقريبا أغلب اللاعبين متواجدين.
0: نعم.
1: مع تطعيم الفريق تقريبا 6-7 لاعبين الخبرة والمحترفين إن شاء الله نشوفه مستوى طيب في الدربي.
0: نعم.
1: هذا
0: عادة سيسلاح يعني النوعية هذه من المقابلات الدربيات مقابلات الكلاسيكو يعني عادة ما تخضعش لحسابات أو أحكام مسبقة معناتها كل شيء مطروح كل شيء جائز كل شيء متوقع في مثل هذه المقابلات حسب رأيك معناها شنية أبرز النقاط أو نقاط القوة اللي باش تحسم الدربي هذية وباش تحسم المواجهة هذية بين تقدم ساقيت الدير ونادي الرياضي الصفاقسي
1: شوف حتى ما يجم يكون يجم يجزم بنتيجة المباراة نتيجة المباراة ديما في علم الغيب لأنه سيرورة المباراة ما يجي محكم فيها كان وقعها نجم فريق يتلقى ورقة حمراء من الأول يمكن إصابة على مستوى أي لاعب تكون معناها تبدل مجرى المباراة دونك المباراة مش نحكي لكن خلينا نشوفوا الباركور نتاعهم الاثنين الباركور نتاعهم الاثنين طيب
0: نعم.
1: آخر مباراة خاضها تقدم الرياضي بساقيت الدير كانت مع النجم الساحلي وكانت نتيجة 1-1 فريق نادي الصفاقسي خاض مباراة مع واحد قبلي وكانت النتيجة 0-0 لكن ما نجمش نحكم عليها برشا المباراة لأنه أنا على حسب درايتي لأنه ثم رفع المستوى البدني بالنسبة للاعبين وهذا يخلي لا بيرفورمانس تسقط تنزل شوية لأنه ثم فرق بين الأهداف تعرف قلت لك كما نحضروا في مباراة على المستوى الإفريقي دونك الإيكيب نتاع نادي الصفاقسي ترى عملية ترفيع في النسق هذيك تخلي اللي يكونوا لي فالور تكنيك يطيحوا شوية ولي المباراة تولي فيها برشا بعد بدني هذا اللي خلى الفريق ما ينتصرش في المباراة الأخيرة دونك حتى التعادل مع واحد قبل اللي هي تقريبا من القسم الثالث لأن هذا ما يعكسش المستوى اللي موجود به نادي الصفاقسي خاصة اللي كنا شفنا مباراة بنزرت قلت لك مباراة معناها ممتازة جدا وأنا شفت اللي يكونوا من أروع المباريات اللي خاضها نادي الصفاقسي في في الباركور الأخير كما شفت المباراة الأخيرة نتاع تقدم نادي الصفاقسي أمام النجم الرياضي الساحلي اللي النجم الرياضي الساحلي مازال مجروح شوية، مش لعب، مش فريق كان يلعب براحة كبيرة، معناها قدم مباراة طيبة. نتخيل اللي يكونوا ثم امبا دافونس بالنسبة لنادي الصفاقسي على مستوى لا ستركتور دو ليكيب، ممكن لا كاليتي دو كلكو جوور اللي ممكن مش موجودين في التقدم الرياضي بسقي الدير، لكن فريق يبقى التقدم الرياضي بسقي الدير فريق امبريفيزيبل، ما تجمش تتوقع اش مش يعمل مع النجاح اللي قائمه من الشباك. اذا كان يوصل به بالشكل هذايا يمكن يحرج النادي الرياضي الصفاقسي اللي يلزم يعطي الف حساب للمباراه هذيا واللي منطقيين مش يبني عليها للمباراه القادمه نهار الاربعاء.
0: نعم، على كل ان شاء الله نشوفوا مباراه كما قلت انت كبيره، نشوفوا شو، ونشوفوا مباراه فيها فنيات، فيها اهداف، وكل ميور غاني معناها في الاخر بالكل اللي باش يلعب خير صحه ليه الربح. بطبيعه تحكي كيف نقولوا ديربي تتبادر للاذهان نتاعنا، يعني مواجهات كرويه شهيره واصبحت جزء من تاريخ لعبه كره القدم. فما برشا مباريات ديربيات في العالم تبدا تستنى فيها الجماهير يعني بدقيقه وبالدرج، وتعيش تفاصيلها دقيقه بدقيقه وثانيه بثانيه. اليوم قلنا علاش لا، ما دام عندنا ديربي احنا في مدينه صفاقس نهايه هذا الاسبوع، علاش ما نكتشفوش وما ناخذوش فكرة على أشهر الدربيات اللي صنعت تاريخ كرة القدم، وأشهر المنافسات اللي تحولت مع الوقت إلى مواعيد النجم وقولوا ما تتراتيش وما تتفلاتش. هذي الكل باش نتعرفوا عليه في دقيقتين ونص تقريبا في الورقة هذية من أعداد فريق البرنامج صوت فتح الصامت.
2: كلمة ديربي هي كلمة مرتبطة خصوصا بالمواجهات بين الفرق من نفس المدينة أو المنطقة، وتحولت هذه المباريات إلى مواعيد كروية ينتظرها الملايين. ويرتبط استعمال كلمة ديربي في الرياضة الإنجليزية تاريخيا بسباق الخيل الشهير الذي أنشاه إيريل ديربي سنة 1780. جولة في أشهر الدربيات والمواجهات الكروية في العالم. الكلاسيكو الإسباني، ريال مدريد مع برشلونة، واحدة من أشهر المواجهات في تاريخ كرة القدم، رغم أنها ليست ديربيا بالمعنى الجغرافي الدقيق لأن الفريقين لا ينتميان إلى المدينة نفسها، لكن الكلاسيكو يتجاوز حدود الملعب، فهو صراع كروي وتاريخي وثقافي كبير، وجمع على مر العقود أسماء أسطورية مثل ميسي، رونالدو، تشافي، إنيستا، زيدان وغيرهم. وأول مواجهة بين الفريقين تعود إلى سنة 1902، السوبر كلاسيكو الأرجنتيني، بوكا جونيورز ريفر بليت. هنا نتحدث على واحدة من أكثر المباريات حماسا في أمريكا الجنوبية، مواجهة تجمع بين قطبي العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، وتتميز بأجواء جماهيرية استثنائية وبصراع تاريخي يمتد لأكثر من قرن. أول مواجهة بين الفريقين تعود إلى سنة 1913، ديربي ميلانو بين الإنتر والميلان. ديربي يجمع فريقين من نفس المدينة، لكن هذه المرة داخل ملعب واحد تاريخيا، سانسيرو، ويحمل الديربي اسم مادونينا نسبة إلى تمثال مادونا الموجود أعلى كاتدرائية ميلانو. أول مواجهة بين الفريقين كانت سنة 1909، ومنذ ذلك التاريخ أصبح ديربي أحد أهم مواعيد الكرة الإيطالية والعالمية. أيضا ديربي مانشستر بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي. مدينة مانشستر تنقسم كرويا إلى لونين، الأحمر والأزرق. المان يونايتد والمان سيتي يتواجهان منذ سنة 1881، ومع صعود السيتي في السنوات الأخيرة أصبحت المنافسة أكثر قوة وإثارة، وخاصة مع الصراع على لقب الدوري الإنجليزي. الديربي الألماني بين بايرن ميونخ وبولوسيا دورتموند، واحدة من أهم مواجهات الكرة الألمانية. هي ليست ديربي مدينة بالمعنى التقليدي، لكنها أصبحت من أكبر المنافسات في ألمانيا، خاصة مع الصراع المتكرر بين الفريقين على الألقاب. وأول مواجهة بينهما كانت سنة 1965. الديربي الفرنسي بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا من أشهر المواجهات في فرنسا. صحيح أن باريس ومارسيليا مدينتان بعيدتان عن بعضهما، ولذلك فهي منافسة كبرى وليست ديربيا محليا بالمعنى الدقيق، لكنها أصبحت من أشهر مباريات الكرة الفرنسية وأكثرها إثارة.
0: هذه إذن كانت ورقة استعرضنا فيها أبرز المقابلات أو الكلاسيكيات صحة العبارة. معنى ساعات سلاح كلاسيكو يتحول الديربي معناتها.
1: ما إذا كان منطقة تنافسية على على الشامبيونا واللي على الكوب تتكرر 3-4 مرات يولي فيها لوجيك دو ديربي. لكن المنطقة متاع الديربي اللي يكون المسافة بين الفريقين تكون كثيرة. مسافة صغيرة ويكون حتى يكونوا على نفس الملعب ساعات. هذا كان باش نحكيوا على ديربي كيما الترجي والنادي الافريقي اللي تقريبا يكونوا تقريبا على نفس الملعب. يمكن نشوفوا سنا حمام سوسه والنادي الطوال ولا مستير الطوال يقرب لبعضهم برشا, يكون هذاك ان ديربي كيما السيتي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ستون ديربي. لكن البقيه تقريبا دي كلاسيكو كيخذاو من كثره التكرار وشد انتباه نتاع الناس ولاو يعملوا لو بروفيل دون ديربي. قالوا هما دي كلاسيكو دي فري كلاسيكو اللي منطقيا يجلبوا عدد كبير من المشاهدين وعدد كبير من المتتبعين ويكونوا الجورني هذيك ان جورني سبيكتاكل.
0: بالضبط. انت اكثر ربما ديربي في العالم سي سلاح يعني تعمل له الاعتبار نتاعو وتحضر روحك باش تتفرج فيه سبيسيالمون.
1: اي المواصفات نتاع الديربي صحيح نحس انا الاغلبيه في السيتي ومانشستر يونايتد الاتليتيكو والريال والميلان لدو ميلان هذوما تقريبا هذوما تقريبا للديربي اللي فيهم مواصفات تاع الديربي كامل. تشنج كبير على مستوى في المباراه, تحس اللي يكونوا المباراه تلعب على التيديتاي مش بالضروره الفريق الاقوى هو اللي ينتصر, الاغلبيه الفريق الاضعف هو اللي ينتصر لانه الراحه النفسيه تنطلق من هناك. وضعيه الضغط اللي تصير على الفريق الكبير اللي مو بيعمل بلاسي تخليه الاغلبيه الديربي ديما يخسروا. دونك هذاك اللي تقريبا وتور رجع الشارم للفوتبول الايطاليان معناتها طلعين رجعوا له برشا روح لانه المباريات نتاع السنه تبعت ديبيو دلاني المباريات نتاع ايطاليا ممتازين جدا رجعت فيهم روح اخرى. معناها يمكن الكف اللي كلاوه من عدم الترشح للكوب دي موند هذيا وطريقه تصرفهم مع الكوب دي موند اللي كانوا الناس خمت في الفلوس قبل ما تخمم في الـ في الـ في الـ في الماتشوات في الـ في الريزلتا خلتهم يرجعوا روحهم بشكل كبير ومعناها ثم لوم كبير على اللاعبين لانه في التالي ما يتلام كان اللاعب مش لهم واحد شيء اخر. دونك اللاعبين فما صحوه كبيره وان شاء الله نشوفوا الفريق الايطالي كما العاده من الفرق اللي مراهنه على الكوب دي مونت.
0: على الصعيد العربي نجم نعتبره رجاء الوداد لقاء ديربي.
1: إيه رجاء الوداد اتحاد جده واهلي جده هذا مزاد كيف كيف ديربي. الزمالك والاهلي بعاد شويه لانه تقريبا هيك هو لو كلاسيكو بتاع البلاد معناها رغم يكون الفوارق في المستويات والفوارق في كل شيء لانه يبقى هيك لو كلاسيكو معناها ثم برشا مباريات من نوع هذه تعطي شو وتعطي حركيه حتى على مستوى البلاد وعلى مستوى الديناميكيه نتاع البلاد الديناميكيه نتاع المقاهي تحس فيها روح وروح اخرى وتحس تحدي وكل واحد يحاول باش معناها يبروفوكي معناها الجمهور نتاع الفريق المنافس لكن تبقى ديما في اطار كروي بحت
0: حتى امنيا يتقرا لها الف حساب معناها المقابلات هذيا
1: بطبيعه الحال. لكن شوف انا ما نتخيلش اللي يكونوا معناها لو ديفي الديفي كان في المومو هكا راهو كان في اللحظه هكا كان في المباراه هذيك لانه مثلا نعطيك اكزومبل ديربي تونس بين الاسبيرونس والكلوب افريكان ثم في ساعات في نفس البيت في نفس المنزل شكون يحمل الدرابو هذا وشكون يحمل الدرابو هذا. وعلى راهو الرياضه تخلقت باش تجمع العباد مش تفرق باش تفرخهم. راهو سي بيان دو كري لي ديربي والديفي هذايا وتكون كل واحد عنده الجروب اللي جروب نتاعه ولكن لي جروب يقعدوا في اطار رياضي بحت لانه الرياضه محلاها تبدا تتريتا بنفس المنطق لانه اللي ربح هارد لاك اللي ربح مبروك عليه واللي خسر هارد لاك ليه واللي عاود باش يخدم على روحه ني بليس ني موا معناها لازم البعد الرياضي يقعد هو مسيطر لان بالحق الرياضه قوتها في الشو نتاعها في قوتها ومحلاها جمهور نادي الفيرسي كيف استقبل فريق جمهور ترجي جرجيس بالشكل هذاك ودعمه وشفته على المستوى الافريقي كان ردود الفعل كانت ايجابيه. المباراه نتاع بنزرت زاد كيف كيف وقع استدعاء شو اسمه الجماهير بنزرت وقعت ترحيب بها واشاده على مستوى الدوله بالشيء هذايا. صفاقس معناها مضيافه, صفاقس عند البروفيل نتاعها, صفاقس ناس تعرف بعضها ناس قرب لبعضها. على فكره راهو في سقيد الدايره ثم شكون يحب النادي الصفاقسي وفي البلاد يمكن ثم شكون يحب التقدم الرياضي بسقيد الداير ويمكن ثم واحد تلقاه لابس اشطر مريول هكا واشطر مريول هكا. ده الدليل اللي يكونوا ثم تحدي حلو وان شاء الله الناس كل تكون تخرج بعد التحدي هذا بدروس نتاع محبه ونتاع معزه ونتاع نخدموا الفوتبول نتاع الجهه، لانه نادي صفاقسي يكون معناها عنده افونتاج لكونه ما يتنقلش، اللي يكونوا على عين المكان، عنده مباراه على عين المكان، والتقدم الذي بسق الدائري يكون منافس عنيد في المباريات هذوما، ويمكن زاد كيف كيف في عين اذا كان نادي صفاقسي يكون في ترتيبه جيد ولا هو ترتيبه جيد، يمكن يساهم في تتويج احد الفرق للفريق الاخر، وهذا شفناه قبل مع سكك العدد صفاقسي ما يتقرقنا معناها بالحق الدربيات تخلقت باش على الاقل تفاسيليتي للتاش للفريق اللي يكون عمتها يكون احسن ويكون ترتيبه احسن.
0: نعم تخلقت للفرجه يعني نقول الدربيات في الاخر بالكل نشوفوا كره باهيه كره مزيانه ان شاء الله على كل نشوفوا دربي كما قلت تنتصر فيه الروح الرياضيه وتكون فيه الاهداف والفرجه حاضره. احنا باش نواصلوا الحديث بعد شويه على المغامره الافريقيه للانديه التونسيه، بطبيعه مواجهات قويه مرتقبه للترجي والافريقي في دوري الابطال الافريقي، كذلك نادي صفاقسي ترجي الجرجيسي في كاس الكونفدراليه الافريقيه. بعد شويه نزيدوا نحكيوا باكثر تفاصيل على المواجهات المرتقبه بعد ما نعملوا ترتيحه مع الموسيقى في توقيت 4:25 دقيقه. انتم تسمعوا في ايكو سبور على اذاعه صفاقسي.

0: الأربعة وتسعة وعشرين دقيقة، هذا هو برنامجكم إيكو سبور. رجعنا لكم من جديد في الجزء الثاني من حصتنا، وبتبيعة مغامرة إفريقية للأندية التونسية ما زالت متواصلة، وكما قلت أمامنا مواجهات قوية للترجي والإفريقي في دوري أبطال إفريقيا، وكذلك مواجهات قوية بالنسبة لنادي صفاقسي ترجي جرجيسي في الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. نذكركم سريعا بالبرنامج متاع مباراة ذهب الدور التمهيدي الثاني، مقابلة جمعة 16 أكتوبر السويح لليبي ترجي رياضي تونسي، السبت 17 أكتوبر مازمبي مع نادي الإفريقي هذا في الشامبيونز ليغ الإفريقية، وفي كأس الكاف نهار السبت 17 أكتوبر الترجي جرجيسي يستضيف ريال باماكو المالي، وأمادو ديالو الإيفواري يتقابل مع النادي الرياضي الصفاقسي. إذن مرحلة جديدة سيسلاح في المسابقات الإفريقية، مرحلة الدور التمهيدي الثاني، ترى أنه المواجهات هذه سيسلاح تنجم تكشف عن مدى جاهزية الكرة التونسية للعودة بقوة إلى الواجهة الإفريقية.
1: نشوفوا على نوعية الدفيع الموجودة، عملية التحدي الموجودة، ونوعية المباراة، نحس يكونوا مباراة معناها عندها الوزن متاحة، خاصة في الشامبيونز ليج. معناها نشوفوا تيبي مازيمبي فريق معناها العشر سنوات الأخيرة قاعد حضوره كبير على مستوى الشامبيونز ليج، وكانت تقريبا ديما تلقاه في النصف النهائي، في النهائي، في الربع النهائي، ديما موجود. دونك المباراة نتاع النادي الفريق باش تكون صعبة، وصعبة جدا، مش سهلة بالكل. فريق آخر اللي هو السويح الليبي، واللي فريق ممتاز، فريق كيف كيف، السنة الفارطة تقريبا لاعب نهائي، معناها مش فريق مغمور، تقريبا 4-5 سنوات يعمل بجد. الفرق الليبية الكل قاعدة تتطور، قاعدة تقدم في مستوى طيب، الدليل اللي كانوا آخر شيء كانوا منتصرين على معناها فريق إيفان منتصر على فريق المصري، معناها مش بلاش معناها في التصفيات هذو، معناها لازمك تحط كل واحد في المكان نتاعو. كيف كيف النادي الصفاقسي وترجي جرجيسي، ممكن ترجي جرجيسي اصعب شويه من النادي الصفاقسي. النادي الصفاقسي مش يلقى ايكيب تريز اتليتيك، ايكيب جون، ايكيب حركيه برشا، يلزم يعرف فاش يخرج من المباريات هذوما، لانه معناها مباراه الذهاب كي تكون البرة ومباراه الاياب هون يكون احسن، خاصه اذا كان فريق يعرف يجري، اذا كان فريق عنده الجوار كادر نتاعو، عنده الجوارات، عنده التجربه، منطقيا يكون الوضعيه نتاع النادي الصفاقسي اسهل شويه من الفريق نتاع ترجي جرجيس اللي مش يكونوا قدام مواجهه من العيار الثقيل، والذهاب مش يكون هنا، والمناوى تقريبا مباراه ترشح خارج الميدان، دونك مش يكون المهمه نتاعو اصعب. تعرف يكون كل ما نتطوروا في الدوريات هذوما، كل ما توقع على سيليكسيون نتاع لي زيكيب، كل ما يقعدوا كان النخبه نتاع الفرق احسن الفرق هي اللي تبقى. دونك المسيره ماشيه وتعلى بشكل كبير، منطقيا الجاهزيه تو بدات، الفرق التونسيه بدات تكون احسن جاهزه اكثر بعد الباركور نتاع 4-5 مباريات، بدات تلقى الاوروبيان نتاعها، بدات تلقى معناها تقريبا النتائج نتاعها، كيما نادي صفاقسي معناها كيما كنا نحكيوا مباراته الاخيره كانت مقياس جيد لتطور الفريق، لخلق اللحمه، للقدره على تحريك الكره، خاصه اللي يكونوا المباراه نتاع بنغردير بالنسبه لنادي صفاقسي كان اون سور شارج، معناها تعرف انت يكون التنقل كان صعب في افريقيا، ظروف التنقل كانت صعبه شويه، معناها منطقيا لي فالور فيزيك مش لقاهم ضد بنغردين طايحه، هيك علاش قلنا مستوى المباراه نتاع بنغردين كانت ماهيش ولا بد. لكن كي قال فريشور نتاعو الفريق نتاع نادي صفاقسي، قال فريشور نتاعو مع فريق محترم ومحترم جدا، نادي بنزرتي نحب نحيي المجموعه هذه اللي قدمت مباراه ممتازه، معناها كان ند ممتاز، كانت مباراه فيها برشا كوره، فيها برشا لعب، معناها مباراه كانت طيبه. منطقيا نادي صفاقسي ثم تطور واضح معناها للمردودية متاعه، نتخيل اللي يكون المباراة القادمة مش تكون دائما القدام دائما أحسن. وكان يعرف يستحفظ على الشباك متاعه، هي من ميزات نادي صفاقسي يكونوا من الفرق اللي ما تقبلش أهداف، معناها الأساس ديفونسيف سيرتو بنوعية اللاعبين الموجودة تو مع وجود دحمان وراهم، نتخيل يكونوا منطقيا نادي صفاقسي خارج قادر يخرج برا الامان، كيما يعملش المباراة بنفس الاسلوب اللي خاضها المباراة اللي في الأخيرة، ما يخليش الضغط عليه، يخلي الترانزيسيون اوفنسيف حتى محلولين باش يباغت على الاقل الفرق هذوما، لانهم يصعدوا بزايد ويخليوا فضاءات وراهم. منطقيا معناها مش يكون معناها قادر باش يكون النتيجه نتاعو طيبه. النادي الافريقي مباراه صعبه وصعبه جدا كونتر
0: تيبي
1: مازيمبي، كيف كيف الترجي اللي مازال ما لقاش اليوروبيان نتاعو، مازال ما لقاش التوليفه الجيده للفريق مع تغيير
0: المدرب
1: مع شنو جديد. المجموعه هي مجموعه طيبه لكن ما وصلتش للتوب النيفو نتاع المردوديه نتاع اللاعبين. نتخيل اللي يكونوا مش تكون الخطوه مرتبكه قليلا، لو يسجل في من الاول ولو ياخذ خطوه يمكن الفريق يلقى الكليبر نتاعو ويرجع يعطي معناها يلقى لي روبير نتاعو، يلقى المردوديه اللي حشتو بها. دونك الفرق في الشامبيونز ليغ مش تكون صعبه، مش تكون التحدي نتاع جرجيس لانه الروتور غادي يكون الوضعيه الاسهل شويه هي النادي الصفاقسي، لكن مش يكون زاد كيف مع تحدي كبير في اكاديميه اللي قاعده تشتغل بشكل مطلوب وقاعده تخرج كل عام في لاعبين ممتازين. منطقيا النادي الصفاقسي زاد لازم يعرف باش يخرج مباراه الذهاب باش يلقى على الاقل في مباراه الاياب يلقى الامكانيه للترشح ومرور الى دور المجموعات.
0: نعم، حسب رايك معني انت سلاح عوامل التجربه والخبره تنجم تحدد بشكل كبير قدره الانديه التونسيه على تحقيق نتائج ايجابيه ومواصله المشوار في الباركور الافريقي هذايا. كيف نقولوا خبره وتجربه نقولوا خاصه يعني ترجي رياضي والنادي الرياضي الصفاقسي بدرجه اقل النادي الافريقي ثم ترجي الجرجيسي.
1: شوف لي جور كادر الموجودين سيرتو في النادي الصفاقسي عندهم التجربه نتاع الكوب دافريك قبل وخاضوا تجارب جيده، معنا في الفيكيو نتاعهم موجود كيف الجوار نتاع ترجي التونسي، خاصه مازالوا مش بعاد معنا السنه الفرضة كانوا موجودين وكانوا موجودين في النادي الافريقي واللي بعد شويه معنا تقريبا حتى النتائج الاخيره نتاعو ما كانش في مستوى تطلعات الجماهير نتاعو، نحكي على المستوى الافريقي. نعم. على المستوى الوطني الحمد لله العمناول تتويج رغم التغييرات اللي صارت لانه المدرب قاعد يجتهد باش يرى التوليفه الجيده. المباراه نتاع الروتور نتاعو كانت مش خايبه اللي في الكوب دافريك، قاعد يتطور الفريق. ممكن قلت الدوت اكثر هي في الترجي التونسي اللي مازال ما لقاش الترجي الجرجيسي. النقص اللي عنده هو في الجوار الكادر الجوار الكبار. الترجي الجرجيسي يلعب كره سمحه يبقى كره حلوه، الاربع سنوات الاخيره معنا تطور كبير على المستوى المردود،
0: إطار تدريبي جديد زاد
1: الترجي الجرجيسي في بالي، لكن باللي هو نوعية اللاعبين بدأوا يعرفوا كيفاش يخرجوا من المباراة الصعبة إن شاء الله يتوفقوا باش على الأقل يعملوا نتيجة باهية طيبة هوني، لأنه لونطام نتاع المباراة الأخيرة اللي كانت هوني كانت واحد بلاش في الخسارة وبعد كده مركب ثلاثة بونتو، ما يلزمش يقبلوا أهداف ويلزموا يسجلوا الماكسيموم باش على الأقل يحافظوا على عضلة شبابكم في الرجوع ولي عملية المرور تولي أسهل.
0: على كل نتمنوا كل التوفيق لمختلف الأندية التونسية في هالمسابقات الإفريقية، ترجي النادي الافريقي في دوري ابطال افريقيا، النادي الصفاقسي ترجي الجرجيس في كاس الكاف. وما عادش نجمو نحكيو اليوم على مسابقه اصعب من مسابقه، معناها كل مسابقه عندها يعني الخبايا نتاعها الاسرار نتاعها. ما نجموش نحكيو على دوري ابطال افريقيا اقوى من كاس الكونفدراليه الساعات، فما مفاجات سلاح
1: صحيح، لكن يبقى الشامبيونز ليغ معلوم مجعوله للفرق اللي عندها كونستانس دي روندمون، معناها على مستوى المردودية تقريبا تحافظ على نفس روندمون نتاعها. الكونفدرالية الأفريقية هي في تقريب فرق الكأس أو في ترتيب معين، فرق الكأس تعرف يكون مرة تحكم فيها مباريات تحكم فيها دي سيركونستانس، الأغلبية على مستوى التكوين على نوعية الفرق هذوما يا إما فرق رتات الترتيب نتاعها في الدوري معناها ثم دي هو دي با على مستوى الترتيب، وإلا فريق عمل باركور نتاع كوب ممتاز وتحصل تاعكم. دونك ما نجموش نقارنوا لأنه نحبوا لنكروا اللي الشامبيونز ليغ تقعد عنده خطوه القدام على فريقه على الفرق الاخرين، لكن في الكونفدراليه في اكس كونفدراليه مش نلقاو فرق ممتازه وممتازه جدا، معنا كانت عندها التجربه نتاع الشامبيونز ليغ مش نلقاهم موجودين بطبيعه في
0: عنصر المفاجاه ربما في كاس الكونفدراليه الافريقيه، يعني فرق ربما كانت مغموره ما عندناش عليها فكره ما عندناش عليها معلومات.
1: النكهه نتاع الكاس احنا نحكيو النكهه نتاع الكاس ليكون ممكن ساعات تلقى فريق اللي ما يظهرش الاسم نتاعه ولا انه تلقاه في في في في مباريات كيما هكا. دونك هي شانس كبيره يخوضها كل الفرق باش بامال كبيره باش على الاقل يمثلوا البلدان نتاعهم باحسن تمثيل.
0: نعم. نفتح الان صفحه كاس الخليج. السعوديه ما زالت كتوجت بلقب كاس الخليج لكره القدم للمره الرابعه في تاريخها بعد ما تمكنت من الفوز على الامارات في المباراه النهائيه في مدينه جده، يعني على ارضها وأمام جمهورها. السعودية تفوز على الإمارات 2-0، وبهذا اللقب يستعيد منتخب السعودية يعني تتويج كان غايب على الخزائن متاعه منذ سنة 2004 ويرفع رصيده إلى 4 ألقاب ويرتقي إلى المركز الثاني في قائمة أكثر المنتخبات إحرازا للقب مشاركة مع العراق وخلف الكويت. الكويت عنده 10 ألقاب وإخرها كان عام 2010. إذن سيسلاح عودة المنتخب السعودي إلى منصة التتويج الخليجية بعد غياب 22 عام يعني حسب رأيك هل أنه التتويج هذا يحمل رسالة بأنه المنتخب السعودي بدأ فعلا في استعادة التوازن في استعادة متاع مرحلة جديدة من التحديات القارية؟
1: تقريبا اللوجيك متاع الكوب داراب هي تقريبا اللوجيك متاع الدربيات, هي من نفس المنطقة متاع الدربيات, لأنه حتى ما تجمش تعرف حتى شكون مش يكون في النهائي, لكن الباركور أثناء معناها النصف النهائي حكم فيه معناها الفرق مرور بصعوبة, لكن النهائي كان تم معناها واضح أريحية بالنسبة للفريق السعودي للتتويج اللي انتصر 2-0 بعد إعلان الحكم على ضربة جزاء للفريق الإماراتي ثم وقع العدول عنها, وتقريبا حتى الدقيقة 96-97 تقريبا كان دوميناسيون كاملة للفريق السعودي اللي أظهر معناها مستوى طيب. قبل كل شيء الكأس هذه كانت ممتازة على مستوى التنظيم, مستوى ممتازة على مستوى الشو متاع الجماهير, لأن حضور جماهيري كبير وكبير جدا كما عودنا, يمكن تجاوز حتى بعض الدوريات الكبار, معناها حضر النهائي كانت لوحة فنية كبيرة, أثبت الفريق السعودي علو قوة الكعب متاعه بمباراة تقريبا أنهاها في 15 دقيقة الأولى بزوز أهداف تقريبا في الدقيقة 10 والدقيقة 15 معناها ما سجل هدفين, معناها براتيكمو بعد تلك مشات تقريبا التوازن كبير, لكن وكان ممكن سجل الثالث والرابع في انفرادات معناها, لكن ممكن التوفيق ما خلاش المباراة تزيد أهداف, لكن بالحق معناها تطور كبير على مستوى الفوتبول في الجيت الخليج, تطور كبير يخلينا احنا لازمنا نقف مليح سقينا نعرفوا شنو اللي استنى فينا, معنا ناس ولا تخدم ملاعب مواصفات عالمية, لاعبين كيف كيف نسق ممتاز وممتاز جدا بالنسبة للمباريات اللي شفناها, معنا المباراة الأخيرة دليل على الشيء هذا, معناها بالحق مباراة ممتازة دوري ولا فيه روح كبيرة, وانتصار الفريق السعودي دليل لكونه قاعد يجهز للكوب دي موند الجاية بالشكل المطلوب, خاصة بعد ممكن الشك على مستوى النتائج واللي ما كانتش باهية في الكوب دي موند الأخيرة. دونك دوري على مستوى الدوري السعودي معناها استقطاب لعدد مهول من النجوم لرفع المستوى, لكن توا يمكن الفترة الأولى كانت فيه بهرش أكثر, توا يمكن ثم لوجيك أكثر في العمل ولو يعطيه فرصة أكثر اللاعبين متاعهم باش يندمجوا في المستوى النساق هذايا باش يلقاهم بعد على مستوى الفريق القومي كما يحبوهما, لأنه الفترة الأولى يمكن لي بوست كلي متاع الفريق أعطوهم للمنتدبين جدد وخل نساو روحهم شوية تبعوا الشو أكثر, تولى تم انفيدباك أحسن خلى الفريق القومي السعودي معناها يسترجع التألق متاعه, لأنه بالحق على مستوى خلينا ممكن الكويت في الفترة 5 سنين التالي كانت ممكن عندها بي دافونس مع العراق, لكن الفترة هذه تقريبا السعودية في مرحلة ممتازة على مستوى الدوري على مستوى نوعية المباراة, سواء الدوري الممتاز ولا الدوري الثاني معناها نوعية المباراة نوعية التحكيم نوعية حقا معناها تغيير جذري للفوتبول في السعودية.
0: وقت اللي نقوله خليج تميز في الخليج نقوله السعودية بدرجة أولى, نقوله قطر, نقوله أيضا الإمارات, فما معناتها نقلة.
1: يمكن القوة متاع السعودية اللي يكونوا لبيبينير اللاعبين هم لاعبين سعوديين, ما تحتاجش باش تجنس, السعودية راهي تستعمل الذخيرة اللي عندها لأن عندها ذخيرة كبيرة, بقية البلدان كما قطر كما الإمارات معناها العدد قليل جدا من البوبيلاسيون صغيرة يخلي معناها التجاذب كبير ويخلي عملية استقطاب كبيرة, ونلقاو برشا أسماء اللي ما عندهمش حتى جذور عربية معناها كسوة في سبور فوتبول ولا في بقية الرياضات, كما في كرة اليد كما في كرة الطائرة. معناها الفريق اللي متجذر وتقريبا الكل ينتمي للبلد هو الفريق السعودي اللي تقريبا حافظ على نفس الميثاق بتاعه، ورغم معناها استنجاد الفرق كما تحكي قطر والإمارات بتجنيس عديد اللاعبين لرفع المستوى متاع الفريق القومي، إلا أنه لم يتمكن من افتكاك المباراة الأخيرة اللي كانت من نصيب الفريق الأقوى، الفريق الأجدر، الفريق اللي يستحق تتويج
0: به. السعودية اللي كملت البطولة من غير ما تقبل حتى هدف في مسيرة شهدت 4 انتصارات، تعادل وحيد كان أمام قطر في النصف النهائي قبل التأهل بركلات الترجيح، وهذا دليل على أنه السعودية عدى نسخة استثنائية.
1: وحتى الحارس متاعها كان معناها عنده الوزن متاعه في مباراة متاع النصف النهائي اللي تقريبا وصلت الدقيقة 120 مع 0-0، لأنه معناها الحضور الذهني والحارس السعودي خلاه يحكم في المباراة وخلاه الفريق متاعه يتألق ويمر للدور الدور الأخير. ما نقدر نقول كانت صعوبة في المرور في النصف النهائي، لكن في النهائي كان على فكرة كانت حتى في النصف النهائي كانت السعودية أقرب للتسجيل من دولة قطر، إلا أنه معنا حكم ضربة الجزاء حكمت للسعودية الأجدر وكملت الأجدر بالنسبة للفريق النهائي اللي كانت معناها تقريبا في اتجاه واحد مع الفريق السعودي.
0: وتبقى السعودية سلاح من أكثر البلدان اللي تستقطب المدربين التوانسة، يعني في فترة ما برشا مدربين التوانسة يعني مشيوا للسعودية، خاضوا تجارب تدريبية ونجحوا معناها مع عديد الفرق في السعودية. نعرفش اليوم ما عادش موجود الظاهرة.
1: ثم توجهين في السعودية، ثم توجه لكون عملية صعودة للدرجة السفلى اللي كان مجال كبير للمدربين التوانسة. أنا تقريبا المدرب الأول لازم يكون سعودي، هذه حاجة ثانية. الدوري الممتاز الثاني والأول تقريبا كان توجه تقريبا لجرونو، الأسماء الكبرى، رغم يكونوا في تونس راهو عندنا من الأسماء ما قادرين باش. الحاجة الثالثة اللي يكونوا مربطوا تمكين المدرب من التدريب في السعودية بالحصول على الأزياتيك، على مش الكاف آلي في تونس، يزمك تكون متحصل على الأزياتيك، والأزياتيك هذه تصير كان في آسيا، دونك الفرص ما تتوفر كان الناس اللي موجودين غادي واللي يلعبوا غادي، دونك هذا كان صعب شوية على مستوى، نحكي لك على مستوى الباباراس. لكن باللي هو احنا نشوفوا صفة حزبال معناها عدى باركور ممتاز في السعودية، توا المدرب الوطني السابق زادك كيف القادري يقدم في مستوى ممتاز جدا بفريق خلينا نقوله راهو متوسط، مش فريق بمستوى الاتحاد والاهلي والنصر، الا انه قاعد يقدم في مباريات ممتازه بظروف ممتازه. على فكره راهو سي فتح جبال صعد بفريق جوكرواس دوس وتمكن فتح وتمكن من اخذ البطوله في السنه اللي بعدها، معناها دليل اللي يكون الباركور نتاعو باركور نتاع ديكون باتون يعني تعرف تقدم معناها تعرف تتعامل مع البطولة هذه. وستاف نتاعو تقريبا كان تونسي 100%، صفات حيستعين برشا بالقدرات نتاع لي كومبيتونس تونيزيان، وهو يفتح باب العديد المدربين التوانسة، وهذا معناها دليل يكون التعامل نتاعو بروفيسيونيل معناها بشكل ممتاز. دونك هكذا كان اللي خلاه يكون ثم شوية صعوبة معناها للتدريب في السعودية أو في بعض البلدان اللي عملت قوانين خاصة شوية بها، لكن مش نكون واضح راه المدرب التونسي وكفاءة عالية، قدرة كبيرة على العطاء، عندنا معدين بدنيين راهم عاملين ديزارتيكل انترناسيونو معناها عاملين بحوث على مستوى عالمي وثبتوا الاسم نتاعهم على ترفيق ديزارتيكل في دي جورنال تريز اندكسي، معناها ممكن الفنانين يفهموني اللي يكونوا معناها على مستوى البحوث نتاعهم كانت بحوث ذات قيمة وتناهزوا عمل عديد الاكاديميك في بعض البلدان العربية والفرنكوفونية. دونك احنا على المستوى الكومبيتونس موجودين، ان شاء الله نلقاو نطفوا لهم الفرص ونفتحوا لهم الفرص باش يعملوا ونبعدوا على الضغط نتاع الانتماءات والضغط نتاع هذايا، خاطر بالحق لونتونور راهو معناها قادر باش يقدم مستوى طيب. وكانت كما قلت لك انا كان عندنا تجربه مع مكونين من الفيدراسيون انترناسيونال دو فيفا، الفيفا على مستوى سنوات سنيه معناها 2012، وتقريبا لي كونسيبت نتاعنا عمليه معناها افكار نتاع العمل نتاعنا والعمل نتاعهم
0: نعم.
1: تقارب تتجانس بشكل كبير.
0: باش نختم بالحدث الابرز للاسبوع هذا السي صلاح اسديل الستار على مسيره الاسطوره ليونيل ميسي مع منتخب الارجنتين، مباراه وديه تلعبت بين الارجنتين والبنين وفات 3-0 لصالح الارجنتين، مباراه تحضرها 85,000 مشجع في اكبر ملاعب العاصمه بيونس ايرس. ليله كانت فيها برشا مشاعر، وكما قلنا ليله ارتدى فيها ليونيل ميسي قميص منتخب الارجنتين للمره الاخيره. احنا باش نعلقوا على الحدث على الخبر هذا، لكن كما تعرف معناها ديما كيبدا ثم حدث عالمي اهتمام معناها واسع من وسائل الاعلام العربيه والاجنبيه بالحدث هذا. نسمع في دقيقه ونص تقريبا كيفاش تفاعلت كيفاش واكبت وسائل الاعلام العربيه الحدث هذا، نسمع ونرجع.
2: اسدل نجم الارجنتين الستارة على مسيرته الدوليه، ولن تروه بقميص الأرجنتين مرة أخرى. عشاق ميسي هناك يعرفون أنها النهاية الحزينة. أكثر من 85,000 متفرج احتشدوا داخل ملعب المونيمنتال بالعاصمة الأرجنتينية لمشاهدة رقصة التانجو الأخيرة لنجمهم الأول في مباراة وداعه الودية أمام منتخب بنين. المباراة توقفت عند الدقيقة 10 تكريما لقميص ميسي. شاهدوا. خمسة وثمانون ألف متفرج يهتفون لميسي. ميسي بكى بعد المباراة وأمسك بالمايكروفون ووصف يومه بأنه الأكثر حزنا في مسيرته. قال للجمهور سأفتقدكم. ميسي يعلم أن المنتخب سيعاني بغيابه، فطالب الجمهور بمساندة الفريق في الأوقات الصعبة التي تصاحب التغيير الكبير.
3: ودعت الجماهير الأرجنتينية

0: 20 عام وميدالية ذهبية أولمبية، تقريبا أهم وأبرز التتويجات تحصل عليها ميسي مع الأرجنتين. سيسلاه
1: الكوب دي موند كانت في آخر المسيرة متاعه، ما تحصلش عليها في قاعد متعطش جدا
0: للقب
1: هذايا، لكن اللقب باتيكمو كان في قطر معناها، وكان ثم ميريت كبير اللاعب آخر في الفريق هذايا. طبعا نعود عليه ميسي، كنقول نحكي على أسطورة كروية كبيرة، باركور كبير متاع كورة، شد انتباه تقريبا كل عشاق كرة القدم في العالم، كان مصدر خطر متواصل على كل المدافعين، على كل الحراس، تقريبا عبث بأغلب الحراس في العالم، بأحسن المدافعين كان يخليهم حتى في الأرض معناها. دونك كان إنسان عنده مواصفاته، عنده ليتري متاعو، عنده لفصان دو فير متاعو، كان جلب الانتباه متاع عدد اللاعبين معناها. كي نشوفوا حتى الصغار تلقى تقريبا اسم ميسي ولا رقم 10 موجود عند أغلب الصغار مع المريول متاعو هو، كسوا كي عند مروره على جميع الفرق، كسوا في برشلونة ولا في تقريبا كل الفرق. أسطورة كبير شفته على فكرة، على الأقل احنا كنلقاو أسطورة كما هكا ودع الملاعب. نرجع على الكلمة اللي قالها، قال ابقوا وراء الفريق القوي.
0: يعني حسب رأيك باش يعاني
1: احنا كان في احنا توانسة نحكيه على أسطورة قال راه الفريق القومي حشتوا بيك مختاج وقت اللي ثم أزمات.
0: بالضبط،
1: معناه إذا كان احنا وقت الأزمة مش أهل باش نزيدوا نفتحوا أزمة أخرى، راهو في وقت الأزمات الفريق حاشته بالجمهور
0: نتاعو،
1: حاشته بالسوتيان هذاك باش يرجع يقف على سقيه. وهم متأكدين اللي كونوا سير الفريق القومي الأرجنتيني ما هوش في مستوى الكروي اللي قادر باش يعمل باركور بعد غياب ميسي، لأنه على فكرة الدفع نتاعو مش معنوي، الدفع نتاعو راهو مش كان كروي، راهو معنوي، راهو حضور ميسي برك معناها عندوش بشكون يحارب، كيما واحد عنده جارديان كبير وراه. دونك والمساج اللي عديه كان مساج ممتاز نتاع انسان قائد، نتاع انسان يعرف شنو المطلوب منه، طلب من الجماهير الارجنتينيه الى مسانده الفريق القومي نتاعهم في الاوقات
0: الصعبه.
1: وكما نقول كان نحكيوا على اسطوره، مش على اي لاعب يخرج من الفريق القومي نتاعو باش يحكي على اش صار ما صارش في وسطه. راهو لافاجانتيرن الغسيل الداخلي لكل فريق يزم يبقى الداخل، راهو في العائله الصغيره الاخوه تتعارك، خلينا من كي نجمع احنا في تجمع لاعبين من كل صوب واحد بافكار، كل واحد منين جاي، كل واحد والتركيب نتاعو، كل واحد والربايه نتاعو، نحسهم في تربص سيورك. الضغط هذاك مش يخلق نوع نتاع بوليميك، خاصه اللي كنا مش نتحاربوا على منطقه على بلاصه واثنين وثلاثه. دونك من الطبيعي اللي يكونوا مش نلقاو بعض التشنجات في كل فريق قومي، يلزم برشا صعبه، يلزم برشا صبر. وان شاء الله الدعوه هذه ندعوها احنا للفريق القومي التونسي نتاعنا باش على الاقل يرجع يمثل احسن تمثيل، يرجع دخلنا البهجه للديار نتاعنا، ونبداو بروحنا احنا نكون وراء دراب تونسي باش على الاقل نلقاو نتائج، نلقاو نتائج تفرحنا. وان شاء الله على المستوى معنا تونس ما تلعب شيء، لانه تقريبا كل النتائج هي تعادلات، الفريق القومي التونسي قادر باش ينتصر خارج الميدان نتاعو. ان شاء الله المساج اللي عداه ميسي يكون يفهموه كل انسان عنده انتماء، عنده محبه للبلاد هذه باش على الاقل يكون ولا دراب تونسي.
0: انا فهمت انه المنتخب الارجنتيني بعد خروج ميسي باش يعاني، معناتها باش يلقى صعوبات كبيره، باش يحط فراغ، باش يحط بلاصته، هذاك علاش ربما ميسي يستبق، معناتها حس انه ثم خطر على منتخب الارجنتين، توجه بالدعوه للجمهور باش يقف سند للمنتخب.
1: ومن الجماهير الصعبه الجمهور الارجنتيني متعصب، الجمهور متعصب شويه، يحب بروفيل معين نتاع لاعبين، متعود بمستوى معين، لانه احنا كي نحكيوا فوتبول نحكيوا ارجنتين برازيل، مش نحكيوا على فرق اخرى، فعلى المستوى
0: تاريخيا.
1: دونك الدعوه نتاعو ماهيش جايه من فراغ، جايه اللي يكونوا عارف شنو يستنى فيه. قبل كان بحركه واحده كان يمكن يدخل السرور على فريق، لكن معناها عرف اللي يكونوا معناها لي فالور تكنيك فيزيك تكتيك تكنيك نتاع الفريق نتاعو.
0: نعم.
1: البروفيل كامل ما يجمش يصنع الربيع نتاع الارجنتين، على الاقل خلينا نقولوا في المدى القريب، لكن تعرف اللي يكونوا كرة القدم هذيك هي ساعات معناها من الضعف تخلق قوه. نجم نلقاو فريق الارجنتيني متوج بدون ميسي، بدون لاعبين، تو شفنا رونالدو خرج من الفريق نتاعو رغم يكونوا متغشش الا الفريق نتاعو انتصر.
0: نعم.
1: هذيك احكام الكره معناها لكل بدايه النهايه.
0: نعم.
1: والنهايه نتاع ميسي كانت

0: من الروعة بمكان.
1: حبيت نرجع، قلت الميريت ما يرجعش كان الميسي في الكوب دي موند اللي تحصل عليه الأرجنتين، يرجع لشكون آخر؟
0: اللي تفرج في المباراة هذيك أنا نعتبر اللي يكونوا اللاعب اللي كان معناها مؤثر في المباراة النهائية مش ميسي. خلينا نسكت حذر،
1: أما اللي تبع المباراة
0: اللي تبع المباراة يعرف اللي كونوا التغيير اللي صار بعد انتصار الفريق نتاع الأرجنتين لمدة معينة، ثم لاعب من اللي خرج خلينا الفريق نتاع الأرجنتين إلى بيردي كيلكو ريبير، لأنه كان متوازن بشكل كبير فقد التوازن متاعه هذاك، لكن الإصرار متاعه هو اللي خليه يوصل للنتائج النهائية.
1: واضح. شكرا لك سي صلاح على حضورك معنا اليوم، نورتنا في استوديو واحد بإذاعة صفاقس إيكو سبور. كملنا اليوم، نشكر مراد الحاج قاسم في الإخراج التقني، منعم جمال في الإخراج المرئي، وأنس ربيع كنت معكم في الأعداد والتقديم. إلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. المجمع المهني للطاقات المتجددة كونكت بصفاقس يتوجه برسالة إلى مجلس نواب الشعب للمطالبة باعتماد سياسة جبائية داعمة للانتقال الطاقي وتعزيز الأمن الطاقي الوطني من خلال عدة إجراءات، من بينها السحب الكلي الكامل للمعالم والأداءات الديوانية الموظفة على التجهيزات والمعدات الأساسية للطاقات المتجددة. من المنتظر تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بمياه الشرب بجزيرة قرقنا غدا بداية من 10 صباحا إلى 1 بعد الزوال، وذلك أثر انتهاء الأشغال المبرمجة بمحطة تحلية المياه الجوفية بالجزيرة. وزارة الفلاحة تدعو إلى توخي الحذر واليقظة خاصة أثناء التنقل وتفادي مجاري الأودية والمناطق المنخفضة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والمحاصيل الفلاحية على خلفية توقعات بتغير الوضع الجوي بداية من الليلة ليكون ملائما لنزول الأمطار بالمناطق الساحلية الشمالية ويشمل تدريجيا بقية مناطق الشمال ثم جهات الوسط ومحليا الجنوب بعد ظهر يوم الغد. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد اليوم أن مشروع قانون العمل عن بعد أصبح جاهزا وفي طور استكمال مراحله الإدارية الأخيرة، وذلك خلال حضوره في الملتقى العلمي الذي نظمته الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل بالحمامات. الجمعية التونسية إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية تطلق اليوم مبادرة وطنية من أجل الإدماج الاقتصادي والتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة تحت إطار حملة شغلني التي انطلقت منذ 3 أشهر من أجل تحسيس أصحاب القرار والمؤسسات بحقهم في التشغيل ومناصرة حقوقهم القانونية التي يضمنها الدستور التونسي والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة. في أخبار العالم، استشهاد شخصين وإصابة آخرين جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة في شارع الصناعة جنوب غرب مدينة غزة. ومكتب إعلام الأسرى يؤكد تعرض الأسرى من قطاع غزة في سجن جانوت الإسرائيلي لاعتداء وحشي من قوات الاحتلال في ذكرى 7 أكتوبر. ريف محافظة القنيطرة بسوريا يشهد تحركات جديدة للقوات الإسرائيلية في إطار سلسلة توغلات متواصلة جنوب سوريا وخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1974. مصرع وجرح مدنيين بغارتين سعوديتين استهدفتا حافلة ركاب جنوب محافظة تعز غرب البلاد بالتزامن مع غارات طالت شبكات الاتصالات في صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة ديمة. ما تهربش الوضعية، ما أتعس، يمشي في بالك إنك تتجاوز الإحباط والقلق وتصلح مشاكلك بجرعة مسمومة. أنا نقول لك أنت غلط على طول، رك قاعد تراكم في المآسي وتعمق في المتاعب وصحتك ديمة في النازل. من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لطفيفكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
3: إذاعة صفاقس، أحلى الأنغام.

0: يفخر بيك. مساء الخير تونس،
1: تونس عسل للنحلة، أم المروج الخضر.
0: مساء الخير تونس.

0: بكم من الناس الكل على موجاتنا موجات إذاعة تصفيق صافي من 35 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بك يا ريم.
1: أهلا وسهلا مرحبا بك
2: عبير. أهلا وسهلا مرحبا بك ومرحبا بكل مسامعينا الناس اللي تابع فينا لقيت ذي نسلموا عليهم وقت أمبوتياج. نعرفوا لقيت ذي وسعوا بالكم احنا نحاولوا نفرهدوا عليكم بالإيقاعات بالتلوينات كيف كيف زيدا نحاولوا نفرهدوا عليكم بالفقرات بالاستضافات بالمويكبات والتغطيات. بعد شوية عبير مش تكون حاضرة مع عمل مسرحي باش تعطيكم فكرة عليه إن شاء الله متبيع. فرصة تخلطوا راهو تجمو تخلطوا مركب ثقافي محمد الجاموسي
0: مركب ثقافي محمد الجاموسي تظاهرة تجارب في دورتها السادسة دونك مسرحية مهمة بطبيعة للفنانة دليلة المفتاحي ونص جميل لدنيا من أسرية.
2: نعم بالحق مسرحية متميزة فرصة لكم باش أنكم تشاهدوها وتستمتعوا بها وبفرجتها كيف كيف. زادة تحياتي للأستاذ أستاذ المسرح والممثل المتميز زادة محمد أمين الزواوي اللي باش يكون حاضر زادة مع الممثلة القديرة دليلة المفتاحي في هذا العمل المسرحي يبدأ 7 متاع العشية تجمو تخلطوا وتستمتعوا به. وزادة تخلطوا على المواكبة مع زميلتي عبير أكيد اللي ما تتوفرلوش الفرصة دونك باش يتابع ويواكب مع إذاعة تصفيق ومع عبير ويقعوا
0: بطبيعة زادة حتى المواكبة على صفحتنا الرسمية على الويب كيف كيف. زادة بعدين إن شاء الله نعطيهم فكرة على برنامج اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 البرنامج جي ام سي أي قرطاج الموسيقية دونك مجموعة من العروض آخرهم عرض يستناوها برشا الناس صغار وكبار الحقيقة قلت لها الساوند سيستم اللي باش يكونوا حاضرين بتبيعة 9:30 متاع الليل في مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشادلي القليبي.
2: نعم أيضا باش يكون عندنا برشا مواكبات الحقيقة باش يكون عندنا زيادة استضافات باش نغطيو فعاليات الدورة 31 لمهرجان الرومان بجابس اللي قريبا تنطلق دورته 31 باش نعطيكم فكرة عليه باش تبرمجوا تزوروا جابس وفي نفس الوقت زيادة تستمتعوا بمهرجان الرومان. أيضا باش نعطيكم كيف العادة جديدة التكنولوجيا وأستيس في الذكاء الاصطناعي تجم تفيدكم مع الأستاذ والخبير في السلامة المعلوماتية أحمد بن عطية. زيادة كيف كيف مش يحضر معنا محمد ريان البوعزيزي ما شاء الله عليه متميز جدا متحصل على المراتب الأولى وطنيا وكذلك عنده مشاركات دولية في أولمبياد الرياضيات الوطنية وأيضا على مستوى دولي. أيضا باش يحضر معنا محمد داود نائب رئيس تنفيذي لإفريقي على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط بالغرفة الفتية الاقتصادية العالمية جي سي اي. تحياتنا ليهم الشباب الكل الناشط إلى جانب تغطية أخرى مع زيدة برشا موسيقى وبرشا أنغام. بقوا معنا من توا حتى 8:30 متاع الليل. تحية كامل للفريق اللي أمن لكم هذا اللقاء مراد الحش قاسم في الإخراج الفني منعم الجمل في المتابعة الرقمية والتصوير والرقمنة. أيضا يحضر معنا سفيان خديم الله في استقبال المكالمات الهاتفية ومعكم في الأعداد والتقديم عبير شقرون وريم بن جويره.

يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. 45 دقيقة مواصلين معكم المشوار مسامعاتنا مستمعينا حتى 8:30 متاع الليلة. انجاز هندسي يضع البلاد في صدارة القارة الافريقية في انجاز لافت يعكس قوة التعليم الهندسي التونسي وانفتاحه على تقنية العالم. يتصدر تونس قائمة الدول الافريقية في عدد المهندسين الحاصلين على شهادة اللي هي Certified Solid Works Associate، اللي الاختصار متاعها CSWA، دونك اللي يعادلها زيادة مش شهادات على مستوى نجمو نقولو مستوى أحدث البيانات الصادرة عن دليل المستخدمين في التغوى دي Experience Certification Center بتاريخ 25 سبتمبر 2026. دونك خنعطيكم باللي تلخيص للدراسة هذية ولا الخبر هذية. دونك بلغ عدد الشهادات في تونس 18,161 شهادة، أي مي يمثل 55.6 من إجمالي شهادات في القارة الإفريقية بأكملها، ويصل المجموع القاري إلى 32,687 شهادة موزعة على 52 دولة إفريقية. الأهم ذلك أنه عدد الشهادات في تونس وحدها يتجاوز مجموع ما حققته كل الدول الإفريقية الأخرى مجتمعة. دونك ترتيب أبرز الدول الإفريقية، تونس 18,161، دونك ما يعادل 55.6%، دونك نصف الشهادة ذي كل تملكهم تونس. مصر 6,847 شهادة 20%، جنوب افريقيا 3.116 شهادة 9.5%، نيجيريا 1.196 شهادة 3.7%، والمرتبة الخامسة عند رواندا 479 شهادة 1.5%، والباقي كلهم في الصفر فاصل. دونك باقي الدول، دونك نجم نقولوا الدول اللي باش تجي بعد المرتبة الخامسة باش نلقاو المغرب، تشاد، السودان، أوغندا والجزائر بنسب كلها أقل من 1%، وهذا التفوق بطبيعة ماهوش صدفة، يرجع فيه الفضل لعدة عوامل متكاملة. إن شاء الله توا الأسبوع الجاي نعطيكم التفاصيل علاش احنا في القائمة متاع الترتيب هذا. تحية للناس الكل، احنا مازلنا مواصل معكم المشوار بطبيعة من الخبر الجميل هذا بطبيعة. نمشيو الجبس، عاصمة الحنة وعاصمة الجمال وبطبيعة أجمل واحة سياحية في المتوسط لا في العالم الكل.

0: كيف ما قالت لكم عذير، احنا ماشيين الجيبس، جيبس بلاد الخير، بلاد الحنة وبلاد الرمان. توا موسم الرمان ما شاء الله، رمان جيبس معروف بالجودة والبنة والمهرجان زيدا اللي يحكي لنا على الرمان كثقافة وكتراث وكفلاحة زيدا وعادات وتقاليد محلية. نحب نستقبل ضيفي مشكور السيد رضا الزموري، رئيس جمعية الرمان. أهلا وسهلا، مرحبا بيك. اليوم نحكيه على الدورة 31 لمهرجان الرمان بجيبس. مساء النور ومساء الفل سي رضا.
1: مرحبا بيك، مساء الخيرات ومساء الرمان. تحية ليك أكيد وتحية للمستمعي ذات صفاقس ومشاهدين ذات صفاقس.
0: يعيشك الله يخليك، تحية ليك أنت والكل القائمين على المهرجان الرمان بجيبس والكل جويبسية الناس السماح والكرماء، برشا تحية لهم احتفاء بالرمان اللي هو رمز الجهة. دورة جديدة لمهرجان الرمان بجيبس، دورة 31، تعطينا فكرة عليها، شنو أهم يميزها، شنو الجديد فيها وبرنامج مشها.
1: مرحبا بكم كورين فو، مرحبا بالشخص كل. مهرجان الرمان بكتانة جابس هو تظاهرة ثقافية فلاحية وسياحية بطبيعة نهت في التعريف المنطقة كتانة، المنطقة الساحلية هذه اللي موجود المناطق القليلة الموجودة في العالم، هي واحة ساحلية كتانة، وبطبيعة من خلال هذا كان برزو اللي تزخر به الجهة من منتوجات فلاحية وعلى رأسها بطبيعة الرمان، باعتبار المنتوجات ما تتميز به الجهة من منتوج للرمان هذية من النوعية والحجم. ولو

0: مجموعة من الأنشطة المتنوعة بما فيها عروض البيع الرماني المنتج المستهلك بالنسبة للسنة هذه وتنظيم عرض صناعية تقليدية ومنتجات والمنتجات المحلية كل ومسابقات حول أجود منتجات الرمان وعروض ثقافية وفنية ورشات تحسيسية حول تثمين المنتوج الفلاحي وأكيد تنشيط الصغيرات والسهرات الفنية الليلية. كما يهدف المهرجان إن شاء الله باش ندعموا به الفلاح المنتجين والمحليين ونشجع مبادرات الشبابية وخاصة النسائية وهذا باش تشوفوه من خلال المعارض شوفوا برشا معناتها العنصر النسائي في سواء في المنتجات الرمان وعلى لي سو برودوي نتاع الرمان شرب تكون موجوده معناتها بزيد وبالطبيعه من خلال هدايا باش نخلقوا برشا فرص تسويق وترويج للمنتجات المحليه الى جانب تنشيط بالطبيعه الحركه الاقتصاديه والسياحيه بالمنطقه وترسيخ خاصه ترسيخ المهرجان الرمان كموعد سنوي يساهم في التعريف كتانا وموروثها الفلاحي والثقافه. بالنسبه للسنه هذه ان شاء الله الدوره 31 شعار الدوره باش يكون رمان كتانا الجودة تتحدى بحكم تعرف قلت لك رغم المناخات المناخ السنة هذه رغم نول عندنا عامل الدودة زادة سنين مش موجود بكثرة باقي فلاحتنا معناتها يتحدوا في الطبيعة ويتحدوا في الظروف الكل ومحافظين على الموروث هذايا اللي بصراحة من المنبر هذايا نحب نبعث نداء للسلطة الإشراف تلتفت أكثر القطاع هذايا تعرف رمان جابس معروف ساعة في تونس الكل بالميزة متاعها ومعروف على مستوى عالمي زادة
1: نعم.
0: عيب كيفاش نسلمه في منتوج هذايا ونخلوه معناتها يمشي
1: ينقص ولا ربما يعيش برشا إشكاليات. أكيد إن شاء الله القادم أفضل ويزمنا ندعموا فلاحتنا وندعموا منتوجنا التونسي المتميز. شكرا لك شكرا لك وتحياتي لك سي رضا زموري رئيس جمعية الرومان بكاتينا اللي فعاليته باش تنطلق الدورة 31 15 أكتوبر تتواصل حتى 17 أكتوبر. شكرا لك وإلى اللقاء وصلنا موعد مقدس لرفع الأذان تقبل الله صلاة الجميع.
2: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير. في عناوين الأخبار، وزارة الفلاحة توصي باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والمحاصيل الفلاحية على إثر تقلبات جوية منتظرة. المجمع المهني للطاقة المتجددة بكونكت يدعو البرلمان إلى اعتماد سياسة جبائية داعمة للانتقال الطاقي. وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد العمل على إدراج ثورة تشريعية في مجلة الشغل لمواكبة التطور والظواهر المستجدة. في عناوين أخبار العالم، استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي، تصعيد باليمن وسقوط شظايا اعتراضية بالرياض. وترامب ينفي شن هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة الأمريكية. في تفاصيل الأخبار، وعلى خلفية توقعات بتقلبات جوية منتظرة، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين إلى توخي الحذر واليقظة، خاصة أثناء التنقل، وتفادي مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والمحاصيل الفلاحية. وكان المعهد الوطني للرصد الجوي كان قد أعلن أن الوضع الجوي سيكون بداية من هذه الليلة ملائما لنزول أمطار رعدية مؤقتا بالمناطق الساحلية الشمالية، لتشمل تدريجيا غدا بقية مناطق الشمال ثم جهات الوسط ومحليا الجنوب، ويتوقع أن تتراوح الكميات بين 30-50 مليمتر، وقد تصل محليا إلى 70 مليمتر، وفق ما أفاد به للأخبار المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالية.
1: الوضعية الجوية المرتقبة خلال الليلة القادمة تتميز بنزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية، وتكون أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال الغربي، سواحل ولاية جندوبة، كذلك سواحل باجة إلى سجنان من ولاية بنزرت. ثم تشمل يوم الغد الجمعة هذه الأمطار بقية مناطق الشمال ثم جهات الوسط ومحلين الجنوب في فترة ما بعد الظهر، وتكون أحيانا غزيرة خاصة ولايات زغوان، سليانة، سيدي بوزيد، القيروان، وبجهة الساحل، حيث تتراوح على الكميات عامة بين 30-50 مليمتر، وتصل محلين إلى حدود 70 مليمتر، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما ينتظر أيضا أن تشهد الحرارة انخفاضا ملحوظا خاصة بمناطق الشمال، حيث تتراوح القصوى بين 20-24 درجة، وتكون في حدود 18 بالمرتفعات، وبين 26-30 ببقية الجهات.
0: في إطار مشروع اعتماد التنقل الكهربائي بتونس، أكد المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس فرحات بريك لي في تصريح للأخبار، أكد أنه وقع اليوم تسلم سيارتين كهربائيتين لفائدة البلدية و75 دراجة نارية كهربائية، بالإضافة إلى آلات أخرى، وذلك بموجب اتفاقية شراكة بين البلدية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ضمن البرنامج الوطني لدعم التنقل الكهربائي لتفادي تلوث وسائل النقل.
2: هو مشروع ميبوليتي، معناتها التنقل الكهربائي بين بلدية صفاقس والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية. المشروع هذا من 2022 يمتد حتى 2027. من بين أهم ما فيه عدة اتفاقيات شراكة، من أهمها هو أنه يكون بارك متاع البلدية يدخل فيها لاستعمال السيارات الكهربائية لتشجيع المواطن على استعمال السيارة هذه، وكذلك لنغيروا احنا شوية قدام استعمال السيارات العادية اللي هي تساهم برشا في التلوث. دونك في الاتجاه هذايا تم توفير هبة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لبلدية صفاقس تتمثل في سيارتين كهربائيتين، إن شاء الله اليوم يتم الاستلام نتاعهم. في كذلك تقريبا 75 دراجة نارية كهربائية توجه حتى المعدات المسخرة للنظافة والتنقل والكل مش تكون كهربائية 100%.
0: وفي علاقة بالانتقال الطاقي، توجه المجمع المهني للطاقة المتجددة بكونكت برسالة إلى البرلمان للمطالبة باعتماد سياسة جبائية داعمة للانتقال الطاقي وتعزيز الأمن الطاقي الوطني، لا سيما في الظرف الاقتصادي والطاقي الدقيق الذي تمر به البلاد، وفق ما أكده للأخبار رئيس المجمع المهني للطاقة المتجددة بمنظمة الأعراف الصادق بسباس.
3: اليوم قمنا بإيداع رسالة مفتوحة في مجلس نواب الشعب ونشرناها بين سيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بالمقترحات متاعنا في التخفيض من كلفة التجهيزات الخاصة بالطاقة الشمسية في تونس اللي هو الأوبجيكتيف متاعها هو دعم الانتقال الطاقي. اليوم مساج واضح عند المهنيين الكل اللي يخدموا في المجال هذايا أن اليوم إذا كان نحبوا نشجعوا المواطن في تركيب تجهيزات متاع الطاقات المتجددة رانا لازمتنا نخفضوا له في الكلفة متاعها. كيفاش نخفضوا له الكلفة متاعها؟ أول حاجة نقصوا في الأعباء الديوانية وأعباء متاع القيمة المضافة عليه. اليوم فما إجماع في تونس أنه اليوم باش نتجاوزوا مرحلة الديليستاج ونتجاوزوا مرحلة عجز الميزان الطاقي اللي موجود رانا نمبورتيو في الطاقة بالعملة الصعبة راهي عندها امباكت كبير على ميزانية الدولة. اليوم باش نجموا نتجاوزوا هذا الكل راهو اليوم ما عندناش حل سوى الانتقال الطاقي، والانتقال الطاقي وحده ما يكفيش، معناها لازمتنا نحسنوا الشبكة بتاع الستاج ولازمتنا نخدموا على برشا حاجات أخرى، أما الانتقال الطاقي باش نجموا نشحوه لازم أبسط حاجة تصير أنه خفوا كلفة التجهيزات هذه على المواطن العادي وعلى الصناعيين اللي يحبوا يركبوا التجهيزات هذه في المصانع نتاعها. وذلك علاش احنا قدمنا مطلب بسحب أداءات الديوانية على اللاقطات الشمسية وعلى البطاريات والتخفيض في الأداء على القيمة المضافة من 19% ل 7%.
0: في مشغل اجتماعي يستأنف التزود تدريجيا بالماء الصالح للشرب بمعتمديتي بير علي ومنزل شاكر وكذلك بمناطق بسيدي بوزيد والقيروان، وذلك بداية من 6 من مساء اليوم بعد استكمال أشغال إصلاح عطب طارئ على قناة جلب المياه الرئيسية قطر 1100 ملم بمنطقة لسودة بسيدي بوزيد، ما أدى إلى تسجيل اضطراب وانقطاع في التزويد بالماء بهذه المناطق منذ مساء أمس حسب الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. إلى معتمدية قرقنة التي تشهد غدا اضطرابا وانقطاعا في التزود بمياه الشرب بداية من 10 صباحا على أن يستأنف التزود بصفة تدريجية بداية من 1 بعد الزوال، وذلك إثر انتهاء الأشغال المبرمجة بمحطة تحلية المياه الجوفية بالجزيرة. وبالعودة إلى أخبار صفاقس، وعلى غرار مختلف ولايات الجمهورية انطلقت اليوم تظاهرة ساعة وقاية أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بهدف تحسيس التلاميذ والطلبة بمخاطر الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وفي مقدمتها المخدرات وسبل الوقاية منها. وتحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة تنظم وزارة التربية يوم السبت القادم يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي بمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. تحت شعار أي مستقبل لقانون الشغل في مواجهة التحديات الرقمية الصعوبات وأفاق الإصلاح، تنظم الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل اليوم وغدا ملتقا علميا بمنطقة ياسمين الحمامات لبحث تحديات تشريعات العمل في عصر التكنولوجيا. وفي هذا السياق أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن الوزارة تعمل على إدراج ثورة تشريعية في النصوص القانونية لمجلة الشغل تجعلها قادرة على مواكبة التطور والظواهر المستجدة.
4: خدمنا على عدد كبير من المحاور. المسألة الأولى هو العمل عن بعد، وهذا مشروع القانون نتاعو جاهز استكمل للمراحل الإجرائية الإدارية نتاعو الأخيرة. اقتصاد المنصات كذلك قمنا بالدراسة للواقع التونسي وتم إعداد نص قانوني. كذلك خدمنا على مسألة المبادئ الأساسية لقانون الشغل لأنه هذيك الضمانات اللي باش تتوفر للخدمة، مطابقة القانون التونسي للاتفاقيات الدولية، ثم إدراج الوساطة في فض نزاعات الشغل باش نقصوا من عدد القضايا المنشورة اللي طول احيانا وتتمس من الحقوق نتاع الاشخاص.
0: نوالي تقديم الأخبار من إذاعة صفاقس. وفي أخبار العالم، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة قرب المستشفى الميداني الأردني جنوبي غربي مدينة غزة. على صعيد آخر، قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد الهندي إن لقاءات الفصائل في القاهرة أدت لاتفاق على تأجيل الانتخابات الفلسطينية التي كانت مقررة في 28 نوفمبر القادم. دوت أصوات انفجارات في محيط مطار الحديدة دون ورود المزيد من التفاصيل. في الأثناء أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط شظايا بعد اعتراض صاروخ باليستي في مدينة الرياض نتج عنه أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لن تشن هجوما على طهران في أي وقت قبل انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة الأمريكية المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر القادم، وأضاف أن واشنطن تجري محادثات مثمرة مع إيران. في الأثناء نقلت وسائل إعلامنا رسمية عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي اليوم قوله إن بلاده لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم ولن تسلم مخزونها منها رافضا التهديدات الأمريكية المتجددة للمنشآت النووية الإيرانية. نقطة نهاية النشرة، وفيما يلي تذكير بأبرز العناوين. وزارة الفلاحة توصي باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والمحاصيل الفلاحية على أثر تقلبات جوية منتظرة. المجمع المهني للطاقة المتجددة يدعو البرلمان إلى اعتماد سياسة جبائية داعمة للانتقال الطاقي. وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد العمل على إدراج ثورة تشريعية في مجلة الشغل لمواكبة التطور والظواهر المستجدة.
5: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 8 بإذن الله. الأخبار متواصلة لكن رياضية مع أنس رباعي. متابعة طيبة.
6: إذاعة صفاقس
7: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5
6: عشرة دايمة.
8: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه حتى شيء آخر.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: عشرتنا ما تفش
11: وحكايتنا ما تتنسيش
10: على خطر

سبور نيوز. سبور نيوز. مساء الخير للجميع، مرحبا بكم في سبور نيوز. من المنتظر أن يحل وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف في ملعب الطيب الميري بصفاقس يوم السبت القادم بمناسبة مباراة تقدم ساقية الدير والنادي الصفاقسي لحساب الجولة الخامسة ذهاب من بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وذلك لمعاينة مدى تقدم الإصلاحات والوقوف على مدى جاهزية الملعب واستجابته لمتطلبات التأهيل القاري. ذكروا أنه وقع إيداع ملف لدى الكاف لتأهيل ملعب الطيب المهيري بصفاقس قاريا، مع العلم وأنه في إطار الجهود المتواصلة بين سق حثيث لتأهيل ملعب الطيب المهيري بصفاقس لاحتضان الأدوار المتقدمة من المسابقات الإفريقية ومتابعة الأشغال الجارية على عين المكان. تم يوم الأربعاء الماضي إجراء عملية بيضاء في الملعب بحضور عدد من أحباء النادي الرياضي الصفاقسي. إذن مباريات الجولة الخامسة من منافسات بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بالشدور يومي السبت والأحد 10-11 أكتوبر بداية من الساعة 2:30 بعد الظهر. نذكركم بالبرنامج يوم السبت في ملعب حمادي العقر ببيرادس دون حضور جمهور الترجي الرياضي يستضيف الأولمبي البيجي. في 15 أكتوبر ببنزرت لقاء نادي البنزرتي الاتحاد المنستيري. في الطيب المهيري بصفاقس لقاء نادي صفاقسي التقدم الرياضي بساقية الدير. في ملعب 7 مارس ببن قردان اتحاد بن قردان يواجه النادي الأفريقي نهار الأحد 11 أكتوبر. في الشاد ليزويت شبيبة العمران يواجه مستقبل مرسى. في ملعب سوسة الأولمبي لقاء النجم الساحلي مع نادي حملة. في ملعب المتلوي مباراة نجم المتلوي والملعب التونسي. وملعب جرجيس يحتضن لقاء الترجي الجرجيسي ضد أمل حمام سوسة. الهيئة المديرة للتقدم الرياضي بساقية الدير أعلنت أنه تذاكر مباراة الجولة الخامسة ذهاب لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم واللي باش تجمع فريق تقدم ساقية الدير مع نادي صفاقسي تنطلق إذن التذاكر يوم السبت في ملعب طيب المهيري بصفاقس باش تكون متوفرة في شباك الملعب البلدي بساقية الدير حسب البرنامج التالي. إذن اليوم إذا انطلقت عملية بيع التذاكر 7 متاع الصباح حتى للنص النهار، غدوة الجمعة من 7 متاع الصباح حتى للنص النهار، والأسعار تتراوح بين 20 دينار مدارج، 40 دينار كراسي، و 60 دينار منصة رئيسية. ونظرا لمحدودية عدد التذاكر يسمح لكل محب اقتناء زوز تذاكر فقط. بلاغ صادر عن لجنة أحباء تقدم ساقية الدير بمناسبة اللقاء اللي باش يجمع بين الفريق ونادي الرياضي الصفاقسي أكد فيه على أنه هذه المواجهة تتجاوز أبعاد التنافس الميداني لتكون احتفاء بأواصر الأخوة والانتماء المشترك، وأنه التشجيع الراقي القائم على الروح الرياضية هما الضمان الأبرز لتقديم عرس كروي يليق بعراقة كرة القدم التونسية. المنتخب الوطني التونسي للسيدات يواجه بداية من 7 اليوم نظيره السنغالي على أرضية ملعب حمادي العقر بيرادس ضمن منافسات ذهب التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية لعام 2028. مباراة الإياب الشدور يوم 13 أكتوبر في ملعب عبدالله ويد. وفي صورة تأهله يلاقي المنتخب التونسي في الدورة الثالث المترشح من المواجهة المزدوجة بين المنتخبين البنيني ونظيره المالي. إذن مباراة الليلة منتخب تونس للسيدات مع منتخب السنغال للسيدات باش تكون منقولة على الوطنية 2 بداية من 7 متاع العشية. في الكرة الطائرة حاليا قاعدة تدور مباراة ودية في قاعة الرايد البجاوي بين الجارين النادي الصفاقسي واتحاد النقل بصفاقس في إطار الاستعدادات لانطلاقة الموسم الكروي الجديد. المباراة انطلقت 5:30. في كرة اليد الموعد يكون نهار السبت مع مباريات الجولة السادسة من منافسات بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد في قاعة حمام سوسة. في الواحدة ظهر النجم الساحلي يلعب مع مكر مهدية. بعث بن خيار يستضيف جمعية الحمامات. في قاعة المكنين في الأربع سبورتيغ المكنين مع الاتحاد التميمي. في قصر الرياضة بالمنزه في الخمسة لقاء ترجي رياضي مع المنزه الرياضي. في قاعة ساقية الزيت في الأربع لقاء نادي ساقية الزيت مع نصرة بلبة. وفي قاعة الجورجاني في الماضي 3 دون حضور جمهور لقاء نادي الأفريقي ضد نادي كرة اليد بجمال.
نختم بأخبارنا المتفرقة، حيث وعد إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وعد بتخصيص موارد إضافية لإفريقيا، وذلك خلال الكلمة اللي توجه بها اليوم أمام رؤساء اتحادات وطنية في مؤتمر تم عقده في الكاب فير، في خطاب علني نادر نجم نقوله منذ فشل محاولة إنفانتينو في بيع حصة في بطولات الفيفا في جويليا الماضي. وأكد جاني إنفانتينو دعمه مجددا لإفريقيا، وقال إنه الفيفا باش يواصل الاستثمار في القارة، قال إنه التزامنا هو ضمان استمرار تحسن كرة القدم ونموها وتوفير المزيد من الفرص. ولقد كانت مشاركة 10 دول إفريقية في كأس العالم الماضية نجاح للقارة بأكملها. هذا كان إذن خطاب إنفانتينو أو جزء من خطاب إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اليوم الخميس. ختام سبور نيوز، أجمل تحيات مورد الحاج قاسم في الإخراج التقني، منعم جمل في الإخراج المرئي، أنس رباك معكم في الأعداد والتقديم. منوعة مساء الخير تونس، تعود بعد قليل مع ريم بن جويرة وعبير شقرون. متابعة طيبة، إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: يفخر بيك. مساء الخير تونس،
1: تونس عسل للنحلة أم المروج الخضر.
0: مساء الخير تونس.

0: 37 دقيقة بعد السادسة مساء من جديد. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مسامعينا كل اللي تابعوا فينا وتابعوا في مناوعتنا. مازلنا متواصلين مع الاستضافات، مع الفقرات، مع المويك بيت وكيف العادة والعويد. يحضر معنا الأستاذ والخبير في السلامة المعلوماتية أحمد بن عطية. أهلا وسهلا، مساء الفل يا أحمد.
1: مساء الفل مدام ريم، مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين.
0: يعيشك. نبداو بالاستيس ولا بالخبيرات؟
1: نبدا لهم، احنا عندنا ثلاثه اخبار دونك بسرعه بس نعطيهم ونعطيهم الاستيس نتاعنا في ساعه ان شاء الله دونك كما كل جمعه. دونك ثلاثه اخبار نتاعنا كالعاده، دونك ولينا تقريبا كل شيء مرتبط بالذكاء الاصطناعي. خلينا نوعي المستمعين نتاعنا شويه. دونك في سنغافور حكايه بدات بفدلكه، تحولت دونك القضيه الشخص هذا دونك اللي باش نحكيوا عليه باش ترى ساعات خطوره الذكاء الاصطناعي. دونك الشخص هذا مدام ريم موجود مواطن يعيش في سنغافوره، شعمل عمل دونك بالذكاء بالاستعانه بادوات الذكاء الاصطناعي، عمل صوره نتاع تمساح كبير في نهر محلي، نهر بحذاهم. دونك هو زاد تصويره نتاع تمساح بحذاه بالذكاء الاصطناعي وانتشرت الصورة هذه ووصلت دونك للشرطة متاع سنغافورة اللي ما عرفوش في البداية انها صورة دونك معمولة بالذكاء الاصطناعي. دونك خرجت الهليكوبتر تلوج وخرجوا الحرس متاع الغابات يلوجوا، خرجوا كل تلوج على التمساح هذا اللي باش يهدد العباد باش يكتشفوا من بعد ان الصورة هذه دونك صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي. والغريب في الحكاية مدام ريم انه الشخص اللي قام بتوليد الصورة هذه قام بإرسالها في محادثة خاصة بينه هو وبين أحد أصدقائه. يعني كيفاش تسربت الصورة، كيفاش خرجت الصورة الله أعلم، لكن الجزء الحزين في الحكاية أنه الشخص هذا للأسف في سنغافورة الآن قد يواجه حكم بالسجن يوصل لعشر سنوات في جرة الصورة هذه متاع التمساح المولدة بالذكاء الاصطناعي.
0: نعم، رغم اللي هو ما أرسلهش للشرطة ورغم اللي هو ما مع فقط ربما مماسحة مع الأصدقاء،
1: حب يفدلك مع صاحبه ولا حاجة، لكن التسريب اللي صار متاع الصورة دونك الله أعلم كيفاش صار. وللأسف دونك هو بش يتحمل دونك عواقب الصورة هذه اللي قام بتوليدها بالذكاء الاصطناعي.
0: شوفوا الذكاء الاصطناعي وين يوصلنا. ردوا بالنا.
1: الخبر الثاني شبه مربوط ودجاب الخبر الأول مدام ريم، وين فما مواطنة وكنا حكينا احنا في مرة سابقة على انه الذكاء الاصطناعي ولا يبلغ على الاشخاص اللي يشك في انه باش يرتكبوا جريمة. دونك المواطنة هذه في الولايات المتحدة الامريكية على ما يبدو انه عندها مشكل مع مجموعة من الاشخاص، دونك جات تحكي مع نموذج الذكاء الاصطناعي كلود، قتلوا اللي هي دونك تحذر في خطة باش تنتقم العباد هذوما، وطلبت منه انه يعاونها في اعداد الخطة متاحة. وبعد فترة رجعت لنفس المحادثة وقالت لكلود دونك انها قامت بشراء اسلحة وسيقرت انها تنتقم العباد هذوما. فمباشرة لهنا نموذج الذكاء الاصطناعي كلود قام بتبليغ الشركة دونك شركة انثروبيك انه راه فما تهديد وفما خطر على اشخاص وفما شخص راه دونك يمكن يقوم بجريمة. فالشركة مباشرة قامت بالاتصال بالشرطة، الشرطة اللي مشيت قبضت على دونك السيدة هذية واللي بالفعل لقاو انها شرات اسلحة، ولحسن الحظ دونك ان الذكاء الاصطناعي قام بالتبليغ عليها قبل ما تقوم دونك بالجريمة نتاعها وتنتقم الاشخاص هذوما.
0: نعم، هنا كان عنصر ايجابي، معناها كان حاضر باش انه منعنا من الجرائم. به هذا الاخبار الثاني يخص الذكاء الاصطناعي. والاخبار الثالث
1: زاد كيف كيف يهم الذكاء الاصطناعي ويهم دونك الاولياء. احنا كنا مدمرين دونك الاسبوع اللي فات كي تعديت بحذاك كنا قلنا للأولياء أنهم ينجموا دونك يراقبوا محادثات الواتساب متاع صغارهم. دونك الجمعة هذه شركة ميتا دونك زادتنا أوبسيون جديدة كالعادة في الكنترول بارونتال أنه الأولياء ينجموا يراقبوا محادثات صغارهم مع أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة ميتا دونك الخاصة بفيسبوك. فأنك دونك تنجم تكونترولي وتنجم تعرف صغيرك شنو قاعد يحكي بالضبط مع أدوات الذكاء الاصطناعي. ما الكنترول بارونتال هذا ما يعطيكش دونك التفاصيل كاملة، لكن يعطيك شنية المواضيع اللي قاعد يتكلم فيها. يعني هل هو قاعد يسأل فيهم أسئلة على الترفيه ولا أسئلة على صحته ولا أسئلة على قراية متاعه إلى آخره. دونك تعرف أنت صغيرك شنو قاعد اللي قاعد يحكي فيه بالضبط مع أدوات الذكاء الاصطناعي وعلى شنو قاعد يسأل فيهم بالضبط.
0: نعم، به برشا. لاستيوس اللي باش نفيدوا بها مستمعينا احمد.
1: دونك كيما نعرفوا مدام ريما برشا اكيد من المستمعين نتاعنا دونك يحبوا يقراوا كتب، لكن ساعات يبدا ما عندهمش برشا وقت باش يقراوا كتب، وساعات لقانا نحبوا نعرفوا ملخص صغير هكا نتاع كتاب قبل ما نقراوه. دونك هذاك علاش لاستيوس نتاعنا الجمعه هذه زاد حتى هي بالذكاء الاصطناعي. دونك ما عليك ان تاخذ كابتور ديكرون لاي غلاف نتاع اي كتاب تحب عليه، وتمشي دونك لتشات جي بي تي تعمل سلاش سلاش دونك كيما اللي نلقاوها دونك مثلا facebook.com سلاش وتلقى اسمك بعد دونك سلاش هذيك، وبعدها تكتب مايند ماب ام اي ان دي ام ا بي ام اي ان دي ام ا بي، وتعطيه التصويره نتاع غلاف الكتاب، ويقوم تشات جي بي تي باعطائك صوره دونك مايند ماب، صوره فيها تلخيص دونك للكتاب اللي انت اعطيته الغلاف نتاعو، اهم دونك الافكار الموجوده في الكتاب هذاك، وتكون مشروحة بطريقة دونك تكون مزيانة وبطريقة فيزويلمون تسهل عليك انك تفهم دونك شنو فيه الكتاب هذاك وتعرف محتوى الكتاب هذاك ساعات قبل ما تشريه، وإلا كيف تبدأ انت تحب تاخذ عليه فكرة عامة. دونك هذه استيوس مدام ريمي ساج خليت رجعنا شوية للقراية، خاطر بعدنا شوية دونك احنا على قراية الكتب اللي تعتبر حاجة مهمة برشا.
0: أكيد، وإحنا ديما نأكدوا عليها أنه مهما تقدم ومهما تطورت التكنولوجيات ديما راهو الكتاب عنده رونق متاعه وعنده الفايدة الكبيرة اللي نتمنيه أن نرجعوا له هكا ونصفحوه وصغيراتنا نعلموهم وربيهم على حب الكتاب والمطالعة. شكرا لك. شكرا لك أحمد، تحياتي لك الأستاذ أحمد بن عطية، أستاذ في تكنولوجيا وخبير في السلامة المعلوماتية. شكرا لك وإلى اللقاء. احنا مازلنا متواصلين بعد شوية، يحضر معنا مشكور جينا من سيدي بوزيد محمد ريان البعزيزي، ما شاء الله عليه متميز في الرياضيات، متحصل زيد على ميداليات. تو بعد شوية نزيد نعطيكم بالتفاصيل، خليوا شوية سوسبانس، بعد شوية يحضر معنا في استوديوتنا، ابقوا معنا.

0: 51 دقيقة بعد الستة متاع العشية من جديد. أهلا وسهلا على سلامتكم الناس كل اللي تلتحق بنا الآن في المباشر. احنا في تغطية ميدانية مويك بيت مع زميلتي عبير شقرون اللي بعد شوية إن شاء الله باش تنطلق المسرحية. أهلا وسهلا، مرحبا بك عبير.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك كريم، تحية ليك. أنا في المركب الثقافي محمد الجاموسي بالطبيعة، بعد قليل انطلق عرض مسرحي

0: على صعيد المسرحي يقول لك مساء الفل والياسمين سيد علي الغالي المسرحي والفنان الجميل الرقيق. اهلا وسهلا ومرحبا بك، فرحت لي شفتك.
1: مرحبا بك عبير ومرحبا بكل المستمعين والعاملين في إذاعة تفاقس، ديما نفرح بالحديث مع إذاعة تفاقس وتحشموني ديما بالمقدمة بتاعكم، يعطيكم الصحة.
0: دعلي البوكيدي، أنت بطبيعة مسرحي مخرج يعني أستاذ مربي متفقد، هذو مصيفات الكل، لكن عاشق كبير للمسرح، عاشق كبير للسينما للفنون وتجارب مسرحية. احنا سعداء لانه تظاهرة هذية ما بديتش وبعد انقطعت ولا احتجبت، قاعدة متواصلة وهذا حاجة يفرحنا. مجرد انه تواصل تظاهرة يفرحنا في سفيق تولينا ولينا نفرحوا انه تظاهرة ما تقصش.
1: نفرحوا لكن لازمنا زادة نثمنوا مجهود مركز الفنون الدرامية الروحية، مجهود مركب الثقافي محمد جاموسي، مركب الثقافي فندق الحدادين، دار الثقافة باب بحر، المندوبيه الجهوي للثقافه والصناعة معنا فضاء ايضا الصناعة وفضاء ذوكر. هذوما الناس الكل لولا ارادتهم ولولا عزيمتهم ولولا تطوعهم خاصه في الوقت، لانه مش سهل خاصه في البدايه كان ثم زوز عروض يوميا ورشه
0: يعني فشيت المسرحيات كذلك
1: يعني والورشات وغيره، هذا مجهود كبير من المكان نشكرهم عليه اولا. اثنين نعبر اعتزازي وفخري بنوعية جمهورنا، يعني عندنا جمهور ممتاز جدا يواكب ويتابع بكل تحول ويقعد آخر وقت يناقش، وعنده أسلوبه في الحوار وعنده أسلوبه في المناقش وعنده أسلوبه في الفرجة. ونجي للعروض، العروض كما الملتقيات الكل، ثم ديباء ايديو ثم عروض بيئة عروض زيت ثم عروض أقل جودة، ما نقولش رديئة ما عندناش عروض رديئة، عندنا عروض متفاجئ الجودة وكو، ومن حظنا انه جاونا عروض كما ليلى نومه مثلا، كما جات لنا ريبات، كما جات لنا رار، كما يعني ثم عروض نتصور انه من حظنا انه جاي.
0: نزلت جاكراندا.
1: اي نزلت اي.
0: قل لي على العروض كيفاش لقيتها؟ بالنسبة لعملية الانتقاء.
1: ذكية بصراحة. ذكية ثم نوع من الكرم زاد تحس انه سجن انه لقاو عروض زايدة. معناتها تستطيع احنا نفرجوا بكل شيء
0: على الصعيد الوطني والدولي، نعرفوا فما عروض متوجه معناتها وجاتنا هوني وهذه حاجه.
1: فهمت، احنا نفرجوا في كل شيء، لكن ثم عروض عندها قدره ان تستقطب جمهور ما كانش يزيد المسرح. وقال هذا في النقاش، قال انا عمري ما اول مره نفرج في مسرحيه، لكن من تو 10 راتي حتى مسرحيه، وهذه من لازم الفضل فيه يكون التظاهر هذه والهياكل والاشخاص اللي سميتهم واللي وقفوا رغم كل شيء انهم يعملوا دورات في زمن صعيب في وقت شبيه خلت فيه وزارة الثقافة على تفاقس تقريبا، يعني قاعدين نشوفه يعني يعني وضعية مراكز الفنون الدرامية كل في تونس وضعية يعني تستدعي إعادة دراسة وإعادة الهيكلة وترسيم أو رسمنتها كمؤسسات، لأنه قاعدين نشوفه احنا الخيارات متاع بلادنا كبادت على الخيار الثقافي، قاعدين نشوفه في الانحرافات الكبيرة اللي موجودة في البلاد. يعني هذا يراه نذكر انه في وقت في 2015 2016 وقت بدات وزاره التربيه بدعم الانشطه الثقافيه وتوزيع النوادي، يعني ثم برشا اصوات قامت ضد وردوها، معناتها انه نذكر بعضهم وقالوا كيف سنقاوم بالبندير. قلت لما جاء هل الاستهتار هذا شكل النتائج تو، لانه وانا عملتها قلت لهم راهو ما يطلعش على روحه والا ما يطلعش قدام موسيفالي ولا ما يشدش كلام تاع موسيقى راه مش يطلع للشعان بي، يعني راهو
0: هذا ينحرف انحراف من نوع اخر. كما قلت انت راهو الفن والثقافه ماهوش ترفيه وماهوش مجرد خيار ماهوش لوكس، هو نجم نقولوا عاصم معناتها اساس من اسس التربيه السليمه لاطفالنا والمراهقين نتاعنا وشبابنا وحتى الكهول زادا يتربوا عن طريق الفن وعن طريق المسرح والسينما وغيره.
1: يعني كيقولوا احنا راهو ثقافه راهو مش الشباب والصغار اللي قاعدين يحرقوا الضوء وقاعدين يستقبلوا في حوادث، راهو قال احترام القانون كل لا يتجزا ويبدا المواطن نتاعك تبدا من احترامك لقانون الطرقات لانه مربوط بالتعايش. احنا مساله التعايش هذه مساله ما نغزلوهاش، مساله المواطنه ما نغزلوهاش، مساله الحس المدني وواجب المواطنه ما نغزلوهمش. علاش؟ لانه ما فماش دوت رسمي رسمي رسمي يعني شوفوا رسمي معناتها من الدوله

0: نشر الثقافة للفئات العمرية الكل.
1: احنا نحكيو والفئات العمريه وقداش نفرحوا زيد تدعلي انه الامهات مستحضرين باطفالهم وحتى زيد بنات واولاد جيران احيانا معناتها خاطر هذا عرس مسرحي فرصه انه نتفرجوا في مسرحيات نشوفوا ما عادش نشوفوها معناتها نعرفوا اللي احنا قليله تظاهرات كيما هكا.
0: قليله احنا في مركز مدرمية تفاقس كانت عندنا اربع تظاهرات سنويه هو ولات عندنا التظاهره هذه برك يعني 25% من تظاهرات العادة رغم اللي عملنا جمهور ويلومونا علاش ما عملوش احنا موجودين يعني راهو خيار دولة راهو المواطن العادي ولا المجتمع المدني ما ينجمش يبني هيكل ثقافي ما ينجمش يبني هيكل فني هذه مسؤولية الدولة إذا كان نحبوا ننهضوا بالمجتمع هذايا ونحبوا نفيقوا الناس نحبوا نعلموا الناس راهو لا سبيل لنا إلا الخيار الثقافي والخيار العلمي.
1: شكرا لك سيد علي البوكيدي استاذ المسرح بالطبيعة والمخرج المسرحي المتقاعد اما ماكش متقاعد عن الابداع المسرحي نعرفوا انه الفن ما فماش في عمر تقاعد هكا ولا
0: لا ما فماش يتقاعد الموظف يتقاعد الفنان والمثقف ما يتقاعدوش.
1: شكرا لك سيد علي البوكيدي كما كنت اسمع ريم وانا
2: تحياتنا لي سيد علي
1: سيد علي البوكيدي والجمهور شباب مسرحيين وحتى غير مسرحيين بس دعا ميسي جيرو بالشاهد العروض المسرحية ونعرفوا معناتها وقت زمن دراسي ورغم هذا برشا عائلات دونك قررت واختارت انه جي مع اطفالها خنسلموا بالله ونستقبلوا خاطرنا شفت امرأة جميلة مش واحدة زيدة مستحضرة مجموعة من الاطفال اهلا وسهلا ومرحبا بيك مش نفسك على الطير انا مش كده على الطير انت عارف الصوت هذا ولا هاي طلعوش
3: انا بوطين عويساوي رئيس جمعية بوطين للنساء المحفوفات بالمخاطر اليوم زيت نسترجع المطرحي قطر دليل المفتاحي صحتي بالقضاء
1: مليش وحدك
3: انا وصحابي اي لا الحقيقة لا اي خاطر المسرحية تم المرأة وتم شكل المرأة وبالأخص تخدم على النفسية متاع المرأة اليوم حبيت نجي نتفرج باش خاطر الديجا قيمة قلت لك انا صحابنا ودليلة وديما نحكيه على مشاكل المرأة والعنف النفسي اللي أثر على المجتمع كامل مش كان على العائلة ولا في خدمتها هو الأثر النفسي متاع المرأة راهو يعمل امباكت على المجتمع كامل على العائلة وعلى الطفل وعلى الدار وعلى الأصدقاء وكل شيء هذاك علاش اليوم جبت لهم الورد للمسرحية وزيت باش نتفرج على المسرحية
1: صحة وإن شاء الله الجمعية الكل يكون عندها نفس الاهتمام هذايا بالفن وبالمسرح شكرا لك بوسينة دونك عويساوي كيف كيف نحاول باش ناخذ باللهجي فما عائلة ذكري هي وأطفالها إن شاء الله نلقى الأب بحضن الأطفال باش هكاك نتمكن أنا من الحديث معاه معاش مازال عندنا شوية وقت ولا
2: يا يعطيك الصحة عبير في مواكبة للعمل المسرحي هذية وللتظاهرة تظاهرة تجارب مسرحية وما شاء الله معناتها فما أعداد كبيرة ناس باش تتابع العمل
1: كبيرة البهو كامل معناتها نجم نقولوا يغط بالجمهور خليكوا على الطاير مش ناخذوا على الطاير معناتها رستين حاتم الحكيشة مدير مركز الفنون الدرامية ورق حية في شخص ينظم هذه التظاهرة تجارب مسرحية بطبيعة اللي ما زال باش يتواصل لغاية 11 أكتوبر القادم أهلا وسهلا ومرحبا بك حاتم
4: حيشك مرحبا
1: دونك أجواء كبيرة تو كنت تحكي مع سيد علي البوكيدي قلت له فماشي وصلت مع العروض قال لي اسألني ما ركبتش شو أمين العروض اللي ما ركبتش تقريبا نركب على كل ركب العروض الكل بطبيعة كانت الانتباعات نتاعه بطبيعة وأشيد بالدورة هذية خاصة زادة بالورشات متوي الحضور النقاش دونك وين وصلنا تو في تجارب مسرحية خاطر أنا كنت في مهرجان آخر أما غلزمو مش نخلط على أربع أيام من العروض المسرحية المهمة في هذا
4: التجارب مازال إن شاء الله غدوة تنطلق ورشة تياب حمدي الصباح اليوم عنا عرض نومة لدينا المفتاحي غد ما شاء الله عرض أثر دار ثقافة البحر عنا عرض موت لدر الفرحاني ونخدموها بجاكرندا ما تمزلت تقريبا أربع عروض ماراثون
1: راضي على الحضور رغم اللي هو في توقيت دراسي معناتها فما ناس تدرس أما نشوفي برشا أطفال وبرشا مراقبين جايين هما وعائلتهم
4: والحق معناتها احنا قاعدين كما قلت مرة فاتت احنا قاعدين نحضوا في الثمرة لسنوات واللي عملناها معناتها من خلال الجمهور من خلال الجمهور المسرحي اللي بيتفاقف عنا جمهور بالحق نفتخروا به جمهور قادر انه اليوم يتذوق تجارب مسرحية مختلفة وش نقول لك انا راضي مانيش راضي 100% لان طموحاتي اكبر من هكا. نتمنى علاش لا جي نهار واللي عندنا في قدام قاع قدام العرض بتوقيت مختلف. قادرين انه نجموا نعملوا مهرجانات كبرى ودوليه. نقولوا احنا الى حد الان الاهداف اللي سمعناها نجحنا فيها الحمد لله. بعد الدوره ان شاء الله نقعد ونقيموا ونرى شنو الحاجات اللي مشات الحاجات اللي ما مشاتش ونبنيوا على النجاح نبنيوا على الحاجات الباهيه وطموحاتنا اكبر من هكا بصراحه.
1: شكرا لك الاستاذ حاتم الحشيشه بالطبيعه تحضيرات كبيره مهرجان كبير هكايا. ريم نحسبوا المداخله الاولى بالطبيعه في انتظار انكم تلقاو الصور بالطبيعه والمواكبه على صفحه الرسمية على
2: نعم يعطيك الصحه عبير.
1: شكرا لك
2: شكرا لك نخليك تستمتع
1: وموقعنا بالطبيعه
2: إذاعة صفاقس أكيد تتابعوا وتواكبوا مع إذاعة صفاقس ديما. خليك تستمتع بمسرحية نومة نص دنيا مناصرية وإخراج دليلة مفتاحي وتمثيل محمد أمين زواوي وعدد من الممثلين تحية لهم. مازلنا معكم احنا مع الإيقاعات. بعد شوية يحضر معنا محمد ريين البوعزيزي يجينا من سيدي بوزيد متميز ما شاء الله عليه في رياضيات خاصة تو نحكيه على مسيرته وعلى نجاحاته. كيف كيف زادا بش يكون حاضر معنا سيد محمد داود نائب رئيس تنفيذي الأقليم إفريقيا والشرق الأوسط بالغرفة الفتية الاقتصادية جي سي اي. تو نحكيه زادا على التجربة ونحكيه خاصة على المشاريع. ابقوا معنا ومعاكم الموسيقى. اخترنا لكم نغم بصوت الفنان رؤوف ماهر نهديوها لكل مستمعينا.

0: يا اخي شبيك شفما؟
1: ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكله.
0: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاون.
1: شكون باش نحكي؟
0: ماشي نحكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الإبداع.

0: خلينا نفهمه
1: وش معناتها العائد على الاستثمار. هل كل مشروع يحقق ربح يعتبر مشروع ناجح؟ لا، الربح وحده ما يكفيش يا جماعة. أي سيدي، تخيل زوز أشخاص، الشخص الأولاني استثمر 10 ملايين وفي نهاية السنة ربح 5 ملايين، الشخص الثاني استثمر 500 مليون وفي نهاية السنة ربح 10 ملايين. السؤال، شكون منهم حقق استثمار أفضل؟ الأول تقول أنت الشخص الثاني، علاش؟ خاطر ربح مبلغ أكبر 10 ملايين. الحقيقة الاقتصادية راهي ما تقولش هكك. الاقتصاد ما ينظرش فقط إلى حجم الربح، ينظر إلى حجم الأموال اللي تم استثمارها باش وصل للربح هذيك، خاطر فما فرق بين 10 ملايين و 500 مليون. لهنا يظهر مفهوم العائد على الاستثمار. شنو العائد على الاستثمار؟ هو يا سيدي مؤشر يقيس مدى كفاءة الاستثمار من خلال مقارنة الأرباح المحققة بحجم الأموال المستثمرة. بمعنى أبسط، هو أداة لمعرفة هل الربح اللي حققته يستحق الأموال اللي خليتها. بالدرجة يا جماعة، مش المهم راهو قديش ربحت، المهم قديش ربحت مقارنة بالفلوس اللي استثمرتها. والفكرة الأساسية هي إذا استثمرت مبلغ صغير وحققت منه أرباح جيدة، فإنه استثمارك أكثر كفاءة من استثمار ضخم يحقق أرباح محدودة. في الصيغة المبسطة نقوله العائد على الاستثمار يعتمد على مقارنة بين الربح الصافي بحجم الاستثمار. كل ما ارتفعت النسبة كان الاستثمار أكثر كفاءة. خلينا نعطيكم مثال عملي بسيطة مش نحسبه احنا العائد على الاستثمار. شخص استثمر 10,000 دينار وحقق ربح قدره 2,000 دينار، ريت العائد على الاستثمار هوني 20%. نعطيك مثال ثاني، شخص استثمر 100,000 دينار وربح 5,000 دينار، العائد لهنا 5% فقط. شو اكبر؟ فانه الاستثمار الاول كان اكثر كفاءة. وعليش يعتبر المؤشر هذا مهم؟ خاطر راهو يا جماعة يساعد على مقارنة الفرص بين عدة مشاريع مختلفة، وخاطر يعاون زاد على اتخاذ القرار الصائب قبل منضخ الأموال، وعلى خاطر يقيم الأداء بعد انتهاء المشروع. واستعمالاته راهو عديدة في الحياة اليومية، خاطر العائد على الاستثمار ما يخصش الشركات الكبرى فقط، تنجم حتى تستعمله راهو في المشاريع الصغيرة، في العقارات، في الدراسة والتكوين، في التسويق، في التكنولوجيا. فما سؤال أكيد أنت تنجم

0: ما تسأله لي تقول لي زعم التعليم استثمارة، معناتها هوني في التعليم من النجم نحسب هكا العائد على الاستثمارة. نقول لك إيه، اقتصاديا إيه، وقت اللي ينفق شخص معين أموال على دراسة وتكوين وتعلم مهارة جديدة راهو يتوقع عائد مستقبلي، الراتب يعلى والفرص أفضل والدخل أكبر، هوني فما عائد على الاستثمار. وفما زادة العائد على الاستثمار في المؤسسات يا جماعة، تستعملوا شركات للإجابة على أسئلة كبيرة كيما زعما نجم نفتح فرع جديد، زعما نجم نشري توا معدات جديدة، زعما نجم نطلق لنا منتوج جديد، يلزمه يحسب العائد على الاستثمار باش يعرف. زادة في العقارات يا جماعة، مثال واحد يا سيدي شراء دار، إذا كانت المداخيل السنوية من الكراء مرتفعة مقارنة بسعر الشراء هون يكون العائد جيد جدا. به هل أعلى عائد ينجم ديما يكون أفضل استثمار؟ راهوني مش بالضرورة، خطر فما عامل مهم آخر اللي هو المخاطرة. نعطيك مثال، فما استثمار يعطي 40% عائد محتمل لكن احتمال الخسارة مرتفع جدا، وفما استثمار آخر يعطي 8% فقط كعائد على الاستثمار أما المخاطر متاعه ضعيفة. الاختيار لهنا يا جماعة يعتمد على شخصية المستثمر وأهدافه. واضحة؟ ينجم مستثمر يقول لك أنا 8% يزي ومخاطر تبدأ ضعيفة. به وكي نحكيه هوني على العلاقة بين العائد والمخاطرة، فما قاعدة مالية مشهورة شو تقول؟ كل ما ارتفع العائد المتوقع راه ارتفعت المخاطر غالبا، هذيك علاش يسعى المستثمر الذكي باش يحقق أفضل توازن ممكن بين الربح والمخاطرة. إيش نحكيه احنا على الاقتصاد التونسي متاعنا كيف في دول العالم؟ راه المستثمرين احنا هنا في تونس يعتمدوا على المؤشر هذايا باش يقيموا المشاريع الصناعية والفلاحية والاستثمارات العقارية وحتى المؤسسات الناشئة. لكن فما خطأ شائع، برشا ناس يركزوا على حجم الأرباح فقط، والسؤال الصحيح يا جماعة هو قديش استثمرت باش نحقق الأرباح هذية. خاطر مش كل مشروع يحقق أرباح راهو مشروع ممتاز، المعيار الحقيقي هو مدى كفاءة استخدام الموارد والأموال. الأموال يلزمكم تعرفوا ما هيش هدف في حد ذاتها، بل هي وسيلة، والاستثمار الناجح هو اللي يحقق أفضل نتيجة ممكنة من الموارد المتاحة. ألخصه، العائد على الاستثمار هو مؤشر يقيس كفاءة الاستثمار عبر مقارنة الأرباح المتحققة بحجم الأموال المستثمرة، وهو من أكثر الأدوات استخداما في تقييم المشاريع واتخاذ القرارات الاقتصادية. من الأخر يا جماعة، في الاقتصاد راه ما يكفيش باش نسألوا قداش ربحت، يلزمنا ديما نسألوا قداش أنا احتجت من المال والوقت والجهد باش نحقق الربح هذايا. ولهنا يبدأ التقييم الحقيقي لأي استثمار.
1: خلينا نفهم.
2: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: عشرتنا ما تفش
2: وحكاياتنا ما تتنسيش
1: على خطر

0: يفخر بيك. مساء الخير تونس.
1: مساء الخير تونس. مساء الخير تونس الكل اللي يسمعوا فينا واللي تابعوا في إذاعة إسفاقس لقيت ذي 27 دقيقة. تحياتي لكم ناس تابع فينا على بوند فيم ولا تابع فينا على نت على www.paradisfax.tn. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة منوعة مساء الخير تونس. بديت معكم من 5:30 عبير وريم يحييكم مع أمير الجاموسي في الإخراج الفني، كيف كيف يوجه لكم تحياته وكامل الفريق لأمن هذا اللقاء. يحييكم الناس كل اللي تابعوا فينا واللي مازلتوا متواصلين معنا ومع مناوعتنا حتى 8:30 متاع الليل. نحب نستقبل ضيفي منورني بالحضور اللي هو ابن سيدي بوزيد واللي هو ابن زيدة كلية الطب بصفاقس اللي يحضر معنا في استديوهاتنا، محمد ريان بوعزيزي. أهلا وسهلا، مرحبا بيك محمد ريان. قولوا لك محمد ولا ريان؟
2: محمد ريان.
1: الاثنين
2: دولي ريان في
1: الغالب ريان. مرحبا بيك
2: وبيك أكثر يا عايشة.
1: أهلا وسهلا. أنت طالب بكلية الطب بصفاقس؟
2: طالب طب بكلية الطب بصفاقس، تحصلت على نجحت باكمات بمعدل 17.51 من
1: ليسي
2: بيلوت دو سيدي بوزيد. اخترت اني كم
1: تحية ليهم الإطارات التربوية الكل بالمعهد النموذجي سيدي بوزيد.
2: اخترت اني نكمل في دومين الميدسين، خاطر دومين به ياسر ويتماشى مع ماما كانت تحبني نتابع الميدسين.
1: حلمة الوالدة معناها انك تكون طبيب.
2: اي حلمة الوالدة نكون طبيب.
1: يعطيك الصحة ان شاء الله بالتوفيق. عايشك. اكيد برضا الوالدة ان شاء الله تولينا طبيب متميز كيف ما زيدة انت ما شاء الله متميز في مجال الرياضيات في مجال الاعلامية وفي مجال الرياضيات ترشحت على مستوى اولمبياد عالمي للرياضيات في بولونيا إلى جانب أنك تحصلت على 3 ميداليات ذهبية في الأولمبياد الوطنية للرياضيات على امتداد 3 سنوات. ديما كنت تحصل على الذهبي 2022 و2023 و2024. جبت لنا زيد الميداليات في الأستوديو إلى جانب عديد الشهادات في الرياضيات. يعطيك الصحة، تحكينا شوية على الغرام هذية.
2: تغرمت بالرياضيات ملي كنت نقرأ في اليوتيماني. كنت نحب يعني لي بروبليم الصعاب التحدي، كنت نعدي برشا وقت اني نحل مسائل صعيبة، ناخذ كالتحدي مع روحي ونحاول ديما نقدم الى حين وصلت نشارك في ديز اولمبياد ناسيونال مع لا تي سي سي ام لاسوسياسيون تونيزيان دو كومبيتيسيون دي كولتور ماتيماتيك 3 مرات في سوسه. تحصلت على 3 ميدالية ذهبية فيهم وبارتيسيباسيون في الأولمبياد فرانكوفون دو ماتيماتيك في مستير. تحصلت على موسيون أونورابل من المرتبة الرابعة يعني. وترشحت للأولمبياد انترناسيونال الألعاب الرياضية المنطق بولوني 2023.
1: نعم، يعطيك الصحة. هو غرام الطفولة وبقى يتابع فيك.
2: اي كنت نحب الماط الحق، التو نحبه الماط،
1: التو تحبه الماط. ووصلت في الغرام ولا ربما الميدسين خليلك برشا من وقتك؟
2: ما خليتش الميدسين تاخذ برشا وقت، عطاها وقتها وكيف الماط ولنفو وقت وحده.
1: كيفاش تمارس في الغرام؟
2: ندير بروغراماسيون، نخدم دي بروبليم مات اولمبياد مات ونعمل في البروغراماسيون.
1: الى جانب انك تحصلت على ميدالية ذهبية وخليت برشا شهيد على مستوى وطني وترشحت زيدا على مستوى دولي، فما اختراعات او افكارك هي انت حاولت انك تطورها في مستوى الاعلامية
2: في مستوى في الانفورماتيك؟ زيدا كنت غرمت بها في الدوزيام النيل انفورماتيك بيتون والغوريتم. كانت عندها رولاسيون بالمات كحبيتها كماتير ووصلت فيها تعجبني طريقة التفكير فيها وكل إلى حين وصلت مرحلة حاولت أن هو قدوتي في الانفورماتيك مارك زوكربيرغ يعني حاولت أن نعمل حاجات كيفه ونطورها مخير وكل عملت تروى أبليكاسيون كبار موقع تواصل اجتماعي سميته ويف موجة فيه تقنيات متطورة ياسر انه المستعمل ينجم يتحكم في الشاشة عن بعد ينجم يتصرف في الكرون ينجم كل شيء من البعيد يعني جيست
1: كيفاش تكون
2: جيست يكون مثلا الكرون هكا وليد هكا يتعمل كرسور ينجم البعيد يدور يبدل يتحكم في الكرون يعني من غير ما يمس التليفون
1: تحكم عن بعد يعني
2: تحكم عن بعد بس نحمو أكثر الناقصين نضر ولا اللي عنده مشاكل من ضوء التليفون ولا الكليراج عملت فيها القراء يعني أم بروف ينجم ينظم دي كومبيتيسيون ينجم ينظم دي كويز دي كسيام بالكلاسمو كنترولي بالانتليجنس ارتيفيسيل اللي زادة تنجم ديتكتي الفيزاج متاع المستعمل وتعطي تحصر العمر متاعه يعني بس شوف انيه الحاجات اللي تنجم تطبطها له انيه الحاجات اللي تنجم تتفاداها بس نخلقه تجربة مخير يعني وبلاتفورم أخرى كيف ما
1: باش تحمي الصغيرات زادة في نفس الوقت حتى الأولياء نجموا يستخدموها باش يحميوا
2: صغيراتهم تكون خير اما خطر ثم ميثود بروتكسيون ضعف الحق موجودين في الانترنت كل لاكسي نجم يكون محلول للفئات العمرية كل
1: كيفاش نجموا يستخدموها مثل الأولياء خاصة
2: هي اوتوماتيك موجودة في السيت معناتها اوتوماتيك نجم اي مستعمل يدخل ديتكتي الفيزاج نتاعو تحاول تحصر عمره تحاول تهبط له حاجات تكون فنابل باش ما تأثرش على تفكيره وما تأثرش على طريقة معاملته وكل و ابليكاسيون اخرى ام كا تيوب كيف ما يوتيوب نجمو نهبطو فيها دي فيديو حاولت نخليها يعني تعليميه اكثر من انها تكون فيها يعني دي فيديو يفرض وكل امل ركزت على الكوتي تاع التعليم كل
1: وابليكاسيون شنو مجالات التعليم
2: مثلا مات دي فيديو مات دي اولمبياد ميدسين ثم كور أناتومي قاعد نحضر فيه بس يهبط ونجم أي مستعمل يدخل يهبط حاجات فيه وكنترول كلهم بالانتليجنس ارتيفيسيال يعني أي حاجة تهبط في السيت في السيت كل العمل تهبط في السيت إنابروبري ولا مش ما أنت تضر تحاول تضر المستعملين الآخرين تتفسخ بالوقت
1: أوتوماتيك
2: يصير أناليز في وسط في وسط الابليكاسيون يعني في لحظة وابليكاسيون أخرى ك يعني مراسلات تطبيق كيف ما واتساب وكيف ما أما كلهم يعني عملتهم بروغراماسيون وحدي كأفكار وحدي نطور فيهم وحدي
1: يعطيك الصحة ما شاء الله عليك معناتها هكا عندك الغرام ايه؟ وتحاول انك تخلق أفكار وتجسدها زادة من خلال ديز أبليكاسيون وحاجات تجم تفيد بها المجموعة يعطيك الصحة محمد ريين بعزيزي ان شاء الله موفق في مسيرتك الساعة الجامعية شو نيوي ان شاء الله تعمل اختصاص
2: نحب نكمل في اختصاص الجراحة نتبع اختصاص جراحة مخ
1: جراحة
2: القلب وكل
1: الأعصاب والمخ ولا القلب
2: كان ثم الاثنين ميسالش كانش الأعصاب والمخ
1: كيفاش الاثنين بالنجموش نكونوا الاثنين تعمل اختصاص أكيد وربي يوفقك وربي ينشحك في مسيرتك الجامعية وزيدة وكيف كيف في حلمتك أنك تكون عالم كبير على مستوى الرياضيات والإعلامية تحيتنا للولدة شنو اسمها؟
2: عايدة قاسم نوجه لها تحية بالمناسبة ما خليتها لسيربريز الحصة هذه إن شاء الله تعجبها
1: نعم تحيتنا لها الوالدة اللي تدعمك دائما واللي هي خليت الحلمة إن شاء الله تتحقق حلمتها من خلالك أنت ومن خلال نجاح ابنها محمد ريان بعزيزي تحيتنا لك تحياتنا زيدة لكل مستمعينا لكل متابعينا لكل الناس اللي يتواصلوا معنا ومع منوعة مساء الخير تونس احنا مازلنا معاكم مازلنا مع الاستضافات ومع المتابعات معليكم كان تبقى ديما أوفياء على موجات إذاعة فاقس

0: تحياتي لكم مسمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا في ذات صفاق الصوم ونوعة مساء الخير تونس. رحب بكم الناس كل الأوفياء الكل، شكرا لكم على المتابعة وعلى الاستماع. وإحنا توا حاب نقول شكرا زيدا لضيفنا اللي حاضر معنا في استوديواتنا، البش مهندسة كيف ما يقولوا المصارة المهندس ابن تونس وابن صفاقس محمد داود اللي مترشح نائب رئيس تنفيذي للغرفة الفتية الدولية جي سي اي رئيسة افريقيا والشرق الاوسط. الحقيقة مهمة كبيرة. اهلا وسهلا قبل كل شيء، مرحبا بيك محمد.
1: اهلا بيك ريم، مرحبا بيك ومرحبا بجميع مستمعي اذاعه صفاقس وبرنامج مساء الخير تونس. شكرا على الاستضافه.
0: اي عايشك، مرحبا بيك انت بحذينا. باش نحكيو على هذا الترشح وعلى هذا المنصب اللي ان شاء الله ان شاء الله باش تحصل عليه بعد الانتخابات اللي باش تقع قريبا يعني الشهر الجاي
1: ان شاء الله.
0: احكينا شويه على الترشح هذايا، كيفاش صار الترشح وربما هي الافاق اللي باش يفتحها خاصه لبلادنا تونس والصفاقس باعتبارك ابن الجهه.
1: اي هو الترشح ما جاش اكيد بين ليله وضحاها، نقولوا احنا ترشح جاء بعد مجهودات كبيره، بعد عمل كبير قامت به الغرفه الفتيه الاقتصاديه التونسيه. يعني مثلا مؤخرا السنه اللي فاتت احنا نظمنا مؤتمر عالمي اللي استقبل 3000 شاب جاءوا تونس، وتم تنظيم نتاعو في العاصمة التونسية تونس، وجاءوا الناس أكثر من 100 دولة، ونجح المؤتمر هذا يعمل نجاح كبير اللي أعطانا أولا التجربة، ثانيا السمعة الطيبة. فلما تونس طلبت أن تترشح لعضوية مكتب تنفيذي في واحدة من أكبر المنظمات الشبابية في العالم اللي هي الجي سي، تم قبول هذا الطلب. قالوا أكيد مدام تونس طلبت تونس لازم تاخذ. وبعد تونس الحمد لله تم الاختيار على شخصي باش يمثل تونس في المنصب هذا. بالنسبة لي أنا دخلت جي سي من 2012، ترأس غرفة صفاقس محليا 2014، دونك وقت اللي كنت طالب ديجا في المدرسة الوطنية المهندسين بصفاقس. بعد تم تدرج وطبيعة في الخطط على المستوى الوطني، خدمنا على مستوى الجنوب وطلعنا حتى المستوى الوطني، ترأست الغرفة الفتية التونسية سنة 2022. مضوا أربعة
0: بعد عشر سنوات.
1: بعد عشر سنوات وصلت الحمد لله.
0: وذلك هو
1: في الغالب تحب لك 10-12-15 سنة مش توصل رئاسة الوطنية، لأنه مجهود كبير. وفما يعني الجي سي هي مدرسة لتكوين القياديين، فالتربون فما منافسة وتبارك الله شباب والناس ديناميك برشا
0: وحيوية
1: كبيرة ونشاط كبير وجلسات عامة ويعني نشاط كبير برشا. نقول احنا مجهود كبير لازمك تعمله باش توصل. الحمد لله وصلت، كنت رئيس وطني سنة 2022 وقدمنا سنة مميزة. بعدها هي تم انتخابي باش نكون نائب رئيس عالمي في المكتب المديري، مش المكتب التنفيذي، للجي سي واللي هو كان كيف كيف محطة مهمة جدا بالنسبة لي. كنت السيني ولا مسؤول على 7 دول، على 7 غرف في افريقيا واغلبها كانت غرف فرنكوفونية. اتنقلنا للدول هذية واطرنا الشباب على عين المكان، وكانت خطة مهمة وتجربة مهمة اللي سمحت لي من بعد الحمد لله كوني نكون مرشح السنة القادمة كنائب رئيس تنفيذي للجي سي اي، اللي هو تقريبا يعني المكتب التنفيذي متكون من 5 أعضاء، الرئيس العالمي اللي يكون الرئيس نتاع جي سي اي العالم الكل، ومع 4 نواب رئيس تنفيذي، كل نائب رئيس تنفيذي مسؤول على منطقة جغرافية. احنا ان شاء الله باش نكونوا مسؤولين على
0: افريقيا والشرق الاوسط،
1: فما شكون مسؤول على اسيا ولا اسيا، فما شكون اوروبا، فما شكون مسؤول على الامريكيتين. بعد جهود كبيره الحمد لله تم الترشيح هذا خلال مؤتمر افريقيا في الكوت ديفوار في شهر ماي 2019،
0: وان شاء الله يكون المنصب هذا من نصيبك اكيد في تحديد نهار 11 نوفمبر.
1: 11 نوفمبر ان شاء الله في المؤتمر العالمي في الفلبين.
0: في الفلبين.
1: في الفلبين. صار عام ناول في تونس. السنة في الفلبين، عام جاي في اليابان، وهكذا كل سنة يكون في دولة
0: في
1: مختلفة.
0: في دولة من الدول. شو ربما الأفق اللي بيش يفتحها؟ شو المجالات اللي بيش تخدم عليهم؟
1: أي شوف كونه يكون فهم تونسي في المكتب التنفيذي كما قلت الساعة منظمة كبيرة كما جي سي، راه أوبورتونيتي كبيرة باش نوريو شباب تونس شنو نجم يعمل لما يكون في مناصب كبيرة كما هذه. بلغة أخرى باش نكونوا السفير لتونس في منصب مهم كما هذا تترأس فيه.
0: مستخدموا السياحة باش تعرفوا بالبلاد.
1: أكيد اليوم باش نترأسوا عديد التظاهرات خاصة في إفريقيا، وكما قلنا ثم مؤتمر إفريقيا، ثم جلسة عامة لرؤساء إفريقيا. ففي كل لقاء في كل سفرة باش نمشي ولها راهو باش نقولوا احنا من تونس، شنو عنا في تونس، باش نكونوا سفراء للسياحة التونسية، للثقافة التونسية، للاقتصاد التونسي. عنا مؤتمر عالمي ان شاء الله عام الجاي سنة 2027 باش يكون في اليابان، ومن المنتظر الحضور باش يتجاوز 10,000 شخص في نوفمبر 2027 باش يكون في اليابان، واللي هي من اكبر منظمات في الجي سي، والمكتب التنفيذي هو اللي يشرف على البرنامج بتاع المؤتمر العالمي. فهنا اكيد باش يكون فرصه لنا احنا باش نوريو كيفاش نجم ناثروا البرنامج هذا، كيفاش نجم نعملوا التشبيك اللي نجم نكون نعملوه. وحاجه اخرى يعني لما تكون انت من تونس وتكون عليك الاضواء فانك انت باش تكون احسن سفير لبلادك، وين باش تمشي وين باش تسافر للبلدان اللي انت باش تكون ان شاء الله على راسها واللي باش تاثرها. اكيد راك باش تحكي على بلادك، باش تشوف الفرص نتاع التشبيك، باش تكون احسن سفير للبلد اللي انت تنتمي له. خاصه احنا ان شاء الله باش نكونوا على راس 29 دوله يعني منطقه في افريقيا والشرق الاوسط، وفيها 20,000 شاب ناشط بين 18 و 40 سنه
0: ما شاء الله. مش تترأسوا معناتها 20,000 شاب على مستوى
1: ان شاء الله
0: دولي.
1: اكيد هو هذا هو يعني انت تكون المسؤول عليهم يعني في البرامج نتاعها. ما احنا تو كان تحب نتكلموا على البرامج الغرفويه.
0: نعم،
1: فما عديد البرامج اللي تهم الشباب. مثلا عن برامج الشباب بالعشرة الأكثر تأثيرا في العالم، هذه مسابقة كبيرة، الشباب أصحاب المشاريع اللي فيها الابتكار، اللي هي مسابقة كبيرة، فن التناظر، فن الخطابة، هذوما الكل سوسون دي كومبيتيسيون اللي يشاركوا فيها باش يتم الإشراف عليها من احنا على المستوى الأفريقي، باش الفايزين بعد يمشيوا للمستوى العالمي. وهنا سادة في البرامج هي التوانسة ظهروا التميز نتاعهم، على خطر في آخر مسابقة متاع 10 شباب في العالم الأكثر تأثيرا تصبوا مئات الدوسيات نقولوا احنا المترشحين، فما 3 توانسة على 10، وفي العشرة الأكثر تميزا في العالم ثم 3 توانسة.
0: 3 توانسة
1: اللي هو إنجاز كبير برشا،
0: اللي هو مؤثرين في العالم.
1: إيه نعم، في الجي سي هذه المسابقة 3 توانسة وصلوا في التوب 10 يعني في التوب 10، اللي حاجة ممتازة برشا. التوانسة قبل فازوا في المسابقات نتاع الخطابة، في المسابقات نتاع
0: الابتكارات والأفكار والمشاريع
1: في جميع البرامج كنا موجودين على تونس.
0: ما شاء الله ديما متميزين في عديد المجالات. عندنا الأدمغة اللي منورتنا في مختلف أنحاء العالم.
1: عندنا الأدمغة وعندنا شوف وقت اللي تعطيه الكونديسيون باهية، هو شو اللي يميز جي سي كون هي منظمة دولية. يعني برامج هذه مش برامج عملتها تونس فقط ولا شباب تونس فقط، هي برامج دولية، والدورات التكوينية راهي هي نفسها، اللي يقراها في تونس يقراها في اليابان ويقراها في أمريكا وفي ألمانيا وفي فرنسا. فأنت لما تعطيه نفس البرودوي، تعطيه نفس الحاجة، تفضل هذا كيفاش لازمك تعمل الحاجة الفلانية، وتخليهم بعد في كومبيتيسيون مع ناس من برا لأجانب بتلقى تونسي يتميز. فهنا شنو الدرس اللي تعلمه؟
0: شو السر؟
1: السر كونك عطيته لي زوتي، عطيته الحاجة اللي هو لازم يعرفها. اليوم كيف تقعد تقري انت في الجي سي مثلا فنون الخطابة ولا فنون التواصل، وبعد تخليه في مسابقة
0: حسن التأثير الخطابة وحسن التكوين
1: وقت تعطيه لي زوتي صحاح، الأدوات الصحيحة، تونسي شوف وين نجم يوصل،
0: شوف شنو نجم يصنع، وين نجم يوصل. عندنا هيك الذكاء، ذكاء التونسي نقوله نحن اللي ما شاء الله عليه متميزين به، واللي معناها تنشوفه حتى في العالم. احنا نشوفه حتى الأطباء معناتها كفاءات كبيرة في فرنسا، في كل العالم، مهندسين زيدا كيف ما انت ما شاء الله، في دبي كيف ما برشا مهندسين زيدا متميزين، في برشا دول أخرى ديما التوانسة متميزين وعندنا كفاءات كبيرة في المجال هذية، كيف ما الدكتور زيد معز ما شاء الله عليه اللي مخترع لي دواء للسرطان على مستوى عالمي، هو تقريبا اخترع 11 دواء وكان ضيفنا في استوديوتنا. ما شاء الله معناتها التونسي ديما متميز وديما يبهر العالم في مستوى الذكاء.
1: وهذا نرجع للكلام اللي احنا ساعة قلناه، راهو اي تونسي خارج تونس راهو سفير لتونس. ريت انت كيف تكون دكتور ناجح، مهندس ناجح، عضو في الغرفة الفردية وتكون ناجح لبرا، انت لك سفير لتونس وسفير لبلادك، لانه الناس لما تشوف التميز بتاعك يقول لك انت منين، يقول لك من تونس. الناس بيكون الشخص هذاك اللي اول مرة يقابل واحد تونسي، فالفكرة باش يجي في باله الناس هذوما راها متميزين،

0: لبلادنا انه يخدم اقتصادها، انه تفتحوا مجالات شراكات في المجال الاقتصادي، وانه زادة تخدموا السياحة.
1: هو هذا هو الباب الكبير اللي تفتحه الجي سي لكل شاب. الجي سي تعطيك حاجتين مهمين جدا اللي يستحقها كل شاب باش يعمل كارير بروفيسيونال: المهارات والعلاقات. انت باش تكون ناجح في الحياة المهنية متاعك لازم يكون عندك مهارات معينة،
0: تمتلك مهارات،
1: ما عندكش فقط المعلومات اللي انت خيطة في الجامعة، فما سكيلز اخرين، هم مهارات تعلمهم. جي سي تعطيك المهارات هذه، وتعطيك حاجة اخرى مميزة اللي هي العلاقات. اليوم تبدأ العلاقات متاعك في صفاقس، كأنك مثلا انت ولد جي سي صفاقس، باش تعرف على مئات الشباب كيفك، تقريبا مثلا 300 شاب ناشط في صفاقس. مستوى اكبر راك باش تمشي تحضر في مؤتمر متاع الجنوب، باش يكون عندك اصحاب من الجنوب الكل. من بعد تمشي تحضر في مؤتمر وطني، تلقى عندك 700 شاب كيفك انت ناشط، باش تعرف على الشباب من جميع تونس. بعد تلقى روحك في مؤتمر افريقيا، تفتح لك ابواب اكثر. بعد تلقى روحك مؤتمر عالمي كيما في تونس، جاو 3000، معناها باش يكون عندك علاقات تشبيه كبيره. ممكن حتى اذا كانك ما تسحقوش اليوم الشخص هذاك، نجم بعد سنوات يكون عندك كونيكسيون، تمشي للهند تلقى عندك شكون، تمشي لالمانيا تلقى عندك شكون، تمشي لمالي ونيجيريا تلقى عندك شكون. ونرجع هنا، كون اليوم المستقبل الاقتصاد الناس تكلم عليه كل يوم، يقول لك خلينا نمشي لافريقيا وخلينا نعمل تشبيك في افريقيا. الجي سي الاعضاء هم شباب باعثين مشاريع اغلبهم في افريقيا. فانت هو عندك الباب، عندك الناس وعندك العلاقات، ودجم تعمل مسيرة مهنية،
0: وعندك التكوين والمهارات اللي تطورت، وهكيك نطمنوا عليه التونسي. يعطيكم الصحة. معناتها منظمة عتيدة وأهدافها كبيرة، وإن شاء الله موافقين. إن شاء الله كل التوفيق ليك في هذا المنصب المهم.
1: عايشك
0: إن شاء الله مسيرة موافقة ليك، وتحياتي لكل الشباب الناشط في الجي سي، تحياتي زيادة ريان ترابلسي، تحياتي لكم الشباب الكل. شكرا لك محمد داود، شكرا على حضورك معنا، وإن شاء الله كل التوفيق ليك وكل شباب تونس اللي يحب البلاد واللي يحب يخدم البلاد واللي يحب يفيدها في أي مجال من المجالات. نحيوه، يعطيكم الصحة.
1: عايشك كريم، هاي عايشك. دونك كلمة الختام، باش تكون مسؤولية باش مثل فيها بلادنا، ان شاء الله ربي يوفقنا، وان شاء الله يكونوا احسن سفير لبلادنا ان شاء الله.
0: ان شاء الله يعطيكم الصحة. موافقين محمد داود، موافقين الجي سي، كل الشباب الكل اللي ناشط واللي يحب يخدم بلادنا من اي موقع كان موجود فيه. اكيد بلادنا هي تحتاج للشباب اللي كيفكم، للي يمن بالبلاد، اللي يمن بقدراته، للي يطور من مهاراته، للي عنده هكا افكار ورؤية واضحة واستراتيجيات باش تخدم البلاد. ان شاء الله كل التوفيق ليكم، وعندكم زادة الافاق ما شاء الله. قلتي العلاقات نبنيه في الجي سي علاقات كبيرة، يعطيكم الصحة كل التوفيق ليكم. احنا تقريبا وصلنا بعد شوية لموعد الاخبار، نعطيكم فكرة اكيد على اخر الاخبار والمستجدات على موجات اذاعة صفاقس. لكن قبلها مش نسمعوا ايقاعات نهديوها لكل مستمعينا، للناس كل اللي تابع فينا.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. تشهد جزيرة قرقنة غدا اضطرابا وانقطاعا في التزود بمياه الشرب بداية من 10 صباحا، على أن يستأنف التزود بصفة تدريجية بداية من 1 بعد الزوال، وذلك أثر انتهاء الأشغال المبرمجة بمحطة تحلية المياه الجوفية بالجزيرة. توجه المجمع المهني للطاقة المتجددة بكونكت برسالة إلى مجلس نواب الشعب للمطالبة باعتماد سياسة جبائية داعمة للانتقال الطاقي وتعزيز الأمن الطاقي الوطني، لا سيما في هذا الظرف الاقتصادي والطاقي الدقيق الذي تمر به البلاد. اعتبر عدد من أعضاء ندوة الرؤساء بمجلس نواب الشعب أن العمل البرلماني لا ينبغي أن يقتصر على مناقشة مشاريع القوانين الحكومية واتفاقيات القروض فحسب، بل يتعين أن يستعيد المجلس دوره الكامل في المبادرة التشريعية وصياغة المقترحات التي تستجيب لتطلعات المواطنين وتقدم الحلول للإشكاليات المطروحة. تنظم وزارة التربية يوم السبت القادم يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي بمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. في أخبار العالم، أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني السعودية اليوم عن أضرار مادية بروضة أطفال ومجمع عيادات طبية جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي في مدينة الرياض أطلقه الحوثيون. فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عقوبات على 17 ناقلة تتهم الحكومة الإيرانية بالاعتماد عليها في نقل نفط وغاز بقيمة مليارات الدولارات إلى الأسواق الخارجية، وتعد إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية أحدث تحرك ضمن حملة واشنطن الاقتصادية الرامية إلى معاقبة طهران. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 9 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.

0: تعملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها؟ المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: عشرتنا ما تفاش
2: وحكايتنا ما تتنسيش.

تحياتي لكم الناس كل، أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس اللي تابعتونا واللي كنتوا حاضرين معنا مع إذاعة صفاقس ومع منوعة مساء الخير تونس، وكبتوا مختلف الاستضافات، تابعتوا معنا الاستضافات والفقرات اللي كانت حاضرة معاكم اليوم. كان حاضر معنا محمد داود المهندس ونائب رئيس تنفيذي الإقليم إفريقيا والشرق الأوسط بالغرفة الفتية العالمية جيسي، إن شاء الله كل التوفيق في هذه المأمورية إن شاء الله، والمنصب هذا الكبير اللي باش يكون إن شاء الله بداية من الشهر القادم باعتبار اترشح له، وإن شاء الله من خلاله يخدم بلادنا ويخدم صورة تونس ويكون أحسن سفير أكيد من خلال هالمنصب هذايا. كيف كيف زيدا تابعتوا معنا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا إلى جانب الأستيوس اللي تفيدكم مع الأستاذ والخبير في السلامة المعلوماتية أحمد بن عطية. أيضا كان من بين ضيوفنا محمد ريان بوعزيزي اللي هو متحصل على ميداليات ومراتب أولى وطنيا في أولمبياد الرياضيات الوطنية، وأيضا كان مترشح كذلك على مستوى وطني في مسابقات أولمبياد العالمي للرياضيات ببولونيا، ومغروم برشا بالرياضيات وبالفيزياء، وإلى جانب أنه هو طالب بكلية الطب صفاقس. كذلك تابعتوا معنا فعاليات الدورة 31 لمهرجان الرومان بجابس اللي من إن شاء الله قريبا تنطلق هذه الدورة 31 مع تظاهرات مختلفة وأنشطة مختلفة باش تواكبوها. أيضا كنت حاضرة معنا زميلتي عبير شقرون في مواكبة لمسرحية حلمة، مسرحية حلمة احنا حكينا عليها الحلمة ذي، وكانت غنية غنية هدية للجيسي الكل اللي يخدموا واللي يتفنوا أكيد وينشطوا باش انهم يفيدوا البلاد من عديد المواقع. لكن نومة هي المسرحية بعنوان نومة لإخراج الدليلة مفتاحي والتمثيل محمد أمين زواوي لجانب عدد من الممثلين بالمركب الثقافي محمد الجاموسي ضمن تظاهرة تجارب مسرحية. تحياتنا العبير اللي هي أمنتنا اللقاء، وأكيد المسرحية توعدك بها تكمل إن شاء الله استمتعتوا بها الحضور الكل، وأحنا زيدا وصلنا إن شاء الله استمتعتوا بمختلف فقراتنا، وصلنا نهاية مشوارنا. أجمل تحيات كامل الفريق أمير الكونسوليت أمير الجاموسي، شكرا لك أمير على كل المجهودات الحقيقة وعلى العمل هكا بفن وبتفاني، تحية كبيرة ليك. أيضا تحياتنا الكامل للفريق اللي أمن هذا اللقاء، كنت حاضرة معكم الثنائي حاضرين معكم عبير شقرون وريم بن جويرة. نقولكم إلى اللقاء، متابعة طيبة لمختلف برامجنا، ديما برونشي مع راديو صفاقس وديما أوفية لإذاعة صفاقس. شكرا لكم على المحبة وإن شاء الله العشرة دائمة. إلى اللقاء وتصبح على خير.

كانش امل في حياتي اتهد، ما كانش الدم جرحت وابتدى.

0: يفخر بيك.
1: مساء الخير تونس.
2: تونس عسل للنحلة، أم المروج الخضر.
1: مساء الخير تونس.
3: ويه يا خضراء، قداش فيك انضمت من كلمات، وقداش ليك حكيتها حكايات.
1: مساء الخير تونس.

0: بيوم.
1: يوم بيوم.
0: يوم بيوم.

0: ليلى.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تشهد جزيرة قرقنة غدا اضطرابا وانقطاعا في التزود بمياه الشرب بداية من العاشرة صباحا، على أن يستأنف التزود بصفة تدريجية بداية من الواحدة بعد الزوال، وذلك أثر انتهاء الأشغال المبرمجة بمحطة تحلية المياه الجوفية بالجزيرة. أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفرانية الزنزرية اليوم على اجتماع لجنة المشاريع الكبرى الذي خصص لمتابعة تقدم عدد من المشاريع العمومية الكبرى في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة. في العالم، استشهد طفل فلسطيني جراء غارات صهيونية استهدفت 3 منازل في مدينتي غزة وخان يونس بعد انذارات بإخلاء مربعات سكنية. أصيب 19 فلسطينيا بينهم سيدة، إضافة إلى متضامن أجنبي اليوم، جراء اعتداءات نفذها جيش الاحتلال ومستوطنون صهاينة في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت اليوم عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفرادا وشبكات و17 ناقلة، وذلك لدورها في نقل النفط الخام الإيراني ومشتقاته وفق قولها. تصاعد القتال بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين مع امتداد الغارات والاستهدافات إلى محافظات البيضاء وإب والحديدة. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.
4: اتخلى القصف، طلع صباحة أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنظف.
5: كافح الفساد خليها تنظف.
6: المخدرات سم قاتل، والإدمان يبدأ بغلطة ونشوة وقتية، نشوة وهمية نتيجتها الألم، برشة تمزق، ضياع وندم.

هذيك هي المنوعة. المنوعة في عنوان نفس العنوان ما حصة جديدة وروح جديدة. يعني نقول كما كل نهار خميس مع ألفا زميت ومع كل الفريق أهلا وسهلا مسيكم بالخير. نقول لكم مرحبا بكم معنا. لقي التوى 9 ودرج إشارة التوقيت نحسوها سهرية بدي تطويل شوية هكا معناها الليل بدي يطويل. هذا شنو حبيت نقول هذيك علاش احنا مع بعضنا إن شاء الله نعديوه وقت مزيان وقت خفيف وقت حلو ممتع إن شاء الله يا ربي. أجمل تحية أمير جاموسي على الكونسوليت وفي الديجيتال يبارك لك يا أمير حسيلو تخلينا هكا محلنا في الكاميرا وتجمو تابعونا على ستريمينج لايف راديو سفاكس بوانتين سينو أسامة عبيبسية في ستوندار. مرحبا بكم الكل. فقرات متعودين بها كما النوستالجيا بعد إن شاء الله في الجزء الأخير من الحصة وزعما شكون وفنين الليلة نوستالجيا زعما شكون خمولي وتكتكولي شوية وقولولي زعما يا ألفا شكونوا اللي باش نسمعوا له 3 أغنيات في جرة بعضهم باش تستمتعوا وتعملوا كيف بلي سكسي اللي قدم فيها. عنا فقرة كلام زين بعد شوية تكون بحدينا الجميلة رؤاز غل تونسنا وش تحكينا حكاية مزيانة برشا تعمل 66 كيف سينا. أنا فرحانة برشا أنه الليلة استوديو مش يكون إن شاء الله منور بضيوفني ضيوفي اللي هم على تظاهرة تجارب مسرحية اللي تنتظم بالمركب الثقافي محمد الجموسي مش يوانسونا بعد 10 بعد أخبار السهرة الموسيقى الإيقاعات والمواكبات على خاطر باش نمشي واللي منتدى هام وهام جدا يخص المناخ منتدى شبابي فعالية انطلقت اليوم 8 وتتواصل لغاية 11 من هذا الشهر في صفاقس لأول مرة. التفاصيل كل بعد شوية مع السي رائد الجو المشرف على التظاهرة هذية والمنسق لها سينو احنا ماشيين توا المزيكا وللإيقاعات واسمه بدايتنا

0: تسعة وربع سمعنا زوز غنية حلوين، سمعنا سفيان الزيدي في غنية مزيانة برشا، ومن بعدها سمعنا زادة إما دونك علي ناسيني، وزوز غنية الحقيقة محليهم الاثنين، كل واحد ذي الانتاج الخاص به ومحليهم كيف ينجوا ويصرفوا على انتاجهم وعلى عملهم عملهم الفنية. وإحنا نعديو لهم بيانسور غنية هذوما، بالإضافة إلى دي كافر كما إما تعمل دي كافر مزيانين الحقيقة حلوين برشا، ونعديو لكم ديجا منهم. أنا نحب نحكي شوي على الزامية تقديم بطاقة عدد ثلاثة عند طلب تأشيرات عمل جديدة لشكون؟ هذه خاصة بالتونسيين بالإمارات، وهذا اللي أعلنت عليه القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي، أن السلطات الإماراتية أقرت بموجب قرار مجلس الوزراء الإماراتي إلزامية تقديم شهادة في حسن السيرة والسلوك من قبل بطاقة ثلاثة صدر على الجهات المختصة ومصادق عليها من قبل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس عند تقديم طلبات الحصول على تأشيرات عمل جديدة لفائدة المواطنين التونسيين. القنصلية كانت أوضحت في البلاغ هذي نهار اليوم أنه هذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم 26 أكتوبر 2026، ويشمل العمال التونسيين المتقدمين الحصول على تأشيرات عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وبالنسبة إلى المواطنين التونسيين الموجودين بدولة الإمارات بتأشيرات زيارة الذين تحصلوا على فرص عمل ويرغبون في تسوية وضعيتهم القانونية واستكمال إجراءات الحصول على تأشيرات عمل، أفادت القنصلية بأنهم يتمتعوا ب مهلة قدرها 45 يوم من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ. هذا يخص التوانسة اللي يلوجوا قاعدين ولا يمبرمجين ولا قاعدين يخدموا على أنهم يمشوا ويخدموا في الإمارات العربية المتحدة، دونك البيتروا وليت لازمة وتتعطى في السفارة الإماراتية إذن في تونس. إن شاء الله بالتوفيق لكل إنسان يرغب باش يعمل حاجة باهية لروحه ولحيته، أنا قول ربي يوفقه. تحياتي لكل السادة المستمعين اللي تواصلوا معنا، شكرا لكم على تحياكم، اقترحوا علينا الفن اللي تحبوا تسمعوا له في نوستالجيا فقرتنا اللي تجيكم في آخر الحصة من المنوعة. الفازامي ترافقكم في المشوار هذا، كما قلت مانيش وحدي، وذاك علاش أنا ترافقني اليوم الجميلة كيف العادة طالبة رؤى زغل. أهلا وسهلا رؤى.
1: مساء النور مدام ألفة، يعيشك يعيشك، مرحبا بك انت زادة. تحية ليك، تحية لكل مستمعينا، وإن شاء الله تتعدى سهرية خفيفة الظل ومزيانة مع بعضنا إن شاء الله.
0: يعيشك يعطيك ألف صحة، وبإذن الله إن شاء الله تتعدى كين خفيفة الظل معك أنت رؤابي، بالقصة اللي جينا بها في كل مرة، بالحكمة بما وراء الأسطر اللي أنت تكتبهم في كل مرة. رؤاب مغرومة بالكتابة ومغرومة بالشعر زادة، وتوظف هذا الكل تقريبا في الفقرة اللي تقدمها اللي هي كلام زين مع رؤى. واليوم مش نحكيه على موضوع مهم، انا مش نقول عليه تو الحقيقه، هكا تفخ
1: خليها سوربريز
0: شويه نعمل شويه تشويق في الحصه، نعمل شويه تشويق ملا، خلينا نمشيو للموسيقى من جديد، ومن بعدها روبريك كلام زين مع رؤى. وقتها تعرفوا الكلام زين على شنو باش يتمحور.

دونك جيست حبيت نقول لكم انه زاد بعد شويه التحق بي ضيفي الشاب رائد جو المشرف على المؤتمر المحلي للمناخ، المؤتمر الشبابي هذايا اللي يضم اكثر من 100 شاب وشابه وما هميش بعاد على مقر اذاعه صفاق السهولي بحذانا تقريبا، وان شاء الله يا ربي هذا اليوم الاولاني نهار 8 ومازال متواصله الفعاليات. بعد شويه تفاصيل الكل زاد باذن الله جيست بعد فقره كلام زين.

0: 5 أكتوبر هو اليوم صحيح ما احناش 5 أكتوبر احنا اليوم 8 أكتوبر أما 5 أكتوبر زعم شنو يعني يعني لك حاجة رؤى؟
1: مدام ألفة 5 أكتوبر مش يعني لي كان لي أنا ولكن أنا متأكدة اللي هو يعني للناس الكل نهار 5 أكتوبر هو اليوم العالمي للمعلم هيك علاش قررنا نحكيو على المعلم ونكرموه من منبر هذا نهزكم معايا كما تعودتوا لحكاية نبدأ بيها كلامي كان يا مكان في واحدة من أزين البلدان كان فما وليد خلينا نسميه سليم سليم كما أي شخص قرأ على روحه ابتدائي أعدادي وثانوي وكمل الجامعة وتخرج وبدأ يخدم سليم عنده صديقه اسمه منير كيخوه الروح بالروح كما نقوله نهار من نهارات جاء منير لسليم وقال له يا سليم لقيت بنت الحلال وقدرت نعرس وأهدت العرس ونحبك تكون حاضر معايا وتنورني تبسم سليم وفرح لصاحبه وقال يا منير راك خويا وانا معاك في كل خطوة وربي هنيك تعديت الأيام وتحضيرات العرس وجاء اليوم الموعود وفي وسط السهرية وهيك الجو المزيان وفي تلفيتة من التلفيتات يلمح سليم شخص عمره ما نساه وعمره ما ينساه الشخص هذا هو أستاذه اللي قراه سنوات التالي فاقترب سليم من أستاذه بلهفة كلها احترام وتقدير وسلم عليه وقال أستاذي تتذكرني؟ غزر الأستاذ السليم بملامح كلها طيبة وقال والله يا ولدي ما نتذكرش تعديوا برش سنين تسم سليم ورجع بذكرياته لسنوات التالي وقال أستاذي أنا هيك التلميذ اللي هز الساعة متاع زميله في القسم وكبدأ صاحب الساعة يبكي طلبت منه الكل نقفه باش تفتش جيوبنا وقتها حسيت بالخوف انه باش نولي موضع سخرية وباش نتحطم للأبد ولكن انت امرتنا انه نقفوا صف نغزروا للساس وعيوننا مغمضين فتشنا واحد واحد وكي جا دوري هزيت الساعة من جيبي وكملت التفتيش لآخر تلميذ ومن بعد طلبت منا نرجع لأماكننا كنت وقتها في أشد لحظات خوفي ولكنك عطيت الساعة لصاحبها ومذكرتش اسم الشخص اللي هزها ومن بعد طيلة السنوات اللي قريت فيهم عندك عمرك ما حكيت على اللي صار ولا عاتبتني وعمرك ما فضحت سري وانا من هيك اللحظة تعلمت انه ما نهزش حاجة مش متاعي مهما ظهرت لي صغيرة او عادية نتصور تو تذكرتني يا استاذي انا وحكايتي اللي لا يمكن تنساها وتنساني طبطب الأستاذ على ظهر تلميذه وابتسم وقال له بالطبيعة نتذكرها هيك الحادثة بالباهي صحيح أنا وقتها فتشتكم وانتم مغمضين عيونكم باش ما يتفضحش اللي هز الساعة قدام زملائه ولكن يا ولدي اللي ما تعرفوش انه أنا زادة فتشتكم وانا مغمض عيوني باش يكتمل الستر على اللي هز الساعة وما تقعدش حاجة في قلبي ضده ترقرقت عيون سليم بالدموع وحضن أستاذه شكره على الحكمة اللي تصرف بيها والدرس الجميل اللي علمه له وكملوا مع بعضهم عرس منير قديش فما من سليم وقديش من واحد عنده قصة مع مربي أو مربية خليت فيه أثر وعلمته حاجة ما تتنساش فاليوم حديثنا يطول وكلامنا كله معاني نحكي على اللي صغار وما يتحسبوش وعوام ورعوام أفواج يتزادوا نحكي على الطيب المزيان والطيبة المزيانة اللي عقولهم بالعلم والعلوم مليانة نحكي على المعلم والمعلمة الأستاذ والأستاذة اللي كي تدخل للقسم تسافر معاه العالم آخر فما اللي يهزك للتاريخ لعصور قديمة والأحداث عندها قيمة، وفما اللي يهزك للمستقبل باختراعات جديدة ويقدم لك اللمحة تفتح قدامك أفق كانت بعيدة، فما اللي يحكي على الإكس والإيغريك والأنسامبل دو ديفينيسيون وبرشة كلمات، وفما اللي يحكي بالسولفيج دو ريمي مي ريدو ويمتعك بأحلى الغنيات، وفما فما وفما وطول الحكايات، ويبقى الأثر متاع المربي والمربية محفور فينا. معلمي معلمتي أستاذي وأستاذتي، مهما تقدم العمر وتعدات الأيام تقعد كلماتكم مزروعة في البال. صحيح مستحيل مستحيل نتذكر كل التفاصيل، ولكن عمري ما ننسى النصيحة اللي من القلب والبسمة اللي تمحي التعب. شكرا أستاذي ومعلمي، شكرا أستاذتي ومعلمتي، شكرا على كل اللحظات الجميلة، شكرا شكرا على ابتسامتك رغم التعب، شكرا على وجودك معانا، شكرا لوقوفك لساعات لتقديم الدرس، شكرا وشكرا على كل مجهوداتك. ومحليك أستاذي وأستاذتي كي تكون قدوة يحتذى بها ومثالا جميلا لأبنائك التلاميذ والطلبة. وفي ختام كلامنا نقول: قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا.
0: قمة الرقي اللي حكيت به، وقمة الرقي للمربي اللي حكيت لنا على الحكاية.
1: شكرا لك.
0: فما منها برشا حكايات هذية
1: طبعا طبعا،
0: وإحنا على موجه إذاعة صفيقة الحقيقة شاءت الأقدار والحمد لله، معناتها جينا الفرص هذية أنه تلميذي كرم معلمته صارت قبل وصل عملها عمره واستدعاها هو يعيش في السعودية، واستدعاها على خاطر في يوم من الأيام ما كانش عنده حق نظرات العينيه، معناتها نقص نظر، ولكن خديتها له وما خليتوش محروم، ما خليتش نظره ضعيف، هو ما نسالهاش الجميل هذاك، وهز معلمته اشكرها وباسها من راسها وعملها العمره. قديش محليهم اللي جاست هذوما، ان شاء الله يبقاو ديما، اكيد ما يبقاو في البال وديما يبقاو زادة امثله يحتذى بهم وينسجوا على منوالهم ان شاء الله حتى توا في وقتنا الراهن
1: إن شاء الله. طبعا أنا متأكدة اللي الناس الكل تقريبا عندها يعني أثر جميل مع مربي أستاذ لازم معلمة تلقى. لازم يكون موجود،
0: لازم تلقى أكيد
1: طبعا.
0: كهو يعطيك الصحة، كان هذا كلام زين مع رؤى صغل. 9:33 دقيقة، احنا باش نمشيو للموزيكا، والغرية هذه أمير اختارتها رؤى. علاش؟ على خاطر باش تزيد تشكر بها كل مربي، كل أستاذ علمها، كل معلم علمها ولو حرف هكا ولا؟ شكرا لك، يعطيك الصحة رؤى.

0: العشرة غير ربع إشارة التوقيت. مزيكا إيه سمعنا المزيكا وسمعنا أحمد الشريف وسمعنا جو مزيان خلطنا بلقيت هذايا وين تسويب نحكيه على مؤتمر الحقيقة هام وهام جدا. مؤتمر أول مرة يصير في صفاقس وهو حول المناخ, المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ اللي يصير في صفاقس واللي انطلقت اليوم فعاليات. وأكثر تفاصيل فرحانة برشا بشكون حاضرة معايا المنسق الوطني رائد الجو. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: عسلامة مدام ألفة, شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بيك, يعطيكم الصحة وتهانين على انطلاق الفعاليات والفعاليات هذية في صفاقس لأول مرة هكا ولا؟
1: صحيح, لأول مرة يقع تنظيم مؤتمر محلي للشباب حول المناخ أو ما بيعرف بالإنجليزية الكوي Local Conference of Youth. المؤتمر هذا هو مؤتمر شبابي, الهدف نتاعو هو خلق فضاء آمن للشباب للتحاور مع مؤسسات الدولة حول كل ما يخص التغيرات المناخية, التحديات اللي نعيشوها. فالهدف الأول هو خلق هذا الفضاء, أيضا التحسيس وتكوين ودعم قدرات الشباب حول مواضيع التغيرات المناخية, وثالثا الخروج بتوصيات شبابية حول المشاكل هذه اللي بتكون أولوية الشباب باعتباره أنه الشباب هو الشباب الحاضر وشباب المستقبل, وأن التحديات هذه تأثر على مستقبلنا وعلى حاضرنا أيضا.
0: أي صحيح صحيح.
1: المؤتمر موجود أكثر من 100 شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية. كان يعني طريقة المشاركة عن طريق دعوة أبل كونديداتور هبطت على مواقع التواصل, وقع تعميرها مع تمقع ملأها من طرف أكثر من 404 شخص شاب وشابة, وقع اختيارهم حسب التمثيلية, العمر, الاهتمام, الخبرة وغيره. وطلقنا اليوم في هذا المؤتمر في الأيام اليوم الأول ليلو.
0: أيوة, هي تحكيوا طبعا على النهار الأولاني اليوم كيفاش كان قبل كل شيء, ويعني ومش نحكيوا على أبرز الملفات المطروحة على الحقيقة مع طال النقاش خلال المؤتمر.
1: النهار الأولاني هو الهدف نتاعو كانوا موجودين ممثلين على وزارة البيئة, ممثلين على بعض البلديات, ممثلين على جنس حليم ووطنيين, كانوا خبراء جمعيات ومنظمات والشباب. هوني صار النقاش حول مواضيع مختلفة. على سبيل الذكر للحصر نحكيه على الاستراتيجية مشاركة الشباب في العمل المناخي, كيف يمكن للشباب المشاركة في العمل المناخي وتقديم الدعم أو الاستثمار في هذا المجال. أيضا حكينا على كل ما يخص التنوع البيولوجي وأهمية التنوع البيولوجي لحياة الإنسان وحياة الشباب. نحكيه على التنوع البيولوجي البحري, التنوع البيولوجي البري, زيادة نحكيه حتى على التنوع البيولوجي الإيكوسيستيم, قلوا أحنا أنت الصحراء يعني فما أن إيكوسيستيم كامل موجود. كيف كان عندنا نقاشات حول ما يعرف بالسيدين أو المساهمة المحددة وطنيا, هي استراتيجية أو قلوا أحنا تصور وزارة البيئة حول مستقبل تونس في 5 سنوات الفارطة. هذه الاستراتيجية جاية في إطار اتفاقية باريس المناخ, وقع مراجعتها في السنة الفارطة بمشاركة عدد من الشباب من تونس الكل. فحبينا جدا نفهم أكثر هذه الاستراتيجية, شنو هي ميزو نوفل أو طرق تطبيقها على مدى 5 سنوات. وكان جدا عنا تبادل تجارب, كانوا عنا شباب مفاوضين يمثلوا تونس في الساحات الدولية, كانوا عنا جدا شباب من منظمة الأمم المتحدة اللي يوصلوا صوت الشباب والأهداف متاعهم والمشاكل متاحهم. كيف كانوا عنا خبراء حول كل ما يخص الفلاحة البيولوجية والفلاحة الخضراء, نحن زيدا ممثلين على الأبياء, كانوا عنا دي ستارتاب حكيوا على اقتصاد الأزرق. دو كانت اليوم الأول كان تحديدا للتعلم والنقاش وتبادل التجارب. اليوم الثاني بش يكون دورة تكوينية وتعزيز دور الشباب, وأيضا بداية أقول إحنا تنسيق أو بداية تكوين هذه التوصيات وكتابة هذه التوصيات حتى رؤية الشباب. اليوم الثالث بعد ما عملنا إحنا زيارة, بعد ما عملنا إحنا يوم أول حول المعلومات والإشانج, يوم الثاني قلنا دورة تكوينية, يوم الثالث بش نعمله زيارات ميدانية. مش كنا على زيارة ميدانية للملاحات فينا باعتبارها منقرضة تحتوي على تنوع بيولوجي هام وهام جدا, طيور نادرة, طيور جي من العالم الكل تكاثر. وبعد محمية, بعد شو شولي جزء الكنيس اللي هي منقرضة محمية باتفاقية رمسار للمناخ, اتفاقية رمسار في المناطق الرطبة عذرا. فزيارة هذه بش نستشف كيفية تأثير التغيرات المناخية على المناطق الحيوية، على الحيوانات، وأيضا من ارتفاع مستوى سطح البحر، الجفاف وغيره.
0: مشي المد والجزر زاد كيف كيف، وحتى التنقل يعني إلى بقية الجزر في الكنيس يعني.
1: صحيح.
0: اللي تعتمد على المد والجزر.
1: على البحر يملأ ولا ما يملأ. صحيح.
0: أي.
1: اليوم الأخير، اليوم الرابع، بيكون هو اليوم تقديم فيه التوصيات للشباب اللي هيخدمها. علما أن التوصيات هذه دي نشتغلوا عليها منذ فترة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. عملنا فورميلا هبط على المواقع التواصل، حابين نوصلوا للشباب من تونس الكل شنو هي المشاكل او شنو الحلول او شنو الاسئله اللي وجهوها للمسؤولين او شنو التوصيات اللي حبوا يضمنوها في التوصيات الاخيره. فزاد دونك بينا تو حاليا نقولوا اللي من اهم التوصيات اللي نجم نحكيوا عليهم في تونس، شباب تونس، هو ازمه المياه، ازمه الماء والجفاف اللي نعيشوا فيه في تونس. نحكيوا على الطاقه والانتقال العادل للطاقه وغيرها من الاولويات الاخرى.
0: هذه أهم المحاور بطبيعة، واللي الحقيقة تطرح نفسها يعني مش خيار، هو هي ضرورة. صحيح ولا
1: أولوية؟
0: أو أولوية.
1: الأولوية هذه جاية في إطار تمشي دولي على خاطر المؤتمر هذا. صحيح هو مؤتمر وطني والتوصيات اللي باش نخرجوا بها هي على المستوى الوطني، ولكن ساقة تجميع هذه التوصيات مع جميع توصيات دول العالم الكل، شباب دول العالم، المؤتمرات الأخرى، ويقع تضمينها وإرسالها إلى المؤتمر العالمي للشباب اللي باش يكون في أنطاليا في تركيا. وهنية باش نخرج بوثيقة موحدة لشباب العالم حول الأولويات المناخية للشباب، وباش يقع تقديمها لمؤتمر الأطراف. مؤتمر الأطراف هو مؤتمر يجتمع فيه دول العالم الكل، يجتمعوا فيه لمدة 10 أيام للنقاش ولخروج بقولوا احنا قرارات أو دعائم جديدة لمواجهة التغيرات المناخية.
0: يعطيكم الصحة، إن شاء الله موافقين في هذا المؤتمر. رائد الجو اللي كنت حدثنا على المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ، واللي تم بمشاركة أكثر من 100 شاب من مختلف ولايات تونس. مؤتمر انطلقت اليوم فعاليات وتتواصل إلى غاية 11 أكتوبر. تحيتي ليك، شكرا ليك وبالتوفيق.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها. وزارة الفلاحة توصي باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والمحاصيل الفلاحية على إثر توقع تقلبات جوية. المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونكت يدعو البرلمان إلى اعتماد سياسة جبائية داعمة للانتقال الطاقي يستفيد منها المواطن. في العالم، ترامب ينفي شن هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة. نستهل النشرة بالوضع الجوي. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي ملائمة الوضع الجوي بداية من هذه الليلة لنزول أمطار رعدية مؤقتا بالمناطق الساحلية الشمالية، تكون أحيانا غزيرة خاصة بأقصى الشمال الغربي، لتشمل تدريجيا غدا بقية مناطق الشمال ثم جهات الوسط ومحليا الجنوب بعد الظهر. ويتوقع أن تتراوح الكميات بين 30 و 50 مليمترا، وقد تصل محليا إلى 70 مليمترا وفق ما أفاد به الأخبار المهندس بمعهد الرصد الجوي سرحان الرحالي.
1: الوضعية الجوية المرتقبة خلال الليلة القادمة تتميز بنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية، وتكون أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال الغربي، سواحل ولاية جندوبة، كذلك سواحل باجة إلى سجنان من ولاية بنزرت. ثم تشمل يوم الغد الجمعة هذه الأمطار بقية مناطق الشمال ثم جهات الوسط ومحلين الجنوب في فترة ما بعد الظهر، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات زغوان، سليانة، سيدي بوزيد، القيروان وبجهة الساحل، حيث تتراوح على الكميات عامة بين 30 و 50 مليمتر وتصل محلين إلى حدود 70 مليمتر مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما ينتظر أيضا أن تشهد الحرارة انخفاضا ملحوظا خاصة بمناطق الشمال، حيث تتراوح القصوى بين 20 و 24 درجة وتكون في حدود 18 بالمرتفعات وبين 26 و 30 ببقية الجهات.
0: وعلى خلفية التقلبات الجوية المنتظرة، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري دعت الفلاحين إلى توخي الحذر واليقظة خاصة أثناء التنقل وتفادي مجاري الأودية والمناطق المنخفضة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والمحاصيل الفلاحية. في صفاقس وعلى غرار مختلف ولايات الجمهورية انطلقت اليوم تظاهرة ساعة وقاية أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بهدف تحسيس التلاميذ والطلبة بمخاطر الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وفي مقدمتها المخدرات وسبل الوقاية منها. وفي سياق متصل وتحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، تنظم وزارة التربية يوم السبت القادم يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي بمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. في بقية الشأن الوطني، أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفرانية الزنزري اليوم على اجتماع لجنة المشاريع الكبرى الذي خصص لمتابعة تقدم عدد من المشاريع العمومية الكبرى في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة. وفي هذا السياق شددت رئيسة الحكومة على ضرورة عمل كافة الهياكل العمومية المعنية على تذليل الصعوبات استباقيا ودفع نسق الإنجاز لضمان إنهاء المشاريع في أجالها. وتم خلال هذا الاجتماع النظر في تقدم عدد من المشاريع، ومنها إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزل، توسيعة محطة توليد الكهرباء ببرج العامري، حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية، إعادة تأهيل المستشفى الجهوي برعلي بن خليفة بصفاقس. في علاقة بالانتقال الطاقي، توجه المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونكت توجه برسالة إلى مجلس نواب الشعب للمطالبة باعتماد سياسة جبائية داعمة للانتقال الطاقي وتعزيز الأمن الطاقي الوطني، ولا سيما في الظرف الاقتصادي والطاقي الدقيق الذي تمر به البلاد. رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بمنظمة كونكت الصادق بسباس متحدثا في هذا الإطار.
2: اليوم قمنا بإذاع رسالة مفتوحة في مجلس نواب الشعب ونشرناها بينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بالمقترحات متاعنا في التخفيض من كلفة التجهيزات الخاصة بالطاقة الشمسية في تونس، اللي هو الأوبجيكتيف متاعها هو دعم الانتقال الطاقي. اليوم مساج واضح عند المهنيين الكل اللي يخدموا في المجال هذايا، أن اليوم إذا كان نحبوا نشجعوا المواطن في تركيب تجهيزات متاع الطاقات المتجددة، رانا لازمتنا نخفضوا له في الكلفة متاع. كيفاش تخفضوا الكلفة متاعها؟ أول حاجة النقص في الأعباء الديوانية وأعباء متاع القيمة المضافة عليه. اليوم فما إجماع في تونس أنه اليوم باش نتجاوزوا مرحلة الديليستاج ونتجاوزوا مرحلة عجز الميزان الطاقي اللي موجود، رانا نمبورتيو في الطاقة بالعملة الصعبة، راهي عندها امباكت كبير على ميزانية الدولة. اليوم باش نجموا نتجاوزوا هذا الكل، راهو اليوم ما عندناش حل سوى الانتقال الطاقي، والانتقال الطاقي وحده ما يكفيش، معناها لازمتنا نحسنوا الشبكة بتاع الستاج ولازمتنا نخدموا على برشا حاجات أخرى، أما الانتقال الطاقي باش نجموا نشحوه لازم ابسط حاجه تصير انه نخفوا كلفه التجهيزات هذه على المواطن العادي وعلى الصناعيين اللي يحبوا يركبوا التجهيزات هذه في المصانع نتاعها. وذلك علاش احنا قدمنا مطلب بسحب الاداءات الديوانيه على الناقلات الشمسيه وعلى البطاريات والتخفيض في الاداء على القيمه المضافه من 19% ل 7%.
0: أفاد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم بالحمامات بأن الوزارة أعدت مشاريع قوانين بشأن العمل عن بعد واقتصاد المنصات إلى جانب إعداد المبادئ الأساسية لقانون الشغل والضمانات التي يجب توفيرها للعاملين في مختلف القطاعات وموائمة التشريع التونسي مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على غرار اتفاقية العمل الدولية عدد 193، فضلا عن الوساطة في النزاعات الشغلية الفردية أو الجماعية التي يجب إدراجها ضمن أحكام مجلة الشغل. أكد وزير الداخلية خالد النوري ونظيره الليبي اللواء عماد مصطفى طرابلسي خلال زيارة رسمية التي أداها اليوم إلى العاصمة الليبية طرابلس الحرص المشترك على مزيد تعزيز التعاون الأمني والارتقاء به إلى مستويات أكبر، كما تبادل الوزيران الآراء حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وخاصة منها بحث سبل تسهيل حركة العبور وتنقل المسافرين، فضلا عن تعزيز آليات التنسيق المشترك بين المصالح الأمنية بالبلدين. في أخبار العالم والبداية بشأن الفلسطيني، استشهد طفل فلسطيني جراء غارات صهيونية استهدفت 3 منازل في مدينتي غزة وخان يونس بعد انذارات صهيونية بإخلاء مربعات سكنية. في الضفة الغربية المحتلة أصيب 19 فلسطينيا بينهم سيدة، إضافة إلى متضامن أجنبي اليوم جراء اعتداءات نفذها جيش الاحتلال ومستوطنون صهاينة في محافظة الخليل. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت اليوم عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفرادا وشبكات و17 ناقلة، وذلك لدورها في نقل النفط الخام الإيراني ومشتقاته وفق قولها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لن تشن هجوما على إيران في أي وقت قبل انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة الأمريكية المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر القادم، وأضاف أن واشنطن تجري محادثات مثمرة مع طهران وفق تعبيره. أفاد الدفاع المدني السعودي اليوم بحدوث أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع عيادات في الرياض إثر سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون. هذا وتصاعد القتال بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن مع امتداد الغارات والاستهدافات إلى محافظات البيضاء وإب والحديدة. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. وزارة الفلاحة توصي باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والمحاصيل الفلاحية على أثر توقع تقلبات جوية. المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونكت يدعو البرلمان إلى اعتماد سياسة جبائية داعمة للانتقال الطاقي يستفيد منها المواطن. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn radiosfax.tn
4: إذاعة صفاقس.
5: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
4: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
6: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات. تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
7: عشرتنا ما تفاش
4: وحكاياتنا ما تتنسيش.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يظهر لي عيشناكم جو ياسر مزيان في نوستالجيا، من غير ما كانت نوستالجيا الحقيقة مش الفنان اللي احنا اخترناها مع شخطو بالراي عملتو كيف بعد الأخبار. 10:27 إشارت التوقيت، المنوعة معاكم حتى النصف الليل بإذن الله. مازلنا مع فقراتنا وجزءنا الثاني الحقيقة جزء هام على المستوى التوقيت، على المستوى حتى الضيوف راهو زادة من العيار الثقيل، راوينا إلى جانبي على يميني وعلى يساري الاثنين زوز من خيرة معنا ما شاء الله في تونس، مسرحيين اثنين، أستاذ مسرح. ويقول لي بتقوليش أستاذ مسرح، أنا مسرحي. أنا سلم عليه برشا سي علي البوكيدي، فرحانة ياسر ياسر ياسر اللي أنت بحدينا ليلة ونورتنا سي علي.
1: الله يسعدك، ومساء النور مساء الورد لك أنت والأمين والكل مستمعي الحصة والعاملين في ذات سفاقس.
0: يعيشك سي علي، نسنا برشا. كيف كيف نورني، والحقيقة هو مش أول مرة راه يكون ضيفي في المنوعة. ما قلت عم ناول مش السنة، قلت عم ناول كان بحذية وكانت سهرة ياسر مزيانة. الليلة إن شاء الله نعاودوا سهرة أخرى وعليش للقاءات أخرى. دونك فما الخدمة، دونك فما الأعمال وفما المهرجانات، سواء بصيفته أستاذ مسرح وإلا بصيفته كمدير مركز الفون درامي ورقحية بسفاقس سي حاتم الحشيشة. نورتنا،
1: عايش. مرحبا بفضلك.
0: اهلا وسهلا،
1: مرحبا بك وكل مستمع اذاعه صفاقس، وكالعاده اذاعه صفاقس ديما في الحدث،
0: ديما في قلب الحدث الحقيقه. حتى العشيه اليوم زميلتي عبير شقرون موجوده في المواكبه، واكبنا تقريبا جزء هام برشا من تظاهر تجارب مسرحيه في دورته في دورتها الرابعه. تجربة مزيانة اسمع على جسمها، هي تجارب ولكن تجارب فيها تلاقح، فيها تعارف، فيها انسجام، فيها انفتاح، تعني برشا الكلمة هذه تجارب مسرحية.
1: هي تجارب في الأساس معناتها الاختيار، قولوا احنا العنوان متاع التظاهرة هو دليل على أن المسرح متنوع، المسرح مسارح والجمهور جماهير. من انطلاقا من الكلمة هذه أنه قلنا أنه في تونس اليوم عندنا عديد التجارب باختلاف الرؤى الجمالية والرؤى المقاربات مختلفة بطبيعة، سواء مقاربات إخراجية ومقاربات جمالية مضامين. هذا كأنه في الأخر نحب نتواصل مع الجمهور، لأنه الجمهور هو اللي مش يتقبل الأعمال هذه، لأنه ما تجمش تفرض عليه طبق واحد، إذا كان أطباق مختلفة وكل واحد
0: أطباق مختلفة. حاجة حلوة برشا، مش نرجعوا لها أكيد بأكثر تفاصيل. ما سعلي كيف العادة المتأمل، سعلي هل فاعل زيادة، هل أنت فاعل في تجارب مسرحية المرة هذه من حيث الأعمال؟
1: المرة هذه مجرد مواكب لي شرف حضور العروض، حضور جانب من الورشة.
0: أي
1: إن شاء الله غدوة مش نكون زيادة حاضر، وإن شاء الله نكون فاعل في الندوة الفكرية حول المسرح والتكنولوجيا. العشرة
2: نهار السبت،
1: نهار السبت
2: الرابعة،
1: الأربعة متاع العشية،
0: الأربعة متاع العشية إن شاء الله
1: حبيت نقول عليها بس
2: بعد غدوة.
1: بعد غدوة الأربعة متاع العشية، ومواكبة العروض الكل أدعي أني حضرت العروض الكل. واللي مش نحكي عليه أكثر هو التظاهر نفسها، لأنه في الوقت هذا وفي الظرف هذا بالذات ونلقاو أربع هياكل عمومية وهيكل
0: خاص
1: ملتفين
0: ينسجموا مع بعضهم
1: ملتفين حول هذه التظاهرة باش ما تموتش، لأنه الظروف الكل مهيئة باش تزرع الموت في التظاهرات الثقافية
0: للأسف شديد
1: والتظاهرات المسرحية خصوصا. فنحب نحيي تحية كبيرة برشا المركز الفن الدرامي الروحية بالطبيعة،
0: أي
1: باعتباره هو اللي بدأت به هو كمنظم، والأطراف الداعمة والمساعدة واللي تعبة معاه وشاقية معاه هما المراقب الثقافي محمد الجموسي، المراقب الثقافي فندق الحدادين، دار الثقافة ببحر، والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية
0: اللي تشرف بالطبيعة على
1: وثم فضاء خاص مسرحي زادة وشرفنا
0: فضاء جوكر ممكن نشجعه زيادة بصراحة.
1: المباعث الفضاء هذا هو تلميذ من تلمذتي اللي قرأوا عندي في طرح حداد، ونحيي برشا
0: كما أمير جموسي تلميذ من تلمذتك
1: اللي هو تقني صوت الليلة معنا صوت.
0: واسمع جيب ما عنده روا وقل لك أنا قا أستاذ
1: أحب تحية محمد
0: من الأول ما وش مقصر
1: محمد أمين بن طاهر، لأنه بصفة عامة
3: بصفة عامة بارش هذا ما نحبش مش نسكن. الفضائيات الثقافية هي فضائيات أساسا فضائيات تحس فيها وعندهم حق يعني إنها فضائيات ربحية ديكراتيف. أمين وبلال الزوز خليه فضاء جوكر فضاء مفتوح للناس الكل مهما كانت الطبقة مهما كان العمر مهما كان الجنس, وعطاهم ويعطيو من وقتهم من ريحتهم
0: يعطيهم الصحة. نعم كبيرة كبيرة زادة من بدايتهم
3: كبيرة برشا لكل الهياكل العمومية. ونحب زادة أيضا تحية خاصة لإذاعة صفاقس اللي تواكب في التظاهرة هذه.
0: وأيضا
3: العشية كانت بحثنا أختنا وصديقتنا عبير
0: جستم, وأنا قلت عبير اليوم العشية أيه موجودة ديجا في
3: بنت
0: مواكبة.
3: بنت بطوطة نقول أنا أيه تقريبا تغطي المهرجانات
0: المسرحية أيه.
3: وكيف كيف تحية للإذاعة الثقافية والأختنا وصديقتنا اللي مقيمة بين الأيام هذية قال الراجل بين ظهر نينا سماح قصد الله اللي نزلت تحية كبيرة برشا لأنها زادة مناضلة في الحقل الإعلامي المسرحي والثقافي
0: يعطيهم الصحة الحقيقة.
3: الحديث على التظاهرة لأنه بالفعل صعب جدا رأوا الناس هذوما يروحوا لديارهم في نصف الليل 8 متاع الصباح في الفضائيات
0: أي مثابرة بالحق خدمة كبيرة برشا
3: مواكبة ومرافقة
0: بيه. خل نبدأ باليوم حاتم الحشيشة نبدأ باليوم عرض اليوم اللي شكون
1: نومة لدليل مفتاحي
0: هاي
1: مسرح الناس مشاركة ممثلين مهمين برشا اللي خاصة الفوزية بدر معناتها شفناها اليوم في دور مركب كمال الكعبي ضحى ويلي
3: دليل مفتاح نفسها
1: دليل مفتاح بطبيعة
3: جليل
1: جليل محمد علي أمين الزواوي
3: محمد
1: أمين الزواوي و لطفي التركي تقريبا هذا هما اللي شاركوا
3: على
1: بطبيعة البرة
3: فما وثم اختيار موسيقى زيادة الأستاذ طاهر
1: طاهر
3: رضواني
1: اللي هو مدير فرق البلدية بتونس كذلك طارق بوزيد معهم. إذن العمل اقترح نص دنيا مصرية
0: دنيا مصرية ديما ما شاء الله منورتنا دنيا تحية لها
1: اقترح مقترح آخر مختلف على العمل اللي تقدمت في الأيام اللي قبلها اهتم بقولوا احنا مرض العصر مرض الاكتئاب اللي هو ما يتحكيش عليه برشا اللي وين ينجم يهز من خلال طرح فيه برشا ايموسيون برشا شجن برشا صدق شدت العباد معناتها العباد شافت روحها شافت ممكن قريب ليها وشافت جارها مسرح هذي حاول انه يختص اكثر ما يمكن في اعماق الانسان ورغم انه في بعض الاحيان نحسوه انه ممكن ما هوش في متناول المواطن العادي ولو اني هنا بين قوسين ما نجموش نتحسفوا على الجمهور ونقسموه لانه انت مش قدم عمل متاعك وجمهور له الحق
0: حرية انه شنو ينجم يفهم شنو ينجم يستوعب منك شنو ينجم
1: لكن رغم ذلك كالعادة الجمهور صفاقس أكد أنه جمهور يتذوق المسرح بطريقة جيدة برشا جمهور عنا رقي حتى تو خليتهم جينا
0: نسالي قلت لي مازالوا في النقاش
1: في النقاش
0: أنا استغربت الحقيقة في عرض يبدأ 7 يمكن حتى بدأ بعد شوية ما معناها حلقة نقاش تقعد بالوقت هذا الكل
1: نوصلوا
0: الناس مثلت معناتها وقامت بال
1: كل ليلة كل ليلة تقريبا نجوزوا الساعة 10 لأنه الناس أول حاجة تثير فيها سؤال يعني العمل المسرحي أو العمل الفني بصفة عامة هو اللي يثير فيك السؤال هو اللي يحرك الحاجات وبالطبيعة ما يقدمش
0: أكيد ما يقدمكش يقدم لكش الإجابة
1: لكن الوين أنه شنو اللي ماذا بقي عند المتفرج وهذه العلاقة اللي بعد العرض ما بعد العرض هو نص على نص آخر معناتها كتابة أخرى اللي هي مهمة برشا سوى للمبدع هنا باش يشوف عمل بتاعه في عيون الناس ولا في آراء الناس وهو أول المتفرج نفسه يطرح أسئلة يقرب صحيح. أكثر ما يمكن صحيح. للفنان ممكن هنا برشا متفرجين شافوا دليل مفتاحي في وجه آخر ما يعرفوهاش اللي هي المخرجة والممثلة في ثنية أخرى، في مسرح آخر، في حاجة اللي ممكن
0: في تجربة زادة مهم برشا، تنوع تجربة زادة في فترة نضج معناها ما شاء الله،
1: هو تجارب المسرح
0: سنوات وسنوات،
1: لأنه نحب نقدمه للعباد راهو ما هوش اللي موجود هو المستهلك أو اللي هو ما يروج له، فما حاجات أخرين نقولوا احنا شوية جمهورة، مش نقول جمهورة ضيق، لكن مش ما فيهاش عليها تركيز، ممكن كل اعلام الكل ولا الوسائل التواصل الاجتماعي فما تركيز على نوعية معينة متاع مسرح، احنا لا نحب نظهر للجمهور الكل راهو فما مسرح في تونس ومسرح ريادي، لانه المسرح في تونس اليوم يتوج ويمشي
0: والحمد لله. هذا بالتجربة أكثر دليل على هذا صادق طرابلسي، نقول
1: صادق طرابلسي وصلنا حتى
0: مؤخراً
1: يعني. مؤخراً هذه حاجة تفرحنا برشا،
3: وفاة طبوبي
1: للمسرحية الأخيرة لهاري بيت، فما جاكراندا زادة مش تجي توجد، حتى الأعمال اللي دور الثقافة اللي أخذناها أعمال متوجة، أعمال في الليواء، ما أنت الأعمال تقريباً وين ما تمشي تحط الأثر.
0: به خلنا نفهم شوية ميساج، حنا نفهم زوز حاجات، حنا نفهم على الجانب المادي وبعد نرجع للجمهور. الجانب المادي في تظاهرة كيما هذه تجارب مسرحية، فما اعتمادات مهمة علما وأن هي تحت إشراف المندوبية الجاوية للشؤون الثقافية، ونعرفوا فما تشجيع الحقيقة ما يتأخروش، ولكن شنية الاعتمادات الأخرى، شنية شنو عملتوا
3: مصادر التمويل
0: يعني. مصادر ولا
1: خلينا نكون
0: مش مسائلة تساؤل وليس مسائلة،
1: لا مهم برشا،
0: لا خاطر نحبوا نعطيو قيمة لكل عمل معناتها،
3: ماذا بينا يسألونا وماذا بينا يحققوا معنا باش يعرفوا مدى
0: قديش معاناة
3: بالضبط في العناية بالمؤسسات العمومية والهيئات العمومية
0: للمسرح.
1: باش نوضحوا العملية،
0: حلوة منك سالي نقشة مزيانة،
1: باش نوضحوا العملية. هما أول حاجة الحاجة الباهية موجودة في تونس وراي من دول تقريبا الوحيدة أنه فما تدعم الأعمال، عندنا نصيب من العروض المدعومة اللي هي تتدفع من قمه المنحه تتاخذ من الوزاره، احنا كهيكل عموميه او هيكل خاصه العمل الذي يجينا مدعو
0: به،
1: معناتها احنا في الاخر ما اللي هما فلوس، لكن بعد كنحطوهم في الميزانيه رانا
0: كما عباره فلوس، عباره دفعت انت وانتم عندكم البيجي الخاص بكم،
1: وعندنا البيجي الخاص هذاك اللي قلت لك انا كي تلاقينا الهيكل هذه الكل
0: وليتوا مثلتوا قوه، معناتها
1: مثلنا قوه لانه قدرنا باش نقتنيوا اعمال اخرى ما عطوناش في الدعم، هنا باش نحاولوا انه اكثر ما يمكن نعرضوا الاعمال نقولوا اللي خذت صدى، لانه من حقها صفاقس
0: واللي هي زاده نحبوا نكرو تلقاها كمان مكلفه شويه على غيرها،
1: لا مش مكلفه، لا الغالب المسرح في تونس راهو الحلقه الاضعف
0: متفقه
1: معك، منح العروض المسرحيه ما تتجاوز في اغلبها ما 6000 دينار، لا احكي لك العرض 6000 7000 دينار 5000 دينار، معناتها في الاخر احنا كيفاش نشتغلوا، لنا قررنا مثلا اخترنا الاعمال والاختيار على حسب شنو بالطبيعه مش نختاروا الناس كل، اول حاجه حسب نشوفوا العمل نتفرجوا عليه ونشوفوا العمل في اختلافه، مثلا احنا كنا نحاولوا انه نقولوا هذا النوع هذا اللي خلنا نوع هذا، نحاولوا انه
0: حاول نوع
1: نوع
0: يعني نعمل فاريتي
1: نوع وناخذوا الاعمال اللي خذت لقت نجاح.
0: اي بي البي في هذا الكل تواسي علي هو جوستومون توحيد الجهود نتاع الاربع هياكل به برشا،
1: وهيكل لانه كان اضافه كبيره برشا للهيكل الخاص، الهيكل الخاص سواء كان دعمه تقني بحكم انه هو مختص في الصوت بلاد سليمان، وفر كل ما هو تجهيزات ضوئيه وتقنيه
0: بيجي كبيره برشا،
1: وهذا راهو هو من اسباب الكبيره برشا لنجاح التظاهره هذه، لانه حتى اللي جاوا الفرق عرضوا يلقاو سقف تقني مهيئ مجهز، وهذا يساعد انهم يقدموا عروضهم تقريبا بنفس الجودة اللي تقدمت في تونس العاصمة في مدينة الثقافة أو في مسرح الوطني.
0: هذه حاجة تفرحنا برشا، واللي لاحظت زاد الكلهم تقريبا العروض الكلهم في المراكم الثقافي محمد جاموس،
1: ثم إضافة أخرى على مستوى الكوم، لأنه لاحظنا مثلا احنا من النقد الذاتي نقدنا نبدأ الدورات الثلاثة الأخيرة ولا بصفة عامة نقولوا ككوم وكتواصل وكل عندنا بعض حاجات اللي مازلنا ما وصلنا
0: لها، مسيرش نصالحوا ودنا نديركوا في الدورة اللي بعد ليه
1: هي الحق، فما إضافة مثلا قدم جوكر بطبيعة وكلنا بعضنا سواء في الاختيارات سواء في النقاشات. إدارة النقاش هاي. كان لعلي العمري معناتها شركناه معنا بحكم أنه من المواكبين الوفيين للعروض المسرحية معناتها تقريبا
3: وحلقات نقاش
1: معناتها تقريبا تو ملي أدرت المركز أنا ومن فماش عرض مش موجود معنا في نقاش وفي وهذه راهو علاش أنا ديما نقول أنا قاعدين نجنيو في ثمرة ومعنا سالي طبعاً سنوات اللي ولينا مثلاً سوا في اختيار العروض الجمهور اللي تربى على فرجة معينة جمهور ولا يعرف يتفرج مع
0: صحيح
1: ما كش تدخل هنا باش تصفق باش تنقر قلوبك لا باش تدخل تتفرج باش تدخل تتفاعل وقت لازمك تصفق لازمك تضحك وهذه جمهور اللي بشهادة الناس اللي جات تفرجت يحسوا برهبة يحسوا بمسؤولية كبيرة معناتها كي يجي الصفاقة يبدا من اللي جاي هو
0: يعرف جاي قادم على جمهور
1: ماذا بيا كذا الأمور التقنية ويبدا حارسين لأنه يعرف معناتها جمهور راهو ما هوش جمهور بسهولة أنه نجم تعدي عليه.
0: نكملوا في النقطة اللي بدينا بها هو أنه كل هيكل فيكم هل يكمل بعضه كل هيكل عنده ميزته معناها وإلا المجهودات كيف بعضها جويس ما بعضنا ولينا نقطة قوة
1: لا بالعكس هو ممكن احنا ممكن
0: معناتها كل هيكل فيش نجم هو يتميز أكثر
1: ممكن طريف الأمر أنه أول تظاهرة ولا مهرجان ما فيش مدير
0: اي صحيح هذين ذكرها من الدوره الاولى والثانيه والثالثه يقولوا لي جوستمون نقول لهم شكون اللي نستضيف سلام عليهم الكل بيان سور يقولوا لي معليش مدير احنا باهيه بحق معناها طريفه برشا
1: لقينا رواحنا بيتبعنا معناتها كي نقعدوا مع بعضنا نلقاو كل واحد عنده اختصاص وعنده نوعا ما من الحاجات اللي نجم يقدها هو
0: اكثر من
1: فهمشيت قولوا مثلا اكزومبل قولوا وليد بن يحيى عنده
0: التنظيم تصور التنظيم تحية لي
1: التنظيم وعنده
0: ما يجاوبنيش راهو في التليفون راهو جاني حابين نوجهوا له الدعوه
1: عنده المركب عنده كل ما هو امور تاع اعداد لوجيستي برشا حاجات يهتم بها وليد الطبيب كيف في كل ما هو برا امور التنظيم في النقل في التواصل مع المبدعين مع الصحفيين كذا لوجيستيك عنده بليل حطينا التقني وكل ما هو عنده ركح غادي ومعها التقنيين مشكورين الناس الكل ما تبارك الله راهو عندنا من احسن التقنيين موجودين في تونس
0: اكيد هذا مما لا شك فيه
1: انا وكف في التواصل مع احمد شي بطبيعه عنده الزوز ورشات عنده
0: ورشات خاصه تحيه ليه يا سيدي احمد
1: عنده في دار الثقافه وكان زاد في مثلا في علاقه بالندوه كان يعطينا افكار لانه هو تعرف اهتماماته ادبيه وكل كل واحد قينا روحنا انه بشوي كل واحد وين مشى
0: كل واحد شنية معناها الاختصاص ولا الحاجة اللي نجم فيها هي معناها يقوم بها ويؤدي دوره
1: كما خلوني في التواصل مع المسرحيين بحكم أني كل من عارفهم تقريبا في احتياجاتهم في كذا في شنو حاجات اللي نجموا نسهلوها المسرحية باش نجموا نحضروا الأمور هذيك بعد نحضروا النقاش ونحضروا
0: معقول لوجيستيك فني بيغمون فني
1: فني فلقينا
3: حاجة كما يقولوا احنا نتاع غير اكستيريور يعني انسان يغزر من برا نبدا مثلا نشوفه في عرض ولا في النقاش تلف تلقى وليد وليد بن يحيى بعد تلقى وليد
0: اقرب شويه اقرب شويه الميكرو
3: تلقى وليد الطبيب قام وبعد مشاو في نفس الاتجاه تلقاه ماشي لحاتم تحس انه التليفونات خدمت ويتقابلوا ويحكي بعد هيك القعده هذيك تحس انه ثم انجاز ثم حاجه مش تصير
0: اي
3: فهمت
0: علاقه تكامليه مهمه محلاها
3: وهذه تخلينا متاكدين انه التظاهر هذه ثم دعم ولا ما ثمش دعم تتواصل علاش لانها وليت مطلب جماهيري لانه الناس ولا تستنى ومتاكد انهم يجيبوا لنا كان عروض جيده لانه ولا عندنا جمهور كي تجيب مسرحيه خايبه يقول لك راهي خايبه
0: لا وشفنا الاقبال هكا وشفنا حتى الموتورات قدام المركب والمعنيه تلمو حتى فئه الشباب موجوده
1: اقبال كبير
3: حاجه اخرى سليمه
1: قاعه 700 متفرج مش ساهر مسرح مثلا بقاعه كبيره كي هيك ومسرح جيد ومسرح نوعي خليني نقول انه مسرح
3: نخبوي
1: لا ولا مش نخبوي نخبوي للجميع كما يقول
0: نخبوي للجميع هذا اللي جيتك عليه هنا هذا اللي جيتك عليه
1: ايش حبيت نقول هنا في الاخر معناتها كما قال توسي علي معناتها تحس ان حتى الجمهور نفسه وحده معناتها ما احناش في حاجه لتنظيمها ولا لي باش نقول لهم ما تعملوش حس
3: يسكتوا بعضهم
1: ويسكتوا بعضهم معناتها ما تقول ولا نقعوا في اشكال
0: جمهور معتمد على نفسه. تحيه لجمهور مهرجان وتظاهر تجاري
1: حتى اللي يخرج ليخرج مثلا يخرج فما عباد عند التزامات وراه مش يخرج عاده اكثريه اللي يخرجوا راه مش فما شكون زاد عنده جهه حكايه يخرج بكل هدوء
0: حاول ما يقلقش غير
1: معناتها بالحق هذيا ولحظوا فيه خطر احنا في القاعة فوسط العباد فوسط الجمهور وممكن انه ممكن اول دورة اللي ما عنديش عمل فيها لنص لاخراج
0: انا قاعدين نشوف انا قاعدين نشوفه حتى احنا
1: قعدت بالحق
3: اخراج التظاهر
1: قعدت بالحق في موقع اخر محليه موقع هذية
0: اي خطر عادة نجم نلقاه كنت مشارك وامم طوم ونظر
1: مرة هذية ودقاني هكا نفكر في العمل اللي
0: اما تو
1: نحس بروحي هكا قاعد نتفرج وفي بعض الحين والله قداش من مرة نحب نتجرد من كل ما نعرفه على المسرح نقول انا نحب نتفرج كمتفرج عادي
0: من حقي لي انا نتمتع كمتفرج
1: عادي فما احساس راه فما احساس بالحق اللافيرتي معنات اللي تتفرج تبدا هكا وتبدا تلوج وعمل لك وتحلل وضو وتبدا تهتم ساعات تفسد لك حتى الفرجة ساعات علاش خاطر ما احساس
0: خاطر تحس حاجه مشيت حاجه ما مشيتش حاجه اها تقول هذه ايش بيها
1: اما ريتك الانطباع محليها كيهزك كالتماهي وكيهزك احساسك كما كنا صغار كما تفرج على مسلسل سيد تدخل عليك تمشي تدخل في الشاشه كيف كنت تفرج على مسرحيه انا كنت صغير كنت مثلا كي يخرجوا الكواليس نبدا نتخيل انه مثلا قالوا لي تو ماشي نمشي للداري ولا مش نمشي للجرده نبدا نتخيل انا الجرده في الكواليس عمل ده في مخي فهمت دونك هذيك التماهي ولا هيك اللحظه اللي يعيشها المتفرج في علاقه بالعرض محلاها
0: احنا كنت في الكلمه هذه يا سي علي نستاذن منك احنا شو رايك هكا نسمعوا اتصلتينا مزيان نسمعوا جو زين وبعد نرجع على ذكر كلمه محلاها والتعقيب نتاع سيادتك سي علي ونرجع نحكيوا خاصه بالحق على نوعيه الجمهور شكون هم اللي قاعدين يجيوا مهم برشا هذيا شنو رايكم دونك احنا ناخذوا ايقاع نخليكم هكا تكتشفوا وحدكم
3: انا ثقه في ذوقكم
0: شو تفضل انت سالي نعرفك تحب ام كلثوم تسمع برشا كوكب الشرق ونعرف حاتم الحشيشه يحب برشا كذا من السهر تتفكر ولا تتفكر الاغنيه الحلوه المزيانه اللي وديناك بها وقتها مش مره بركه تقريبا انا بيدي من عشاق كذا من السهر وكوكب الشرق الاثنين وما شاء الله علينا ما تنحبوهم الكل جوستومون المره هذه ليك انت يا حاتم اما سعلي ما تغشش
3: لا لا احنا ديما انا كي تجينا حاجه بيها نعطيها الحاتم
0: ديما زين اكا هاكا كذا من السهر توا في التوقيت هذايا 11 غير درجين

0: كبار نتاعو بكلمات
1: انا وليلى زاد من اقوى ما عمل انا وليلى قصيد روعه برشا حتى في المستوى الالحان كريم العراقي
0: كريم العراقي هو تعامل اكثر مع نزار قباني وكريم العراقي
1: برشا غني حتى شو اسمها القصيده المعروفه نتاع نزار قباني لحنها
0: زيديني عشقا هل عندك شك برشا برشا الغنيات الحقيقة محليهم ونستلجيك على الاخر معناتها ما احنا عملنا له الحصة الأولانية من منوعة عدينا ثلاثة غنيات
2: حتى في تتكا
1: هاي اللي زرقة بيني
0: بيه احنا وقفنا في كلمة هكا احلى حاجة معناها كالانتشاء وكالتفرهيدة واحنا نحكيه على تجارب مسرحية اللي التحق بينا توا في المنوعة نذكروه اللي بحذينا السي علي البوكيدي المسرحي علي البوكيدي مرحبا بك من جديد وكيف كيف سي حاتم الحشيشة مخرج مسرحي واستاذ مسرح ومدير وكاتب اكيد ومدير مركب مدير مركز الفن الدرامي وركحية بصفاقس ساعة حبيت تعقب انت قبيله سي علي شوي
2: مش نعقب اما باش نحكي انه هذه الدوره الرابعه
0: أي.
2: لكن في الدوره الاولى عرفت انا عمل
0: اي انت شاركت بعمل في الدوره الاولى ومثلت فيها
2: مثلت فيها اي معهم اللي حبيت نقوله اني كيف حملت تسمية التجارب هي بالفعل تجارب لأنه في عروض كبيرة مخرجين كبار وجيب أنت عمل متاع ورشة تكوين ورشة تكوينية يعني الناس عمرهم ما عملوا مسرح عمرهم ما قابلوا جمهور وقعدت نخدم معهم تقريبا 6 أشهر 6-7 أشهر على عمل وتلمو خايفين تلمو كذا كنت أنا معهم على الركح وتعد عرض مش كما نحبوا احنا وحتى صحاتهم قلت له العرض مازال مش مكتمل يعني بريزونتاسيون في وسط البرايف يعني مازال قدامنا خدمة باش يولي مكتمل ورغم ذلك لاقى اولا اعجاب الجمهور وثانيا طرحت مسألة اهمية المسرح في التوازن النفسي وفي التربية
0: صحيح.
2: في التنشئة
0: صحيح.
2: في ثقة بالنفس في الحديث الى الاخر في بناء في القدرة على بناء علاقة متواصلة مع الناس التعايش يعني برشا قيم المسرح قادر انه يوصلها للناس لانه عموما العباد يقولوا اذا يقولوا لتلمذتي كي تقول له مسرح يمشي باله طول للتمثيل المسرح اوسع من هكا اوسع برشا لانه اول شخص يأثر عليه المسرح هو الممارس هو ممارس المسرح
0: هو اللي يمارس معناه هو اللي يعيش اللحظة هذيك هو اللي يعيش
2: أنا في صغري كنت خجول جدا ومنطوي جدا ولا صديق لي إلا الكتاب ما عنديش صحاب ونقرأ في المدرسة ونقرأ في الدار في الكتب والكتب كنت نخلي في كل بلاصة لأنه بالفعل ما عنديش مع شكون نحكي فتلقى كتاب دي ما عندي كتاب ونبدأ في الدار يصير وقت المكتب نمشي في محط الكار نقرأ في الكار نقرأ في الساحة نقرأ ما عنديش علاقات
0: لين
2: حتى اكتشفت المسرح تقريبا في 1977
0: ما شاء الله
2: اي دخلت الفرقة جمعية التقدم المسرحي وقتها يحضروا في مسرحية من اخراج سي محمد الشعري اسمها السؤال
0: وجوله تحية كبيرة برشا
2: تحية كبيرة سي
0: محمد الشعري انا شخصيا شرفني برشا التعامل مع سي محمد الشعري
2: لكن من الممثلين في المسرحية هذه
0: او يطلع استاذ حاتم الحشيشة زي ده كيف سي محمد الشعري
2: استاذ
0: ابو ما شاء الله
2: كون ما قرانيش
0: ما كون اجيال لحقيقة
2: اما انا احضرت عليه هو في عملية اخراجية لكن من الناس اللي كانوا يمثلوا في المسرحية ونتدجان هما المنجب الحفصية وفتحي احنا نقول له فتح الذيب هو فتحي المناصري اللي هم خريجين معهد العالي للفن المسرحي منجب الحفصية معروف
0: اكيد
2: تعرفت عليهم غاديك وقت كنا تعرف وقت انا نقرا بالثامنة بتاعته سنة ثامنة ابتدائي اساسي وقت السنة الثانية ثانوي في وقتها وبعد جمعية عمر التونسي اللي توا اسمها جمعية عمر التونسي كان اسمها الاتحاد الفني للتمثيل احتاج الوليد صغير جاء التقدم عندكم شي وليد صغير ما عندوش دور قال لهم عندنا بديت مسيرة.
0: وعليش ما عندك دور خاطك منطوي؟
2: لا انا
0: يا اخي هيك الانطواء جايب لك دور اخر وجايب لك عالم اخر.

0: جمعية عمر التونسي، بديت مسيرتي من في مسرح الهواية حتى البكالوريا. في البكالوريا نقرأ في الحبيب ثامر، جنس الحبيب شعبوني الله يرحمه مدير، وكان مندوب ثقافة، خلي كيفاش تلميذه بتعملش مسرح مدرسي. قلت له يا الحبيب عندي بكالوريا، قال لي لبس. عملت مسرح مدرسي أول عام، وقتها يعني تعتبر الانطلاقة الصحيحة اللي عام 83، الانطلاقة الصحيحة اللي بديت المسرح وخذيت الباك، مشيت لليزاد وبينيتهم مشيت لافينيون كجائزة، خذيت جائزة مسرح مدرسي. وقتها منصف سويسي في افينيون عامتها في جويلية أوت 83، يعمل في دعاية للمسرح الوطني جديد والدورة الأولى لأيام قرطاج المسرحية. المسرح غيرني برشا بالحق، يعني أعطاني نوع من الجرأة، نوع من السوسيابيليتي اللي ما كانتش عندي بالكل. وكما قلت في جاوتنا التلفزة اللي زاد، قالوا لنا سألوني شنو أثرت فيك القراية، قلت لهم قرأت أولا تعلمت، أنا تعلمت كيفاش نتعلم المسرح، ما نجمش تتعلم المسرح لكن تاخذ كيفاش تتعلم المسرح على قاعدة صحيحة، يعني في بقية حياتك هذيك البداية مش تتعلم كيفاش تتعلم، وهذا مهم جدا. والثانية يحكي شي حاتم على التحليل، إنه المسرح ينحي لك البراءة، ما بقاش حاجة بليش، كل شيء قابل للتحليل، الكلمة والغزرة والحركة، توا اللي يسميه بادي لانجويج، لكن انت تعلمتها وقتها وليت شبيه قال لي هكا كذا، شبيه وجهه هكا، وتفهم تولي تفهم شكون صحيح معك شكون مو صحيح، باش ما نقولش كلمة أخرى، تولي تحس تعرف، خطر كله قايم على التحليل. ونحب في على عتبات اليوم العالمي للمربي نحيي المربي الكل اللي قرروني، نترحم على ماتوا، نتمنى الصحة الجيدة للي مازالوا حيين، وقول لهم بارك الله فيكم وإن شاء الله يلقوا عند ربي خير، لأنه عندهم جزء كبير في اللي أنا عليه تو.
1: والله ربي فضلك سي علي، وبطول عمرك أنت زيدة، خاطر بالحق معناها متأثر سي علي، سي علي أنت ربيت أجيال ويحبوك ما شاء الله تبارك الله، مش غريب عليك، فإذا أول مرة نشوف سي علي تأثر هكا للدرجة هذية، ومناسب اليوم العالمي للمربي، وإحنا قبيلة ديجا فقرتنا كلام زين مع رؤى حكينا على اليوم العالمي للمربي وعلى قيمة المربي بالفعل بالفم والملاء. تحية لكل مربي يسمع فينا، وإن شاء الله التحية متاعك هذية وصلت، وبطول عمرك بيناتنا وديما نتعلموا منك.
0: يعيشك
1: يعيشك سي علي. أنت تحكي بتأثر وما بعد مش تحكي بتنرفيز، تو بعد نعطيك سؤال هكا تبدل بيه تخرج من المود هذا صحيح. حاتم الحشيشة يعيشك يعيشك يا سالي ربي فضلك. حاتم الحشيشة، حبوا نحكي على نوعية الجمهور، احنا حكينا على قيمة الجمهور اوكي، اما هل في معناها جمهور تجارب مسرحية وإلا حتى في بقية معناها التظاهرات الأخرى المسرحية، هل الجمهور هو بيدو نفس الناس هي بيدها اللي تدخل، وإلا فيما تنوع على المستوى الناس اللي قاعدة تدخل؟ صراحة هل صراحة تلقى ديما نفس الوجوه موجودة، نفس الأشخاص، راه مش معناها فما قلق منها، ولكن ماذا بينا زاد الحلقة تكبر أكثر، هذا اللي نقصده، هذا اللي نقصد به معناها
2: صراحة معناتها الشغل لك هو عنا نويو لمحال عن النواة مهمة برشا اللي هي تكونت في السنوات الأخيرة،
0: وفية
2: معناتها بالعكس
1: هذيك حاجة توفر لك الأمان
0: رسمي كابيتال،
2: وهذاك
1: رسمي
2: هذاك علاش وصلنا اليوم أنه مستوى النقاشات ومستوى الفرجة بالمستوى هذا
1: مستوى عالي، نعرف
2: الحاجة اللي قاعدة تفرح أنه قاعد يتزاد، معناتها واللي يحصل يجي مره شوي سقيط،
1: هذا هو اللي انا نقصد فيه.
0: رو دهشني واحد من الجمهور قال اول مره في حياتي نتفرج في مسرحيه ونقش بشكل راقي جدا،
2: هو فلسفه
0: اي بشكل راقي جدا اول مره يتفرج في مسرحيه، هو مدهش
1: اي مدهش صحيح،
0: لكن المدهش اكثر انه يناقش وكانه
1: مستانس يتفرج
0: بالضبط. والحاجه الاخرى نحب نقولها بعد نعرض نرجع لك الكلمه، انه حتى الناس اللي جيونا يعرضوا ينبهروا ويتصدموا في نوعيه الجمهور، لانه اولا برشا صاله مليانه، اثنين اللي يقعدوا للنقاش برشا ويتواصل الشيء، معناتها اليوم يتعبوا، معناتها اللي قلت البارح تقريبا 11 تعليل.
1: انا بدي استغربت الليلة، قلت له
0: لا كل لها
1: كاكي مازالوا في النقاش.
0: سامحني
2: اي باهي، قلت كيما انه مختلف الجمهور، فما مثلا مسرحيات فما جمهور يجي المسرحيات هذوما جمهور يختار ولا يختار،
1: هذا اللي حبيت نعرف.
2: لا ولا يختار مثلا انا
1: مش نحضر معناها كيما العرض الاول الثاني الثالث واسع علي اوكي كالمتامل ومسرحي وشارك قبل وقاعد يشوف، هذا انسان اكيد معناتها من المجال، اما نحكيو على المتقبل نحبوا التنوع في المتقبل. اي
2: فما شوف فما نوايو كيما قلت لك، فما نوايات اللي تقريبا متواكب المهرجان كل واللي مواكب المهرجانات اللي قبلها الكل، وهذوما ناس معناتها يوميا حتى بعد ميوف المهرجان اي وقتاش المره الجايه عندكم شيء جديد، عندكم شيء مسرحيه جديده، هذوما ناس اللي كيما قلتوا هما راس المال. فما جماهير مختلفه، معناتها جماهير تجي يا اما سمعت على المسرحيه يا اما عندها شكون، باش نكونوا واضحين زاده ساعات واحد عنده ولده وعنده صاحبه وعنده بنته وعنده اخته ويجيب المسرحيه به، فما اللي تجي اول مره
1: وهذه اللي نحكي عليهم،
2: هذوما يحصلوا يحصلوا اللي عاده في النوادي دور الثقافه. انا عاده علاش دور الثقافه؟ بس تلقى ولده دخل المسرح فما اللي معترض على الاول، وفما اللي مستهين بالعمليه وش قاعد مسوش مش يعملوا، وفما اللي ضد ويجي يتشكى وساعة ساعة جيني غير واحد والله لا لقيت ما قيت فنان مش نعمل معها، وبالنسبة لي قرأته ما عاش يخمم فيها قال لك أنا عمل مسرح وقلت له كامل مسرح قال لي والله يتحسن في القراءة ولا مهتم مو بالحق. وعنا بارشة تجارب راوجيو نبطلين من القراءة وديجا حكينا فيه مرة الموضوع هذي، ورجعوا القراية وخذوا الباك واليوم
1: بتبقى أنا عايشته معكم هذي سنوات وسنوات بالحق سنوات يعني نشوفوا شباب كيفاش
0: أنا جينا حتى شكون حرق بعد اللي يعمل في مسرح ضد الحرقة
1: ضد الحرقة
2: تحية لي الأولاد الكل والعباد الكل. حبيت أقول لك أنه فما هذي جمهور قاعد شوي بشوي قاعد يتزيد لأنه هنا أول حاجة ما هيش قاعد توصل معلومة للعباد، لأنه الناس تستهلك اللي تقدم لها وتستهلك السهل
1: صحيح.
2: تجي على اسم معروف على دورته في التلفزة ومن حقها زي ما نجم اللوم حتى حد، لكن وقت اللي تقدم له أنت مسرح مختلف ويدخل ويقعد في الكرسي وإضاءة وظلام وموسيقى يتسحر بالعالم، يجب الحس يتسحر بالعالم هذاك شو اللي ولي. فمع بيد مثلا أو مرة نشوفها، فمع بيد اللي يجيني يقول لي والله أنا سمعت عليك ولا سمعت على المهرجان ولا والله اسمع انك العام هنا شاركت معك في الجاموسي وراني من وقتها ما جيت وإلا فما شكون يقول لي والله انا ولدي مشى معاكم وعلى الاول كنت ضد، لكن بعد كي ريت ولدي شنو ولي ولا وتحسن ويعرف يتكلم
1: على شخصيه خاصه فهمت الحقيقه
2: هي انه الحاجه الباهيه اليوم انه جمهور ولا يختار متى يختار سواء، وهذه ما نجموش احنا راهو من لا يناقش عندك الالوان والاذواق فهمت لا تناقش قولوش علاش تحب اللون هذا ولا علاش تحب الجو هذا كما احنا يونسين حتى في السينما فما يحبوا الاكسيون فما يحبوا الفيلم التاريخي
1: العاطفيه
2: كل واذواق ما انت ما نجموش كيف حتى في المسرح فما شكون يميل مثلا يقول لك انا المسرح الفلاني نتاع المخرج هذا كان يعجبني الاخر يقول لك والله يولي مثلا عنده ما يعمل مثلا يمشي فما عباد تجمش مع كامله يولي يختار يقول لك انا جاي العمل لك العمل لك وهنا تتخلق التنويع
1: هذا اللي نحكي عليه. انت وضحت لنا الصوره خاطر بالحق نحبوا نشوفوا الجمهور متنوع زاده
0: ومسرح متنوع ومسرح متنوع
1: كما قاعدين نشوفوا في التظاهره
2: هذه وفما حاجه اخرى اللي عملت القبيل هذه هي اللي قلت لك الكلمه الاولى لكم
1: مهم
2: اليوم اليوم احنا نحب ولا نكره بالحق ونعترفوا بهذا ما زلنا بعد شوي احنا كمسرحيين خاصه تقليديين شويه كلاسيكيين معناتها مش كلاسيكيين بمعنى
1: لا اما نعطيو لي كل انسان خدمته كل انسان انا نعمل كل انسان بخدمته اللي في الاضاءه مش هو بيدو اللي في الصوت معناتها يعني هذاك يفهم خدمته هذاك يلكسل في خدمته اللي على الركح كيف كيف معناتها بالنسبه لي الكوم زاد عندها ناس
2: فما عباد والله العظيم تدور في الشارع فما عباد عمره ما تخلي المراقب الجاموسيره
1: اي وفرصه باش باش
2: فما عباد عمرها ما دخلت المسرح البلدي
0: سامحوني نحب ان هي مدام ألفة قالت لي مش نغششك لكن انا تو مش نغشش روحي
1: روحك بروحك به في انتظار تكمل ألفة
0: اللي قلقوني برشا يجيك انسان يقول لك المسرح التونسي ما جا شيء والمسرح كذا في مصر المسرح كذا نقول له قداش تفرجت من المسرحيه يقول لي
2: اللي جاوا في التلفزه
1: تلقاكم هما اللي
0: قدموا المسرح أيه. ويتفرج كيف في المسرح ليش تحكي على حاجه ما تعرفهاش يعني هو ما يزيش البؤس المسرح يزيد عبيد كيفك انت أيه. عمره ما يدخل
1: صحيح
0: ولو كان بالزهر
1: استمو انت يدخل وشوف وحتى المسرح في مصر يا اخي
2: هذا راهو نجم يتلمس برشا انا نلوم اكثر ما يسمى بين معقفين المثقفين عديد المثقفين
0: اللي يجون المسرح
2: أو واحد فرشته وقف عام 90 قل لي حسر على أيامات المسرح
1: يعني ليش تقع تتحسر تفرج انت تو إجا قارن وشوف
2: لا احترامي لي مرام
1: أي.
2: أوكي قولوا تفرجنا على مسرح الجنوبي قفصة وتفرجنا على مارشال
1: مش نقعدوا غادي تو ما تلزمتنا نقدمه كما أمي تراكي ناس مليح معناها عمل كبير وفي وقته ويضحك الناس وغيره تو ما ينجم ما هوش كومباتيبل على وقت تو
2: لا وينجم وما ننكروها زادة
1: وما ننكروها
2: ما نجم حتى واحد
1: أنا زادة مش هذيك نتقيدوا به ونقعدوا
2: إذاك علاش
1: نبكيو على الأطلال وقت واحد نعديو الأطلال مش سرت الحب يا سعدي
2: الأطلال من غير بكاء معناتها معناتها المشكل أنه يجيك واحد مثلا نقولوا بعض الأحيان مثقف ولا إعلامي ولا يقول لك حصر على المسرح التونسي تفرشي على جديد
0: آخر مقال أنا آخر مقال كتبت على المسرح
2: آخر مقال آخر مسرحية آخر مسرحية نجم نكون نتفرج عليها عام 95 97 عام 2000 عام راهو فما شباب قاعد يعمل في تجارب جديده راهو مسرح تطور خطابه تطور لغته تطورت اليوم نحكيو على الصوره نحكيو على التقنيات الحديثه وهذه ان شاء الله مش تكون عندنا الندوه يوم السبت عند التجارب في المسرح التونسي مش نحكيو الصوره والتقنيات الحديثه كيفاش اليوم نوصفوا لانه المسرح قوته شنو المسرح ويميت كهنه بوفاة المسرح وبانتهاء المسرح ومسرح
1: يتولد من جديد ويزيد يبعث من جديد
2: وبالعكس يحتوي
0: بهيك الشيء اللي هدده كما
2: كل هذاك الموجود اليوم الهولوغرام ولا كل مابينج اليوم يتوظف المسرح ويعطي لغة أخرى ويعطي منطق آخر إذاك علاش معناتها أنت واقف فرشتك عام 90 وتجي تقولي حصر
1: وتجي تحكم لي على وقت هذية حاجة ما تصيرش
2: تقولي حصر على المسرح حصل شنو
1: المطلوب اني انا نشوف ونتفرج وندخل وبعد نجم نحكم وقتها انا متاكده باش ينبهر خاطر فما ديما زاد طاقات شبابيه اللي تنجم تبدع اللي تنجم
2: موجود كل
1: نخدم
2: شوف كل عصر
1: وشفنا هذا على مدار السنوات سعلي الحقيقه حتى في مرافقه الخونة حاتم الحشيشه مش خاطره قدامي ما هذايا واقع هذه حقيقه راهو هذه حقيقه انا عندنا سنوات وسنوات التأطير للشباب وانت بيدك معناتها موجوده معانا وكنت تجيب لنا الشباب تتفكر ولا نتفكروا بعضنا معناتها مليح مليح في الفضاءات هذية هي حسن تأطير الشباب واللي خرجت منه وما خرجت ومبدعين ما شاء الله ما أنت نحكيه على برشا أسامي نحكيه على عمر بن سلطان نحكيه على صادق طرابلسي نحكيه مع عرش
2: رمزي عبد الجواد
1: رمزي عبد الجواد برشا أسامي أخرى
2: أمير مسلوط
1: أمير
2: أمير بالأسود
0: عمر رهماني
1: عمر رهماني
2: أسامي عديدة باش ما نساوش ولادنا
1: وجاو بحذينا هوني أما كي جاو بحذينا هوني للراديو هما راهو قبل ما يجوا بحذينا للراديو كانوا معناها يبرفوا مع حاتم الحشيشة ولا يبرفوا مع سعلي بوكادي ولا غيره وفي المركب مركب الجاموسي مثلا ذكر معاك حاتم وإلا حتى في صوت الدراماتيك ولا وصلوا حتى فوق سطح يتمرنوا فقط حبا في المسرح وإيمانهم
0: حاجة سمحني للتاريخ
1: أي
0: انه زاد تظاهرة مهرجان دور الشباب ودور الثقافة انه أيوة. المسرح بدور الشباب كان عنده تأثير صحيح. كبير صحيح. في التشجيع للأقبال على العروض المسرحية هذا ما ننكروهاش.
1: خاطر انت باش تقرب الاكثر ناس باش تمشي لاكثر ناس
0: عريقه جدا
1: باش تجلبهم ومش تجيبهم بحذيك لهوني.
0: اي وكبتها خاطر مش بعيده الدوره الاولى على التخرج نتاعي مش بعيده فهمت تقريبا وكبت الدورات الكل بما في ذلك ثم دوره صارت في الحنشه كنت ندور كرهبتي ونمشي للحنشه باش نتفرج
1: ديك صحه
0: فهمت
2: انت الجايزه هنا وقتها
0: اي
1: اوقات يدور كرهبتك تمشي تفرج وحتى ماشي شخذ الجايزه
0: ما نحكيوش الموضوع الجايزه
2: حصل لا مشكله
0: الجوايز ما
2: نحكيوش اللي حكاها فيه سعلي مهم برشا علاش بالنسبه لي انا نشوف انه اليوم يلزمنا نعتنيو اكثر ما يمكن يعني احنا صحيح راهو وديما نقول راهي تونس السباقه راهو راهي مهرجان دور الثقافه ودور الشباب راهو في بعض الاحيان مش موجود بالشكل اللي موجود عندنا احنا وبالاهميه اللي موجوده عندنا لكن اللي توفر قاعد شويه بصراحه انا نشوف هو النواه الاساسيه اللي تحكي الجمهور انت الحق جمهور من غادي لانه فما ناس كانت مش اولياء اولياء والاهالي نتاعو وممكن حومتهم الكل ضد المسرح وليت بركي يجيبهم الكل بنيه تجيبهم الكل ويبدلوا رايهم كامل انا بساعة كنت يومين نحكيو بعد المسرحين نحكيو مع الجمهور يجينا اولاد فما اللي نذكروه فما نذكروهاش فما شكون يقول لي يعطيكم الصحه راني قداش عندي تبع فيكم فما شكون يسال المسرحية فمش كنا نعطي فيها رأو وجو يكي حتى عندي يعطي أراء معناتها فما نوع من الرقي وذي مهم برشا لأنه حتى في النقاشات على شنو عودنا العباد ما احناش هنا موقع متاع السبان ولا موقع متاع ما احناش نحاكمه في المبدعين ولا باش نبدأ
1: نعمل باز
2: باز ولا نستعرضوا عليهم ولا ندرسوه لا لا انت قدمت العمل متاعك انا مش نتسائل مش نتفاعل معاك فهمت شنو اللي يوصلني شنو اللي يوصليش لأنه المبدع لهنا راهو زاد يزمو يرجع روحه يوميا نجم انا قدمت مسرحيه ما وصلتش للعباد المشكله فيا انا ولا في العباد ولا نقول العباد ما فهمتش لدرجه انا معناتها تفكيري خارق للعاده
1: لا دونك مراجعه تولي وقت
2: نعمل مراجعه نقول علاه ما وصلتش هذاك الحكايه دونك فما خلل فهمت هذاك علاش انا قلت لك مهمه برشا اليوم النقاش لانه يعني يخليك بالضبط وين وحاجه اخرى حتى الاستماع الى الشباب ومشاكل الشباب اليوم مشاكل اخرى قضايا اخرى ليكسيك اخر اليوم لغه اخرى راهي تبدل
1: لغه اخرى جينزي دونك والالفا وغيره معناتها هو ديجا كي يقبل على المسرح توا معناتها حاجه برشا
2: اذا كان انت
1: جيل الشاشه جيل ليكرون
2: اذا كان انت ما تحينش كمبدع اليوم
1: ما يقبلش ينفر يهرب يبعد عليك
2: يزمك تسمع العبيد تنصت إلى اليوم متاع الناس مقايا
1: لا وزادة تعطيه فرصة زادة تعطيه فرصته زادة الشباب إيه
2: تعطيه فرصة لأنه هو النجم يحكي معك بطريقة أخرى النجم يوصل حاجات لأنه اليوم حتى المستوى التعبير تبدل مستوى درجة التلقي تبدلت ولكن
0: العلاقة مع الآخر تبدلت
2: العلاقة مع الآخر تبدلت لكن راهو ما يزمنيش يستبلوا العبيد الناس اليوم على مستوى عالي عالي وذي بشهادة تراه خاصة أخواننا العرب يقول لك الشعب التونسي مثقف مش يفدلك وراه بالحق تحكي حتى نقعدوا في المقاهي ونقعدوا مع الناس العاديين بعض الحين يجدوا مواضيع يحكي فيها بطريقة بالحق تقول الانسان فما وعي فما حتى اللغه بتاع عبيد تقوي
1: مهم برشا مهم برشا هذا باش نجمو نعالجو احنا بالفن بالفن عموما والمسرح عادي زمني نقول طول بحكي مسرحي مش كل مسرح
0: شي حاتم يحكي على التجارب اللي معناتها تمتاز بهم تونس على مستوى المسرح يعني مثلا احنا المسرح المدرسي من بداية الستينات مثلا ماشي في برشا دول احنا وكندا
2: حتى استاذ مسرح فماش راهو
0: اي مثلا حاجه استاذ مسرح
2: في فرنسا انيماتور
0: النوادي بالنسبة للمهرجانات ثم الملتقيات المسرح المدرسي ثم مهرجان المسرح الجامعي عندنا مهرجان دولي في المونستير وعندنا مهرجان المونولوج دولي الجامعي في سيدي بوزيد يعني برشا فضائل لكن زاد أيضا تميزوا بتظاهرة على صعيد نادر جدا في العالم كامل واللي هما مهرجانات الأعمال السجنية
1: انا والله باش نجيك ليهم شو قال لك انت تحكي على غرابه قبيله معناها ما اكثرش من التجربه اللي انت قمت بها.
2: تظاهر
1: سجن النساء هكا ولا مع نساء؟
2: مع نساء.
1: تجربه مهمه برشا ودايور وقت تويتيت برشا مرات نتصل بك ونلقى التليفون مسكر تقول لي ألفة راني توا انا موجود في السوينك سالي قل لي انا في السجن ديجا. وكنت معناتها كيف كيف تميزت وقدمت عمل مهمه برشا.
2: قدمت 4 عمل.
1: اي سنوات التجربه.
2: ديسمبر 2019 العرض الاول كان 10 ديسمبر 2019 اللي خذا ثاني الدار يعني ثاني الذهبي. بعد هو خدمت الحيط ريح البر هذه 2019
1: نذكرهم سعلي
2: مارس
1: تسمي وين
2: مارس 21
1: عرفت
2: في مركز مدرمية زيدا مسرحية الحيط الحيط
1: وقت عملتوا العرض في المركز
2: في أي يعني بالنسبة للريح البرة تعرضت نهار 10 ديسمبر 2019 في دار ثقافة ابن خلدون في إطار مسرح الحرية بأيام قرطاج المسرحية وفي مركز فنون درامية وركحية. وقع العرض نهار الجمعة 10 جانفي 2020 وكان عنده صداء
1: بالدوري ما شاء الله.
2: أي في مارس 21 وقتها ولدت ثم كورونا عرضنا الحيط الحيط في مركز المندرامية وجاونا 13 مؤسسة سجنية عرضوا في صفاقس وكان تقريبا على امتداد 5 أيام ولا أسبوع تقريبا.
1: أي في هذا الكل معناته أهمية هذا يعتبر حدث بالنسبة لنا صحيح
2: أكيد.
1: وهل التجربة هذه علاش ما تواصلتش وهل هي تواصلت مع يعني حد آخر ولا تجربة وتقصت؟
2: بالنسبة لآخر عمل قدمته في ديسمبر 2022 مسرحية على شكة تعرضت في مدار كارتاج في طار أيام كارتاج المسرحية وبعد تقاعدت ومعناتها الليكيب اللي أنا بنيتها خرجوا
1: معناها
2: وسام باش عنده أحمل متاع التكوين من جديد وخطر هو ما خدمت معهم حتى شيء إلا بعد ديما بعد 3 شهور تكوين و
1: يعني كل مرة مش تعود وبعد
2: بالضبط. وكيف كيف زاد ثم أمور تغيرت اللي أنا ما نجمش نتأقلم معها.
3: كانت تجربة متواصلة
2: التجربة متواصلة
3: أيام قفاز المسرحية كل دورة
2: أي حتى صفاقس
1: أي توا موجود إلى حد الآن كان مسرح موجود.
2: نحب نقوله أنه ثم ضباط ما يسمى بضباط أصلاح داخل السجن. نحب نحيي الحق الأمنيين الكل وخاصة أنهم يرافقونا سواء كيمشيوا مبرفوا في وذي ميزة صفاقس تقريبا الجهة الوحيدة اللي السجينات يخرجوا يبرفوا البرة من السجن في مركز الفنون
1: الدرامية يخرجوا بالإسكورت بيانسور
2: ثم إجراءات أمنية بالتراخيص اللازمة والمرافقة الأمنية لمجموعة من الفرق المختصة ونجيوا للمركز الفنون الدرامية الركحية ونبرفوا وثم في هالهياكل هذه ثم سلك اسمه ضباط الإصلاح واللي أغلبهم قارين تنشيط ثقافي علم نفس
1: دونك هما اللي توا معناتها خذوا مونشارج على عاتقهم
2: اي فيهم شكون اغلبهم قارين في مع التنشيط الثقافي والشبابي في بير البي تحيه زميلتي اللي تكون فيهم هدى بن عمر اللي واخذ الجانب التكوين المسرحي وباك التكوين هذاك الحق في صفاقس نجم نقول لك استفادوا بعض ضباط الاصلاح من التجربه من انهم كانوا لاصقين لي
1: إيه هذا هو المهم على القليلة أنت هنا خليت التجربة معناها تتواصل معناها بالحق يعني فما الجميل. تحضير صار هذا شو حبيت أقول فما استمرارية فما
2: الجميل
1: تواصل
2: الجميل والفضل الرب سبحانه أنه أول عمل صار في سجن صفاقس أول عمل صار خذا تاني الدار
1: حتى
2: حد ما عاد يتجرأ أنه يقول بطل المسرح
1: به احنا اي جستم وهذيك عليه انا خفت معناتها بالحق ما قاش نسمعوا توا ممكن قبل كنا نواكبوا النشاط بحكم انت من برا معناتها من خارج الوحده السجنيه ممكن توا نقص لكم نرجو لكم هوني نقص مش موجوده معناش فكره
3: يعرضوا كان في جي دي سي قبل ممكن خاطر توا المركز في اصلاح معناتها ما عودوش
2: يمكن عملت 400 زوج عامل برك تعرض في مركز فندرمي اليوم رايح البرا والحيط الحيط بعد عملت مراه ونصف
0: وعلى شكا ما كناش بنعرضهم في شفاقس رغم الطالبات الجهوية فهمت. وهذا مؤسف معناتها خاطر هو العمل نتاع صفاقس
2: في بلياردو داخل السجون وما يتبادلوا بعضا من العروض ولا
0: مش ديما انت والامكانيات نتاعهم.
1: باش نختم بسؤال معك سالي بوكيتي هذا هو اللي مقبله قلت لك هو
0: حضر روحي للغشه.
1: لا لا لا لا حشيك بالعكس
0: أيوة.
1: قلت لك نقبل منك كل شيء على وجهك. لا لا انا يحز في نفسي الحقيقه على خاطر انا معاك في هذا احنا نكملوا لحد شو نص مع بعضنا انا يحز في نفسي على خاطر كي نلقى ملحمه صفاقس ما عودنا شفناها واحنا انتظرنا انه في يوم من الايام مش بشقول لكم انا يضربوا عليها على الطاوله الكلمه بالدارجه نتاعنا ما هذيك هي لو فري سونس دو مو معناتها الا تكون موجوده على القليله في افتتاح ايام قرطاج المسرحيه.
0: وال أه؟ بصراحه الاقدر مني على الحديث في الموضوع هذايا بالحق معناتها بالفعل بس نعطيه كل حد حقه هو سي حاتم الحشيشه لاعتبارين مهمين. اولا لانه مخرج العمل وهو صاحب الامضاء يعني أنا مجرد كتب نص
1: لكن أنت شفت حكينا معك قديش من مرة معك محتراماتي على
0: صحيح
1: مؤكد هذية حكينا معك وسعيت معناتها وحكيت عليها وتغششت وفرحت وعملت من كل أنه من أجل أنه الملحمة هذه ترى النور من جديد هذا اللي حبيت أقوله معناتها دخلت وقتك في برشا حديث وبرشا كلام
0: وحب صفاقس
1: بعد ما شفناش هذا اللي أنا حبيت أقوله أنت انفعلت وتأثرت أصلا معناها يمكن حاتم يفعل كان على روك حاتم ترحب داخل
0: بصراحة الكلام برشا الناس كل تقول لك نحب صفاقس لكن هو في التالي تقارن يحبوا الكرة لا يحبوا الكرة ما يحبوش صفاقس لأنه بمسرحية 1881 صفاقس 1881 ثم ناس بدلت نظرتها أولا ساعة الحركة الوطنية اثنين بدلت نظرتها للسور ما بقاش مجرد حيط ما نحبش نقول ايش قاعد يصير عليه والبلاصه قاعده تتحرك
1: وكذا
0: ولات نظره اخرى وشفنا قديش من جمعيه ولات تسعى انها تنظف وانها تعمل ونظره جديده للبلاد العربي ونظره واعاده دفع لادراج مدينه صفاقس في التراث العالمي يعني. لكن اهل صفاقس ورجال اعمال صفاقس علاش عندهم موقف من الثقافه يا اخويا ما تسلفوناش ما تعطيوناش ما تتبرعوناش كما الكرة ما تتبرعوناش استثمروا ونعملوا عقد وتربح فلوس صرفنا مليون ندفع 300 عندك 30% نربح هنا 100,000 نعطيك 30.
1: لا لا انا بغض النظر على هذه معناها او حتى مع حاتم توا علاش
0: لانه الجهه ما خدمتهاش
1: انا معاك في
0: نخدمنا والي
1: نحكي تو على
0: نخدمنا والي صفاقس شوف
1: علاش لازم سبونسور على مستوى وطني ما وعندنا مهرجان وعندنا احنا البيجي نتاعو علاش مش من حقهم ملحمه صفاقس
0: ما دعمونيش
1: علاش ما تدعموش
0: وزاره الثقافه رفضت تدعمنا
1: هذا اللي انا حبيت نحكي
0: مش عمل حاضر هو اصلا مش عمل حاضر كما قلت انت ما تعمل من عمل باش يتفرج فيه المستثمرين باش يتفرج فيه سبونسور يا خويا ساهم ساهم احنا العمل يتكلف بكذا كذا النسبه المئويه اللي مش تعطيها لنا مش تكون عندك من ربح.
1: هل حسيت وكبرتوا برشا لدرجه انه البيجي كبرت برشا معناها نتاع خاطر ممثلين عدد كبير من الممثلين
0: تقريبا 90 واحد الناس كل خدمه في العمل اكثر من 90 واحد
1: الحقيقه واسامي كبيره واسامي متفاوته معناها
0: يعني على راهو سامحني
1: اي
0: الناس كتبتوا كتبت عبد الله معناتها المحدث البسيط الاخراج عملوا سي حاتم تصميم الملابس دكتور عادل جاموسي دكتور مختص في الشيء هذا سينوغرافيا دكتور اللي لحن الموسيقى علم من اعلام الكبار سي فتحي رسالة احمد الخليفي دكتور احمد الخليفي مصمم سينوغرافيا دو كوريغراف ملحن اللي هو فتحي غرس الله بالنسبة للجيلاني شحيدر كوريغراف دورينو معناتها دي دونسور.
1: قلنا اسامي كبيره وقلنا
0: اسامي كبيره فيها عندك مسرحيه فيها عيسى حراث. نغتنم الفرصه هذه باش نتمنى له الشفاء. مرحبا بك في صفاقس. دخلت من اولى مستقل روح صفاقس الحمد لله ابرك برشا. نصر بوعزيزي منصف لوكي لانور المجادي لاسمي العاتي مقدد المعزول سفيان الداش يعني اسماء
1: كبيرة. هي كبرت لدرجه انه كي كبرت ما قاش نجم نلمدها. معطيني هذا اللي حبيت نقوله. حاتم الحشيشه
2: هي تولدت كبيره
1: علاش قعدت ساكت
0: شوف والله حجم صفاقس شنو هي صفاقس في تونس سامحوني
1: شفت علاش قلت باش نخليه ما نحبكش تكون متغشش انا
0: مع احترامي للولايات الكل وحنا كلنا توانسه راهو
1: وصار جدل كبير وقتها معناتها وخديت في خاطرك ما تمش ادراج علاش وقت اللي انا كي تكون في مسرح في عرض معناها يتبع مهرجان كيما ايام قرطاج المسرحيه معناها يجم يكون مدعوم ونصرف عليه علاش ما نصرفش
2: شوف عليه. شوف خليني باش نعطيك المسالك الكل نتاع الدعم
0: هو المخرج تقريبا هو مدير مركز فن درامي
2: باش نجم اي باش نجم نفهموا روحنا. شوف عندك يا اما تمشي لمسلك الدعم العمومي عن طريق الوزاره وتقدم ملف وكذا. قدمنا الملف لمحالة وقع ممكن سوء فهم أنه قل لك المسرحية وقع تقديمها وإنتاجها ما ندعموش عمل منجز ينزم ندعمه مشروع رغم اللي احنا قدمنا وثائق كل يثبت اللي هو العمل كان بطلب من مهرجان صفاقس الدولي. تناولنا نفس الفترة لكن عنا تصور آخر مختلف اللي مش نشتغلوا عليه. ما هي ذي موضوع. موضوع ثاني أنه المفروض هو يكون مشروع جهة مفروض أن تكون من الحاجات اللي تدعم تقف عليها الناس كل معناتها ينجم ينتجوا منها رجال من صفاقس الدولي ينجم ينتجوا منها رجال مدينة معناتها قادرين أنه ينتجوا مهرجانات لأنه طبعا نشوفوا في الولايات الأخرين ينتجوا في أعمال في افتتاح فهمت معناتها أنت قل لي 80 واحد معناتها فما أعمال موسيقية اللي هي تراثية ما نحترمها الحضرة والكل ما تتوصل بالثمانين وتوصل بالمية وتقع دعمها ويقع كيف كيف حتى في تونس عديد الأعمال.
1: لكن نقول لك هذيك تدخل فلوس تعمل جيشي فيغمي
2: نجم ندخل فلوس إذا كان نعملوا اللي حكينا فيه خطة كاملة ترويجية ولعبة حكاية أخرى وكذا. هي مرأي مش مجهود شخص ومش مجهود مركز فون درامي ركحية فقط لأنه مركز فون درامي ركحية إمكانياته الحالية المادية وبوضعيته القانونية غير قادر باش ينتج مسرحية بالحجم ذاك. احنا كي مشينا كبار على أساس حابين يكون مشروع جهة حبيناش يكون
1: كان الحقيقة أنا يحس في نفسي بالحق معناها يحكي على صفاقس من خيرة الممثلين زادة وجمع معناتها مجموعة كبيرة كبيرة كبيرة نحكي على معناها
2: نحكي على
1: وطنية وعربية
2: أيام قرطاج المسرحية ما تجم زادة هنا تقول له إيجا نجم يشريها أما باش ينتجها ولا كذا لكن تدخل في إطار عندك يخرجوا بلاغ تبعث المشروع نتاعك العمل نتاعك اللي هو لازم يكون عنده شهاده العرض الاول فما شروط ما تتوفرش احنا حاليا باش نجمو نعرضوا او هو يتبنى العمل من الاول فهمت دونك هذيك باش نكونوا واضحين احنا حابينيه راهو مشروع جهه بعيدا على الدعم وبعيدا على
1: واضح.
2: على جي تي سي قلنا هذا عمل هات الناس الكل لانه كل عام نحتفلوا 16 جويلية نحتفلوا نعملوا احتفالات صغيره قلنا علاش لا ما نعاودوش نجسدوها وكان حلمنا اكبر انه حتى نعرضوها في القصبه نعاودوا نهيئوا نرجعوا الناس للحظه
1: انا شخصيا كنت اتمنى ان نراوها من جديد
2: حابين حتى بعيدا على الركح نرجعوا الناس لك اللحظه نطلعوا برج القصبه نطلعوا القصبه غادي ونحضروا المدافع ونحضروا كذا
0: هو العرض نتاع 8 اوت 2023 هو عرض يقعد في ذاكرتي حتى نموت لانه تقريبا 6000 متفرج في نفس اللحظه
2: ساعتين ونصف
0: ساعتين وعشرين دقيقه بالضبط لانه تقريبا خذت وقت اختنا تحيه السرور للدار اللي
1: راح
0: العمل يرافقوا العمل ساعتين وعشرين يعني قعدوا كملنا تقريبا
1: العرض شد مع
0: العرض صاروا حاجتين يستحيل كان ننساهم لولا انه ثم علامه اقترحها الضابط الجاسوس الفرنساوي على العملاء نتاعه في البلاد العربي باش وقت قال وقت ضعف المقاومه وانتم احرقوا الحلفه تخيل شنو صار الفه انه تقريبا قبل ما يصير وقت حلقان الحلفة ثم بعض الفضلات اللي مش بعيد عن المسرح الصيفي وقع حرقة. وقت صار وقت حرقان الحلفة المسرح الصيفي تغطى بالدخان متاع الفضلات اللي من برا والناس ما قامتش لأنهم يحسبوه جزء من العرض.
1: هذه طرف ما تنسيش بكل.
0: الثانية وقت بدأوا لمدوا خطر الحاج كمون قال أنه فلوس المجبة فعض مش تدفعهم القيد
2: حسونة
0: حسونة نعطيهم للمقاومة. فتحية لهشام العاتي وتحية للي خدموا الكل في القصبة واللي ضحاوا واللي مازالوا إلى حد الآن ما خلصوش. قالوا مش اللي يحب الصفاقس يتبرع اللي يحب الصفاقس. ثم مرأة كبيرة قامت من الجمهور هز 10,000 يدها
1: أوح هذه حكيتها هذه بالحق
0: وماشية باش تتبرع
1: مش تتبرع.
0: تتبرع هذا شنو يعكس؟ لأنه كما قلت لك العبيد في نفس اللحظة يضحكوا مع بعضهم يبكيوا وفي نفس الوقت تسمع في تحية تونس وتسقط فرنسا.
1: أي لحظة يعني لحظة تأثر ووصل
0: توحد مع الروح بشكل رائع بشكل عميق بشكل وهذا يدل
1: ان شاء الله يا سيدي ان شاء الله بالك هكا نحيروا شويه كل مره ونرى وبالحق ايران نور من جديد العمل يستحق الحقيقه خساره بالحق جهة. انه ما يراش النور من جديد وانه مره برك يتم العرض مره وحيده
0: في بلاد في بلاد تعتبر
1: تسفيق الحقيقه وعندنا ركح صديق. كبير ما شاء الله وعندنا مسرح كبير ونجم يمشي حتى الفضائيات اخرى زاده. نشكركم برشا يعطيكم الصحه. حكينا لينا برشا مسرحه احكي لنا فقطوش بالوقت
2: و انت حليت لنا موضوع
0: تحيه وفاء طبوبي واخونا رياض حمدي اللي مشي اللي وفاء اطرت ورشه وان شاء الله غدوه الصباح تبدا الورشه نتاع رياض حمدي. فسؤال سالته للديسي للكلام نتاعها وفاء قالت لهم اعطيني كلمه واحده تعبر على المسرح. بعد أن وياها في الكوليس قلت لها الكلمة الوحيدة اللي تعبر على المسرح هي مسرح وأي كلمة أخرى ما تجمش تكون كان في كتب مجموعة كبيرة متاع كتب. ما حكيناش برشا على المسرح. المسرح تحمل برشا حديث وصفاقس تحمل لها برشا حديث ونتمنى أنه الجهة هذه أبناء الجهة هذه يقدموا حاجة لجدودهم اللي سال دمهم في سبيل أنهم ينعموا بالعيش ما يشوفوش المكسب وإنما يشوفوا تكريم لجدودهم للعديد العائلات اللي ذكرناهم وكرمناهم في الأعمال المسرحية دي كما دار كسكس ودار كمون ودار العموري.
1: نشوفوا بيه نشوفوا بيه زادا نجم نشوفوا بيه بالفعل
0: لكشو تعرف احنا توا يسميونا نجم منجي سليم. منجي سليم مش متاعنا. وبوه كان عميل لفرنسا روشي يخشم روشي مخجل كان اسمه نهج البي بدلورنا نهج وعائلة لكشيو في نفس النهار ماتوا تسعة وسميوا نهج لكشيو.
1: عندنا معهد زادة معهد المنجي سليم
0: ايه متاع شنو راح بيب ثامر متاع شنو يا اخي البلاد هذه ما عنديش ولا تسمي لي انت شو اسمه اناطول فرانس متاع شنو. ثم عندنا شوارع مزيلوا باسم المحتل باسم المعمرين شيء مخجل.
1: صحيح إن شاء الله الحديث بقية سالي بوكادي أنسنا برشا الليلة بالحق الحديث ذو شجون معاك ومع حاتم حديث مزيان بناء زادة مهم برشا. حكينا على برشا جوانب بدينا بتجارب مسرحية وحكينا على الجمهور وحكينا على الأعمال أما بضحكة مزيانة بضحكة مزيانة. نشكرك حاتم الحشيشة كيف كيف أنسنا برشا حبك تبلغ تحياتي المختلف المسؤولين اللي معاك واللي انتم اليوم ما مش مديرين في التظاهرة أما مديرين على مؤسساتهم كيما سي وليد طبيب كيما سي أحمد الشيب كيما وليد بن يحيى ومحمد بليل بسليمان ومحمد أمين الطاهر. يعطيكم ألف صحة انتم شكرا لكم. شكرا لك أمير الجاموس يعطيك ألف صحة ولد سعلي بوكيدي والله يعطيك ألف صحة وكليلة ضحكت وتأثرت وفرحت وتغششت أما في التالي نخرج بضحك على وجوهنا في ختام لقائنا
0: من الفصول
1: دونك سرت الحب هذيك هي ولا أمير هذيك هي
2: المشكل ماذا بيا
1: سلطينه مزيانه
2: ماذا بيا ما تخرجش ماذا بيا ما تسكنش
1: ماذا بيك
2: اي حالتنا الشهيه في الكلام
1: اي ما حالنا الشهيه ما يستناو فيها تستنى فيها انت زيد نهديو عليكم الاثنين سرت الحب لكوكب الشرق أم كلثوم فوقيت كيما توا نذكركم اللي احنا بدينا معكم من 9 متاع العشية متاع الليل كانت معانا في فقرة كلام زين رؤى زغل وحكينا على اليوم العالمي للمربي وحكينا على حكاية مؤثرة برشا وعلى قيمة تربية المربي لأبنائه قبل ما يعلموا الحرف راهو حتى الحركات هذيك النبيلة مهمة برشا وهي اللي ما تتنساش زاد كيف كيف عملنا طلع على المؤتمر المحلي الشبابي للمناخ اللي ينتظم بصفاقس من نهار اليوم حتى النهار 11 ولي أول مرة ينتظم في صفاقس كان معنا رائد جوا وحكينا على المسرح حكينا على المسرح مليح مليح بالإضافة إلى مختلف الأخبار اللي كانت حاضرة في الحصة ونخذت حيز كبير الحقيقة الليلة المسرح مع سي حاتم وسي علين أجمل تحية الفريق الكل شكرا لأسامة شكرا الأمير والفازميت كانت معكم في المشوار هذايا نتلقى بكم إن شاء الله نهار سبتة في موزيكا حضروا لي رويحكم انتوما زيدة تسمعوني ويسمعونا سيدة المستمعين شكرا لكم قلكم مصبح على خير.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يكون الوضع الجوي ملائما لنزول أمطار رعدية تشمل تدريجيا بعد ظهرها اليوم جهة الوسط ومحليا الجنوب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. تشهد جزيرة قرقنا اليوم اضطرابا وانقطاعا في التزود بمياه الشرب بداية

0: 10 صباحا على أن يستأنف التزود بصفة تدريجية بداية من 1 بعد الظهر، وذلك أثر انتهاء الأشغال المبرمجة بمحطة تحلية المياه الجوفية بالجزيرة. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفرانية الزنزري أمس على اجتماع لجنة المشاريع الكبرى الذي خصص لمتابعة تقدم عدد من المشاريع العمومية الكبرى في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة، ومن بين المشاريع إعادة تأهيل المستشفى الجهوي بير علي بن خليفة بصفاقس. في العالم استشهد 3 فلسطينيين أمس وأصيب آخرون بجروح جراء غارات شنتها قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب 19 فلسطينيا إضافة إلى متضامن أجنبي أمس جراء اعتداءات نفذها جيش الاحتلال ومستوطنون الصهاينة في محافظة الخليل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استمرار مسار المفاوضات غير المباشرة وتبادل الرسائل عبر الوسطاء بين طهران وواشنطن، مشيرا إلى أن السلطات الإيرانية تعكف على دراسة رد أمريكي وصل حديثا وستقوم بالرد عليه خلال الأيام القليلة المقبلة. أفادت وكالة بلومبرغ بانخفاض أسعار النفط عقب تصريحات الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة لن تشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. تمارس القوات الحكومية اليمنية ضغطا عسكريا جنوبي البلاد وسط تقدم وتراجع في باب المندب وذباب، فيما تضغط جماعة الحوثيين على تعس. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: 10 ديما.

ليه؟